0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، هو عبق الوردي يخرج من صوت الموسيقى وبلاغة الكلمة إلى عوالم من الخيال والجمال والإبداع. حكاية أخرى من حكايا الليل، وتبقى تلك الحكايات التي لم تكتمل تعيش داخلنا، رصيد العمر من الذكريات، وما الحياة إلا ذكرى وذكريات. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.

صديقة قديمة. شكرا على حبك يا حبيبي، أنوثتي لولاك ما اكتشفتها، وفتنتي لولاك ما عرفتها. أنت أحاسيسي التي تفتحت، وأنت أنهاري التي تفجرت، وأنت غاباتي التي قد أورقت، وأنت لي مدرسة الحب التي من حسن حظي أنني دخلتها. شكرا على اهتماماتك في فكري وإبداعي وفي ثقافتي. شكرا على صياغتي، فليس من قصيدة شهيرة، وليس من عبارة مأثورة، وليس من معزوفة جميلة، إلا على يديك قد حفظتها. يا رجل الوحيد، يا تجربة الأولى التي جربتها، شكرا من القلب على لمساتك الأخيرة. شكرا من النهد الذي رسمته تفاحة من ذهب، وقبة من خزف، وقطة شامية صغيرة. يا رجل الرجال، يا أيقونة في عنقي علقتها، يا قهوة العشق التي من يوم أن ولدت قد أدمنتها، يا أحرفا من فضة كنت على دشداشة السوداء قد طرزتها، يا وردة جورية في بؤبؤ العين قد زرعتها، يا رجلا مميزا بعقله وشكله وصوته، كم كان حظي في هواك جيدا، فإنك الجائزة الكبرى التي ربحتها. وأنت أحلى لحظة طوال عمري عشتها، وأنت يا صديقي حماقة رائعة بين حماقات التي ارتكبتها. يا أيها العنيف والرقيق، والعاقل والمجنون والهادئ والعاصف والسادي والرحيم، لا تهتم في حزني وفي خوفي وفي كل الشرايين التي قطعتها، فإنني سعيدة سعيدة سعيدة بلعبة الحب التي لعبتها. يا سيدي المحفور في جلدي وفي ذاكرتي، يا ذابحي بكلمة جميلة، وباعثي بقبلة طويلة، لن أتخلى عن طموحي أبدا، فأنت أرقى عاشق صادفته، وأنت أحلى طفلة أنجبتها من أجل أن تبقى معي. أصابعي الخمس أنا أشعلتها من أجل أن تكون لي، كتبت آلاف المكاتيب وما أرسلتها. يا سيدي، لا تتصور أنني نادمة، أو أنني تائبة، أو أنني هاربة، فأنت من أجمل أخطاء التي اقترفتها، وأنت من أقوى الأعاصير التي واجهتها. يا مضرم النيران في مشاعري، يا واضع الكبريت في خزانتي، يا ساكب الزيت في شراشفي، سأدخل النار بلا تردد، فإن نار الحب لا تخيفني، لأنني أحبها.

حني على العاشق المشتاق آن له أن يستريح من التسهيد والنصب. الصبر غادره والحزن حاصره والليل أرقه بالذكريات سبي. يقسو على العين هل النوم يلزمها، يصارع الدمع بالتثريب والغضب، كأن صدره للآهات محرقة فالنار أنفاسه والقلب كالحطب. يجالس الصور الصماء موحية أن البعيدة رغم البعد لن تغبي. من قبل حبك لم يدرك هويته بلا انتماء ولا أهل ولا نسب، لكن حبك قد أعطاه مفخرة وفي هبات رفيع المجد والرتب. كنت انعطافا مهما في هدايته، ضربا يميز بين الجد واللعب. كنت الإشارة للتحليق في أفق للروح ينهش كالنشوان من طربي. إن رام نسيانك المرجو يرجعه لنقطة البدء عهد سنه كنبي. إما ينالك أو يفنى عليك جوا ولا يبالي.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.

السطور. لا أنت عاشقة ولا أنا عاشق، بل نستمر بلعبة التزوير. ما قيمة الكلمات حين نقولها إن كانت الكلمات دون شعور؟ أتبادل القبلات دون حماسة والقلب من خشب ومن قصدير. لمساتنا صارت بغير حرارة، وورودنا صارت بغير عبير، ودموعنا صارت بغير مدامع، وجذورنا صارت بغير جذور. لك من حدرنا في مشاعرنا، فلا لغة توحدنا سوى لغة السرير. عصر من العشق الكبير قد انتهى، لم يبق منه الآن غير قصور. ما عدت طاغية الجمال مثيرة، وأنا سقطت مضجرا بغرور. كنا على كل الشفاه كقصة للحب بين أميرة وأمير. كان الحرير يلفني بحنانه، واليوم تخنقني خيوط حريري. كانت عطورك ذات يوم جنتي، فأنا أموت مسمما بعطوري. كانت عيونك مرفأ أرسو به، والآن أجهل ما يكون مصيري. واليوم قد أخذوا الإمارة من يدي، واستملكوا الذهب وكل قصوري. إني مللت من الكلام مكررا، ومللت من جسدي ومن تفكيري. إن القصيدة في الشفاه تجمدت، لا شعر يكتب تحت هذا الزمهرير. لن تسمعي مني كلاما كاذبا، صعب علي بأن أخون ضميري. امرأة تركت شظايا صوتها ما بين أشيائي وفوق سطوري. إني لأرجوك السماح إذا أنا أسرفت أو أوجعت في تعبيري. أنا لا أساوم في شؤون قصيدتي أو أنحني يوما لأي كبيري. ما كنت يوما شهريارا ثانيا حتى أؤجر للنساء سريري. ولأنني في العشق لست مهرجا، لابد من وضع النقاط

مفاتيح الدنيا. هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك في من أنت يا من تحتل بعينيها أجزاء الوقت يا امرأة تكسر حين تمر جدار الصوت؟ لا أدري ماذا يحدث لي، فكأنك أنثاي الأولى، وكأني قبلك ما أحببت، وكأني ما مارست الحب ولا قبلت ولا قبلت. ميلادي أنت، وقبلك لا أتذكر أني كنت، وغطائي أنت، وقبل حنانك لا أتذكر أني عشت. وكأني أيتها الملكة من بطنك كالعصفور خرجت. هل عندك شك أنك جزء من ذاتي، وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ أياتها الوردة والياقوتة والريحانة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع الملكات. يا سمكا يسبح في ماء حياتي، يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. أياتها الوردة الياقوتة والريحانة والسلطانة.

قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. يا أعظم فتح بين جميع فتوحات، يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتابات. امرأة الدهشة يا امرأتي، لا أدري كيف رماني الموج على قدميك، لا أدري كيف مشيت إلي فكيف مشيت إليك. يا من تتزاحم كل طيور البحر لكي تستوطن في نهديك، كم كان كبيرا حظي حين عثرت عليك يا امرأة تدخل في تركيب الشعر، دافئة أنت كرمل البحر، رائعة أنت كليلة قدر. من يوم طرقت الباب علي ابتدأ العمر، كم صار جميلا شعري حين تثقف بين يديك، كم صرت غنيا وقويا لما أهداك الله إلي. هل عندك شك أنك قبس من عيني ويداك هما استمرار ضوئي ليدي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي، أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أن كلامك يخرج من شفتي؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ هل عندك شك أني فيك وأنك في؟ يا نارا تجتاح كياني، يا ثمرا يملأ أغصاني، يا جسدا يقطع مثل السيف ويضرب مثل البركان، يا نهدا يعبق مثل حقول التبغ ويركض نحوي كحصاني. قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أمواج الطوفان؟ قولي لي ماذا أفعل فيك أنا في حالة إدمان؟ قولي ما الحل؟ فأشواقي وصلت لحدود الهذيان. يا ذات الأنف الإغريقي وذات الشعر الإسباني يا امرأة لا تتكرر في آلاف الأزمان، يا امرأة ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني، من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجدان؟ يا إحدى نعم الله علي، وكيف عصفت بوجدان؟ يا إحدى نعم الله علي، وغيمة حب وحنان، يا أغلى لؤلؤة بي.

يظن أني لعبة بيدي، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني يقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه. عمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتي. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زندي. خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبوي، حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدمي. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفي، وبدون أن أدري تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي. ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له؟ ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
2: عشرة دايما
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهي خلوني عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
5: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
3: باهي الشعب علي بن غذاب.
6: كيفاه قاموا فرد مرة؟
3: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
7: سيس روحك الذهب، اسمي مخل. ايه حكي، حط صبعك عسنان
8: هكا فرج هكا.
7: ايه يعطيك الصحة، ثبت بعينيك مليح، خط القمارة على الشجرة هذيك، غمض عين وشوف بعين.
8: وتوكينا نجبد سنان جاي فرج ولا كيفاه؟
7: سمي بسم الله وجب. أما قعد ثابت هالذهب، انزل برجليك مليح على الأرض واخبس يديك.
8: بسم الله
7: يعطيك الصحة، تي هاك طلعت قمار هالذهبي.
8: طلعت نهني يا فرجة.
7: تهني بارك، انت خير مني لا خلاص.

0: قالوا لي البي ياخذ في الخروض من تجار اليهود والفايدة ربح كبير باش يدفع مصاريف الدولة وهو يبرك في البلاد دفرش.
1: صحيح صحيح، حاب نخذاهم ما دام هالفلوس والقروضات تتبخر وما يعلم بها حد وين قاعدة تذوب.
0: لا يا الفساد، هذا اللي ضر البلاد والعباد. الحاشي الفاسدة في السرايا في بالها رزق بويها ترميديها في الخزنة وقت ما تحب،
1: والرعية تاكل في الحشيش ما يفرقوش على الحيوان. صح عليهم ولاد الحرام.
0: ندوم حال أرض المملكة التونسية نحن مالها، عرب نستقاطوا منها ونعيشوا منها وبها كيف ما قال القوال. أصاحبي إذا كنت رجال إياك تحقر بنادم، تقول هذاك قليل كينة وجيه زادم، كم من قوي يقهر ضعيف يخليه حاير ونادم.
2: أحلي يا ربي عني تعبت من قبيلة وليه تجري مش نخلط ليش بل أحلي يا ربي. أفرش
0: واش بيه الذهبي ينادي عليك من بعيد؟
1: لازم ثم حاجة غريبة، ربي تستر.
3: الراح جاي هالذهبي، هذا الهني.
0: الطفل قايم بالواجب وزيادة، راجع يتعمل عليه. واش يا ذهبي؟
2: أخبار هايلة، أخبار هايلة من القروان. حتى هما اتفقوا مش ما يدفعوش، وأكثر من هذا يتبردوا على الظلم.
0: هذه بشاير تشجع واخبار للجبال تصدع، بشاير بصوت المظلوم تسمع ومسقول النبي لمع.
1: طوانات هنيت، لازمني نقصد ربي نرجع لعرش رياح، لازمني نقودهم وننظمهم خير من كل حد يدني لفراسه، ويستغلوهم ولاد الحرام المبعوثين من السرايا ويفرقوا بيناتهم.
0: باهي باهي، اقصد ربي انت افرش، وحتى انا لازم نعاون ولاد ماجر يقفوا مليح ويثبتوا قدامهم على الريح. الفساد ما عادش مقبول، بكرامتنا عرب في وسطنا حتى حد ما يعيش مثلول، حد ما يعيش مثلول.

0: أنا من اللي بعثني سيدنا نشير تجريد ما كنتش مرتاح يا قايد فرحات. عرفش الهمام وجريد ما يقبلوش الذل. أنا نعرف يوسف كاسحة، وكم شيء قلت لمشايخ الهمام يجيوا معي الحاضرة، قالوا لي ما يمشوش معك الحاضرة، الثواري ترصدوا فيك في الطريق، كان دفعنا عليك يخطونا ويضرونا في بيوتنا وذريرنا، وكان سلمناك ليهم يولي عار علينا.
1: ملا علاش تهمتوا؟
0: قالوا لي نحن الهمام مع سائر عرب تونس على كلمة واحدة، رافضين خلاص الجباية وما نش دفعين، وزيد نصحوني نهز روحي نخرج من البلاد. إيه وهني خرجت ورجعت بخيرتي الحاضر.
1: حتى أنا بعثني سيدنا الكاف، الحقيقة ماشي وأنا عارف اللي عربنا ما همش قابليني بالكل. كي تعديت على الدستور بعث لي نايبي العربي القياس مكتوب حظني فيه، وقال لي كان تحب تسلم براسك اقعد في الدستور ما تكملش الكاف.
0: كمل كمل يا قايد فرحات.
1: مسمعش كلام وزروق وشديت صحيح باش نكمل الكاف. يا أخي بعث لي إبراهيم بن عزوز قايد دريد من تبلسق واستدعاني وضيفني الله يذكر بالخير، وفهمني خطوط الوضع عليا وعلى لجقت اللي معايا من حين ترجعت.
0: وضع البلاد يا قايد فرحات يخوف، والريحة شميتها شايطة، ربي يستر هذه بلاد قامت فيها القيامة.

0: وين كنتوا هجماعة؟ فوتين نهارين حدمكم مظهر وبين رسول شغلتوني. واش الحكاية؟ أسار بعضنا تكلموا.
1: ما صار شي ما صار شي يا خالد.
0: ما صار شي وانت همنوبي وين مشيتوا؟ ايش دنيتوا؟ قولوا لي مستاسين تخبوا علي.
2: لا هبا يا حسونة غير
0: غير واش يا همنوبي؟ انتك
1: ما تتغشش يا خالي حسونة ما تتغشش. كنا عاملين كمين بيدنا الحس ودرقنا.
0: يا درقتوا كمين كيفاش؟ واللي منو عملتوه انتكو؟
2: فهم خالك الذهبي فهمه.
1: كمين العسكر الترك في مصر بالجبل الغربي وين قصة الواد تعرفها؟
0: هي نعرفها القصة نعرفها.
2: 10 عساكر هبي ترصدناهم حصرناهم وفكينا ليهم كساويهم وسلاحهم اولهم في السرر غادي كينا هبي
0: وفي السرر سرر قالوا هذي كساوي وهذي مكاحل بمخازينها. لا لا يا مانيش مصدق.
1: صدق صدق يا خالي صدق راه ما عندك كان رجال
0: عشان مكحيل يكساوي. سامحوني ظنيت فيكم سوء وليداتي الراحوا جاي نبوس ليكم روسكم الراحوا
2: ربي يحسونا
0: عندي رجاجين.

0: ومكبوسين برشا. التدريب يحب شكون يصدر وما يخافش.
1: دول باش اخي يتم في العسكر.
2: دمو سخونه في قصه البرد.
3: اليوم بنهارك في القشلة؟
4: مرحبا مرحبا. كيفاش رجعت يا أمير لواء فرحات؟ لازم أهل الكافي خلصوا
1: يا باش أغا وجقت كامل باش يتضرب في جوتي. هم حظوني برشا مرات. علاش ما نخدمش بالسياسة؟ الحيلة خير يا باش أغا.
4: احنا بعثنا أمير لواء محمد رشيد للسوسة في البحر يلقى شي طريقة ولا حيلة يدخل بها العسكر من البر ولا من البحر.
1: ايه شو عمل لي باش أغا؟
4: ما عنده ما عمل. وقت اللي خلط السوسة لقى بلاد الساحل كلها تغلي. مش معقول هكا. شنو الحل؟ شنو الحل؟
1: ربي قدر الخير. عرب المدن والرياف ثاروا فرد مر.
4: إسرائيل ما هيش قابلة هكا. لازم كل شيء يقف. ما تخليوش العربان يعملوا على كيفهم.

0: ملة رفريفة زيد الشمر على اليدين شو ورجلين الواحد فرد شي يعمل كيف مرة خليني نخلط طوال علي بنغذيها بنعمل له كاستاي واش عملت كيف يا عم حسونة ترميت وسط الماء
1: نعمة من الله سبحانه وتعالى قل لي يا اخي ناويين تسكتوا على الحق وتخلوا السرايا تتحكم فينا بالباطل
0: الساكتين على الحق أذلال منكسين الروس يبيعهم ويشريهم دلال الساكتين على الحق ما يعرفوا للحياة قيمة يمكن يخافوا ويمكن ما شافوا هالأرض العامرة كي تولي عديمة مسجر لحيوان لخيرات لثمرات كل شيء يولي رديمة ساكتين على الحق ساكتين على الحق ما هم منا نحن الفرض وهم السنة
1: صحيح صحيح يا علي بنغذاهم ربي ينور طريقنا وطريق المظلومين وينصرنا.

0: لي يا شافية، الوقت وإحنا هكا يا مغبونة.
1: علينا زنيخة؟
0: ليه على خيالك يا مغبونة؟ التوا تخزر روحك في المراية وتعاودة؟ أه؟ ما في بالكش اللي ساعدك تكب؟
1: شنانو؟ أنا ما يتكب لي شي يا للا، أحكي على روحك؟
0: بالله بالله، نحكي على روحي. يخي مكش حاسة بسيدنا البي ملي جاوهك زويز شهيرة وزبيدة سقاي خفت على شيرة السرايا هذية؟ أه؟
1: أولا كما قلت لك ما تجمعش، وثانيا سيدنا سقاي خفوا على الجواري الكل. الوضع صعيب في المملكة، تونس الكلها قايمة وقاعدة وسيدنا لاهي.
0: قلت لي مالا سيدنا لاهي في أمور المملكة؟ والله ضحكتني وما عينتي في الضحك. شكون قالك يا ليلا؟ نورني تراه
1: ليلا فتومة، حكيتي على الدنيا اللي خايفة في البلاد من شرقها الغرب هالجنوبها العاوني يا زنيخة.
0: كي الحكاية هكا ايش نقلك ميلا؟ سيدنا عنده مدة يا عند زبيدة يا عند شهيرة، ما بينات هيك البنيات، وانتي ليلا قاعد احكيلي على وضع البلاد وسيدنا ليهي بوضع البلاد. يا ليلا البلاد ذاهي بيها خزنة دار وخير الدين، وساعة ساعة يزرق لهم مسيو شارل قنصل الفرنسيس ويحركهم بسويبعاته. قد لي سيدنا ليهي في حالة المملكة ملا مهبولة.
1: بالحق زنيخة، سيدنا عشقهم لها الدرجة.
0: تماني قتلك الصغر والذرافة يهبطوه يحبي يا ليلا، مش يعشقهم كهو.
1: إيجا لهونيش، إيجا ندبر عليك دبارة ترجعنا اعتبارنا زنيخ. إيجا
2: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيزة بولابيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

ربيع يمت لقلب الغرير اليد. وكان الصباح على وجهه جميل المحيّة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 12 بعد 200، ونتناول اليوم بالتفسير إن شاء الله تعالى الآيات الموالية. فيما سبق من آيات، أمر الله سبحانه الذين آمنوا بنبيه أن يدخلوا في السلم كافة، ويأخذوا الإسلام بجملته دون تجزئة أو خلط بينه وبين غيره، وأن يكونوا في وفاق لا نزاع فيه، إذ ينبغي لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو في عمله إلى ما يدعو إلى خلاف أو يثير نزاعا، بل الواجب عليه أن يقف عندما حدده الكتاب الإلهي والهدى السماوي. ثم ذكر تعالى أن جاحد الحق إنما ينظر في عمله إلى ما يوفر عليه لذته في هذه الحياة الدنيا، فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة. بعد ذلك ذكر تعالى مدى حاجة الناس إلى الرسل فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعد أن بين الله تعالى في الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار من بني إسرائيل على كفرهم هو حب الدنيا، بين في هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان، بل كان حاصلا في الأزمنة القديمة. ولئن صرحت الآية بأن الناس كانوا أمة واحدة، فإنها لم تحدد هل كانوا أمة واحدة في الحق أم في الباطل، واختلف المفسرون في ذلك. ومما ذكروه أن الناس كانوا على دين واحد وهو الإيمان الحق، كانوا على ملة واحدة ودين قويم واحد وعقيدة واحدة وتشريع واحد وهو دين الإسلام. وهذا قول أكثر المحققين، وللمفسرين أقوال أخرى. كان الناس على نهج واحد وتصور واحد، وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وأبنائهم قبل اختلاف التصورات والاعتقادات. لقد بلغ آدم أبناءه وعلمهم منهج الله، فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم. فالعالم كان واسعا، وكانت القلة السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا، إذن لا تطاحن على شيء. وقد مر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى، حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها وتفرقوا في المكان وتطورت معايشهم. عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر وتعددت المناهج وتنوعت المعتقدات. كان الناس أمة واحدة قائمة على الحق ثم اختلفوا، وما كان اختلافهم إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا. اختلفوا بما يزينه الشيطان من ضلالات وبالتصورات الوهمية في العقيدة والعبادة. هذه التصورات من طبيعتها أن لا يتفق البشر على قبولها، وأن يختلفوا بسببها اختلافا يذهب بوحدتهم ويبعدهم عن ربهم، ويتكرر هذا الأمر في مسيرة الخليقة. وكان لابد لهم من الاختلاف، إذ لا يمكنهم أن يتفقوا على تحديد نظام حياتهم مع اختلاف الرغبات وتفاوت العقول. فكان من لطف الله ورحمته تعالى أن أرسل إليهم الرسل لفض النزاع بين البشر والإرشاد إلى الحق والخير وبيان الباطل والضلال. فكلما فسد أمر البشر في حقبة من الأحقاب وانطمس الحق وشاعت الضلالات، يبعث الله رسولا يدعو إلى الحق ويبين المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة. جاء الأنبياء لهداية الناس لصلتهم بربهم وصلتهم ببني الإنسان، جاءوهم بميزان ثابت يعود إليه المختلفون، وحكم عدل يرجع إليه المختصمون، وقول فصل ينتهي عنده الجدل. وقد أرسلهم تعالى مبشرين ومنذرين، مبشرين بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ولم ينظروا في العاقبة. روى أبو داود عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويذكر أن عدد النبيين 124,000 والرسل منهم 313. ثم قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله على الرسل كتبا لتكون مصدرا للتشريع والحكم الفصل بين الناس في الخلافات، تفصل بينهم فيما اختلفوا فيه في تصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم. فما أنزله الله هو الحق، لا حق غيره ولا حكم معه ولا قول بعده. وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد، وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس، وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مناقشة ولا اعتراض، بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة، ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة، ولا يقوم على الأرض السلام، ولا يدخل الناس في السلم بحال. ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم، والتي يرجعون إليها في كل ما يختلفون فيه. إنها جهة واحدة هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق، وهو مصدر واحد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزله لهداية الناس إلى العقيدة الحقة والآداب الفاضلة والأعمال الصالحة، ولتحذيرهم من عاقبة الشر والفساد، وليحثهم على البعد عن الأهواء والتأويلات الباطلة. وهذا مستمعي الكرام موافق لما عبرت عنه آية أخرى من سورة الجاثية، وهو النطق بالحق. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وآية الهدى والتبشير في القرآن الكريم من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فكل كتاب سماوي هو الحق والحكم الفصل في أمور الدنيا والدين. وقد عبر تعالى في الآية بالكتاب عن كتب النبيين وإن تعددت، للإشارة إلى أنها في جوهرها كتاب واحد ومشتملة على شرع واحد في الأصول، فهو كتاب واحد في حقيقته وأصله، جاء به الرسل جميعا، وهي ملة واحدة في عمومها، وهو تصور واحد في قاعدته، إله واحد ورب واحد ومعبود واحد ومشرع واحد لبني الإنسان. ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة. هو ميزان ثابت يعود إليه الناس، وضعه من كان علمه غير محدود، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. أما العقل البشري فحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة والظروف المتغيرة والحاجات المتجددة بالرجوع إلى ذلك الميزان الثابت، وبهذا وحده تستقيم الحياة ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله.

0: ثم ذكر الله تعالى أن بعض أهل الكتاب جعلوا كتابهم مصدر الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لقد جاء الكتاب، ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس، وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضلالات تبعدهم عن قبول ما جاء فيه والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه. فقد اختلف رؤساؤهم وأحبارهم وعلماء الدين عندهم في الكتاب الذي أنزله الله بعدما جاءتهم البينات الواضحة والأدلة على أنه جاء لإسعاد الناس لا لإشقائهم والتفريق بينهم. ويؤخذ من هذه الآية أنه لا تقوم الحجة على الناس ولا يستحقون العقوبة إلا بعد قيام البينات والحجج الواضحات. قال تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات. فالله عز وجل لا يؤاخذ الناس حتى يأتي من الرسل عليهم الصلاة والسلام من يبين لهم الحق ويجليه، وعندئذ تنقطع أعذارهم. فالله تبارك وتعالى بعث الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. مستمعي الكرام، ولم يكن ذلك الاختلاف من أولي العلم القائمين على الدين الحافظين له بعد الرسل والمطالبين بتقرير ما جاء فيه إلا حسدا وبغيا وظلما منهم وتعديا لحدود الدين. فالاختلاف لا ينشأ إلا من إرادة البغي، والبغي هو أن يريد الإنسان أن يأخذ حق غيره. وما دام كل منهم يريد أن يأخذ حق غيره فلا بد أن ينشأ البغض وينمو الاختلاف. إلا أن هذه الجناية من هؤلاء الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس لا تقدح في هداية الكتاب إلى الحق، فليس العيب فيه وإنما في القائمين عليه. الأديان تلم الشمل وتمحق أسباب الخلاف من النفوس، وتوجد بين معتنقيها أخوة لا تدانيها أخوة النسب. كان الواحد يؤثر أخاه في الدين بماله ويبذل روحه فداء له. ثم أكد تعالى ذلك المعنى وأرشد إلى أن الإيمان الصحيح يهدي الناس إلى الحق ويمنع الاختلاف، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدى الله المؤمنين بما في نفوسهم من صفاء وبما في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى الحق، وعند توفر ذلك فما أيسر الوصول وما أيسر الاستقامة. الإيمان الصحيح مع سلامة القصد يهدي إلى الحق ويمنع الاختلاف، والمؤمنون هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق ويصلون إلى ما يرضي ربهم بتوفيقه وإنعامه. فالإيمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها ويضيء لها السبيل إلى الحق. والله عز وجل يهدي دائما إلى الصراط المستقيم، الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب، وهو المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم عليه. ويختار الله تعالى من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة، أولئك يدخلون في السلم وأولئك هم الأعلون. أما الذين يؤولون الدين بحسب أهوائهم فهم في ضلال وفساد وشر، ولهم العذاب الأليم عند الله. قال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. مستمعي الكرام، تؤكد الآية رحمة الله بعباده حيث لم يكلهم إلى عقولهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فالله تعالى يهدي الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذي جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يظل المنهج سائدا إلى أن تمضي فترة طويلة تغفل فيها النفوس وتبدأ من خلالها المطامع، ويحدث النسيان لمنهج الله وتنشأ الأهواء، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم. واستمر هذا الأمر حتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وبذلك ضمن لنا سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف في الأصل، لأننا لو كنا سنختلف في أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة. هم اختلفوا فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحق لها منهجا واضحا يحميها من الاختلاف في أصل العقيدة، وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل في القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

أشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

بالغة فما تغني النذر. فتولى عنه.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

0: في المدن.
1: عشرة دايما.
2: يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
3: سلام على حبي وحبك. سلام على حبي وحبي أحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
2: يا

0: حبك يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحانة

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. مفتي الجمهورية يعلن أن يوم غد مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن أول أيام عيد الأضحى 24 من مايو الحالي. اليوم اختتام فعالية الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس. رحلة رابعة لحجيج صفاقس اليوم من مطار تينا الدولي باتجاه مطار جدة. اليوم أيضا غلق باب التسجيل عن بعد السنة الأولى من التعليم الابتدائي. ثقافيا اختتام شهر التراث في صفاقس وسهرة فنية تحتفي بالملو بالمسرح البلدي. وفي العالم غارة إسرائيلية على بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان، ووزير الطاقة الأمريكي يتوقع استئناف الملاحة في مضيق هرمز خلال الصيف. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح من إذاعة صفيق الصباح النور. مستمعينا الكرام نقول لكم يهنيكم الرواء، يهنيكم الخير الناس الكل. ما نعرفش مخرجنا سمير طقطق، نهارك طيب. فقت بها البارح المطرة بيانسور، أكثر ناس نجم تفيق بتفاصيل الليلة ومتفرعاتها هما فريق أحلى صباح، على خطر ليلة كاملة يبدأوا نعسوا على الوقت، يفوتناشي الوقت. فجيت مطيرة مزيانة هكا مع الفجر، قولوا هكا الأربعة وشوية. الحمد لله يا ربي، مطر كان متوقع أنها تصب في الفترة هذية، وفما انخفاض في درجة الحرارة كيف ما قال المعهد الوطني للرصد الجوي. تفاصيل ليمات الجاية من فصل الربيع اللي نعيشوا فيه، قعوا 79 يوم وغيره، ناخذوها بعد سواعة من توا من مصدرها. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاري بشر بكل ما هو خير، محليها وصحة اليوم الناس اللي فاقت بكري وتعم في الرياضة، شفت برشا منهم، صحة ليهم. ناس اللي تقضي زادة شهورها على بكري تخرج للجردة، تبدل هكا ساعة بساعة أخرى، تكون استثنائية في وقت اللي الناس الكل إما راقدين ولا مستمتعين براحة يوم الأحد. اليوم الأحد 17 ماي، كما كنتوا تسمعوا في زميلتي أمنة الجيبسي واللي باش نرافقها زميلتي نوزها الواتي في قراءة مختلف المواجيز والنشرة الأخبارية، تجيكم في موعدها في 7:30 كما كانت تحكي تقول أنه غدوة الحي إن شاء الله نستقبل أحلى أيام العمر، أيام ذي الحجة إن شاء الله ربي يكتب لنا كل ما هو خير فيها. واليوم نسمعوا طائرة حجيجنا الميامين، وآخر رحلة نهار 20 ماي إن شاء الله من صفاقس. مازلت العائلات تستقبل في زوارها، مازلت الناس تودع في أحبابها وأصحابها، إن شاء الله ربي بلغ المقصود، إن شاء الله حج مبرور للناس الكل. باش نعيشوا في الإيقاع ذي وغيره من الإيقاعات، صحيح الحج صحيح الأيام المباركة، يجعلها إن شاء الله يا ربي كلها خير وسعادة على أمة سيدنا محمد. زادة فما مناظرة الكباس اللي عنا غيب عليها، ما عادش نحكي، واليوم باش ترجع المناظرة هذية، برشا جزئيات وبرشا برشا هكا ذكريات وبرشا أمنيات. زادة كيف إن شاء الله ربي يكتب لكم كل من هو قصد ربي توا لمراكز الاختبار، إن شاء الله زينة قدامكم. الحقيقة فما برمجة خاصة لسفرات الرحلات والحافلات، نعطيكم تفاصيلها بعد شوية من توا، يعني مازال بكري شوية، باستثناء البعض من المعتمديات البعيدة شوية على ولاية صفاقس، الانطلاق تقريبا في 6:45، ولكن فيما عدا ذلك الناس الكل مجندة، الناس كل حتى اللي عنده قريبه عنده كهرباء ويبدأ يسكن بعيد يقول لك نهبطك لصفاقس، المهم تعدي هالمناظر هذه، المهم تنجح، والمهم تكون كيف ما حبيت أستاذ في وإحنا نعيش في ختام سنة تربوية وسنة دراسية، ربي نجح الجميع. باش نرجع على تفاصيل هذه وغيرها وقراءة في أبرز عناوين اللي طلعوها اليوم من برامج اليوم لحد 17 ماي، الموافق اليوم تمام 30 ذي القعدة 1447 للهجرة النبوية الشريفة. اليوم يصافحكم كل من سمير طقطق كما قلت نزهة، وأمنة في قراءة مختلف المواجيز، خالد في الأخبار الرياضية كالعادة، أحمد الحشطيب في متابعات والمواكبات اليوم الأحد، ولا لا تقطعنا عادة صوية جميل الشابي ديما ينورنا في منوعة أحلى صباح. هذا صوت سرور الهدار يحييكم، إن شاء الله نهاركم زين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ومن أفضل الأعمال الصلاة على النبي. إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. تبارك الله الناس صبح على بكري أكا هوا، كي تدخل أيام ذي الحجة وإحنا غدوة الحين إن شاء الله نستقبلوا أولى الأيام المباركة هذه، برشا ناس تقول لك نقضي كل شيء على بكري، قضية العيد، أمور الدار، ترتيبات العائلية. فما ناس هكاك زادة من صباحه قول لك كاو فماش تصير الخمسة الخمسة ونص ماكسيموم تلقاني فايق. تحية للناس الكل يعشقوا نسمات الصباح، منهم صديقتنا وغاليتنا سعاد القلسي، نورتنا في الاستماع والمتابعة. زادة كيف كيف هي صديقة متخفية علينا، أما ساعة ساعة تظهر لنا. سيدة فاطمة بن عمر، إن شاء الله نهارك طيب، بفضلك إسلام، وإن شاء الله نهارك زين، وربي يعطيكم صحة البدن الكل، كل الصناعية والمهنيين في كل القطاعات. فما ناس هكا يزدهر نشاطة نهار لحد الصباح، فإن شاء الله ربي يعينكم الكل الكل. من بين الأخبار النجم نطلعوها، والحقيقة فرحت ياسر كي سمعت الكاباسيتي، قلت وين حي المناظرة هذه، مناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي. غايب علينا المناظرة هذه من إذا ما خانتنيش الذاكرة من 2017، فترجع اليوم. والشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس سوري تراس كانت هبطت ولا أعنت في بلاغ على توقيت السفرات الصباحية الأولى المتجهة نحو مدينة صفاقس، واللي هي برمجة استثنائية. شكرا لكل من يساهم في إسعاد الآخرين. كما قلت منذ انطلاق اللقاء معكم، قلت لي مدينة الشابة، قلت فما برشا أماكن مصباح بكري، منهم منطقة الشابة من ولاية المهدية المعتمدية، هذية انطلاق الكار من الخمسة متاع الصباح، ثم تتعد على جبنينة في الخمسة ونص، ثم بازرة يتعديتها من العامرة. دونك اللي هما الناس الأولانيين اللي بش يوصلوا إن شاء الله لصفاقس، ثم نفس الكار هذية تعمل استراحة في أولاد منصر، هكا مش أولاد منصرة، أولاد منصر هكا ولا به. في بالي هكا انتقت بالباهي، وإذا كان حتى غلط شوية ميسالش راوة، نسمح بعضنا، احنا ماشيين للكباس وقصدين على ربي. تحية لكل مناطق هذية اللي بش نسميها الحنشة، نفس الكار هي نفس هي بيدها الكار، معناتها اللي تنطلق من الشابة في الخمسة متاع الصباح تعمل السيركوي هذايا، دونك تجيب على الحنشة، ثم بطرية اللوزة، ثم تكون في جبنيانة، معناها حاليا نورمالمون توا في جبنيانة، ثم تكون في العامرة في الستة وربع توا بالضبط، باش توصل بقدرة ربي للعامرة بتأخير يمكن خمسة ستة دقائق ما أكثرش. ثم نفس الكار هي ديجا دورهم الكل، معناتها في السيركوي مثلا في طريق المهدية كما قلت في العامرة في الستة وربع، كار واحدة أخرى في بوجربوع العشاش، في المراعية، في بوثدي، في منزل شاكر، يعني في معتمدية منزل شاكر، ثم كار أخرى تنطلق في الستة متاع الصباح من عقارب. نحكي معناتها فما نفس السيركوي الكار هي بيدها تتعدى في الوقت هذا، وفما كيران بالذمة يكون انطلاقتها كما قلت من بوثادي في من منزل شاكر في الستة متاع الصباح، من عقارب في الستة، من بير علي في الستة غير ربع، ثم كار بير علي مرة أخرى تعود تهبط على عقارب باش تعمل روجروبمون في الستة ونص، فخط فما اثنين يعديوا لبعضهم، دوك تقاها بيدها نفس الكار، وإلا زوز كيران معناتها يقفوا في نفس ما في نفس البلاصة. ونتصور احنا نعرفوا شوية من ربوع بلادي، ولكن الناس كل تعرف ازلا وابدا، فما خاصة المناطق هذه ديما تجينا تشكيات في وسط العام على الكار، ما تجيش في وقتها، الكار توخر، الكار تلغى السفرة هذه، فاليوم فماش حتى سفرة ملغات، بالعكس السفرات الكلها ان شاء الله باش تكون في وقتها. ثم السوينية في الخمسة وربع، الغريبة في الستة غير درجين، المحرس الستة ودرجين، الصخيرة في الخمسة ونص، الحشيشينة في الستة غير درجين، المحرس مرة أخرى الكار الحشيشينة يتلقوا في المحرس في الستة وربع، ثم نرجع من جديد على طريق المهدية
فما كار باش تنطلق من الويتا ديجا خرجت الخمسة متاع الصباح فيش بنيانة هكا ستة غير ربع في العمرة الستة وفي الغرابة الستة ونص كان لحثوا فما برشا كيران باش تاخذ معناتها السيركوي على المعتمديات المجاورة الكل ولا العمادات بالأصح العمادات المجاورة باش الناس الكل إن شاء الله تكون في موعدها اللي فما في الثمانية واللي ثم باش ينطلق الاختبارات في صفاقس نورمالمون في التسعة متاع الصباح فإن شاء الله يا ربي زينة للناس الكل كيف كيف فما كيف كيف بصفة استثنائية في بلاغ ستوري تراس يقول إلى جانب سفارات النقل الحضري شركة تضع بصفة استثنائية على ذمة حرفائها زوز حافلات يكون تلقتها من محطة الرايد البجاوي في 27 دقيقة في اتجاه طريق المهدية وطريق تنيور مرورا بمحطات القصبة القرية باب الجبلي لتأمين المترشحين لمراكز الاختبارات علاش في منطقة ومحطة رايد البجاوي لأنه الكيران اللي كنت نحكي عليها الكل معناتها آخر ثنية هي محطة رايد البجاوي فمن غادي من المحطة هذية باش يكون فما سفرات على المناطق الكل والمراكز الكل الخاصة بالاختبارات إن شاء الله زينة يا ربي والتسهيل ورزق على الله والله تسهير ورزق على الله يا من ناس تدخل للكباس وتقول لك ما عرفت شيء وصل لي برشا وبالصيف ما رجعت ويا من ناس يكونوا هكا مستعدين والحظ يكمل معاهم وإن شاء الله يا ربي رزق موفير وإن شاء الله يا ربي تتحقق كل الأمنيات وإن شاء الله باب رزق ليكم من الناس الكل نسمعوا في فراضية تسهيل ورزق على الله إن شاء الله ربي رزقنا وياكم إن شاء الله الصحة والعافية وخيرات الدنيا والآخرة الناس الكل

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أنه عملا برؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم غد 12 من مايو هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم 14 من ذي الحجة الموافق ليوم 27 من مايو الجاري. تختتم اليوم بقصر المعرض بصفاقس فعاليات والصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجالات الإنتاج والتثمين والتسويق. تجرى اليوم المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتدريس في التعليم الثانوي الكباسة بمختلف المؤسسات التربوية التابعة للمندوبيات الجهوية للتربية. يغلق اليوم باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة منتصف الليل. في الثقافة، تنظم بلدية صفاقس اليوم سهرة فنية كبرى تحتفي بالملوف والطبوع التونسية الأصيلة بقلب المسرح البلدي ضمن الاختتام الرسمي لتظاهرة شهر التراث. في العالم، وفي تطورات الوضع على الأرض الفلسطينية اللبنانية، أفادت مصادر عالمية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت صباح اليوم غارة على بلدة زوترة الشرقية جنوب لبنان. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف بالتأكيد، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ختاما، أعلنت بريطانيا اليوم نشر نظام صاروخي جديد منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين فيها من هجمات الطائرات المسيرة. هذا الموعد الأخباري، للقاء.

0: ولا
1: ايه انتم من جماعة ايه ولا لا لا؟ شكونه من جماعة ايه؟ ما نحبهم انا نحبهم ونموت عليهم. اكلي كلمة لا ما تسمحيش من فمه. قل لك الله يبارك كل حاجة. الله يبارك، يسعد صباحكم بكل خير. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. قل لي يا أحمد، أنت مجمعة إيه وألا لا؟
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بك سرور. مرحبا لكل مستمعينا الأوفياء. هو كلمة لا ما تجيب بلا، ما كمام يعني الواحد ديما يرتب السيرة وديما يبدأ هكا في وجه الآخر يكون هكا بشوش، وفي نفس الوقت الله يبارك.
1: أي على الأقل نعرفه فيك، أنت عمرك ما تقول لا، حتى كي يحب يقول لا بذكاء معناتها يعرف يتنصل من كلمة لا. أنت سمير قل لي مجمعة إيه ولا لا؟ سا ديبون شنو هو. أي صحيح، أما عادة كلمة لا ما هي أريح لك. لا هو قال لي ما نعرفش الحقيقة، أما عادة كلمة لا ما تجيب بلا، هي كما يقولوا الناس زمانة. وانتي والوضعية وانتي والحال. على كل أنا نبشركم ونذكركم معناتها حرمت النار على كل هين لين اللي ديما هكا مسيس الدنيا، ما يشدش برشا، ما يكبش برشا، ما يقولش لا برشا، خليها تمشي هكايا. إن شاء الله ربي يجعلنا منهم الناس هذوما في زمن متقلب، حتى من الثوابت وليت هكا برشا فيها متغيرات. سبع غير با كيما استنستو سيدي احمد يجي جبنا معاه درس، اما اليوم درس مش كبير.
2: هو في نفس السياق يقول لك لا تكن لا تكن لينا ف او لا تكن صلبا فتكسر، ولا ليلا فتعصر.
1: تعصر صحيح، انت عاطي خير واختار.
2: اما باهي الاعتدال سيد الموقف.
1: صحيح، وكل واحد وكيفاش يرى الاشياء وكهو. اما محليه من الناس اللي تقامك على بابك يا كريم، وما فما ناس من بيبته من مرقته كما يقولوا الناس بكري بين عشاء يقول لك بربك فكني منه، والله تو من قفته بين عشاء سامحني. لا خطر حضروا لي توا مجموعه. اسمع، عرفت انا في بالي مش نستحضر شخص، بركي خجوني مجموعه اشخاص بهزلوني الحقيقة على الصباح. دونك يقول لك هيك بلي فك علينا فلان، وبلي فك عليا. بار كونتر تلقى عبد مثلا معروف في وسط العائله، فلان بالله مشي له قصده، والله ما يخيبك الانسان هذاك، والله حتى باللي تدور عليه الدنيا ديما هكا نقولوا احنا فيها هكا لحمه الخروف. صحيح هذه لحمه الخروف هاي ما قدرنا عليها لحمه الخروف فوق الستين. شيت علوش ولا مازلت يا احمد؟
2: مازلنا
1: نشوفوا انت عاد مشيت عاد لحد، وقالوا لي الاصدقاء قالوا لك هكا احمد دبر علوش نهار لحد
2: في الرحبه يعني
1: في الرحبه. شنو هي الاسماء باش يحكيو المواطنين؟
2: والله دائما العلوش الصغير يكون اكثر غلاء من العلوش الكبير. هو حتى الجزاره يقول لك يعني ينصحك، وان شاء الله تتحسن الامور لافضل يعني
1: ان شاء الله. كما زلت دائمات هذا ما زلنا نستناو في انخفاض في الاسعار هذه. عندنا درس اليوم صعيب أكيد. ولا سهل؟
2: هي الدخلة بالأساس
1: اليوم عندنا كابيس عاد بلا ما تصعبش علينا.
2: اليوم باش نحكيو على حدث مميز في الفترة هذه بالذات اللي هو شهر ماي. وفي شهر ماي فما تظاهرة حلوة ومزيانة اللي هي تظاهرة مايو، ولا عيد مايو تقريبا اليوم تقريبا يعني جيل التظاهرة هذه اللي تعتبر مهرجان وتظاهرة ثقافية وسياحة سنوية تقام في مدينة الكاف، وهي تحتفي بالموروث المادي ولا مادي للمنطقة. وشو تتميز التظاهرة هذه؟ بكسكسي البرزقان اللي تعرف به المنطقة ككل، ويرمز إلى الاحتفال بنهاية أيام البرد والجليد اللي تمتاز بها منطقة الشمال الغربي، وإلى الاحتفال بقدوم فصل الربيع وحلول موسم الحصاد. وتعود جذور كسكسي البرزقان إلى النوميديين اللي احتفلوا بإقامة دولتهم على أراضي مدينة الكاف بتحضير طبق كسكسي البرزقان، حيث الأسطورة تقول وأن الفلاحة كانوا يجمعوا العمال ويقدموا لهم الأكلة هذه بوصفها طريقة للتعبير عن عرفانهم لهم بالجميل وكرمهم. ولو كان ناخذ فكرة عن مكونات الكسكسي هذية، فأنه يتكون من لحم العلوش مع الزعفران، ويضاف ليه الملح والفلفل الأكحل والإكليل، ومن بعد يتسقى بالحليب الساخن والزبدة. وبش نزينه نضيف الفواكه الجافة كما اللوز والفستق والبوفريوة والدقلة والزبيب. هذا هو الكسكسي الحلو، وإلا كسكسي البرزقان
1: شهيتنا. أي ما تعرفوش في الشمال
2: معروف كسكسي ميو،
1: ميو
2: يسميوه.
1: ما عندك ما ذقت يبدا بالجيق نتاع اللوش،
2: لحم الكتف،
1: لحمه كتف تبدا هكا ذوب ذوبي.
2: هو في نفس السياق سرور من الكيف الى الوطن القبلي المره هذه، لانه في الفتره هذه بالذات يقدموا عجه ميو في الوطن القبلي، اللي الطبق هذي يطبخ أكثر في مدينة بني خيار، ولكن ألقوها في الوطن القبلي كل. الأساس متاعها هو الفلفل المجفف والبيض وزيت الزيتون، ويكون شكل العجة دائري، يعني يعملوها في شكل دوائر ويقليوها مع يقدم مع السمك المقلي وإلا المشوي. هي عادة تعود، فما جماعة تقول إلى العهد الأمازيغي، وفما جماعة تقول إلى العهد النوميدي، وفي الأسطورة ترمز العجة اللي تبدأ مع أو طبخة يعني في 14 مايو من كل سنة، باعتبار هذا اليوم يصادف غرق فرعون وجنوده في البحر. هذاك علاش الشكل الدائري يرمز إلى حلقات الماء أثناء الغرق. هذا معتقد من المعتقدات اللي يقولوا بها. والبيض اللي يتم ثقبه يتفقد من الجانبين، ويتم إفراغ المحتوى متاعه في الهريسة دون كسره، ثم تصنع منه قلائد تعلق في شبابيك المنزل تبركا بالخصوبة، وأيضا طردا للعين والحسد. كنقاو احنا شك متاع بيض معلق في شبابيك الوطن القبلي، مدن الوطن القبلي، فأنه نعرفه أنه هذكما يعني أو يجيبوا الخصوبة، وأيضا
1: باب خير ويبعدوا العين. بيه بيه والله فكرة حلوة.
2: وفما كسكسي مايو في الحمامات
1: في
2: وحتى أنه النسوة هات ناخذوا بعض لك الأهزيج وقال كيف كيف الأقوال شنو يقول لك هيو هيو يا حبابي هيو غدوة ميو. هذه يعني نداء ربات البيوت في الحمامات باش يطيبوا الكسكسي. يقول لك كسكسي ميو في المثرد يزهي العين ويفرح الصغير، ويقولوا كيف كيف العام اللي ما فيهمش اللي ما فيهوش حصيده يطويل فيه العيد، ويقولوا ياكل الكسكسي ويغني على الغله.
1: عيريت كيفاش ولا
2: اللي يتقالوا في الوطن القبلي احتفاء بفترة عيد مايو.
1: ان شاء الله كل مايو وانتم حيين بألف خير. احنا هوني في صفاقس مايو البارح صب مطر في شهر ماي، الحمد لله ربي استمشرنا لنزول كميات هامه من الامطار البارح.
2: احنا عندنا اغنيه مشهوره
1: اللي هي
2: لك مريقه صبارس في مايو ولا
1: في مارس. اما في بالي صبارس في مايو ما واش بعظامو في بالي كهو وفاهم اما في بالي اللحن الموسيقي وكهو للرحل محمد الجموسي. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، سامحوني بالكسكسي بالبرزقان.
2: برزقان
1: عصبح قال لك كان كليتوا اللحم هكا طاهر طيب شويتوا كان خير لكم. هي تبقى اذواق راهو، تبقى من العادات زاده ومن التقاليد. كيف ما احنا في عاداتنا مثلا البيزين نتاع النشا ناكلوه باللحم، يقول لك ايه تاكل اللحم يا تاكل العصيده البيضه تاكلها بالسكر
2: وبالعسل
1: وبالعسل. فاحنا نعملوا كل مزيج تلقانا في نفس القصه بيزين وعسل والحم. أخصائي التغذية مخهم يتبلنتا يعملوا إرار في هذا الكل. حاصلوا حدث في مثل هذا اليوم يحدث في تونس أنه نهار عيد ناكلوا هذا الكل، وبعد نزوزوا بالمشوي، وفي الليل فما عادات عباد تعمل العصبين، فما عباد أخرين يعودوا مشوي واحد آخر. حاصلوا على الصباح نوتكم ومن شايكم. هيا سيدي.
0: حدث في مثل هذا اليوم،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
2: اليوم 17 مايو و17 ايار او 17 نوار في مثل هذا اليوم من سنه 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامه محوريه في تاريخها، حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. في سنه 1939 الحكومه البريطانيه تصدر الكتاب الأبيض، والذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. في سنة 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقا مع إسرائيل التي وصل جيشها إلى بيروت، وقد حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين. في 1987 المقاتلات العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخصا، وذلك خلال حرب الخليج الأولى. في 94 نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عاما، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. في 1995 جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيران. وفي 2015 بدء أعمال مؤتمر الرياض للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وسقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بالعراق بيد تنظيم داعش. اليوم يوافق اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومن مواليده سنة 1940 الفنان القدير الممثل المصري عادل إمام. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2012 توفيت المغنية الجزائرية المعروفة وردة الجزائرية.
1: يا أحمد، أنا لي من غيرك يا أحمد دغغنا في الماضي والقديم والحاضر. أحمد يعطيك الصحة على هالجولة هذه، باش نخليك توا باش نمشي لبلاصة راه منطلق راه فرحان، ما نحكي لكمش، ماشي للبحر باش يجيب لنا الخبر بعد السبعة إن شاء الله في فسحة كالعادة معك أنت. شكرا لك يا أحمد، هكا اخترت لنا نسمعوا أيوة. للرحلة وردة الجزائرية اللي كنتي عايشة المزيانة، اللي كنتي سي سمير، لكم انتوما أحباء الصباح مستمعينا الكرام، سي منصف المصباحي وكل أصدقائنا وأوفيائنا ومستمعينا.

صباح الخير. مفتي الجمهورية يعلن أن يوم غد مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 من مايو الجارية. اليوم اختتام فعاليات الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعة الغذائية بصفاقس. رحلة الرابعة لحجيج صفاقس اليوم من مطار طين الدولي باتجاه مطار جدة. اليوم أيضا غلق باب التسجيل.

0: عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. ثقافة اختتام شهر التراث في صفاقس وسهرة فنية تحتفي بالملوف بالمسرح البلدي. في العالم وزير الطاقة الأمريكي يتوقع استئناف الملاحة في مضيق هرمز خلال الصيف. وغارة إسرائيلية صباح اليوم جنوبية لبنان ردا على إطلاق المقاومة للصواريخ والمسيرات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم زين، نهاركم طيب. الناس كل مرحبا بيكم. محليه صويتي محمد الهادي، ان شاء الله ربي يطول في عمره. حنان الجيد اللي كانت صغرونا هكا يا حسره وقت تسجلت الاغنيه هذيا في بدايه الالفيه الثالثه 2001 2002 هكاكا، ما شاء الله توا ام لطفلين وكبرت حتى في تجربتها الفنيه. فرصه باش نحييها اللي هي حفيده السيده الجيد، واحده من مناضلات صفاقس، ربي ان شاء الله يطول في عمرها. تحيه كبيره ليكم مستمعينا الكرام. محلاه صبحيه اليوم، محلاه الاستفاقه على ريحه بنينه، فمش كالتراب وكالرياح المزعجه المثيره للاتربه اللي ديما نسمع عليها. البارح الحمد لله استبشرنا لنزول كمية هامة من الأمطار في صفاقس، شيء اللي خلى النفس أحلى واستقبال نهار جديد. ونعرفش فما برشا هكا صور جميلة هكا على الصباح، وباش يزيد ينقل هنا بعد شوية من البحر وعلى البحر. ونستدعاكم كان حايرين ولا تقول لك نحب نعمل مارش، ولا هو ولا المدام يحبوا يعملوا مارش، ما وين مش نمشيو، زعما نمشيو على البحر، زعما نمشيو سيدي منصورة. نقول لكم أحسن بلاصة تنجموا تعملوا فيها مارش رياضة المشي هي على البحر، وياريت ياريت كان يبدأ واحد مغير لبس سبادري سيسو روحكم وكهو، أما هيك هو هيك الصحيح. فوراء المسرح الصيفي سيدي منصور فما بلاصة ياسر مزيانة ومهيئة، فيها كما كل يوم برشا من الناس تمشي تهز المدام انتي والمجيرة كيف ما يقولوا، تمشيوا الغاديكا وتعملوا تعملوا جو شوية. خلنا ناخذوا التفاصيل من عند أحمد والأجواء هذيك الكل. أما قبل هذية خلينا نفرحوا بتبشير الليمات هذية. الطقس هل باش يتواصل هكا في تقلبات وفما أمطار وألا لا؟ هذا وأكثر مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو.
0: استنى نقول لكم، خليني نستقبلها في الصباح وفرصه سعيده مهندستنا الغاليه سعيده بن صالح هكا.
2: ايه مرحبا بكم.
0: يا لله مرحبا، صباح النور هكا السعاده والسرور. ما تقوليش اول نهار اليوم معانا في احلى صباح.
2: صحيح، اول مره في اذاعه صفاقس.
0: يا لله مرحبا بك، وان شاء الله يا ربي تجربه مليئه ان شاء الله بالسعاده والألق هكا والحضور المميز ليك يا سعيدة.
2: شكرا على الاستقبال متاعك مدام سرور، يعطيك الصحة. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك يا لله. صفاقس البارح استبشرنا لنزول كمية هامة من الأمطار، جاتنا مطرة سمحة في عقاب الليل في الفجر مزيانة برشا كما قلتونا فما تقلبات في نصف مي هاو خلطني لها، هل بشي تواصل الطقس هكا ولا لا؟ والتفاصيل متاع الكميات الأمطار المسجلة والأخبار هذيك الكل. مرحبا بك معنا، وانا فرحانة برشا وأول تجربة معنا في صبحية لحد سعيدة.
2: يا عايشك هاتيك صحة. صحيح كما قلت، يعني كانت أمطار برح في الليل واليوم الصباح على بعض المناطق متاعنا في صفاقس. كانت الكميات يعني كانت كميات ضعيفة الحقيقة، ما فاتتش 1-2 مليمتر حتى اليوم الصباح 7 صباحا. يعني إن شاء الله تلمدوكم بالقائمة الكاملة إن شاء الله بعد على صفحة متاعنا على فيسبوك. بالنسبة لليوم تواصل طقس كثيف السحب في الشمال ومناطق الشرقية، بعض الأمطار متفرقة في الصباح وبعض سحب عابرة بأغلب الجهات. ريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في الجنوب مع دواوير رملية محلية خاصة في جهة توزر قبلي قفصة. البحر اليوم شديد الاستراف تدريجيا مضطرب، الحرارة في انخفاض طفيف زادة مازالت يعني أقل شوي من المعدلات العادية لشهر أفريل شهر ماي سامحني. تتراوح القصوى بين 18-24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 25-30 درجة ببقية الجهات، نجم توصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة لغدوة يعني الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية. وبالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء بشدة الاستقرار يعني في العوام الجوية، تكون سحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة بتبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الثلاثاء.
0: هذا هو هذه هي المعطيات. فبش نقعدوا هكا في درجات حرارة منخفضة ونهار الثلاث نرجعوا للمستويات العادية.
2: صحيح، ونبدأ في ارتفاع طفيف يعني بداية من نهار الثلاث
0: نبدأ ننطلقوا في فصل الصيف، نستقبلوه هكا ونحلو نفتحوا الأحضان كيف ما احنا فتحنا لك الأحضان اليوم في منوعة أحلى صباح. نتمنى لك إن شاء الله مسيرة موفقة.
2: يلا يعطيك الصحة، ميرسي بوكو،
0: يعيشك،
2: وإن شاء الله نهاركم
0: محليك يا سعيدة، محليك ومحلى حضورك معنا،
2: يعيشك
0: إن شاء الله نهارك طيب في لمين وبسلامة، إلى اللقاء. شكرا. إذا صوت سعيدة بن صالح من الأصوات الوافدة الجديدة علينا في منوعة أحلى صباح، إن شاء الله ربي كل التوفيق لها وللناس الكل، خطر محلي الواحد كي يبدأ مسيرة مهنية يا محلم يكون فيها في يوم ما، ففرصة باش نتمنى الأصدقاء الكل وأصدقاء الدراسة واللي نعرفهم الكل إن شاء الله اليوم في مناظرة الكباس، إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. أيش عملنا توا سعيدة؟ أنا العادة نقول سفيان، سامير، سرور، ترواز، الملعب الرياضي سفيقسي، كي تبدأ 4-4S شنعملو؟ كهو هيك هي. تحية لكم الناس الكل، تحية لك سفيان، سفيان خديم الله، تحية لسمير طقطق، تحية لسرور الهدار، هاكا اللي كسر القاعدة وأحمد الحشتايب. طبعا نقول لكم وين مشى وشنية التفاصيل والأخبار الكل ما قبل هذية. خلنا نسمع غنية ما تسمع كان صبحية لحد، ولو أني عملت ما برشا استثنائيات هكا، ما خاطر الغنية نحبها برشا، الفنان ياسر زادة نحبه قريب برشا من قلوب التوانسة الكل ومن أذانهم ما سمحهم. تحية ليك سندس بن عمر، تحية سينور الدين القطي، وسام الجربي زادة كيف كيف شهر نهارك طيب، سيدة نجاح الجاموسي، سيدة سعاد القلسي، سي محمد العذار كيف كيف، سي صادق السيالة، كل الأصدقاء اللي تبعوا فينا ويسمعوا في صوت إذاعة سباقس. رغب عليما غني ويقول ماشي لهالية ولا عليا صباحية حد، أحلى صباح لكم الناس الكل، شان نهاركم زين، شكرا لاختياركم صوتي إذاعة سباقس.

0: محلاها محلاها الأجواء في صباحية حد، محلاها الناس اللي قاعدة مازالت كي ودعت حجيجنا الميامين. فما ناس فاتحة ببينها وديارها الفترة هذية لتوديع حجيجنا. آخر رحلة باش تكون نهار 20 مايو، واليوم رحلة تنطلق 9 متاع الصباح. إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وغانمين يا رب العالمين بالأجر الكبير. منهم مستمعتنا الوفية صديقتنا سارة اللحياني وزوجها سيريضا الفريخة، إن شاء الله ربي يبلغ المقصود. وعقب عليكم الناس الكل، بعد شوية نعمل تشويق الحج ونفرح بحجاجنا الميامين، وغدوة نستقبل إن شاء الله أول أيام ذي الحجة. إن شاء الله مبارك علينا الناس الكل. في صباحي تحد اليوم أحمد الحشتاي بختار البحر على شط بحر الهوى. وين موجود يا أحمد بالضبط؟ وشكون اللي بحذاك؟ وشنية الأجواء عندك؟ مرحبا بيك من جديد.
1: يا صباح الورد، أهلا وسهلا بيك سرور مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء. هذه نسمة صباحية بحرية منعشة في صبحية حد، والطقس مسحب شوية هنية في صفاقس، وأنا موجود على شط سيدي منصور. يسميوه مالديف صفاقس البلاصة هذه اللي احنا فيها، اللي هي وراء المسرح الصيفية سيدي منصور. الحدث هو امشي مع المجيرة، تقريبا يعني نشاط مميز لتعاطي رياضة المشي اليوم الصباح. وجروب مهم جدا مشيوا، بداوا يمشيوا من 6 متاع الصباح، وما زلنا يعني في أجواء المشي هذية مع صديقنا بولبيب القلصي، هو الناظر العام لقسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. هو ناشط في المجتمع المدني وفي نفس الوقت صاحب مبادرات كما امشي مع المجيرة. أهلا وسهلا بك سي بولبيب.
2: صباح النور، أتكلم صحة أتكلم صحة على الاستضافة الصباحية.
1: إن شاء الله صباحك نشاط وحيوية كما عودتنا دوما، يعني أصبح بكري تقوم من 4 متاع الصباح في ممارسة رياضة المشي.
2: رياضة الصباح هو تحفيز فيزيائي ويحفزنا باش يكون نهارنا ممتاز، وهذا علاش نحاول نوعي الناس الكل باش يمارسوا الرياضة الصباحية خاصة المشي الصباحي. هذاك علاش نوصيوا الناس الكل تمشي الصباح، مش لصباح عشية، لي الفايدة في النشاط الرياضي. اليوم مبادرة اللي نتاع اليوم هي تمشي مع مجيرة، هو ما نقول احنا كونسيبت مش نشجع الناس، باش نحاولوا نشجع مع العلاقات الاجتماعية، مجتمع مدني، الناس الناشطين اللي يحبوا التحفيز الإيجابي والطاقات الإيجابية. حاولنا نوعيوا الناس، نحفزوهم، نعاونوهم باش يخرجوا مع بعضنا. اليوم خرجنا جروب كبيرة مع نتاع 10-12 واحد، نساء ورجال، مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بالأخين اللي التحقوا بنا. هذا كل في شط سيدي منصور، سميت البلاصة مالديف صفاقس، بلاصة سمحة برشا. نقولوا كيما نقولوا احنا فيرج، البحر راكح بالرغم الطقس ماهوش باهي برشا، اما الجو يكون سمح. هذاك علاش احنا نحاولوا باش نشجعوا ونمارسوا الرياضة باش نحميوا روحنا من برشا امراض.
1: يعني اليوم الزوج يخرج يمارس رياضة المشي برفقة زوجته في الكونسيبت هذا، يمشي مع المجيرة.
2: صحيح، الزوجة تكون الهرمون السعادة، هي تحفزك باش تخرج معاها تحكيو برشا مشاغل الحياة ما نجموش تحكيو فيها في سلة ايام.
1: اوك على شط البحر الفرصة باش الواحد يفرغ حتى همومه وقلبه، يعني كيف كيف يعني
2: صحيح. تفرغ همومك وتعاود تبني من جديد وتاخذ طاقات ايجابية وتاخذ الشحنة المعنوية الصباحية. تمشي على الصباح، تمشي تحكي تفرهد، وبعد تمشي للدار، تمشي الحياة، تبدا الحياة من جديد، باش الواحد يلقى طاقة باش ينجم يكمل بها نهار كامل.
1: يعطيكم الصحة.
2: جوست حبيت نقول للناس الكل، شعارنا ديما تمشي اليوم تربح صحتك غدوة.
1: هاي محلية شعار هذية. وانت دي شاركت في برشة تظاهرات سي بولبيب.
2: صحيح، نحاول كل مرة نشاركوا في التظاهرات نتاع نصف ماراتونات كيما فينيكس، مشينا الجابس، مشينا السوسة، البنزرت، اي بلاصة فيها جري نمشيو، مارش نمشيو. حاولت حتى من بنتي الصغيرة شهودة دخلتها في
1: تحية ليها
2: البنت الصغيرة شهد، دخلتها في المعمعة، حفزتها ورد حتى هي تحب المشي وتقول لي يا بابا ديما بكل بلاصة تمشي تحب نمشي معك.
1: هو شاركت حتى الوالد ربي فضله لك، امس امشي انت والوالد هكا.
2: صحيح، حتى الولد خرجته معايا للبحر الشط، او كنحاولوا باش نخلقوا جو عائلي، وماذا بينا الله لا ترحم والدينا الكل، وما تخلي حتى حد فاقد السند يكون عائلي ولا من الناس الكل. ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم
1: إن شاء الله. هو سرور عيد الأمهات على الأبواب إن شاء الله 31 ماي، أو كفرصة باش نحضروا مثلا أن كونسيبت لي أمشي مع الأم، هذه فرصة حلوة ومزيانة سيبوا البابا.
2: هو كفكرة موجودة الفكرة، أما ما نحلوش نحرقوها من تو، خلوها مفاجأة إن شاء الله نحضروها للعيد الأمهات.
1: يعيشك. تو قديش عملتوا من كيلومتر مشي يعني؟
2: إلى حد الآن وصلنا 7 كيلومتر مشي، ما حسينا بحتى شيء. المسافة بين السقالة وسقالة البلاصة هذه قاعدين نشوف فيها اللي هو كيلومتر ومئة، كي انهم كيلومتر مئة نعملوا ذاهبا وإيابا، نمشوا على الشط، نسمعوا نسمة الهواء، نشموا الريحة ريحة البحر الصافية، ونحسوا بنسمات الصباحية.
1: هو ريحة البحر تقابلها أيضا ريحة الثرى بعد الأمطار اللي من بها الله علينا الغيث النافع مع الأربع متاع الصباح يعني.
2: هو صحيح هو صبت المطر إن شاء الله ربي ينعمنا بالأمطار في المدة القادمة إن شاء الله، وحتى راهو في المطر في البرد الطقس مش به نخرجوا لو معناتها
1: اكيد يعني
2: الفايده نحن نخرجوا، هو اللي هو صحه للقلب والجسم، هرمونات السعاده، جو عائلي وتحفيزي، نسمه بحر وراحه نفسيه.
1: يعطيكم الصحه، شكرا لك سي بولبيبا. خلينا نعملوا بتيت مارش كيف سرور. انا حاولت نبتعد شويه عن ربما شده الريح، لانه ما تعرف يعني على الشط ما تبدا الريح اكثر يعني كثافه. او مع كيف معنا صديقنا محمد البكيري اللي رافقني في الرحله هذه في هالاجواء المميزه والممتعه في المارش اللي حاولنا وانه نسلطوا عليها الضوء اليوم. والدوره راهي مفتوحه للجميع، لجميع اللي يسمعوا فينا، فرصة باش يلتحقوا بجروب دو مارش مع صديقنا بولبيبا. هو فرصة حتى باش ياخذوا حتى معلومات على أمراض الغدد والسكري وكيفاش الحفاظ على الصحة والتوازن النفسي في نفس الوقت، لأنه مهم جدا يعني سي بولبيبا.
2: هو أهمية الرياضة تخلينا نكون عندنا خالي من الأمراض. مرض السكري هو مرض العصر، يصيب طوع عنا على قلبي يقارب 25% من التونسيين مرضهم مرض السكري. هذاك علاش احنا الجمعيات التونسيه والجمعيات العالميه والاوروبيه كيما ليدا الفيدريشن انترناشونال ديابيتس الامريكيه، كيما الجمعيات التونسيه للسكري، نوصيو باش نمارسوا الرياضه المشي خاصه. نسبه احنا عندنا نسبه كبيره مع تاع التونسيين عندهم مصابين بنقول احنا بالشحم في الكبده. الوحيد الحل الوحيد باش نحيو شحم الكبده هو المرش. اهم حاجه. ثاني حاجه هو عندنا مشاكل احنا نتاع هرمونيه، الهرمونات هو شنو، علاش احنا عايشين في ضغط نفسي؟ هو من الهرمونات الكورتيزول. الكورتيزول هو الهرمون تاع الستريس اللي ديما على اعصابنا، واللي هو في نفس الوقت يطلع السكر. هذاك علاش قد ما نعملوا نحاولوا باش نطيحوا هرمون الكورتيزول، قد ما يطيح مع السكر ويطيح مع التونسيون ويطيح مع الستريس، باش يخلي البدن متوازن ويكونوا عايشوا في حياه سليمه متوازنه. ونوصي على المشي والرياضه. الرياضه راهي مهمه جدا وتحمينا من الامراض القلبيه، التونسيون ضغط الدم، والسكري صنف 2، وتنحينا من الامراض النفسيه وتعدل المزاج. وهذا كله يكون بسيط، بحركة بسيطة، بنص ساعة مارش في اليوم، بنص ساعة في الصباح في العشية وقت ما تحب تجم. وإن شاء الله العبد كل يكونوا يستمعوا فينا، وإن شاء الله نحاول نحفزوا الناس. وجروب المارش متاعنا الجروب الهيلثي سوردوس هو جروب صباحي معناتها بنسبة 100% صباحي، نخرجوا ديما الخامسة صباحا مشي حية للبلاد ونرجعوا. ثم جروب يمشي جروب يجي، احنا ديما نحاولوا نحفزوا الناس ونوعيهم على أهمية ممارسة الرياضة. وديما ماذا بينا نحاولوا من جمعيات في صفاقس خاصة يوظفونا البلايس واللي يعملونا ديما التظاهرات الرياضية نتاع ديما المدة فايتة، عملوا تظاهرة تمشي معناتها في التينة نتاع الماراثون النسائي 100%. ماذا بينا ديما نشجعوا الناس على المتظاهرات هذوما، ماذا بينا نعملوا ماراثون، علاش ماراثون على الشط في البلاصة هذه؟ فكرة باش نجيبوا الناس الكل يجيبوا علاش لا، باش العباد تعرف البلاصة هذه ونشوفوها ونعطيك الصحة الناس الكل.
1: شكرا لك، هي سياحة رياضية في نفس الوقت. يعطيك الصحة أبو البيبة القلصي. وقت توصلك سرور النسمات البحرية المنعشة من على ضفاف شط سيدي منصور اللي يسميوه مالديف صفاقس وراء المسرح الصيفي سيدي منصور.
0: أي يعطيك الصحة يا أحمد، ملا جولة وملا أجواء هذية. خلينا نسمعوا سمير شوية وإن كان أحمد لا عكهو، خذوا بخاطري صباح ما قلنا كلمة لا تجيب برشا برشا خير. يلا.

0: صباح الخير. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسحب عابرة اليوم وغدا. غدا مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وأول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. رحلة رابعة لحجيج صفاقس اليوم من مطار تينا الدولي باتجاه مطار جدة. اليوم اختتام فعاليات الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعة الغذائية بصفاقس. اليوم أيضا غلق باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. تثقف اختتام شهر التراث في صفاقس وسهرة فنية تحتفي بالملوف بالمسرح البلدي. وفي العالم وزير الطاقة الأمريكي يتوقع استئناف الملاحة في مضيق هرمز خلال الصيف. وغارة إسرائيلية صباح اليوم ردا على صواريخ مسيرات المقاومة في جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمنة الجبسي
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. فكرة بداية عن أحوال الطقس المتوقعة لنهار اليوم والليلة القادمة.
1: يتميز الطقس بسحب محلية كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة ثم سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 18-24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25-30 درجة ببقية الجهات، وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي، مشيرا إلى تواصل انخفاض درجات الحرارة مع بداية الأسبوع.
2: يتميز الطقس هذا الصباح بسحب حالية كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة ثم سحب عابرة تكون بأغلب مناطق الجهاد على طيلة اليوم. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية، تصل في شكلها بيتي إلى حدود 70 كم في الساعة خاصة بالجنوب. البحر يكون شد الإزرار فتدريجيا مضطرب، ودرجة الحرارة خلال هذا اليوم تشهد انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 18-24 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، بين 25-30 درجة ببقية الجهات، وتصل أقصاها إلى حدود 34 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات إلى محلية كثيفة سحب خاصة آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار تكون مؤقتا رعدية. الرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتقلل سرعتها تصبح ضعيفة إلى معتدلة بأغلب المناطق. البحر قليل الاضطراب متموج، وتبقى درجة الحرارة النسبية في استقرار، تتراوح القصوى بين 20-25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 17 درجة بالنسبة للمرتفعات الغربية، وبين 25-30 درجة ببقية المناطق.
0: أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ له أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، وأن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 27 مايو الجاري.
1: ومن صفاقس تتواصل رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وتغادر اليوم في 29 دقيقة صباحا رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس بمطار تينا الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الحالي في 6 صباحا نحو مكة المكرمة. فحجنا مبرورا وذنبا مغفورا لجميع حاجيجنا الميامين.
0: نبقى مع أجواء العيد، وبالمناسبة انتقل بيع الأضاحي من الأسواق والفضاءات المفتوحة للعموم إلى صفحات التواصل الاجتماعي، ما سهل على الباعة والمواطنين إتمام عملية البيع دون التنقل على عين المكان.
1: سوق افتراضي للأضاحي مشهد جديد استحسنه عدد، فيما تساءل آخرون عن نجاعة هذه العملية. من جانبها ثمنت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي العملية لتسهيل الخدمات، مشددة على أهمية المراقبة.
3: نثمن كل ما هو اختصار الأجال الوقت اللي عنده الثمن متاعه، ولكن احنا يخوفنا أنه العملية هذه يتم في غياب البيطري، في التلاعب بالأسعار، في التمويه. هذك علاش نطلب كمستهلك أنه يكون عنده شهادة، شافوا البيطري نجم زادة. أنا نفرض أني ما نسيل علوش متاعي كيف يجيبوهولي، أني نثبت فيه الراقبون. العملية يلزمها تكون مقننة، عملية المراقبة الاقتصادية مهمة جداً.
0: وفي إطار تنظيم السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب، تنطلق غدا عملية بيع الأضاحي بنقاط البيع المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي، حددت في حدود 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، في حين تم تحديد سعر 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام وفق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
1: المجمع المهني للمربين الهياكل المهنية دعا إلى الإقبال المكثف على المشاركة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين إلى التوجه نحو نقاط البيع الخاضعة للرقابة باعتبارها فضاءات مؤطرة تضمن احترام الشروط الصحية والرقابية وتفادي الممارسة غير المنظمة مع توفير معلومات واضحة حول الأسعار والأوزان.
0: عودة إلى صفاقس، تختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعالية الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية الذي يهدف إلى دعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجالات الإنتاج والتثمين والتسويق.
1: المعرض تضمن أجنحة منتجات وخدمات فلاحية لدفع التنمية الجهوية وتنشيط الحركة الاقتصادية بصفاقس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتبطة بالفلاحة والصناعات الغذائية، إلى جانب أنه فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين والفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بما يساهم في تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
0: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد زوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما يتواصل انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 بعد زوال بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 2.5.
1: تربوي أن يغلق اليوم باب التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة منتصف الليل. ووفق بلاغ سابق لوزارة التربية، يهم ترسيم الأطفال المولدين بين غرد جانفي 2020 و 31 مارس 2021 ومواليد سنة 2019 الذين تخلفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب.
0: وفي الثقافة، تنظم بلدية صفاقس اليوم سهرة فنية تحتفي بالملوف والطبوع التونسية الأصيلة، وذلك بالمسرح البلدي ضمن الاختتام الرسمي لتظاهرة شهر التراث.
1: في سياق متصل بالثقافة وضمن الدورة 35 من تظاهرة شهر التراث والتي انتظم تحت شعار التراث وفن العمارة بمنزل شاكرة، تختتم اليوم الدورة 5 لتظاهرة فنون في الذاكرة، فنون من الذاكرة، بتنظيم ورشة للفنون التشكيلية وعرض مسرحي حكائي بعنوان خرافات سبط الحومة تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس.
0: إلى سيدي بوزيد، حيث أكد وزير السياحة سفيان دقية خلال زيارة أداها إلى الولاية أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل يتم تطويره لاحقا ضمن مسالك سياحية إقليمية قادرة على استقطاب السائح التونسي والأجنبي على حد سواء.
1: المكلفة بمأمورية بوزارة السياحة وحيدة جعية ذكرت أن زيارة وزير السياحة لسيدي بوزيد تهدف إلى التعرف على عدد من المناطق التي يمكن استثمارها في السياحة الأيكولوجية والبديلة، خاصة من الحديقة الوطنية ببوهدما والواحة الجبلية بهداج التي تعد نموذجاً للسياحة البيئية والأيكولوجية، والبحث في إمكانية إدماجها ضمن مسالك سياحية على مستوى جهوي لتشجيع السياحة الداخلية في مرحلة أولى وجذب السياح في مرحلة ثانية.
0: برلمانيا، وفي باب الأحداث المنتظرة، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا بداية من 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في أخبار العالم، تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن حالة ترقب للتفاعل مع رد إيران على المقترح الأخير لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع تسريبات تفيد بوجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن استئناف الحرب أو وقفها.
1: وحسب المراقبين، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة وصعبة، فبعد أن جرب الخيار العسكري ضد إيران دون جدوى ثم المفاوضات بلا نتائج ملموسة، عاد من بكين خالي الوفاض ليجد نفسه أمام حتمية اتخاذ قرار حاسم وسط انقسام داخل إدارته بين من يؤيد الحرب ومن يتمسك بالمحادثات.
0: وفي انتظار قرار الرئيس الأمريكي، أكدت وسائل الأعلام العبرية أن جيش الاحتلال متأهب لعدة أيام وربما أسابيع لمباشرة الهجمات على إيران ومنشأتها لإجبارها على العودة إلى مائدة التفاوض في غضون أيام.
1: وفي خضم هذا الغموض وفيما تتزايد المخاوف داخل الأسواق العالمية من تحول أزمة مضيق هرمز إلى نقطة ضغط دائمة على أسعار الطاقة والتضخم والنمو العالمي، حاولت الإدارة الأمريكية تهدئة هذه المخاوف. وقال وزير الطاقة الأمريكي أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووصف الوضع الحالي في المضيق بأنه تعطل مؤقت.
0: هذا التصريح يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اقتراب مخزونات النفط العالمية من مستويات حرجة مع استمرار تعطل الامدادات القادمة من الخليج. وفي هذا السياق، أفادت شبكة CNBC بأن مخزونات النفط العالمية تنخفض بوتيرة قياسية لتعويض اضطراب الامدادات، فيما يقترب السوق من مستويات وصفتها مؤسسات مالية بأنها مقلقة لاستقرار سلاسل الامداد العالمية، ووسط توقعات بأن تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد نتيجة تراجع الطلب.
1: في المقابل، أفاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بأن المرور عبر مضيق هرمز سيقتصر على السفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع إيران، وأن البرلمان الإيراني يعمل على آلية جديدة لتنظيم المرور عبر المضيق مع فرض رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذه الآلية.
0: وسعيا للتخفيف من نقص الامدادات وارتفاع الأسعار الناتجين عن التطورات المرتبطة بالحرب على إيران وأغلاق مضيق هرمز، أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفاء من العقوبات كان يتيح لدول بينها الهند شراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر.
1: وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح لدى عودته من بكين أنه بحث مع الرئيس الصيني جي جينغ بينغ ملف العقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا قريبا بهذا الشأن.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، شنت الطائرة الحربية الصهيونية صباح اليوم غارة على إحدى البلدات جنوبية لبنان ردا على إطلاق حزب الله خلال الليلة الماضية صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة سقطت بالقرب من قوات الاحتلال.
1: في بقية أخبار العالم، أعلنت السلطات الروسية اليوم مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسحب عابرة اليوم وغدا. غدا مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وأول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو. رحلة الرابعة لحجيج صفاقس اليوم من مطار طين الدولي باتجاه مطار جدة. اليوم اختتام فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس وغلق باب التسجيل عن بعد السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نشرة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات أمن الجبسي ونزهة الواتية. الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
5: 10 ديمة.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 45 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في السهرات لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. حدث يوم أمس في كرة السلة سيدات ذهاب نهائي البطولة وفوز نادي سفيقسي على أمل الوطن القبلي 75 مقابل 69. الشوط الأول انتهى بالتعادل 37-37. النادي سفيقسي هو اللي استقبل، لكن دخوله مباراة ما كان جيد وانتظر حتى الشوط الثاني ليحسم مباراة بفضل لاعبات الخبرة سيرين دريدي، خلود مفتاح، وفالو بيري، وطبعا عماد العذاري. يتحدث مدرب فريق النادي الرياضي السفيقسي عن هذا الانتصار. بالنسبة لي
1: بداية خايبة، دي كونسنتراسيون اوفنسيف اي سورتو لو ريبلي ديفونسيف اللي خلاهم خذاو علينا هذوك 10 بوند و 12 بوند. اون افي اون باسيونس سي بيان، قعدنا نجير بشوية بشوية. يزون ديمونتري اون بيرسوناليتي فورت ورجعوا ابليكيو الديفونس اللي خلينا رجعنا للونتام في الدوزيام بيريود وجبنا ليداليتي. سي برافو للبسيكولوجي، برافو للمورال، يعطيهم الصحه للبنات. يزون بيان في لا ديفونس جيست هكا خمسه دقائق دخلت لنا شويه دوت، دونك سي بون لا رياكسيون ايتي اكسيلون. تروزيام وكاتريام استراتيجي ديفونسيف نجحت، سي البلوز امبورتون avec un avari du jeu offensif. Donc bravo les filles, bravo le Brocaline, Inch'Allah, n'kamblou Monsieur Rahedi qui achène mes épaules.
0: طبعا نادي سفيقسي السبت القادم مباراة الإياب وانتصار عن المحافظة على اللقب والبطولة رقم 22 في تاريخه، وفي صورة فوز الفريق أمل الوطن القبلي الاتجاه إلى مباراة فاصلة لبال، المباراة الفاصلة لتحديد البطل خلال هذا الموسم. في الرجال بطولة الوطني لكرة السلة أكابر نصف نهائي البطولة، مباراة فاصلة اليوم انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة عقيد، لقاء نادي سفيقسي النادي البنزرتي السيسيس بعد انتصار في بنزرت. في صورة الانتصار اليوم فإنه يضمن الصعود إلى الوطني ألف ولكرة السلة. نمشي إلى كرة القدم وكأس إفريقيا دون 17 سنة المقام حاليا بالمغرب مؤهلة لكأس العالم. منتخبنا التونسي انهزم من نظيره المصري بهدفين لهدف، سجل المنتخب التونسي محمد منصف الثابتي من ضربة جزاء في دقيقة 11، في حين سجل هدفي مصر كل من محمد جمال في دقيقة 42 وأمير عبو العز في دقيقة 90. نذكر أن هذه الجولة الثانية بعد تعادلنا في الجولة الأولى مع المغرب 1-1. الثلاثاء القادم في الجولة الأخيرة نواجه منتخب أثيوبيا الثامنة ليلا. ذكر الأول والثاني ترشحوا لربع نهائي ويضمن آلين التأهل إلى مونديال قطر نوفمبر القادم. تونس في المركز الثاني مع المنتخب المغربي بنقطة وحيدة مع أثيوبيا أيضا، والمنتخب المصري في الصدارة بأربعة من النقاط. في كرة قدم دائما في الترجي الرياضي تونسي، رياض بنور يعلن يوم أمس استقالته من مهامه على رئيس فرع الرياضات الجماعية. الدكتور أيضا ياسين بن أحمد قرر بدوره الانسحاب من اللجنة الطبية التابعة لنادي الترجي الرياضي التونسي. عربية، مباراة كبيرة البارح في القاهرة، اتحاد الجزائر يفوز بالكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على الزمالك المصري بركلات الترجيح 8-7، وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك 1-0 بهدف سجله عدي الدباغ من ركلة الجزاء، ليكون مجموعة كل المباراتين 1-1 بعد تفوق اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب. وأهدر محمد شحاتة لاعب الزمالك ركلة ثامنة قبل أن ينجح جلودي لوكونزا في تسجيل الركلة الحاسمة للفريق الجزائري ينتزع اللقب. دائما في التتويجات وتتويج اللاعب التونسي عصام جبالي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-26 بعد ما ساهم في قيادة كامبا أوزاكا إلى اللقب خلال سلسلة من العروض المؤثرة طوال مشوار الفريق بالبطولة. المهاجم التونسي قدم أهداف حاسمة خلال أدوار إقصائية ولعب دور محوري في مباراة يوم أمس أمام نادي النصر السعودي بتمريرة حاسمة توج من خلالها مع الفريق باللقب. الجبالي 35 سنة ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباراة، خاض يقود جامبا إلى المباراة والمجد القاري بعد أداء مميز في النهائي. أيضا تونسي آخر، سيباستيان تونيكتي توج مع نادي سيلتيك بلقب دوري اسكتلندي لمرة 56 في تاريخه بعد الفوز في اللحظة الأخيرة على نادي هارتس 3-0. بهذا التتويج يتأهل نادي سيلتيك مباشرة إلى دوري مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا. تونيكتي شارك أساسي قبل أن يتم تغييره بين الشوطين. باش نرجعوا الى رياضة القاعات الى الكرة الطائرة ونهي كأس تونس الكرة الطائرة. القاعة المتعدد الاقتصاد بيرادس والترجي يفوز بكأس تونس بعد انتصاره من نجم الساحل 3 اشواط مقابل 0 25 20 25 17 و 26 24. الترجي طبعا الكأس رقم 24 والثنائي التاسع على التوالي. في كرة اليد تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب البطولة في كرة اليد بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الافريقي 22 مقابل 21 في قاعة محمد مزالي بالمنسير اللقب الثاني لسيدات المكنين في البطولة. النافذة الأوروبية من خلال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بفضل أنتوان سيمينيو هدف مذهل بكعب القدم يقود مانشستر سيتي لفوز 1-0 على تشيلسي ويرفع كأس الاتحاد الإنجليزي يوم أمس في نهائي على ملعب ويمبلي. طبعا ينتهي موسم تشيلسي دون ضمان أي مشاركة أوروبية الموسم القادم بعد خسارة اللقب وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. ذكر أن مانشستر سيتي لا يزال يتنافس مع أرسنال المتصدر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. الأسطورة روبرت ليفندوفسكي أعلن رسميا رحيله عن برشلونة بعد 4 سنوات قضاها داخل أسوار نادي الكتالوني. مهاجم البولندي في رسالة وداع مؤثرة قال أنه تجربته مع برشلونة كانت من أجمل محطات مسيرته وشكر جماهير النادي ورئيسه خوان لابورتا على الثقة والدعم. كاتالونيا يقول ستبقى دائما جزء مهم من حياته. حقق مع برشلونة 7 ألقاب 3 بطولات لقب كأس الملك 3 سوبر كوب و119 هدف في 191 مباراة. هكذا نصنا هي تخبر إلى تحية سمير على مستوى التأمين الفني سور الهدار. ترجع تواصل معكم المشوار الرياضي الصباحي المباشر تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة الجميع إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: صفاقس، جدلية الماء والظمأ. صفاقس جدلية الماء والظمأ كتاب في 143 صفحة من الحجم الصغير، ألفه السيد يوسف الشرفي وهو عصامي، اقترب من الوثائق والمخطوطات وتدرب على أدبيات البحث بدرجة لولي، ودخل مجال الكتابة، وفي رصيده اليوم 4 كتب قيمة. يتساءل يوسف الشرفي في التقديم، كيف حقق أهل صفاقس هذه المعادلة الصعبة؟ قلة المياه بجهتهم وارتواءهم وارتواء أراضيهم. وتأتي الإجابة عن السؤال في نفس الفضاء، فصفاقس لم تستسلم لقساوة الطبيعة على منطقتها، ولم تستعط حكامها، بل عمدت لاستغلال كل قطرة تجود بها السماء لتدخرها في مخازن جوفية سماها الرحال العرب مصانع، وسموها أماجل، أو لتختزنها في أعماق تربتها بتقنيات فلاحية وفنيات حرفية.
0: صفاقس، قصة كتاب، كتاب.
1: صفاقس جدلية الماء والظمأ تشكل فصول هذا الكتاب ضربا لافتا من المعلومات القديمة لتراث الماء، كما يختصر براهين تاريخية عن ثقافة الماء لدى أهل صفاقس، والماء في معتقدات أهلها وعاداتهم، والماء والمعمار.

0: ونجد هنا دراسة وافية عن الماجل ومجل البقر وسطحة التونسي وفسقية الشعر وبير الشعبوني وأوعية نقل الماء وحفظه من الركوة إلى البقال. والكتاب يعطي القارئ الكثير من المعلومات، فشبر ماء وركبة ماء وذراع ماء من وحدات قيس الماء، كما يعطيه حديثا عن الأبار والمواجل والفسقيات وعن شخصية الطريق لترقه أبواب المنازل، وتنطق بترقيق الطاء هكذا الطريق، وهو من الوجوه المعروفة في أنهج مدينة صفاقس العتيقة. آخر فصل للكتاب هو الماء في الأمثال الشعبية، فالاعتناء بالماء ملحوظ في أقوال أهل صفاقس وأفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم، حتى تولدت فيهم ثقافة الاقتصاد عموما والاقتصاد في الماء على وجه الخصوص. من هذه الأمثال: كل ما يتبع مجاريه، ويتصفى الماء ويتشرب، وما تبزع ما كان ما توجد ما.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: صفاقس جدلية الماء والظمأ ليوسف الشرفي، كتاب هو ذاكرة تاريخية في علاقة صفاقس بالماء. فهل يصبح الكتاب وثيقة تاريخية لحل إشكالية الماء في الحاضر والمستقبل؟ طالعوا الكتاب إن أردتم، تجدوه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: دقائق يسعد صباحكم كل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أجواء أحلى صباح في جزء ثالث كالعادة مع المتابعات والمحطات والمؤكبات. باش نرجعوا لغنية السمحة المزيانة هذه وعديدة هي الإيقاعات اللي نسمعها لكم في صبحية اليوم بصوت ماجدة رومي، ولكن الحدث يفرض نفسه كما سمعتوا مناظرة الكابيس اليوم على موعد العديد والعديد من الأساتذة خريجي مختلف الاختصاصات مع الشهادة هذه والمناظرة هذه. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. إذاك علاش إذا تسبق سمعكم في المتابعة مع زميلي أحمد الحشتي. مرحبا يا أحمد. أحمد الحشتي
1: مرحبا، سهلا بك سرور مشددا وبكل مستمعين الأوفياء. وفي الحقيقة كما قلت أنت الحدث يفرض نفسه اليوم من خلال مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مناظرة الكباس اليوم تقريبا برشا معاهد تفتح أبوابها لاجتياز هذه المناظرة من حاملي الشهائد العليا. وأنا موجود أمام المعهد الثانوي مجيد بوليل اللي نلقاو فيه يعني بطبيعة الحال مختلف في الاختصاصات بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد. معايا زوز من المترشحين لهذه المناظرة، جاونا من منطقة الشعال من معتمدية المحرسة. نهار كزينو، مرحبا بك.
2: صباح خير، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا لاباس
1: وان شاء الله بنجاح.
2: عايشك بارك الله وفيك.
1: جاي اليوم صبحية بكري يعني
2: ان شاء الله جايين بكل ان شاء الله المناظرة بكلها شفافية.
1: أيوة.
2: وبكلها حب للعمل ان شاء الله، ما يسماش غش ان شاء الله. ما فهم
1: بل انت ايش هو الاختصاص نتاعك؟
2: علوم فيزيائية.
1: علوم فيزيائية. رجعت وقت اللي سمعت كونه تفتحت المناظرة قعدت تراجع شوية
2: وخطر هبطونا في اخر وقت، الله غالب هبطونا نهار الاثنين في الليل واحنا نعدوا باللحد.
1: أي.
2: اللي هي وقت على الاخر غصرونا فيه نورمالمون ما يجيش هكا، ما لا غالب ذاك اللي صار. ومع انه زاد فما العبد عنده ظروف اخرى كيما انا مثلا نكمل في الماستر، ما فما اكزامان
1: يعني امباراليل فما دي اكزامان في الوسط يعني.
2: ما نهار الاربعاء نبداو ولا نحاولوا منا ومنا وربي يجيب القسم وكا
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك.
2: عايشك بارك الله وفيك.
1: عايشك. ومعنا صاحبتك، اهلا وسهلا بيك.
3: سلامة، صباح النور.
1: نهارك زين. كيف من منطقة الشعال اليوم جيت؟
3: كيف.
1: ايوه. اختصاصك علوم فيزيائية كما
3: علوم فيزيائية. أيوة. ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقنا وربي يكون معنا.
1: وما تقوليش تقرا ماستر كيف؟
3: لا نمسك الانجينيور.
1: اي
3: بي اف سنين ان شاء الله خرج.
1: اما تستهويك يعني خدمة الاستاذ يعني؟
3: بطبيعة تستهويني وبتطويك زادة ما فماش برشا فرص نتاع عمل يعني، كي تجي فرصة ما نضيعوهاش.
1: اي توا سنوات ملي المناظرة هذه كانت متوقفة اليوم هي تفتحت من جديد.
3: 2015 آخر مرة
2: 2017.
1: من 2017.
3: من 2017 ما صارتش، إن شاء الله تولي ديما.
1: شنو أهم التوصيات اللي اليوم يعني قال لكم عليها باعتبار أن المناظرة تقع في كيو سي إم يعني أسئلة متعددة الأجوبة يعني؟
3: 60 سؤال في ساعة وكهو، طلبوا علينا باش نحضر قبل بساعة.
1: أيوة.
3: وكهو نجيبوا الاستدعاء بطاقة تعريف وهذا كهو يعني.
1: واكيد فما استعمالات خاصة للون الأزرق وألا الأسود؟
3: أي لازم اللون الأزرق ولا قلم رصاص ممنوع، لازم تلون المربع ما تعملش كروا كذا يعني حاجات هكا.
1: شروط يعني واضحة يعني بكل دقة. وفي نفس الوقت وأنه لما تكمل في ساعة غادر مركز الامتحان
3: لازم كيف تكمل في ساعة أخرى تجا مكتوبة في الاستدعاء.
1: حصيلوا إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكم، وهي فرصة يستنوها برشا شباب وكيف كيف عاطل عن العمل، فرصة باش يلقاو يعني فرصة للانتداب في الوظيفة العمومية وبالأخص لتعزيز الرصيد البشري من الأساتذة والمعلمين.
2: صحيح، وإن شاء الله مش كان السنة إن شاء الله يرجعها ديما الكابيس، مخل ما نفرحوش مرة ونحبسو خاطر اللي ثم وحيد مش يكتب لهم الفرحة اليوم
1: اللي كان على الأقل لو كفرصتهم. ما
2: مازال في يدنا، ما نأيسوش بالله الشباب ما تأيس.
1: هذا على الأقل مساج حلو مزيان وتفاعلي اليوم الصباح. يعطيك الصحة وإن شاء الله بنجاح والتوفيق. تتواصل أكيد متابعاتنا سرور في هذه الأجواء اليوم الصباح في حدث مهم جدا اللي هو انتداب أساتذة، مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني المعروفة بالكابيس. وهي فرصة أن اليوم نواكب هذا الامتحان الوطني اللي يدور في عدد كبير من ولايات الجمهورية. بالنسبة لمندوبية صفاقس واحد هو فتحوا مركز الاختبار بمعهد مجيدة بوليلة، وأيضا بمندوبية تصفيق سفنين لقوا ثلاثة مراكز اختبار، هو المعهد الثانوي أبو القاسم الشابي، والمدرسة الإعدادية بالشيحية، وأيضا المدرسة الإعدادية بسقيط الدير بالنسبة لمندوبية تصفيق سفنين. وفي نفس الوقت راهو اليوم على غير العاده نلقاو حتى يعني في الشركه الجهويه للنقل وفرت مجموعه كبيره من الحافلات لنقل الممتحنين والمجتازين لهذه الاختبارات الى مراكز الاختبار في مختلف المعاهد اللي كنت نذكرهم بالنسبه لي بطبيعة الحال لهذا الامتحان. على كل حال ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح والحظ الوفير اللي جاوا من مختلف المعتمديات يعني يقدموا وباش يجتازوا هذا الامتحان الوطني المهم. سرور
0: ان شاء الله موافقين. يعطيك صحه يا احمد على المواكبه، تحيتنا ليك مجددا. هذه اجواءنا احنا وانتم على نفس الموجه، نعيشوا افراحكم، نعيشوا اللحظات اللي تستنوا فيها ان شاء الله الامال الكبيره، خاصه للمجتازين لمناظره الكابيس بعد غياب من 2017 ترجع الالق نتاعها. وذاك هو راهو ديما الكابيس ما بيحضروا ليش من قبل، كانوا بالحق يحضروا لها، ما توا وين فما فرصة كما كانت كنتوا تسمعوا في المدخلة معنا من المشعال قالتك جيت فرصة، خلينا مسلش حتى لاخر لحظة. ان شاء الله موافقين الناس كل، وربي ان شاء الله يقبلكم الخير، وكل واحد اللي يتمنى في يوم ما يكون في المعهد ولا في مؤسسة تربوية ان شاء الله ربي ينويله اللي في باله. نرجعوا المجد الرومي كما طلبتوا، كما حبيتوا تسمعوا، وحبيتوا تسمعوا زادة اصوات اخرى كما رؤوف ماهر، ما تنسينيش في رؤوف ماهر خطرة ذي، تحية متخلدة بالذمه لصديقتنا واللي هي منورتنا توا من روما، حاليا موجودة في منطقة بولا ذياب، صديقتنا تركيا. أنستك بالعائلة الكل يا لله، وإن شاء الله ربي يحفظك تركيا رجعي، أختي منجية رجعي، كل أصدقائنا وأوفيائنا في معتمدية عقارب بالتحديد في بولا ذياب، كل من يسمع فينا ويلتقط صوت إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل.

0: 8:18 دقيقة. سلامنا ليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أجواء أحلى صباح. كنا في متابعة مع أصدقائنا اللي باش يجتازوا مناظرة الكباس، عملنا من قدام مركز اختبار محطة خارجية وكمنا فيها جو هذي اللي استنى فيه العائلة، وخاصة بعد غيبة للمناظرة هذية. منها هي باش نغيروا شوية الاهتمام، باش نمشيوا لدار الثقافة الحنشة وين تستقبلنا مديرة الدار سيدة ريم معطر. كالعادة فما نشاط في اليوم، وديما ديما الحقيقة نسمعوا مجموعة كبيرة من النشاطات. صباح النور سيدة ريم، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة صفاقس.
1: صباح الخير، صباح النور، تحية لكل المستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك يا للا، مرحبا بك. ديما عندكم جديد؟
1: أي ديما جديد، ملا احنا توا نعيشوا في شهر التراث، هيك علاش احنا في الإطار هذايا وفي تراث فن العمارة. نظم اليوم دار ثقافة الحنشة مهرجان براراس واد الرقة في دورته الأولى بالتعاون مع عدة مع المواطن ديت الحنشة، مع بلدية الحنشة، مع المجلس المحلي بالحنشة، وبمساهمة عدة أطراف اتفقوا ديال الجهوية التراث الساحل الجنوبي، المعهد الوطني للتراث، وكالة تحياء التراث والتنمية الثقافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المندوبية السياحة، شباب الحلالفة، قناة الجنوبية، رحلة نجع، ديوان وطني تونسي السياحة، الاتحاد الوطني للمرأة، الهلال الأحمر، كشافة تونسية فرع الحنشة، والقطاع الخاص والداعمي.
0: كيفاش باش يكون البرنامج اليوم؟ على شنو تستدعانا؟ كيفاش باش تكون الأجواء؟ لأنه بالتزامن غدوة الحي نختتموا شهر التراث، برشا تظاهرات في الإطار هذايا، على شنو تستدعانا سيدة ريم؟
1: نستدعاكم اليوم باش تكونوا معنا، تعيشوا معنا رحلة مزيانة ياسر.
0: توقيت
1: عندنا اليوم من 10 متاع الصباح، عندنا تدشين إنارة سينوغرافية خزانة براراس الأثرية، هو موقع تراثي في خزانة مائية وفي مسرح وفي عدة تركيبات، فيه الفورام، فيه برشا وزوز مسارح معناها، دونك باش يكون فيها الخزانات المائية هذه تحت الأرض، فيها تدشين إنارة سينوغرافية، فيها مداخلة علمية تفاعلية من الوظيفة المائية إلى الرمزية المعمارية في التاريخ القديم، وفيها معرض صور فوتوغرافية، رحلة بصرية في عمارات ومنشآت الماء التاريخية. وعلى طول اليوم باش يكون فما رحلة الكريتة، رواق البصمة، استراحة الزيتونة، وباش احنا نمشيو من الخزانات المائية للمسرح باش نشوفوا برشا معناها برشا وقفات غاديكا فيهم الاستراحات وفيهم الخيرات لمنطقة الحلالفة. وعندنا زادا ورشات حية معناها وأكلات تقليدية وشفرة أرفاليوس، هذه زادا مسابقة للشباب. والعشية في الثلاثة متاع العشية عندنا ملحمة رحلة نجا، الأديب فما الأديب الغنائي، الأديب خليفة البريدي، الفنان عفيف السالم، الشابة عبلة الجزائرية، الفنان دكتور عادل قواسمية، ثنائي الحدث أورغانيست ومرتو، الشاب ورد السكري، الشاب وحيد ساسي هذه أصيل منطقة الغرابة، الشاب حمى، والشاب فوزي، مشاركة أوركستر النهواند فنون شعبية، وعندنا مجموعة الفنان هادي الزايدي الفنون الشعبية، وعنا بالطبيعة عروض الجحفة الفروسية اللي هي تحت إشراف خليفة منصور ولد المنطقة.
0: أكيد أكيد، وكان في يوم ما كان برنامج تقدم على قناة الجنوبية رحلة النجع هذية، واستكشاف وتراث وجولات بالحق، معناها ذكر وقتها برشا معالم طبيعية ما كناش نسمع بها، وفما برشا عائلات زادة عادات من العائلة التونسية. نعرفش أنا زادة حتى في التراث، معناها في اللي مادي في التراث في الطبخ في الأطباق التونسية، تفكر برشا نجح البرنامج هذية وكان فيه برشا ثراء الحقيقة، وبرافو محلاها، معناتها محلاها تونس، محلاها تراث تونس، ومحلينا كي نرجعوا هكا بالتاريخ البرشا احداث عشناها واللي قعدت هكا البرشا منها عالقه في ذاكرتنا. فنشكرك برشا سيدة ريم معطر اللي خممته واللي برمجته واللي كانت فما برشا شراكات في الإطار هذايا. إن شاء الله موافقين. هو معناتها المجال مفتوح للناس كلها للعموم.
1: الناس كل العموم ونحب الناس كل موجودة بحذنا. العشاق التراث والمغامرة خاصة يكونوا بحذنا اليوم ويجوا يشاهدوا الحنشة بوجه ثقافي المشرق اللي احنا متعودناش نشوفوه. في هو معناها موجود في الحنشة في آخر نقطة في الحنشة ودرجة معناها هذا السيت هذايا.
0: كتوا بالجوجل مابس نوصلوا وين نحبوا احنا معناها وين نحبوا احنا. ما كيش انت على ذمتهم سيدة ريم على ذمة الناس الكل وطبعا للتواصل معاه وكيف فرصة زادة قبل الامتحانات اللي باش تنطلق غدوة الحي الفروض التأليفية بالنسبة للمعهد الثانوية صغيرات المكتب على موعد جيست قبله بعد العيد. فبيهي العائلة التونسية كي تروح على روحها وتمشي هكا تخرج شوية من شعاع المدينة وتخرج شوية للحنشة وتمشي للأماكن الساحرة اللي موجودة كما قلت ويد الرقا. عندك ما تضيف لنا عندك ما تزيد تشاهين عليها سيدة ريمة ولا نقولك بسلامة؟
1: لا هو الحاجة الحلوة اللي في الدورة هذية راهو فما تجديد فما المسار تكنولوجي فما الشباب المنطقة ما شاء الله عليهم عملوا سيت ويب للمنطقة عملوا كارت معناها باش ياخذوها في لونتري نتاع السيت باش يلقاوها زاد يتبعوا يجمو يعملوا بالكيخ كود ويجمو يتبعوا المسار معناها باش ما يضيعوش الناس تعرف وين تمشي بالضبط. وهي الحاجه الحلوه اللي الناس كل متجمعه في النشاط هذايا من سلطات محليه من دار ثقافه وتحت اشراف مندوبيه الثقافه بطبيعه وان شاء الله تعدى نهار مزيان ومرحبا بكم
0: ان شاء الله. نستناوك العاده الصور اللي دخلت لنا من عندك من عند صفحه المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ومن ناشطين في المجتمع المدني والناس كل اللي تحب منطقه الحنشه معتمديه الحنشه كل العمادات المجاوره ويد الرقة ورحله النجع هذه السمحه المزيانه اللي اقترحتها. شكرا لك سيدة ريم معطر نورتنا برشا مدير دار الثقافة بالحنشة. شكرا على قبول دعوة إذاعة صفاقس وقعدنا نلوجو شنية النسخة المزيانة اللي تنجموا تعملوا بها جو للفنانة الرحلة صالحة وقت اللي تغني وتقول

التعليق اللي قريتها أنوار العيادي مقيمة في أمريكا من صفاقس قالت ملا غنيت وملا جو ونعشق برشا الأصوات التونسية وبالتراث. سيق نرجعك سيق قلت أي نسمع أنا سيق نرجعك خلنا ندخل نشوف شنية لحكاية النجع هذية ما هو القبيلة القافلة القبيلة مجموعة الخيام اللي يمشيوا في البادية قبل ويمشيوا بحثا على الماء معناتها من بلاصة ما والماكلة من بلاصة لأخرى محليه تراثنا التونسي غنية من القلب للقلب. تحية منا ليكم. كنا نحكي على شهر التراث كنا في معتمدية الحنشة كنا بالتحديد في دار الثقافة في ورد الرقة اليوم عندهم نشاط مميز جدا في آخر الحنشة تلقاو الواد هذايا بالحق أجواء ولا أروع فما الفنان الشعبي خليفة دريدي باش يكون حاضر وبرشا أصوات أخرى باش تكون حاضرة في ختام شهر التراث. تحية الأنوار تحية العمل نوري العيادي واللهادية وكل مستمعين الكرام كل من يسمع فينا ويتبع في صوت إذاعة صفاقس وإحنا نتبعه بالشوق قبل دقائق من انطلاق الرحلة المبرمجة اليوم نحو البقاع المقدسة إن شاء الله لأداء مناسك الحج إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. طائرة تقلع على الساعة 9 صباحا وطائرة أخرى إن شاء الله باش تكون نهار 20 ماي آخر رحلة من صفاقس فإن شاء الله ربي يبلغ المقصود. نعرف ديار كلها مقصودة اللي عندها حجاج ناس تودع ناس توصي ناس تأمن في رسائل الحب لسيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول قدام الكعبة تفكرنا إن شاء الله ربي لا يحرمنا من دعوات يوم عرفة من هيك الهيبة والوقت لليوم العظيم هذايا وللأيام المباركة وأعظم أيام السنة أيام ذي الحجة اللي أقسم بها ربي سبحانه اللي تبدأ غدوة الحي إن شاء الله يا ربي تدخل علينا بالخير والسعادة. الناس الكل تحية لكم. نحب نبعث بتحية السيدة زهيرة شيخ روحو قاصدة بتربي إن شاء الله آخر الجمعة هذية إن شاء الله ربي وصلك سالمة لزهيرة. تقولي أنا معلمة إن شاء الله ربيت أجيال وكل أكيد يدعيو لك بالخير وانتي ما تحرمناش من دعواتك سيدة زهيرة. كيف سيدة ليلى الشعري بن صالح بنتها عبير نوها صغارها حمدي أحفادها الناس الكل يبقيوها بخير إن شاء الله في رحلة 20 ماي إن شاء الله ربي بلغ المقصود. سيدة ليلى الشعري بن صالح إن شاء الله عقبة للسامعين. وصلني زادة خبير من عند مستمعتنا الوفية نجوى الفريخة تقولي سلفي رضا الفريخة وزوجها وشتو سارة اللحياني في الطائرة متاع الساعة 9 صباحا إن شاء الله يا ربي يوصلهم سالمين ربي يرجعهم إن شاء الله غانمين بالأجر الكبير. ما سمير يظهلي بدلت الغنية تعبتك تشويق الحج نحكي على الحج وانتي حج إن شاء الله ربي يسقك عودة انتي وكل السامعين حقيقة معناها فميش شكون مشى وقدم ناسك الحج وما ما تمنيش انه في يوم ما يعاود يرجع ان شاء الله في عودات لكم الناس الكل وان شاء الله ربي يبلغ المقصود ويوصلكم سالمين. دعواتكم ديما نوصيوا بعضنا ان شاء الله دعواتكم ان شاء الله مستجابه لاهلكم وحبابكم واصحابكم وانا دعوه خالصه من قلبي لصديقتنا حنان الغربي اللي كنتي والاخت كوثر اللي تحتفل بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير ربي يفضل لها العائله. وتحية خاصة الفتحية اللي هي تقولي مستمعة وفية لإذاعة صفاقس خالتكم الاثنين إن شاء الله ربي يفضل هيلكم وكوثورة السمحة زيت المديانة نهديو كل أغاني الحب والود والخيرات اللي كنتي إن شاء الله في عيد ميلادك وأنسنا برشا في الاستماع في صبحية اليوم. وتحية خالصة زيدة كيف الرجاء اللي كنتي النزهة بوطبة لكل أصدقائنا أو في ناس عمران من فرنسا مدام سنتس بن عمر كيف سيدة فايزة الغرياني هادية أبو عصيدة زهيرة كمون فاتن داود غربال سيدة سعاد القلسي إن شاء الله عقيلة نويرة رشدي وهلا مشيوا للحج أي إن شاء الله مبروك قصدوا ربي إن شاء الله عقبليكم العقيلة نويرة وسي منير زادة كيف سي رشدي الزواري وزوجته هلا المطيبة إن شاء الله يا ربي يوصلهم سالمين ويرجعهم إن شاء الله غانمين بالأجر الكبير. بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تشويق الحج فماش واحد يسمع الغناء هذية وما يتمناش يكون كيف ما
زهيرة اللي تستقبل زهيرة الشيخ روحه، كيف ما ليلى، كيف ما برشا ناس قاعدين يودعوا في أحبابهم وأصحابهم باش يمشيوا لبلاصة من أجمل الأماكن اللي تنجم تتمنى أنك في يوم ما تقف قدامها، الكعبة المشرفة.

0: شاء الله بالسلامة. شكون كيف سرور وقت يسمع الغناء زي يتمنى في يوم ما نسمعها ونسمع التهاني في الراديو ونقولوا هاي سرور ماشية للحج إن شاء الله. عقب علينا الناس الكل دعواتكم يلي تقولوا لي عندي أصحابنا وحبابنا كما مدام فايزة الغرياني تقولي نبيها المذيوب وعيشوش الجيزاني وزوجها سي محمد الجيزاني ورجال الجيزاني وشكري التركي وروضة الغرياني وسي فتحي المصمودي الكلهم قصدوا بيت ربي إن شاء الله يا ربي حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله ربي يكرمنا بحجة يعيشك مدام سعاد يعيشكم الناس الكل. شكرا على تهنيكم السمحة المزيانة ليك في قلوبكم كيف ما كيما تحييكم وكيما صبحية اليوم محلاها معاكم. سي نور الدين القطي يقول لي أختي مونيا موجودة في الطيارة اللي باش تقلع بعد لحظات من الآن إن شاء الله ربي وصلها سالمة يا سي حاج نور الدين وإن شاء الله في عودة وشكرا ليك إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق محلاها لحظات ومحلاها أيام مباركة نكثر فيها من الاستغفار من التهليل من التكبير تكبيرات ذي الحجة. غدوة الحي تنطلق أعظم أيام السنة غدوة الحي إن شاء الله تدخل علينا بالسرور وبالتفريج الكروبات يا رب العالمين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحمد وينك يا أحمد نشوف فيك يظهر لي أنت رافقت الحجاج من أول رحلة حتى الآخر رحلة يظهر لي باش تكون معاهم فمش واحد ما شافش أحمد في المطار من آمر المطار للعملة والله ساعة نحب نخصم بتحية على خاطر في كل مرة نمشي نلقاو تسهيلات كبيرة برشا ويفرحوا بينا ويقولون لذاعة راهي ديما معانا وديما يستكثروا خيرنا على خاطر نكونوا في متابعة لحجاجنا على كل التفاصيل نقفوا معاهم. الحقيقة هو ما فماش تعطيلات الحقيقة معناها فما كان كل خير بالعكس فما يعملوا لهم حتى سلامية فما معناها هزيج فرحة كبيرة في توديع حجاجنا الميامين. أحمد إن شاء الله عقبة ليك صباح النور مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك مجددا سرور ولكل المستمعين الأوفياء وإن شاء الله ربي يطعمنا الحج كما اللي سبقونا بحول الله
0: إن شاء الله. عملت جولة كبيرة برشا تقريبا أكثر الحجاج وكا تدخلوا على صفحة إذاعة صفاقس وتلقاو برشا صور مبهجة جينا من مطار صفاقس الطينة اللي اليوم فما رحلة في 9 متاع الصباح. يا سبحان الله ديما طيارة الحج عندها وقع خاص حتى في السماء تبدأ عندها منعرفش الإحساس ذي فردي ولا جماعي يا أحمد.
1: هو جماعي والتقشعر الأبدان لما تشوف ذيك المشاعر الفياضة عند الحجيج والابتسامة وكيف التشويق للقاء المشاعر المقدسة في بيت الله الحرام فما أجواء روحانية مفعمة بالإيمان في رحلات الحجيج الميامين وما شاء الله كنا واكبنا على مدار سنوات عديدة يعني صحيح. رحلات الذهاب ورحلات الإياب يعني ولقينا يعني ما شاء الله وجود مستبشرة بلقاء بطبيعة الحال المشاعر المقدسة في طبعا في فترة وفي رحلة الحج
0: إن شاء الله ربي يكتبها لكم هيك فرصة باش تركزوا بالباهي مع التسعة ودرجين إن شاء الله ما يصيرش تأخير معناها في التوقيت إن شاء الله مش كما طيرت المرة الأخرى من الستة.
1: أنا نقول لهم في الخمسة خرجت قدام المطار يعني باش نستنى يعني البث المباشر قلت لهم راهو الطيارة راهي ما خرجتش على خاطر ما سمعتهاش يعني
0: أي نورمالمون الإقلاع نتاعها يبدأ مدوي
1: يبدأ. وفي الأخر قالوا لي سيفري ما خرجتش الستة وربعون وين نعمل في المداخلة زميلتي أنس عدات أغنية في تلك اللحظات متاع الأغنية والطيارة عدات بجنبنا يعني لأنه هو في البيست يعني أنا نعمل في المداخلة هو في البيست قاعد
0: يحضر باش للأقلاع إن شاء الله ربي وصلهم سالمين إن شاء الله مفماش تأخير على كل في الطائرة. أول ما تقص الكونيكسيون معاش نجموا تتواصلوا معهم سيبون تلقاهم سيئ طاروا في السماء إن شاء الله ربي وصلهم سلمين وإن شاء الله عقبة ليكم الناس الكل هكا سيروا ركزوا في طيارة الحج. وأنا نحبكم زيدا قبل تركزوا معايا شوية خطر عندي مدة ما قريتش شكون بخلاف أحمد جيبنا الجرايد شكون بخلاف أحمد احنا نبدأ قاعدين نسمعوا في الإذاعة في أي بلاصة كانت في الدار في الكرهبة في الخدمة وأحمد يجيبنا العناوين الصحف لنهار اليوم 17 مايو
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم.
1: ونأخذ فكرة عن جريدة الصباح الورقية حاليا، هي نزلت الجريدة هذه من أهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تنوه بالنجاحات التونسية، اعتراف دولي يعزز مسار إصلاح القطاع الصحي. مفتي الجمهورية يعلن يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026. صدر بالرائد الرسمي قرار خاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بعنوان سنة 2026 الخزفان كمال الكشو وسارة بن عطية والحروقي سامي الفقي يفوزون بالجائزة الكبرى لمدينة تونس للفنون التشكيلية. وبحسب وزارة البيئة إطلاق خط تمويل لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. حسب وزارة الداخلية التي تعلن عن عودة 4000 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء، الهدف تأمين العودة الطوعية ل 10000 مهاجر قبل نهاية العام الجاري. ورئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلة يقول ندعو إلى حوار بناء حول الآلية المثلى لتوزيع الأدوية خدمة للمرضى. في الرياضة اليوم اللقاء المؤجل لحساب الدور ثمن النهائي للكأس، فمن سيلتحق ببقية المتأهلين، نجم المتلوي أم الترجي الرياضي؟ وفي الترجي استقالة رياض بن نور وياسين بن أحمد من مهامهما. وفي الكرة الطائرة الترجي الرياضي يضم الكأس للبطولة. هذه بخصوص جريدة الصباح الورقية. ننتقل إلى جريدة الشروق ومن أهم عناوينها، أسامة الأحمر الخبير الدولي المختص في الأمن السيبرني والجرائم المستحدثة يقول تطوير تشريعاتنا لمجابهة الجرائم السيبرانية مهم جدا. من يحمي المستهلك من الغش؟ نصائح لاختيار أضاحي سليمة. وفي الشأن الدولي، من العروبة إلى العبرية لماذا تغيرت الإمارات؟ ومحسن النبل يقول للشروق الإمارات هي البولدوزر الذي يمهد الطريق للمشاريع الصهيونية. وزيارة ترامب إلى الصين كلفة باهظة ومكاسب محدودة. وخطة أمريكية للعودة لقصف إيران، الوصول إلى طريق مسدود. وفي الرياضة، الدولة تدعم المشروع ورهان على الصين بالنسبة لملعب المنزه عائد من الموت. وفي الرياضة أيضا ضمن كأس تونس، طموح المتلوي أم خبرة الترجي؟ هذا اللي نقرأه في عناوين جرائدنا هذا الصباح الورقية هذه المرة.
0: يعطيك الصحة يا أحمد. تو أنت تقول أنت من الخمسة متاع الصباح تبارك الله وأنت تدور، تعرف شنو طقس البرا كيفاش؟
1: من الخمسة عاد من الستة.
0: من الخمسة فيق الستة بديت تخدم. شنو الطقس؟
1: والله وقت اللي مشيت للشط طقس بارد نوعا ما مع رياح شديدة، ولكن مع تقريبا تقشع السحب، وأيضا تو فما شميسة مزيانة، طقس ربيعي بامتياز. يعني هذا هو اللي نصفوه بالنسبة لطقس اليوم، البسو خفيف ولبس
0: ولبس. وبالنسبة اللي فاتته الميتيو المعهد الوطني للرصد الجوي يقول اللي صحيح سجلنا انخفاض بين أمس واليوم في درجة الحرارة، ولكن الانخفاض هذية باش ترجع الدرجة ترتفع تدريجيا باش نعود ونرجع معناتها النسق متاع سخانة الربيع ذيك هي. وانتي لايقا من نهار ثلاث استقبلوا الصيف فك هو على بكري. ان شاء الله زينا لكم الناس الكل،
4: ثم سحب عابرة تكون باغلب مناطق الجهات على طيلة اليوم. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا الى قويه تصل في شكلها باتي الى حدود 70 كيلومتر في الساعه خاصه بالجنوب. البحر يكون شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب، ودرجه الحراره خلال هذا اليوم تشهد انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 18 و24 درجه بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، بين 25 و30 درجه ببقيه الجهات، وتصل أقصها إلى حدود 34 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات إلى محلية كثيفة سحب خاصة آخر النهار بالوسط الغربي، مع أمطار تكون مؤقتا رعدية. الرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتقلص سرعتها تصبح ضعيفة إلى معتدلة بأغلب المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج، وتبقى درجة الحرارة النسبية في استقرار، تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 17 درجة بالنسبة للمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية المناطق.
1: هذه بلغة بلغة الرياضة تسجيل فوري يعني.
0: فوري والله يعطيك صحة. تسجيل بالضبط فوري لك صحة سمير تقتق بالوقت بالوقت. إيش عملنا توا صديقي بلال مهندسنا بلال توا إحنا لمينا الكوفيد كلمنا البريسينج وسايبش يجيزهم وش بدنا الملاحف توا كيفاه معنا بنرجعوا في بالي 25-30 درجة في بالي سخانة ولا لا
1: صحيح
0: في بالي أقل يعمل لي هكا سمير في النهار في الليلة أبرد. هاي معنا معنا ربي تنشوفوا مختلف الحلول على كل هذا طقسنا.
1: أيوة هو فما خبير مزيان
0: هات
1: بساس جيراننا شكون هما
0: جزيرة ولا ليبيا
1: جيراننا في الإذاعة يعني بساس هكي يعني بساس استوديو
0: تقوليش بتحرق لي المفاجأة زعمين هبط تصاور الدنيا وبالأزرق والكل وحدة الانتاج التلفزي هي تعطيني الخبر
1: هو الخبر وأنه وحدة الانتاج التلفزي ستعود إلى النشاط بعد وصول تجهيزاتها وتجهيزات جديدة باش تحتفل بصعود تقدم ساقيه الدير إن شاء الله يوم الخميس القادم في إطار منوعة الخميس الرياضي. وأكيد فما انتعاش جديدة لوحدة الانتاج التلفزي باعتبارها أكيد أيضا ستساهم في برنامج اقتصاد يوم الثلاثاء بربط مباشر لمدة 20 دقيقة. هذه انطلاقة نتمنى أن تكون موفقة لدائما عودتنا بالنجاح لوحدة الانتاج منذ سنوات عديدة وقت اللي ساهمت في منوعات كبرى في مساء السبت. إن شاء الله عودة الروح
0: عودة
1: لوحدة
0: الروح.
1: الانتاج التلفزي والتلفزة تحتفل إن شاء الله في 31 مايو بذكرى تأسيسها
0: عدد
1: وفرصة أنه ستين سنة يعني فرصة أنه بش ستصادف يوم الأحد يعني
0: بالصدف الجميلة. وإحنا استوديو هذية استوديو الثلاثة منين قاعدين تسمعوا في صوتنا محاذي لوحدة الانتاج التلفزي اللي كانت في يوم ما حاجة تقلق معناها وباب مسكر توا الحمد لله استوديو مجهز وتحضيرات على قدم وساق لاستقبال أبطال تقدم رياضي بسقيت الدير على أثر صعودهم للرابطة المحترفة الأولى عم جيبش نشوفوا ديربي بين السيسيس والتقدم سقيت الدير. سمير شكليت بمصباح برشا نشاط وحيوية شنو السر؟

0: كسكسي بسجدين كأكلة برسجين على الصباح. إن شاء الله بشفاء. يعطيك صحة مدام سعاد، تسلم عليك وسلموا عليكم أصدقائنا الكل ومستمعينا الكل، يسلموا علينا أكيد ويسلموا على فريق الصباح. أحلى صباح لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في الأجواء هذية. أحمد حاج عمر من العقيربة، وكيف كيف نحب نحيي صديقتنا زهيرة كمون اللي تحيي بيدها لبنى شعبان وزوجها نزار، وتحيينا بها كمون ومنيا بن عمر. وإن شاء الله عقبة ليك يا للا. في حاجة، شكون كنت تتكلم ولا خارج
1: هو حبيت نتأكد من طائرة الحجيج، لأنه في حدود 9:30 باش تنطلق من مطار فلسطين الدولي.
0: مش ريتوا كيفاش ريتوا الأخبار كيفاش فجأة أمر المطار ينوقص في تليفون أحمد، قلتش فما الحكاية لبس هكا الطيارة مش بتأخير نصف ساعة، ولكن إن شاء الله هذك هو 9:30 تقلع الطائرة. نعطيكم الأخبار بالوقت وبالحين، كما بدينا كما نكملوا راهو دندنا شندندنو. خطر اليوم كيما اليوم في من سنة 2012 يا أحمد، كنت تتفكر ما فماش شكون ينسى كيف ما هكا كيف ما اليوم رحيل الكبيرة وردة الجزائرية. هي صحيح غادرتنا الله يرحمها، ولكن خليت في ذاكرتنا العديد والعديد من الأغنيات اللي فيها برشا أحاديث أحاسيس أحاسيس. يا نجلة نجلة نجلة بوزيد، لا هذي عاد من البداية، هذي هذي لازم نسكر. قديش فيها؟ 4-5 دقائق؟ قدي 9 دقائق؟ عايش خليها خليها، وانا نحب نعيش نتنفس صوتها. تحية نجلة بوزيد، تحية لكم أصدقائنا الكرام، شكرا على استماعكم وعلى محبتكم الصادقة لصوتي ذات فاقس. الحديقة بعد شوية عاد يا أحمد،
1: أكيد
0: كل عادة في الموت كل عادة مع حنان وأمال.
1: يا صباح النور،
0: يا صباح النور، يا صباح الفل لكم الناس الكل. شكرا سفيان خديم الله، شكرا مخرجنا عالمي اليوم رائع رائع كما كل يوم. فما عادة عملتها اليوم الصباح ماكلة كليتها واظب عليها
1: البرزقة.
0: تحية لك سمير طقطق، تحية أحمد حشطيب.

تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل رحلة حجيج ولاية صفاقس نحو البقاع المقدسة، وتغادر بعد 20 دقيقة من الآن رحلة رابعة لحجيج الجهة مطار تينا التولية باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة وأخيرة يوم 20 مايو الحالي في 6 صباحا نحو مكة المكرمة. تختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعالية الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار والتعريف بالمنتجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجالات الإنتاج والتثمين والتسويق. يغلق اليوم على الساعة منتصف الليل باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027. في أحوال الطقس، يتميز الوضع الجوي اليوم بسحب محلية كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة ثم سحب عابرة بأغلب الجهات، والحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 18-24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25-30 درجة ببقية الجهات. في العالم، أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط شهيد ومصابان في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعرب رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف عن أمله بعقد جولة ثانية من المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بما يفضي إلى سلام دائم بين الجانبين. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مراحل انهيار من جوانب القوى البشرية يمر بها الجيش الإسرائيلي إذ لن تتمكن من تلبية مهامه على المدى الطويل من دون تمديد الخدمة الإلزامية وتسوية قضية التجنيد. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: حديقة البيت. حديقة البيت

0: يا عيني عليكم، يا عيني على بستان الفل الجميل اللي نستقبله فيه كل المستمعات والمستمعين. نهاركم زين مليان بالخير لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من حديقة البيت، الحديقة تفتح أبوابها تقولكم مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة مواضيع على ذمتكم ومواضيع تهمكم وتهم الإونة هذية، والتدخل اللازم داخل الحدائق ديما مادام فما ارتفاع درجة الحرارة، فما انخفاض، فما تغيرات مناخية، هنا نقولوا لازم الحذر ظهر لي أكثر في الحديقة متاعنا. ردوينا على حديقتنا نكونوا ملتصقين بها، أو الطقس كي يسخر راهو بطبيعتهم الكبار والصغار يوليو يعملوا طلع عجنينة ويشوفوا ويثبتوا وغيروا، وتبدأ العناية أكثر من فترة الشتاء. لكن هذا نزيد نذكروا به كل المستمعين. أما كالعادة لينا تدخلات لازمة في الوقت هذية، عندنا أنواع زادة نحبوا نغيروها عند كذا، فهذي الكل إن شاء الله مش نحكيه عليه مع المختصين كالعادة اللي يحضروا بحثينا. خبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم، صباح الورد صباح النور، نهارك زين.
1: نهارك زين يا حنان،
0: نهارك فل
1: أجمل،
0: نهارك فل عجبتك الغنية
1: دقلة أو غنية سمحة بطه. نهارك زينة مال بنتي، ربي وفقك
0: فنير راهو سي عبد الكريم يعيش كمان،
1: ربي يعطيكم ويعطي للمستمعين كل الوقت الطيب.
0: أمين يا رب العالمين،
1: والحمد لله، وأنه إن شاء الله الربيع نختموه بمطرة كما هالمطرة هذه.
0: مش نقول لك يهنيك الرواز خط المطر، الحمد لله
1: عوير زباهي
0: الحمد لله،
1: ربي يزيد ولو ما واش في البقاع الكل، لكن ديما نحس
0: مطيره وين ما تجيبه
1: في الطقس.
0: صحيح
1: تهبط يا بخنسات تلقى الطقس برشك،
0: نسمع حاجه اخرى تولي حاجه اخرى. صحيح
1: اما شوها دخلنا دبش الشتاء وهو رجع لخر الذهب.
0: بالضبط
2: لا مش اسمه
0: عامل فينا الطقس، عامل فينا الطقس، عامل فينا الطقس.
1: دخلاني لقبل امس نصف يد اليوم يا خويا بسوريا وبتريكو زادا باليدي.
0: اليوم خاف على روحه سي عبد الكريم، عندك الحق يا خويا،
1: نخرج بكري يا خويا باردة الدنيا.
0: عندك الحق، عندك حق،
1: ان شاء الله ربي يعيننا ويعينكم.
0: امين. يوم 70 يوم في فصل الربيع،
1: 70 يوم
0: ريتو يا جماعه، اش مازال على الصيف.
1: الصيف شوف احنا نفرحوا بالصيف لكن راهو ضيف.
0: صحيح وقت الجا وقت
1: الشتاء. انا بالنسبه لي انا نحبذ الفترات هذه على السخنة القوية.
0: انت تحب الموسم الفلاحي هو من الاخر وعلى الاخر من الخريف.
1: الصيف ضيف.
0: الصيف تحبه كان شوية كدلاع وبطيخ
1: ايوه. ربي سامحني توا الشتاء والربيع غاني مش يقول لك والمستمعين توا معناتها
0: يقول
1: وابقوا معايا اما خير لك توا بفايم خضرة وبالمغرفة ولا مبات في يده الواحد ببرون وين يمشي به، أكيد دبوزة بالماء ما يلقى ما يكن، أنا نسميها ببرو
0: لأنه الإنسان وين ما عطشين ديما عطشين ويحب يبرد،
1: وإذا استخرته يطيش أكي يجبد واحد أخرى باردة حتى معناتها صحيح ولا
0: صحيح،
1: وشوية صلايت ما يجمش يأكل المغرفة.
0: صحيح
1: هيك علاش أنا أقول الصيب ضيف وشتا شدة وهيل والربيع منام
0: كيما توا،
1: والخريف هو العام.
0: هو العام احنا سعينا في الخريف
1: ايوه
0: وقمنا بالاشغال الفلاحيه، لكن زاد حتى في الربيع عندنا اشياء اخرى لازمنا نعملوها ونقوموا بها داخل الحديقه. قبل ما نمشيو لموضوعنا صبحوا على الدكتوره امال مختصتنا والدكتوره في الانتاج النباتي وحمايه المحيط. صباح النور يا دكتوره امال، نهارك زين.
2: صباح الخير ليك ولسي عبد الكريم وجميع دار الاذاعه ومستمعينا من إذاعة صفاقس في داخل وخارج الوطن من شمالها إلى جنوبها، نقدموا لهم تحية طيبة، نتمنوا لهم إن شاء الله موسم فلاحي ديما إن شاء الله موفق ومكلل بالنجاح.
0: أمين يا ربي. ومادام قلنا النجاح إن شاء الله النجاح لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف مراحلهم الدراسية، وأنا نهني زيدا سيدة نداء بنجاح شيمة، دكتورة شيمة ربي يفضلها ويخليها لها، وإن شاء الله ديما متألقة وإن شاء الله ديما ناجحة إن شاء الله يا ربي في حياتها الكل. ألف مبروك يا نداء، فرحنا من قلوبنا. محليه كي تشوف صغير
1: مبروك يا شيبة.
0: ينجح
1: مبروك. مبروك يا شيبة.
0: مبروك يا شيبة. قالوا لك المجموعة الكل في الحديقة.
2: يلا كل أمة تشوف تفرح صغارها من في أعلى المراتب.
0: أمين يا رب. أمين يا رب. ورب ينجح الصغيرات الكل في مختلف المراحل العمرية. أمين يا رب. كل نجاح هو تحدي جديد في الحياة، والتحدي هذيك نجتازوه بسلام وبأمان. أيوة. فالحمد لله يا ربي.
2: وكل نجاح لصغيرها تتويج لها.
0: تتويج للأم. يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا أمولة. ربي يفضل لك إيكا زوز نورات وتفرح بهم إن شاء الله. أي سي عبد الكريم، اليوم موضوع هي مهم برشا، خاطر احنا عندنا قرصة في الدار حولت لنا لرنجة، وعندنا قرصة في الدار ما عجبتناش ونوعها مش باهي، برتقينة جاتنا حامضة ما هيش الموديل اللي حبينا عليه. من هنا نعطيك ولا ليما ولا ليما حلوه جيتني كعبتها ظريفه وما هيش كيما نحبها انا. أيه. انا نحب هذيك الاخرى اللي بليش قلب وغيره. اي سيدي كيفاش نعملوا توا؟
1: اي سيدي انا قبل ما نبدا بالموضوع نتاعي عندي موضوع نحب ندخل فيه وننصح الناس الكل. الفول توا وصل بدينار الاخضر. أيه. فول بلاش. أيه. خذوا الفول راهو صحي، راو حتى في الصيف تبرد به، هايل للبدن. المختصين يعرفوا قيمة الفول الأخضر.
0: البقول
1: خضراء ما هوش جاف، أخضر مدمس معناتها خيرة، ينجم يفرق ويخلي البداية الشتاء عام الجاي. خبيه حتى فويم شكشوكة بالفول. أي. فويم خضرة بالفول، والفول خيرات موجود. ننصح الناس باش تاخو الفول. بالنسبة للموسم هذا وللموضوع متاعنا، وأنه يبدأ من توا، احنا نعرف أنه تطعيم وتقليم أشجار ديم القرص. ديم القرص نحكي يبدأ من 15 جوان ل 15 جويليا.
0: هذا التقليم صبيرة معناتها،
1: الصبيرة والتطعيم.
0: والتطعيم الاثنين
1: مع بعض. بالنسبة للقوارص أخرين التطعيم برك من 15 جوان ل 15 جويلية، التقليم لا إلا في فيبري.
0: إلا التطعيم.
1: إلا التطعيم
0: فقط.
1: فقط
0: واضح. إلا القرص أربع فصول وليم سيدي عامر مع القوارص. مع القوارص وليم سيدي عامر والقوارص
1: الأصفر.
0: الأصفر من 15 جوان تبدأ صبيرة والتطعي. لكن إذا عندك كليمة مشومة ما عجبتكش موديلها، بردقينة كليمونتينا ما جاتكش موديلها به، وإلا عندك في بعض الأحيان راهي تصير مع برشا ناس أنهم ياخذوا نوع من تعليم، لكن بعدين كي يقوموا بأول عملية تقليم يتنحى عرف الملقم وتقعد الأصل اللي هي في الأخير تقاها يا لرنجة سوفاج، معناتها ماشي يا لرنجة يا حاجة، فتحب تبدلها. كيفاش نبدلها؟
1: احنا الموضوع مش نحكيو عليه مباشرة في الفترة هاكي كيفية التطعيم. لكن توا يزمنا نحضروا روحنا. احنا مزلنا في النصف، بداية النصف الثاني من شهر ماي. شو مازلنا؟ مازلنا شهر اخر. توا يزمنا الشجرة اللي نحبوا نطعموها اولا وقبل كل شيء الأشجار. البرتقال كل يعيشكم راهو يضعفها الرضاعة، راهو قاعد يخرج في الرضاعة توا. السبل الجيد النبتة قاعدة تخرج في الورق، ها كما تقول النتوءات الجديدة.
2: هاي نتوءات الغض.
1: هاي الجديدة من فوق ومن اللوطة من الجنات هكا كلها يزم ينضاف. كل الرضاع كل ما خليوهاش
2: هو مش حتى يضعفها سي عبد الكريم، ينجم حتى يكون هو مصدر الحشرات وأمراض أخرى.
1: يا مالي وفقد هكا أول حاجة. ثم الشجرة اللي نحب نطعمها او مش نطعم شيره برك منها، يلزم نقوم بحظان في شهر. طب تلقى معناتها البقعه اللي ماشي تحصدها تلقى تحت منها بجنبها واحد ولا اثنين، القطر متحم النصف سنتيم. ماشي يوليو سنتيم من هنا ل 15 جوان نقصك الفوقاني ونحضر هذاك.
0: معناتها من تو نبداو نحضروا في الشجره باش نجمو
1: نحضروا الغصن اللي مش نطعمه.
0: اللي مش نعم طعمه
1: في الاخر نتاعو نشطب. شو المعنى نشطب؟ نقصه باش يزيد يغلاظ بجنب. فهمتني توا؟
0: عودنا معناتها اللي عرف
1: المشكله. انا عندي غصن
0: اي غصن
1: في شجره من شجرات اللي نحب نلقمه ولا اربع خمس ولا ماشي نبدلها الكل.
0: يودي هي هي كبرت وقعدت لي لرنجه وكل عام نقول سنه مش نلقمها وما كتبش ربي واللي سنه نحب نلقمها.
1: الاغصان الكبار كل نلقى معناتها على 70 60 سنتيم على الترون لم
0: اي
1: هاك الغصن هاك تلقى تحت منه حوائط هكوما تقاهم نص سنتيم غلاظ ما هو ماش رضع. النظف اللي تحت منه من حضر كعبتين ولا ثلاثة واللي فوق منها الغصن كامل
0: نقصه
1: ولو عتقة كاملة
0: واضح.
1: ونحضر الأخرين على نص سنتيم حتى أكثر من نص سنتيم باش كي يدخل 15 جوان نلقاهم نقولوا احنا دارك وحاضر
0: للتطعيم.
1: هذه حاجة. ثم حاجة أخرى نجم نحصد وننظف اللي تحت منها الكل. نولي نعمل نولي نعمل تطعيم بالقلم مش بالورقة اللي حكيت عليه الأول بالورقة
0: اللي حكينا عليه تو نحضروه واللي بالورقة
1: أيوة.
0: به تطعيم في
1: بالقلم
0: أي؟
1: عجناب ولا بليس في الوسط كما تحب.
0: وذاك يصير التوى والتحضير زاد نفس الشيء
1: ولا تقص تحصد الشجرة العتقة اللي ما حتشكش فيها وتنظف اللي تحت منها وتخليه ما فيه حد شيء.
0: وبعد يجي وقت
1: ونطعمه ولو يخرج شوية ما يقلقنيش نسميهم جباد من بعد ما يقلقش حتى إذا ما نشحتش العملية يرجعوا يطلعوا الدكتورة. هذا هو موعد ماذا بينا تو حاليا فهمتي اللي الشجرة اللي ماشي نطعموها ونحزوها غذيوها باش العود يولي دارك غذيوها. وهذا تو أمال تقول لك معناتها بالنسبة للموعد الجاي كيفاش والري كيفاش سواء كان ماشي طعم ولا ماشي طعم.
0: واضح.
1: نجيو للتقليم نتاع القوارص. شو تقليم القارص وشو تقليم سيدي عامر وانه راهم من النباتات اللي خرجوا برشا رضاع ويخرجوا برشا بغولة لانه القارص وسيدي عامر والد توا
0: صحيح
1: صحيح ولا
0: صحيح فوق الغلة نتاعو صحيح
1: ما يجيش منه نحي الولاد اذا كنا كانت سيزون. شنو هو التقليم؟ التقليم وانك تنحي كالبغولة واذا كان تلقى عويدات متشابكين بعضهم
0: ولا متشابكين ولا متيابسين شويه ولا حاجه
1: لا وكعيبتين صغار ولا جواد ما يتسالش تنظف بالوسط خلي الشمس
0: هويها
1: هويها ما يقلق.
0: معناتها نقولوا احنا بلغتنا درجه تخفيف
1: تخفيف
0: كان الزوز عرف اللي
1: زالت هكا اللي نقولوا احنا
0: الجباد الجباد هيك اللي يبدا عرف مشي هكا للطول والرضع اللي تحت في العتقه نتاع السن
1: ونهويها شويه هذا هو شن حبنا.
0: ما هيش حاجه كبيره برشا في القارص اربع فصول
1: وردوا بالنا وردوا بالنا راي الفتره هذه صعيبه نتاع شهر جوان قداش من واحد مشات اللي ما نتاعو البرقانه لازم عليه
0: عليه صعب الكريم
1: لي زكريا راي البرتقال واللي من القارص تضربوا القشريات في بداية شهر جوان موجودة ياسر مع السخنة يحب هو السخنة عندك دكتورة
2: يحب السخنة ويحب الظلمة ويحب الرطوبة خاصة أيوة. الرطوبة
0: وذي الكل موجود
2: وهيك علاش احنا ماذا بينا القارصة وإلا سليم سيدي عامر احنا في الجنوب في الشمال نقول قارص
0: حتى احنا نقول قارص راهو
2: القارصة وإلا
0: القارصة
1: قولوا غادي
2: هيك تكون ماذا بينا وخاصة هنا في صفاقس بحكم انهم فما المالح يعني ديما نقولوا بلغة الفلاح يقول لك العرف يشطب اش معناتها تولي فما بلايس هما كانوا خضر جدد ولا يتيحوا منهم الاوراق ويشيحوا هيك جراء اللي جراء الملح يلزم يتقص وديما نقول ونقص وديما على عين خضراء
0: واضح
2: باش كي
0: حتى ندخلوا سنتي في العريف هذيك ندخلوا سنتي في الاخضر
2: يعني
0: ونقصوا
2: على البلاصه الحيه يعني نقصوا للبلاصه الحيه علاش على خاطر هيك الشيء هذاك يتبع بعضه يعني ينجم يعني
0: ما نخليوهاش معناتها
2: ماذا بينا ما نخليوهاش حتى ما في الموسم وغير
0: في الموسم مش كان في وقت تقليب اذا قيت عندك عرافه يبسوا في القرصه ادخل في الاخضر وقص نحيه ما تخليه يمشي.
2: ماذا بينا دي نتبعوهم علاش؟ على خاطر هيك الشيح يعدي بعضه يعني ينجم يوصل حتى للقعموره نتاع الشجره. ثاني حاجه انه هو كيف ما حكى سي عبد الكريم راهو من توا يلزمنا نختاروا الشجره اللي مش ناخذوا منها الطعم اللي باش نطعموا به، اذا هو باش يعمل عمليه التطعيم. علاش؟ على خاطر انا باش نلاحظ الحاله الصحيه نتاعها، اذا هي في حاله صحيه جيده نجم ناخذ منها الطعوم، اذا هي ماهيش في حاله صحيه جيده ما نجمش ناخذ الطعوم. علاش؟ على خاطر هيك الطعم هذاك مش ينقل خاصيات ومساوئ الام نتاعه.
0: هيك يعني لازم ياخذوا من شجره باهيه.
2: الام مريضه راهو الطعم مش يجينا مريض، اذا الام لبس عليها راهو الطعم مش يجينا في صحه جيده علي. يعني من طول الانسان يعني
0: يعرف اني مش
2: يجيب القمه نتاعو. ثاني حاجه انه انا هيك الماتريال اللي باش نستعملوه رجاء راهو فما امراض ديما نقولها، وفما فيروسات، وفما راهو اذا تدخل للحديقه نتاعنا رانا ما عادش نجمو نزرعوا البرتقال ولا ما عادش الشجره نتاعنا، خاصه هيك الفيروسات نتاع الذبول ونتاع البكتيريات والفطريات راهم اذا يضربوا الشجره راهو يصعب علينا بعدهم، ما فماش ما نلقاوش شوا كبير في المواد اللي نجمو نحميو بها الشجره نتاعنا. راهو ديما اكثريه فما امراض كان بالوقايه ما نجمو نجازوهم كان بالوقايه. وهنا ديما نقول الوقايه خير من العلاج
0: اكيد، اذا متفقين فيها الناس الكل. معناتها ما نستعملوا كان ادواتنا احنا، وقبل ما نستعملوها نزيدوا نحقموها زادا.
2: اي ما بين الشجره والشجره انا باش نمشي نحي القم،
0: اي
2: مش نحي بالجريفوار نتاعي،
0: نحيته ونعقم قبل ما نمشي الشجره،
2: قبل ما نمشي لشجرتي اللي هي مش نلقمها نعقم الجريفوار.
0: واضح،
2: راهو هذه هي عمليه سهله وبرشا عباد تهملها، لكن في الاخير ما تحصلوش على نتيجه طيبه.
0: واضح.
2: ثاني حاجه تو نمشيو للعاهات اللي مش تبدا من تو ظهورها اللي هي الاكاروسات والقشريات. راهو من العوامل المحفزه لظهورهم واللي تخليهم هما ينتشروا بصفه كبيره انها هي تكون الشجره ظالمه فيها نوع من الظل وتكون فيها الرطوبه. وديما لو كان نحطوا مقياس حراري في وسط الشجره ونحطوه خارج الشجره تنلقاو فما فرق كبير ما بين وسط الشجره في الرطوبه والحراره وبين اللي خارج الشجره. دونك على هذاك ديما سي عبد الكريم يقول لك نحي ونقصوا ماك البغوله، راهو مش نقصوا زاد ونخليه الحطب عريان، لا نقصوا دو تيل فاسون تدخل هيك الاشعه نتاع الشمس وسط الشجره. وباش نعرفوه احنا شجرتنا مهوية ولا ما هيش مهوية كي نشوف الظل متاعها، نشوف هيك اللي ريون هيك الاشعة متاع الشمس مرسومة في الظل متاعها.
0: هاي سهلة برشا.
2: اذا ما نشوف الظل متاعها اظلم ما فيهش هيك الشعاع متاع الشمس، راهي ما هيش الزبيرة متاعي ما هيش باهية. وإذا نشوف برشا ضوء راهي الزبيرة بتاعي ما هيش باهية. دونك يلزمني نشوف
0: خير الأمور الوسط
2: المتوازن فيه.
0: واضح.
2: شعاع متاع الشمس مش بهرة متاع الشمس.
0: واضح.
2: بالنسبة للأكاروسات، الأكاروسات زادة راهي تصعب علينا بعد، راهو ما فماش برشا هيك الليزاكاريسيد، وبعد مع الحرارة مع ارتفاع الحرارة مع ما فماش رطوبة ضد الحشرات الاخرين اللي هي الاكاروسات هذه تحب مناخ حار وغير رطب.
0: حار وجيف، وهذا هو طقسنا في الصيف،
2: وهذا طقسنا في الصيف.
0: معناتها فرصة بالنسبة لي
2: احنا ديما نحافظوا على الرطوبة في مستوى الحديقة متاعنا.
0: هيك علاش يقولوا السقي وغيره كذا،
2: ماذا بينا نحافظوا على مستوى متاع رطوبة في الحديقة متاعنا. والمستوى متاع الرطوبة هذا لا إفراط ولا تفريط، يعني
0: واضح خاصة نكون منتظمين فقط
2: منتظمين في الري. وحاجة أخرى للقارس ولا لسليم سيدي عامر ولا البرتقال الكل إنه هو راهو الانتظام في الري راهو
1: واجب
2: كيف ما قال سي عبد الكريم. علاش؟ على خاطر أي خلل في الري ينجم يحدث التشقق متاع الثمار. حتى ساعات في القارس نلقاو تشقق.
0: صحيح.
2: ومن علامات
0: شفناه بصفة كبيرة برشا.
2: ومن علامات وجود الأكاروسات
1: يشقق زادة.
2: يشقق ونلقاو بلاصة هكا كل جربة
1: كحلة في العنقود تلقى مارون هكا هيك وما كاروسات
2: هيك. حتى الكعبة القارس تبدأ فيها بلايس
0: بنية ومتيبسة ولا كفيه
2: بلايس
1: نوعية غير جيدة هاي.
2: تعطينا أول ما تكبرش كعبة القارس ما تكبرش
0: صغيرة.
2: وحاجة أخرى إنه هو ساعات نلقاو تشوهات في كعبة القارس.
1: أي هي هي.
2: نلقاوها كالصباع ولا فيها صباع.
0: أي هي هي.
2: من علامات وجود الأكاروسات.
0: هي اللي نقولوا تولي كأنك كيما البرتقال الكافيار. أما شتينا بينه وبين الكافيار. بالحق.
2: أي.
0: أو خطر إن هذه أول مرة شفتها وقت مستمع بعثت لنا تصويرة الجارها عنده ليمات كعبات عاديين. وليميت مشين كيما قرن الفلفل معناتها
2: هيك
0: بالطريقه هذيك
2: علامه انه
0: اللي هي نوع من انواع الليم. راه فما ليم هكك اسمه الكافيار معناتها
2: هيك ما يلقاه مش تشوهات يعني عنده نفس الحجم.
0: هيك نفس الحجم الليمه كلها نفس الشيء ما مش جهه فيها كعبه ليم كيما متعودين وجهه فيها كيما
2: قرن يعني.
0: متشوهه تتسمى هذيك راهي من الاصابه نتاع
2: الكاروسات. دونك اذا انا عندي هيك الاكاروسات يلزمني اول حاجه نعملها اني انا نقص من وجود هيك الشياح اللي موجود اللي في الحديقه بتاعي. يلزمني نسقي يلزمني نتدخل باش نخلي هيك الرطوبه فما رطوبه. ثاني حاجه اني انا نتدخل بمبيد اكاروسي نجم نقتنيه مخصص للغرض. ورجاء وقت كي نقتني اي مبيد يلزمنا نقراو عليه نقراو عليه ونشوفوه طريقه الاستعمال نتاعو وشنو. خاطر فما عباد يقول لك مثلا خلط زوز ادويه فك التخليط ذاك ساعات راهي تحدث كوارث.
0: ردوا بينا بربي ما نخلطوش. ردوا بينا بربي راهي ما هي الا مواد كيميائيه وتجم تعمل تفاعلات رهيبه.
1: اول شيء تهللهم
0: اي
1: بالنسبه لل المواد الخاصة بال نقولوا احنا القرديات وال وحافرة الأوراق والكل على بعضه ثم مادة فعالة وتبعوها أسيتاميبريد. هاي
0: هكا المادة
1: فعالة
0: المادة الفعالة
1: أسيتاميبريد راهي تقتل الكل.
0: واضح أو كموجودة في أشكال مختلفة وأسماء مختلفة في الواحد أما الاسم الفعال هو
2: فما برشا مواد فعالة. أما هو كي يقتني مبيد يلزم يكون هيك المبيد هذاك
1: خاص
2: مخصص لك
0: للأكاروسات
2: ما يأخذش مثلا يقول له
1: دزمترين ولا غيره.
2: سامحوني ما يخذش مثلا يقول له هذا خذ هذا الدواء هذا خير ولا هذا خير ولا ساعات يسمع جار واستعمل مبيد هكا المبيد هذاك يمشي هو يقتني وهو مش يكون ما هوش مخصص ما هوش نفس الآفة اللي نستعمله. خاطر برشا يلتجئوا لعباد مثلا كيف الدلتا مترين يستعملوه للأكاروسات يستعملوه لأي آفة. فما أصحاب حدائق
0: ثم الناس هكا يا عبد الكريم يشري يعني قالك ما عندك دواء مبيد حشر يا
2: اسم مخصص راهو يستعملوه لكل شيء وهذاك راهو مضر جدا. راهو أول حاجة يعمل لنا اختلال توازن في الحقل متاعنا وثاني حاجة يهيج ظهور الأكاروسات.
0: يهيج يعني تلقى مفعولة عكسي.
2: كي نستعمل أنا مبيد حشري في الحقل متاعي مش نقتل به هذايا فما مبيدات حشرية تقتل النافع والضار. كي أنا أكثر المتطفلات وأكثر المفترسات للقرديات ولا الأكاروسات راهم هما حشرات. أنا كي نستعمل هيك المبيد الحشري نعمل اختلال توازن في بلاصة اني مش نقص من البوبيلاسيون تاع من التواجد داك العائلة هذيك مش نولي نهيج. علاش؟ مش تلقى روحها في ما في منطقة ما حتى حد ما يزاحمها، فوق شجرة حتى حد ما يزاحمها، تولي تعمل نمو ديموغرافي خاص يعني.
0: واضح واضح. بيه ثم سؤال جاني على القرصة. سميرة قالت لكم بالله عندي قرصة عمرها 4 سنين ضعيفة برشا، استعملت لها تريس كارمونت تريس يا أخي طيحت كعبها، زعما علاش؟
2: مضاف اللي فيها،
0: مضاف اللي فيها
1: عمره ما يطيح تريس كارمونت، بالعكس
2: يعمل
1: جذور.
0: إيه إن ما فهمتش، هي ضعيفة الشجرة اللي واش عملت تريس كارمونت تريس، تريس كارمونت تريس راهو لتثبيت الجذور،
1: جذوري
0: الجذور تزيد تثبت. يا بنتي
1: لا تريس كارمونت تريس فيه 13 نيتروجين، في 40 فوسفور، وفي 13 بوتاس.
2: مستعملته ماهوش في وقته
1: ساعتها، ماهوش في وقته،
0: ماهوش في وقته،
1: ماهوش في وقته، استعملوه في وقته، وقت اللي يلزمنا
2: بداية الإثمار، بداية في نهاية الإزهار، في الإزهار ونهاية الإزهار رانا ما نستعملوا حتى شيء،
1: حتى شيء
0: وقت النوارة ما نعملوا حتى شيء،
1: وقت اللي هي مرتاحة بعد الجميع.
2: الشجرة كي تبدأ ضعيفة، وانا كي باش نتدخل نقولوا بتسميد تريز كارونت تريز ولا اي نوع، راهو ما هوش يعطي في نهارته المفعول متاعو. علاش؟ على خاطر هي مازالت ضعيفة، يلزمها وقت باش تاخذ هيك
0: المواد وتتقوى،
2: المواد هذيك باش تقوي روحها، تصنع المناعة متاعها. دونك ماهيش في، ماهيش في يوم
1: هي عملت الغلة،
2: هي ضعيفة مع ظروف مناخية تلقاها مع
1: فيزيولوجية
2: ما تنجم تطيح الكعب.
0: واضح.
2: وراهو فما باش نكونوا واضحين، راهي الشجرة بعد ما تثمر وهما مازالوا كعبات صغيرات، راهي تعمل هيك التخفيف الذاتي. التخفيف الذاتي ايش معناتها؟ راهي اذا هي عندها 100 كعبة وتنجم توصل كان 20، راهو 80 مش تطيحها. إذا هي قوية مش توصل 80 تطيح كانك 20. وهذا مربوط بالعوامل المناخية ومع مربوط بالفيزيولوجيا متاع النبتة
0: باهي قتلتها. هاني هاني فهمتها، سمحني عندي عنبة قاعدة تنفض، نعمل لها الطبع ولا لا؟
1: نفضت ولا ما زالت؟
0: قالت قاعدة تنفض.
2: لا كان منورة،
1: لا نفضت رأي لقحة
2: سي، كان نفضت يعني،
0: كان نفضت رأي سيد،
2: كان هي الطابعة وقت إيش؟ وقت اللي تبدأ هي النوارة باش تفتح،
1: محلولة
2: محلولة. عليش هيك الأسيد الجبيري ليكي مش يخلي هيك حبوب اللقاح والزهرة مش تثبت
0: باش نثبتوا هيك الزهرة هيك. علاش؟ مع انت اذا نفضت ما عندك ما تعمل،
2: اذا نفضت
0: اذا ما زلت النورة توكل على الله.
2: اذا بلغة الفلاح نفضت وهي متأكدة ان هي نفضت، راهو ما عادش
0: تقول انت مديم تعرف المصطلح هذي، معناتها تعرف ليه نفضت.
1: لا لا نزيدوا، هي فرصة،
0: اي فرصة ايش نقولوا لما يسعد الكريمة؟
1: اذا ما نفضت تشد بالعنقود كل يوم خاطر ما ينورش مع بعضه 20 سنتيم، وعمل بخة بالحامض 20 سنتيم، بعد على العنقود شد عنقود بيدك، ما تقربش لأنه تقرب ممكن لعنه بيجينا مال فورمي ولا. المهم أبعد 20 سنتيم وبخ، أما إذا نفض وراء 90% من العنب تو نفض.
0: واضح.
2: إيه هو في بالي هك.
0: واضح واضح. هذا موضوع حصتنا، وهذا شنو قلنا لكم، هنا راجعين لكم باش نجاوب على تساؤلاتكم واستفساراتكم. مرحبا بكم الناس الكل، يلا نمر الاستراحة الموسيقية الثانية وهنا راجعين مقبلها ومضى أشهرية.
3: إشهار للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: فلاح وعايش مستور هكا غنى سي محمد الهدي هالنغمة الجميلة ذي. تحية ليه من القلب. مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مواصلين وهنا نذكركم الناس كل اللي الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية مازال متواصل إن شاء الله من نهار هو بدأ نهار 13 اليوم الاختتام. فاليوم آخر فرصة بالنسبة لكم للناس اللي يحبوا يزوروا صالون الفلاحة والصناعات الغذائية في دورته 15 اليوم آخر يوم في الصالون هذية بمعرض صفاقس الدولي. نمشي للمكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نأخذ المكالمة الأولانية. ألو عسلامة شكون معنا؟
1: بخير بحنان.
0: نهارك زين مليان بالخير. شكون معنا لله؟
1: خضراء.
0: خضراء مرحبا بك يا خضراء.
1: أحلى
0: اسمك. أحلى اسمك. ربي فضلك ويخليك. أي خضراء؟
2: نعم. يعني تكون نسميها خضراء عليها هي.
0: نعم يا عزيزتي.
1: شحال سي عبد الكريم ومدام امين كل
0: هام لاباس عليهم هام يسمعوا فيك الاثنين وقال لك تفضل مرحبا بسؤالك.
1: بارك الله فيك. قلت يا عبد الكريم من على الحريقه المره اللي فاتت حصدتها وعملتها في الماء كما حكيت لي وعندها 15 يوم باش نصفيها نندرى نسقي بها والا نرش بها.
3: نسقي بها في بالي.
2: لا تو مش ترشي نرشوا بها نسقي هيك تو مستسمت حتى كان رشينا ما يقلقش. اما ما تلعبش دور انها تنحي لنا الحشرات اللي فوق النبته. مش تغذي لنا النبته حتى كان رشينا بها. هي ناخذوا ماكل 10 لتر اللي عملناها ولا الكونتيتي نتاع الماء نزيدوا نضاعفوها 5 مرات ونسقيوا بها.
1: سقيين مش رشي.
3: لا سقيان
2: خاطر هيك توا مش تجيب النيتروجي مش تجيب مادة كيف
1: يا مدام اللي بارك لك. وعندي ليمة توا بعد ما عملت القعيبة ولد قد كعبة الزيتون لخشينة معناها قد تطيح لي
2: بهيس قهب هيك ما بشنو تطيح لك تطيح برشا ولا شوية؟
1: والله هي ما هيش فيها برشا هما كل يوم نصف قد نلقى نجي نكون استحت نلقى ما بصف العيبات قد كعبة الزيتون لخشينة.
2: اي خاطر هي مايا هي حسب القوة متاحة الشجرة راهي بعد ما تثبت الكعبة حسب القوة متاحة تشد الكعبات اللي مش توصلها. انت تلقاك ما تدخلتيش بالتسميد وبالمواد المغذية للنبتة قبل ما عملية الازهار.
3: يلا لا الماء متاعك كيف نوع الماء منين تسقي منين
1: نعم
3: منين تسقي الماء
1: نسقي مسبينا ما عنديش ماجل
2: نجم راهو تخفيف طبيعي راهو تخفيف طبيعي هيك الماء اللي عملتيه هيك المستسمد اللي عملتيه هذاك توا ابدي اسقي بيه بشوية اسقي بيه الشجر متاعك
1: بارك الله
2: وما تستعمليهوش كيف ما هو موجود راهو نخففوه
1: بيه بارك الله فيك. وعندي العنبة بالصورة عندي العنبة بدات وراقها تصفر وتطيح ونحب العيبات العنب كيفاش ننقذها ملا خاطر كل عام يعملوا لي كثر رماد.
2: اش معناتها تصفار الصفورية راهي فيها انواع
3: الرماد
0: عملت الرماد الملديو
2: عملت الرماد عملت الرماد يعني تتدخل اذا هي تو الاوراق نتاعها سليمه الصفوريه هذه راهي تنجم تكون طبيعيه تنجم تكون نقص في المواد الحديديه والا في المانيزيوم ولا في اذا هي انت تنجم تهزي اوراقات نتاع نب وتتصلي بالادارات المختصه وهما يدلوك شنو اللي عندك بالضبط. ينجم راه يكون نقص في العناصر الغذائيه كيف ما ينجم يكون مرض وهما يوجوك شنو تعملي. اذا هي العنبه عمناول مرضت لك عملت الرماد والكل راهو عندنا تدخل وقائي المرة الأولى نبدأ بمادة السوفر والهيكم ضد اللويديوم وبعد نتحول المادة الكويفر اللي هو النحاس ضد الملجو وتوا وقت اللويديوم والملجو تو باش يبدأ في العنب دونك احنا نعمله بطريقة وقائية.
1: كيف الدكتور؟
2: يعني انت تقتني هذوما المواد اللي قلت لك عليهم وترشي بهم العنبه نتاعك قبل ما يجيك المرض اللي جاك عمناو.
1: بارك الله فيك
0: رحمه الله. واضح وقائيا معناتها من قبل ما يجي اصلا باش ما يجيكش المرض هذايا. واضح يا لله خاطر تو القعيبه نتاع العنب قفلت امورنا واضحه لاباس علينا
2: تو بدا تو مثلا
0: ها أه؟
1: قفلت وعملت على يديه.
2: اي يعني تو بديت بديت يظهر يبدا يظهر الميلديو
4: قبل ما يظهر ما قبل ما يظهر امشي غدوه توكل على الله.
3: بربي ثم التقنيه لازم تعملوها تو في الفتره هذه
4: اللي هي
3: باش ما تجيش الامراض. الرجوله الزايدين في وسط نقولوا لها احنا زبيره خضراء. تو البغوله الزايده تخلي ثلاثه ورقات على عنقود وتقص. المهم العنقود ما يتعرش يقعد مغطي.
4: ثلاثه ورقات بعد العنقود
3: حتى زوج متر طوله.
4: اي
2: نعملوا لهم حصه خاصه للزبيره.
4: نعملوا لهم حصه ان شاء الله الجمعه الجايه. علاش لا الجمعه الجايه تو نزيدوا نوضحوا لكم بالنسبه
3: للطريقه. الزبيره
4: الخضراء به التخفيف بالنسبه لبعض الاشجار المثمره. أنا وضحنا لك أختي إن رو مش نرجع شوية واليوم ما هبطش تدوينة للحديقة لإني نحب نجاوب على الأسئلة الكم الهائل من الأسئلة اللي جاء الأسبوع الفارط. فهذيك علاش مش نويتر بين المكالمات الهاتفية والفيسبوك. سي مخلص الأسبوع الفارط معلول قال بربي عندي شجرة الكريمة تنور برشا تبارك الله وبعد الكل يطيحوا ما يتبقى حتى كعبة. مع العلم نعمل الغبار في الشتاء ولا مونيتر قبل التنوير ونعمل البور والزنك والحرث والحالة هذه تصير كل عام. علاش زعم؟
3: شوف أنا نعرف وأن شجرة كريمة من النباتات اللي تحبذ البرد برشا لأن منطقة نبتة متاع مناطق شمالية الشمال تبقى في الري متاعها يلزم الانتظام. الكريمة زادة تحب برشا مواد مخصبة نعرفها عندي زملاء في بنزرت وفي تبرق تحب قداش يعمل الغبار يلزم غبار ومعاهم لان هي
4: قال عملت الغبار ولا مونيتر ونعمل البور والزنك
2: قبل عمليه التزهير راه فما غلطه في
4: قبل التنوير لا مونيتر
2: لا مونيتر راه ما نعملوهوش مباشره قبل التنوير يلزم مده لا. هو قال لك عملت
4: قبل
3: طيح الكل
4: قبل التنوير
2: راه التسميد ينجم هو سلاح ينجم يكون سلاح حدين ينجم كيف ما يحافظ لنا على الانتاج متاعنا كيف ما ينجم يقضي على الانتاج متاعنا
3: نعطيه الفترة بالضبط
4: اي الفترة عطيه الفترة بالضبط
3: احنا وقت اللي النبتة
4: اي
3: مش تدخل في سبات
4: اي
3: تدخل في سبات
4: اي
3: وقت اللي
4: كملت غلتها وارتاحت وسيح
3: صحيح أي؟ واحنا في بداية فصل الخريف في الوقت
4: اي
3: اشو اللي نعمل واللي والبقع الشجرة نعصقوها نعطيها السماد العضوي نعطيها لازوت قبل ما ماشي تدخل في الموسم قريب ما تبدأ نعطيها كل شيء حتى ناخذوا لها مواد مخلطة ما بين
2: هي ما قدش تبدأ تحرش يعني
3: مش
2: تستفيق
3: مش تبدأ تحرش
4: هي مش تستفيق وحنا نعطيها
3: نعطيها كل شيء
4: احنا نحسوها بديت هكا مش تعمل هكا العوينات وتستفيق وحنا نعطيوها لمونيتر وقتها تعطيها مشبع مش قبل ما تنور ردوا بالنا
3: مونيتر كامل
4: نعطيه لازوت
3: مخلط مخلط نعطيه فترة نجم نعطيه كما قالت نجم نعطيه كما قولوا الفان فان فان الجو باش متوازن ومعاه عناصر بابليش مع من عناصر مخصبة
4: حنا
3: نجمو نعطيو لازوت ومن بعد ولا نعطيو ديابي ذكر عنا ما عندها كل شيء المهم حاجة تخزنها ومن بعدين
4: المهم مش قبل ما هي تنور هي وقتها سي في مرحلة وقتها سي خذيت قوتها واللي القوة اللي فيها مش تحاول توصل لك بها الصابة احنا قبل كيما الصغير مش يكبر ومش يبلغ ومش كذا مش وقت مش يبلغ وانت مش تعطيه الماكلة وقتها والفيتامينات لا بالصغر وانت ترها فيه هذيك هي نفس الشيء
2: وحاجة اخرى بالله على الفان فان بلوس راهو ساعات تفقد من السوق راهو فما مكونات اخرى ينجم يعطيها لهم البائع يكون فيهم خلطة اللي فيهم الفير والفير الواحد
3: الديس سكوندو ديس تلقاوه حاضر باش
4: واضح
2: اي يعني ما نلتزموش كان بالفان فان بلوس خاطر واحنا
4: اذا ما فماش قولوا اعطيني شنو اللي كيفو
2: بس يعني راهو مكون متكامل ماذا به يا اخو مكون متكامل هو ينجم يقرا الموجود على العبوه ولا موجود على الساشي اللي فيه فير ومانيزيوم وكالسيوم وكل موجود
3: مواطن مرات ما يعرفش
4: صحيح
3: هذا الدواء نعطيه
4: قال لك اذا ما قيتش الفان فان بلوس بليس خذ الديس سيكون دو ديس
3: ومبعد قداش سيكون تيفان قداش سوسون ديس عندك 30% في كل عناصر مغذية الفاضل قلنا ديس وديس توفان فان جيو سوس قداش
4: سوسون
3: سوسون هذا ديس وسيكون دو فوسفور هو شيء يعمل في الخريف يضع ومعاه
4: دي صخرة
3: صخرة بوتاس
4: واضح
3: هذا كله
4: هذا 72
3: والباقي عناصر عناصر
4: معناتها باهية
3: باهية ونزيد نأكد نزيد نأكد اللي شجرته في فصل خريف يحس تعب نظيف معناتها صغيرة وما زالت معمولة مقروفة يودي خوذ مواد مخصبة للبذور
4: اي محافظة
3: محافظة
4: واضح انا وضحنا النقطه هذه ناخذ المكلمه من بعد اهلا وسهلا ومرحبا بك صباح النور انت في المباشر شكون معنا الو
5: الو صباح الخير
4: نهارك زين يا لاله شكون معنا
5: نعيمه من الجم
4: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في الجم
5: يعيشك ربي
4: اي تفضل اختي
5: عبد الكريم والدكتوره جمعات
4: يعيشك الله يبارك في عمرك
5: بالله نحب نسال عندي سؤالات بالنسبه
4: اي
5: عندي شوي شجرة راعت مخوخ وتفاح وعوينة وقت من العام اللي فات في ديسمبر 2025 ماتوا منهم برش خاصتنا اللؤس حب نعرف علاش ونحب نسأل الكرم والزيتون والخوخ والمشمش يكسر الحيط ولا
4: الكرم والخوخ والزيتون
5: الزيتون والمشمش يكسر الحيط ولا خاطرني عندي صفة كي تحكيت من تعاملتها خاطري راهو يكسر لك الحيط
4: لا لا انا تنقول لك اي مباشرة هذه الكرم والزيتون والخوخ والعوينة يكسروا
3: ما تخافش حتى بعيدة متر ولا ما تخافش الحيوط لباس عندي برشة بيلات في سفاقس وبغيرة تحت الحيطة وهنا عنا في الحاجب وشفناهم تحت الحيط ها
4: ما يعمل
3: عند خونا الفلاح
4: اي اي اي
3: ما تخاف من شيء
4: سيبوا البيبة
3: اتلا بهم ولباس بحول الله هاني حوي جبر ماجل عندك ولا
5: نعم
3: ماجل ماجل
5: ماجل لا ما عنديش
3: أيوة مادام
4: خافوا كان على الماجل يا بنت
3: خاف كان على كرم مع الماجل أنا
4: الكرم من خافوا كان على الماجل
3: أما لباس أتلها بنباتاتك وتاكل منهم ولا
5: والله مازالت
4: مازالوا صغيرة
3: أما لباس لباس
4: لباس ربي ثبت إن شاء الله
3: ناس حقوا ربي ثبت
5: سؤال آخر عايش كيف عملية الري نتاعها هذوما الكرم والواحد وكيفاش نجم نقويهم
4: كيفاش تنجم تقويهم
3: هاي الدكتورة
5: عملية الري كيفاش زال وقتاش ما ناكل قداش نجم
4: باه وقتاش نسقي
5: عملية الري
4: اي استنى خلينا بالسؤال باش ما ننساولكش سؤال اي
2: بالنسبة لعملية الري مادام هما في الحديقة ديما نقولوا مادام هما صغار سطيل كل الجمعة في سخنة الدنيا سطيلين ما
4: سطيلوا نص
2: سطيلين ما كل نهارين نعطيهم سطيل ونص باهي في الصيف نزيدوا نقويوا في التواتر نتاع الري
4: والكرمة نعطيوها ولا لا
2: الكرمة هي تشرب مع
4: تشرب مع الشجر مش لازم الكرمة ما يحبش الماء
2: الكرمة باش ما تزاحمش الشجرات اللي بحذاها خاطر ساعات
5: نلقى وحدهم الكرمات جايين بعاد وحدهم
2: هي تنجمي تسقاهم كيف ما تنجمي خاطر هي الكرمة اذا ما تحبيهاش تسرح لجيرانك والكل تنجمي تسقاها اذا تحبها تخليها على ربي هي تلوج الماء وين موجود تمشي له
4: واضح
2: اما ماذا بينا احنا نعطيوها شويه ماء
4: نعطيوها شويه
5: ما نعطيوها شيء تو نقويها بشيء تو
2: لا توا تنجمي تقوي فما هيك الكومبوست تنجمي تشري لهم الكومبوست اذا الكومبوست غالي عليك
5: الكومبوست اسمه
2: الكومبوست تعملي لهم الكومبوست تاع اذا هما من جين تعملي لهم شويه
4: جيبوا سنا جيبوا بشاره ولا مازالوا
5: لا ما جابوش الكرمات جابولي اول عام سنا
4: عيبي الحمد لله
3: اسمعني بالنسبة للكومبوست كل حيدة تعملها 3-4 طيس بوكيلو كل حيدة 3-4 طيس بحذل الواحد في الحوض
2: هي مادام ما جابوش
4: هيك حق الكريم
2: نجم تخليها للخريف وتعمل الغبار على روحها من غير ما تقتنية
3: حويجة أخرى نزيد تذكر فيها الصيف ورد بالك راهو تعمل حوضين
4: من توا حضر الحوضين
3: راه صيف ما يساعدناش الماء يلصق الجدر
4: اي
2: وخاصة توا مع التغيرات المناخية، فما
3: حوض صغير وحوض كبير،
2: فطريات فطريات تضرب الحطب، تضرب الحطب هيك
4: وجذع الشجرة.
2: ماذا بينا من
4: ريتهم حاجة قبل الري وكل شيء، تعمل هيك الزوزة، تعمل الزوزة حواض، واضح؟
2: نعمل زوزة حواض مش نكبس
4: الرقبة، الرقبة مش نكبسوها، لا نخليوها هي والحوض الأولاني متاحة
3: 50 سنتيم
4: وحويض بعد في الحوالي في أخر الشجرة، في أخر ظل الشجرة، معناتها كي ترى الأوراق متاحة وين واصلين غادي كتعمل الحوض الثاني، وهذيك هو اللي بيناتهم تسقي، اللي قريب للعاتقة ما تمسوش. واضح يا للا؟ مسيت معنا مكلمة؟ علقت المكلمة. الله غالبك الجمعة جاية تكون معنا وتجم هكا تطرح السؤال اللي تحب عليه، ومرحبا بيها. ناخذ المكلمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
6: ألو صباح الخير.
4: نهارك زين، شكون معنا؟
6: منى معكم.
4: مرحبا بك يا منى، تفضل منى.
3: رجال
2: الحديث على هيبه النساء، انت وسي سمير وسي طارق بكور، الله يكثر خيركم، وخونا سفيان اللي يربط الصله بيناتنا. ريت نساء مقديين راهم خايفين على الحديقه نتاعهم. يا خويا هاو زوز، هاو عندك من الاستوديو، من الاستوديو تجيب تفهم الحكايه. زوز نساء 70% من النساء في القطاع الفلاحي وانا نساء، تحيه ليهم مره اخرى. هاي لالا تفضلي.
6: يا مدام حبيت نسأل سي عبد الكريم، عندي زوز تفاحات غرستهم مدة توا حكيت 6 ولا 7 سنين.
4: أيوة.
6: هما كبروا لكن لسه ما نوى ولسه ما حد شيء.
3: منين جبتهم؟
6: والله وحيد هكا كانوا جاي عطاهم لي، قال لي هذوما زوز تفاحات غرستهم.
3: عطاهم لك رضا؟
2: لا عطاهم بنت يحبوا البرد.
3: لا رضا ما يجي متاع برد هنا في شخص. عطام لك من عنده، مش رامش مستوخوشي.
6: لا لا مش
4: من عنده،
3: حطام رضا من عنده. يلا لا لقمهم في اقرب وقت، تراه مازال لك نصف شهر اخر، لقم في ساعة تلزم تلقمهم التفاح العربي.
4: هو هذا هذا اللي اعطاك، اذا عنده شجرة باهية هو
3: حتى جيرانك
4: خذ من عنده، خذ من عنده القيم تاع تفاح خضره والترفيح العربي مقاش موجود يا سي عبد الكريم. احنا كنا قاو
3: لا موجود
4: تي شويه شويه كنا قاو عنده تفاح عربي، اذا هي كعبه تفاح عربي امشي خذ زيد خذ دلل عليه كما من عنده القم ولقم التفاحات نتاعك.
3: موجود في سواقس حاليا موجود بون التفاح العربي شويه كما قال، موجود المسكي نتاع جربه
4: يعيش يعيش في السواقس.

0: ان شاء الله طول توجع نجيبوا لك الغله ان شاء الله باذن الله. طعامهم خلي ربي يعطي خير ان شاء الله.
1: الله يبارك لك
0: ان شاء الله. يبارك في عمرك ان شاء الله حتى انت. يعني ناخذ المكالمه. الوقت داهمنا وصلنا نهايه الحصه. الوقت يجري بسرعه كبيره برشا الحقيقه. بلي فما شكون قال لي عندي عوينه ما داويتهاش وقت فيها النوار وتو فيها الكعب نجم نداويها دواء ضد الحشرات وشنو اسمه الدواء مع الشكر.
2: تو انت
0: يا سي حسين بربي مقاش وقت النوار ما فماش الدويه
2: ما يجيرش.
0: بربي يهديكم راه برشا ناس ماشي في بالهم اللي وقت النواره تبدا منوره وقت فما الاصابه الحشريه لا راهي تجي بعد. يا الله يرحم والديكم وقت النواره
3: هما فاهمين انها هي هيك الذبانه تجي وقت النواره يعني هي تبيض في وقت النواره وبعد تقعد في وسط الكعبه راهي تجي بعد
0: معناتها تو نداوي توا داوي به هكا نكون وصلنا للختام اللي قناه جمال تحيه تكمل الفريق اللي كان معاكم سي سمير طقطق فينا في ملا دكتوره ميس عبد الكريم حنين بن جماعه توقيت مع مراد حتى يقدم لنا اخر الاخبار بعد شويه نوري شعر في اجواء الويكند خليكم معنا.

0: مرحبا بكم. تختتم اليوم بقصر المعرض بصفاقس فعالية الصالون المتوسطي 15 للفلاحة وصناعة الغذائية 2026، والذي يهدف إلى دعم الاستثمار والتعريف بالمنتجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين. ينقطع التيار الكهربائي بصفاقس اليوم إلى غاية الثانية بعد الزوال بطريق المهدية كيلومتر 12، كما يتواصل انقطاع التيار الكهربائي إلى الثالثة زوالا بطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 2.5. يغلق اليوم باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة منتصف الليل. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، أعلن حزب الله أن قواته شنت مساء أمس عملية نارية واسعة استهدفت تموضعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مدنا وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة. قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون فضلا عن أضرار مادية في هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة الروسية موسكو ومقاطعتها فجر اليوم، وفق ما أكده حاكم مقاطعة موسكو. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. نور الشعري في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

إذاعة سبيقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 بداية من يوم الاثنين 18 ماي وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية.

يا صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، سهلا نهاركم سعيد. شكرا لانكم ديما في تفاعل مع راديو صفاقس، وسعيد بالثقه اللي توصل للمنوعه في ويكند الناس. شكرا لكم، وديما هذا التواصل والتفاعل الكبير. ان شاء الله تكونوا ديما بخير وصحه وسلامه وعافيه، وانا سعيد التقيكم وانتم تكونوا في اشراقه لانطلاقه جديده من يوم جديد، وبدايه ان شاء الله اسبوع تكون فيها برشا أمل وتفاؤل، وفيها برشا خدمة، وفيها برشا حصات، خاصة بالنسبة للأسرة الجامعية والأسرة التلمذية، باعتبار أنه الكل تقريبا الفترة هذه بما في ذلك العائلة الكلهم في فترة حصات لثمار المجهود اللي الإنسان قام به على امتداد تقريبا سنة تربوية وجامعية كاملة. شاء الله بالتوفيق للجميع، وشاء الله ربي نجح، وشاء الله ديما أيامكم أفراح ولقاءات ملاح. اليوم طارق بكور يهندس الحصة فنية، أنا نوري الشعري قدام الميكرو، وأحمد يتجول معاكم في برشة محطات اليوم مش تكون متنوعة. شكرا لسفيان اللي يستقبل تليفوناتكم عن طريق الرقم 70-164-280. نعود لكم، 70-164-280 هو الرقم المجمع لكم باش تكونوا موجودين معنا. وشكرا لإدارة إذاعة صفاقس لأنه تفسحنا من جديد اليوم، ضيفنا ساعة أخرى جديدة في عمر البرنامج استجابة لتفاعلكم، وإحنا سعداء بهذه الثقة الكبيرة. الكل الناس اللي مش تسمعنا واللي موجودة في الطريق واللي موجودين في الخدمة وفي ديارهم، إن شاء الله نهاركم مليان خير، ومؤكد ديما طالع اللقاء يكون طالع به كيف ننطلق، وإحنا نستبشر شهرا جديدا باعتبار أنه اليوم اليوم باعتبار أنه اليوم اختتام شهر، وغدوة إن شاء الله بداية شهر آخر. إن شاء الله التمام يكون بالخير، وإن شاء الله بداية الشهر الجديد من ذي الحجة 1447 هجري يكون خير وبركة وسعادة، باعتبار أنه سماحة مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلن في بلاغ غزره مساء السبت البارحة أنه نهار الاثنين غدوة 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وعيد الأضحى إن شاء الله المبارك مش يكون يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 هجري الموافق لنهار 27 مايو 2026. إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون طالع بركة، يكون سعادة، وما نجم نمتلقه كان بأجواء فيها برشا الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيد الخلق، وإن شاء الله أيامنا وسعادتنا وأفراحنا ولقاءاتنا متواصلة.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله أيامكم سعادة وخير وبركة، وشهر إن شاء الله ذي الحجة يكون طالع خير على الأمة الإسلامية قاتبة بالتوفيق للجميع. وشكون منا ما يحبش ينطلق في مثل هذه الأيام انطلاقة جديدة، وانطلاقة تكون مليانة خير وسلام وأمان. يا ربي حقق هذه الأحلام وهذه ال مش نقول الأحلام، إن شاء الله تكون من بين الواقع، لأنه ربي حقق مثل هذه القناعات الطيبة في قلوبنا ويحفظ الجميع. أنا اليوم مش نكون معاكم كالعادة من تو حتى الثلاثة، وشكرا لإدارة إذاعة سويقس على أنه إضافتنا ساعة تفاعلا معاكم أنتوما، اللي تخليون هالحد من المنوعات اللي فيها برشة ثقة ومحبة، ونعتزوا بذلك. في ضيفة كالعادة مش تأنسنا في المنوعة، الضيفة هذه هي مدام حكمة، ومدام حكمة كل أسبوع إلا وتخلينا مع حكمة جديدة، مع مثل جديد. أما اليوم مش تعمل لنا مراوغة، أما مراوغة مميزة جدا، يعطيها الصحة مش تنزل كاس في البطولة. علاش؟ على خاطر مدام حكمة اليوم عندها من المعاني السامية ما يخلي الكلام بتاعها يدخل إلى القلوب والعقول، لأنه اللي مش تحكي عليه أضاء العقول قبل الأقسام، غرس في النفوس معنى الاجتهاد قبل الدروس. تحية تقدير وامتنان له، لأنه عنوان بذل وعنوان صبر وعنوان عطاء. شكون منا ما يتذكرش في حياته سند لمسيرة تربوية؟ شكون منا ما يتذكرش ضمير حي في المدرسة وفي المعهد وفي الكلية؟ شكون منا ما يتذكرش صوت الحكمة حين يضيق الطريق؟ لهك علاش التعب متاعو لا يقاس بالساعات، لا يختزل في الأعداد والنتائج. الشخص ذا الحقيقي مش يترك أثر، وترك أثر يبقى في الوجدان قبل الذاكرة. فشكرا لكل كلمة تشجيع، لكل لحظة صبر، لكل جهد صادق صنع في صمت أجيال. دامت هذه الرسالة نبيلة وركنا من أركان بناء الأجيال، وكل التقدير والاحترام لصانع هذه الرسالة المميزة. نتصور أنه الناس الكل تشاتورني الرأي، وكيف نكمل مع مدام حكمة نقول على شكون تحكي، توا هي نفسها تقول لي على شنو المعاني متاع الشخص اللي نبحث عنه اليوم واللي مش نوجهه له تحية. الناس الكل في ختام سنة تربوية، أشكون يا مدام حكمة وصباح النور.
1: صباح النور يا دكتور، تحية للسامعين الفاهمين، للي بالكلمة الطيبة فرحانين، وللي يعرفوا قيمة الناس المخلصين. أيوة. شخص خدمته ما هيش مجرد وظيفة، أما رسالة فيها الصبر والطافة ظريفة، يزرع حروف فيها معرفة وإنارة.
0: نعم.
1: ويتعب اليوم باش يفرح غدوة بالحضارة، بين كراس وطبشورة يبني عقول بالصبر والصورة. لا يستنى مدح ولا شهرة، أما يكفيه نجاح صغير يرد له ألف مسرة. صوته ساعات يكون نصيحة، وسكاته ساعات يحمل تلميحة. يعرف اللي بناء الإنسان أصعب من بناء الحيطان. واقف كالشمعة يضوي، وبالخلق والعلم قوي. إذا تغيرت القيم في زمان السرعة، يبقى هو عنوان الهيبة والرفعة. قولولنا يا سامعين الذوق الرفيع، شنو أكثر صفة تخلي صاحب الرسالة هذه كبير؟
0: هذه الإجابة بتجب تكون كان عند الناس مدام حكمة. وأنا نحب نشكرك على الكلام المزيان اللي قلته في الشخص هذايا، اللي يبقى عنوان كما قلت صبر، وعنوان تضحية، وعنوان بذل وجهد متواصل. شكون منا ما يحبش يود الشخص هذايا بكل التقدير والمحبة، حتى على امتداد مسيرة تربوية في المدرسة، في الكلية، في الليسي، في كل بلاصة أنت مشيت لها وتلقى الشخص هذايا واقف معاك وسندك، ما نتصورش اللي انت ما توجهلوش تحية. فمرحبا بكم عن طريق التليفون 70 164 280. اليوم تكريم لشكون؟ تكريم للمربي، المربي، تكريم للناس اللي خدمت معانا وضحات معانا، سواء كان السنة ولا قبل، سواء كان السنة واللي قاعدوا في ذكرتنا، واحنا ما ننسوش الناس اللي خدموا وتعبوا من أجل نحن وضحاو. التليفون على ذمتك. الفرصة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا الحقيقة في برشة مؤسسات تربوية، تلقى تلامذة وتلقى الأسرة تمشي مباشرة للمربي وتحب تكرمه. البعض يقدم شهادة، البعض يقدم باقة ورد، البعض يعمل حفل تكريم، البعض تلقاها يعبر عن معاني سامية وراقية تجاه المربي. الحقيقة هذه حاجة نبيلة ما نجموش ننسوها وما نجموش نتعداو عليها في نهاية سنة تربوية. هك علاش مش نحللكم الخط اليوم عن طريق التليفون 70 164 280، وانتوما تعرفوا شنو نجمو نقولوا للمربي في ختام السنة التربوية. أهلا وسهلا بالجميع، وأجواء النغمات تتواصل في راديو صفاقس. أهلا وسهلا بالجميع ومنورينا الناس الكل.

0: لكم الناس الكل منورينا واهلا وسهلا باختياراتكم النغميه لانها مش تكون محور كبير اليوم في منوعه ويكند الناس. اختار الاغنيه اللي تحب عليها لانه اليوم منوعتك واليوم نغمتك واليوم جوك انت اللي تصنعه ببرشا امل وبرشا تفاؤل. ومرحبا بكم الناس الكل في اجواء ويكند الناس. قبل ما نمشيو للمسابقه وقبل ما نكونوا على الموعد معاكم انتوما في اجواء صبحيه الويكند، التليفون على ذمتكم 70 164 280 باش توجه تحيتك للمربي اللي تحب عليه، للمربي اللي خلاه في مكانتك الكثير من المحبة والكثير من التقدير والكثير من الاحترام. إذن مرحبا بكم، ولكن قبل هذا مش نمشي لمربي غدوة، للأستاذ متاع غدوة، الأستاذ متاع اللي مش يصنع الجيل آخر اللي هي المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتداب، أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. أكثر تفاصيل مع الكابيس، مع اليوم اختبارات الكابيس في العديد من المؤسسات التربوية، أجواءها وكيفاش تعديت معاكم ومع الميكروفون المتجول أحمد صباح النور.
1: أهلا وسهلا ويسعد صباحك يا نوري ليك ولكل مستمعين الأوفياء في ويكند الناس في هذه الأجواء اللي نتمناه من خلالها النجاح والتوفيق وإحنا في فترة الامتحانات. برفقة زميلي محمد البكاري نحاول أن نرصد انطباعات العديد من الممتحنين اللي كانوا على مدار ساعة كاملة في اجتياز امتحان الكابيس. بدأت 9 متاع الصباح، اكتملت منذ قليل الساعة 10 صباحا وأنا موجود أمام المدرسة الإعدادية بالشيحية. وفيما يخص مراكز اختبارات المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس فلين اللي حددت 3 مراكز للاختبار هما إعدادية الشيحية والمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي والمدرسة الإعدادية بسقيط الدير. جاءوا من برشا معتمديات باش يقوموا باجتياز اختبار مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني كما أساتذة المستقبل إن شاء الله. صديقتنا مروة اللي نحب نصافحوها مباشرة من الحنشة، مرحبا بك سيدة مروة، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله،
0: شكرا
1: لكم. الحمد لله ان شاء الله بنجاح هذا اللي نتمناه ليك انت
2: مدام مروة. يعيشك يبارك لك.
1: يعيشك انت من معتمديه الحنشه.
2: انا احنا من معتمديه الحنشه.
1: ايوه، ومن وقتاش خذيت الشهاده نتاعك؟
2: 2013.
1: ايواش، يعني هي فرصه اليوم انه تجتازوا مثل هذا الامتحان وفما القبول الاولي اللي يخليكم تجتازوا هذا الامتحان.
2: ان شاء الله ان شاء الله نتمناه على الوزاره تنتدبنا الناس الكل، رانا صبرنا ياسر ومستحقين للخدمة برشا
1: زي حول الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: مدينة أكيد المدرسة التونسية وأيضا
2: نحترم الأساتذة والمعلمين واحد واحد وفي الفاك فاك دو سيونس بالأخص أساتذتنا كلهم محترمين يرحم والديهم. وصلوا لنا المعلومة بما فيها الكفاية من الابتدائي حدكش للتخرج. لكن ما شفنا حتى شيء بالمقابل.
1: فرصة اليوم ان شاء الله بارقة امل بالنسبة لكم انتوما، يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدولة تشوف لنا بحالنا وتروف لنا بحالنا.
1: ايوه ياتكم صح. انت الاختصاص نتاعك
2: فيزيك ابليكي.
1: فيزيك يعني. كيفاش كان الامتحان اليوم؟
2: بالنسبة لامتحان اليوم ثم في المتناول اسئلة ثم الاصعاب شوية لكن الوقت ما كفناش.
1: يعني ساعة ما
2: نتاع ساعة نتاع ساعة وربع ساعة وثلاث
1: على الاقل باش الواحد يقرا الكيسيون بتمعن يعني.
2: لي دوني توال واللي بروف صيرة شوي
1: حسين ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك مدام مروة ولكل اهالينا ومستمعينا في المعتمدية الحنشة. هي فرصة أن اليوم نصافحوا مجموعة من الممتحنين اللي اجتازوا هذا الامتحان، وهي أكيد يعني فرصة أنه هذية يعني الامتحان الأول يا نوري باعتبار وأنه هذية الكيستيون أشوا ملتيبل اللي هو الكيسيم، من بعد باش يكون فما امتحان كتابي ومن بعد الامتحان الشفاهي لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي والتقني والفني. هي فرصة اليوم واكبنا فعاليات الكباس اللي رجعت بعد سنوات وطال الانتظار بالنسبة لعديد المجتازين لهذا الاختبار وفي مختلف الاختصاصات تقريبا اللي كانت بالنسبة لهم فرصتهم اليوم باش يكونوا في هذا الامتحان الوطني المتميز.
0: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم. إن شاء الله كل من عنده أمل في أنه يكون موجود في أمانة كبيرة اسمها رسالة التربية والتعليم إن شاء الله يحقق مبتغاه ويكون من الناجحين. كباس نعرفوها آلية من الآليات اللي تم اختيارها باش تنتدب أساتذة التعليم الثانوي لما تمثله من ضمان لاختيار الكفاءات القادرة على أداء الرسالة التربوية والعلمية داخل المؤسسات التعليمية. ما هيش مجرد اختبار اليوم في الكباس، ما هيش اليوم أنت مش تختبر معارفك ومش تشوف إمكاناتك الأكاديمية لأنه تحصلت على شهادتك وخذيت الشهادة من المؤسسات الجامعية اللي تأهلك باش تكون في مستوى علمي مميز، وإنما هو مسار اخترته وزارة التربية يهدف إلى انتقاء من يمتلكون القدرة على التكوين والتأطير والتواصل مع التلاميذ في مختلف المراحل العمرية. هك علاش المناظرة هذه عندها أهمية بالنسبة للكثيرين وخاصة للناس اللي طالت بطالتهم. لو كنا نسمع في واحدة من المجتازين لهذه المناظرة إن شاء الله يكون الأمل والتفاؤل القادم بمستقبل أفضل يكون كبير. واليوم حابين نبلغ صوت المربي وصوت المواطن وصوت الناس اللي تسعى من أجل أن يكون غدوة خير، ما نجم نقوله لك كان ربي وفق وإن شاء الله بالنجاح دائما. هذا صوت المربي اللي مش يكون غدوة موجود في تحمل رسالة التربية والتعليم. وانتوما شكون هما المربين اللي تحبوا توجهوا لهم تحية واللي تعلمتوا عليهم وخذيتوا منهم واللي ما زلتوا إلى حد اليوم مدينين ليهم بهذه المكتسبات؟ كل هذا مش تكون فرصتك اليوم متاحة عن طريق التليفون. وإحنا في نهاية سنة تربوية نوجه له تحية المربي اللي يعطاه برشا، نقول له شكرا. لشكون اللي مش نقول له شكرا؟ عن طريق التليفون 70 164 200 80.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، شكرا لانكم منورين. هذه نغمه سعد المجرد جديده نهديوها لكل مستمعينا وين ما هما موجودين، ومرحبا باختياراتكم ومرحبا بكل تليفوناتكم اللي تخلط للمنوعه عن طريق التليفون 70 164 280. شكرا للتفاعل الكبير اللي يخلط، وهذا مش غريب لانه مستمعينا اوفياء عندهم ثقه كبيره. أنتم من أولياء، من تلامذة، من اليوم من الناس اللي إطارات، من الناس اللي خدامة، فما ناس خليوا في أثر في حياتكم. والمربي ما هوش يصانع، ما هوش يصانع لنتائج أكاديمية فقط، هو صانع للإنسان قبل صناعة المعرفة. رسالته تتجاوز حدود القسم والدرس باش تبلغ بناء الوعي وغرس القيم وصقل الشخصية. المربي ما ينقلش في المعارف فحسب، ويزرع الثقة، يصنع الأمل، يرافق الأجيال في مسارات التكوين والنمو. هك علاش نحيوه، لأنه جهده لا يقاس بما يرى فقط، بل بما يتركه من أثر عميق في النفوس والعقول. اليوم وغدوة في كل وقت نقفوا باش نحييه هذا المربي الفاضل اللي يحمل في رسالة نبيلة تقوم على الصبر، على العطاء، على المسؤولية. تقديرنا ليه هو تقدير للمدرسة، تقدير للعلم، ولكن تقدير لمشروع كامل يبني المجتمع. الأمم ما ترتقيش راهو كان بالمعرفة، ما ترتقيش كان إلا بتثمين دور المربي وأهمية الرسالة المناطة بعهدته. هك علش ما يشي مش تكون تحية مجاملة عابرة، بل اعتراف بفضل من جعل من التعليم رسالة، ومن كان صانعا للإنسان غاية ومسؤولية. تليفونات حاضرة معايا، نقول أهلا وسهلا بيك وعسلامة.
1: صباح النور.
0: يا صباح الورد، مرحبا.
1: علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك، مهما

0: ايوه النغمه المزينه الهيله الهيله الهيله بالصوت وبالايقاع وبالك الركوز وبالوزن وما شاء الله ليك. شكون معي؟
1: صالحة شعيب.
0: مرحبا يا صالحة، شنحوالك صالحة؟
1: ميرسي سنوري، شنحوالك؟
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: التحية حب وشكر وتقدير إذا تفاقت لكل العاملين واللي كنتي شخصيا المنوعة الجميلة
0: يعيشك
1: اللي ديما تجمعنا على الحب وعلى القيم النبيلة، وفي كل مرة موضوع خير من اللي سبقه.
0: يعيشك يا صالحة، وانتم ما تستحقوا هذية واكثر.
1: يعيشك، شكرا
0: صالحة.
1: حب وشكر وامتنان لكل مربي.
0: شكون تحديدا؟ سمي مثالش، سمي مثالش وقلي فانا مدرسة وفانا معهد فانا كلية وين تحب.
1: انا قريت في مدرسة الشعائر.
0: قريت في مدرسة الشعال، يعطيك الصحة.
1: أنا وأخواتي الكل
0: ما شاء الله،
1: أنا وأخواتي وأختي الكبيرة توا كانت تقري فيها وتوا حولك مدرسة السمارة. جميلة شعيب، مستمعة وفية ومشاركة وفية في ذات ساقف.
0: تحية كبيرة لها، تحية كبيرة لها.
1: ورجلها نور الدين كيلي زادة
0: نتشرفه.
1: معلم في الشعال
0: نتشرفوا، تحية كبيرة ليهم إن شاء الله ربي يوفقهم في مسيرتهم التربوية. أما نحب نقول حاجة، أنه البعض ربما ما يعرفش أنه فما برشا مربين يتنقلوا ويعملوا في النافيت ويخرجوا الأمكنة البعيدة، وراهو المدرسة في الريف كيما أنه التلميذ يقوم بمجهود كبير باش يتنقل للمدرسة وللفضاء التربوي، أيضا المربي ساعات يلقى صعوبات باش يوصل للمدرسة ويقوم برسالته النبيلة. معنا مش سهل أنه يوميا نخرج من أجل إنارة العقول،
1: كسسوا تعب في التناقل، كسسوا تعب يحاول بمجهود أن يوفر للتلامذة، يشوف التلامذة ناقصين يعني في مطبوعات في أي حاجة تتصورها. تحية حب، علاش أقول أنا تحية أكبر للمعلمين الأرياف، الناس اللي تخدم بضمير مهني حي تتنقل للمدينة باش توفر للتلميذ مطبوعات، توفر له كادو في نهاية السنة الدراسية.
0: صحيح.
1: تحاول معاه لماكسيموم بوسيبل باش ما تخليهوش يعني ناقص حتى شيء، كيف وكيف التلامذة اللي في المدينة والتلامذة اللي عندها إمكانيات.
0: يعطيك الصحة يا صالحة، شكرا على هالتحية المزيانة.
1: نحب تحية أخرى سينوري.
0: تفضل.
1: عيسك أختي بون جميلة شعيب، أختي ثورية شعيب أستاذة في معهد الثانوي بقبيلي بمسينة. ومبروكة شعيب في مدينة في ولاية مدنين، زاد في دومين الطفولة في مندوبية الجهوية للمرأة والطفولة.
0: يعطيهم الصحة الأسرة التربوية الكل وأسرتك ما شاء الله ليهم، ربي يوفقهم ومزيد التألق والنجاح ليك وليهم صالحة.
1: بارك الله فيك وشكرا ويرحم ميمتك.
0: تعيش، شكرا ليك.
1: إن شاء الله نهاركم زين وتحية لكل المربين.
0: وأنت زيدة نواصل مع التليفون آخر. مرحبا على السلامة.
2: يجري الآن تسجيل هذه.
0: مرحبا المسلمة. مرحبا باهي، سجل المكالمة هاي ميسيلش. مرحبا بيها. شكون معانا؟ اذا كان اللي معانا مرحبا بيه.
3: صباح النور
0: سنوري. صباح النور، مرحبا.
3: عيشك، مرحبا بيك. عيشك. شكون فاقد؟
0: شكرا ليك. الاسم ذكرني.
3: سندس من فاقد.
0: مرحبا يا سندس، شنحوالك سندس؟
3: عايشك في النوري.
0: هاك تسجل في المكالمه اليوم يا سندس. للذكرى، قولي للذكرى.
3: كبيرة كبيرة.
0: باهي للذكرى، مرحبا بيك يا سندس.
3: بالحق.
0: الحمد لله.
3: وانا ديجا شاركت معكم ثاني مره على الام ومره على المربي.
0: مرحبا بيك. المربي هو شعله اللي تنير الدروب وتنير العقول ويحمل على عاتقه مسؤوليه كبيره اللي هي مسؤوليه تعديد المواطن، مواطن غدوه، هكا ولا لا يا سندس؟
3: وحسب تجربتي نحكي مربي، انا بالنسبه لي ما نعرفش فرق كبير بين نقول معلم او استاذ او مربي.
0: صحيح.
3: مربي معناها بالحق حاجة كبيرة برشا، كبيرة. صحيح. برشا برشا. أنا بالنسبة لي تعديه برشا وشفت برشا، البعض نتذكر البعض نسيته الحق، معناها من الابتدائي حتى للجامعة. لكن أكثر مربية أم ما نعرفش كيفاش نوصف لك، من السنة الأولى ابتدائي وأنا من ساعتها ما شفتهاش.
0: اللي هي
3: السيدة مفيدة بوشاش.
0: السيدة المربية مفيدة بوشاش. فأنا مدرسة قرأت.
3: أنا قريت عندها في مدرسة البديرنا، مدرسة الابتدائية البديرنا.
0: في البديرنا.
3: المهدية كيلومتر 17.
0: عمتيش إذا تقريبا؟
3: تقريبا 85 86.
0: في الثمانينات. ان شاء الله ان شاء الله تكون موجوده وتسمعنا، ونتمنى لها ان شاء الله دوام الصحه وطول العمر.
3: انت عظيمه للنسب لحد الان، اكثر معلمه رزقت في بالي.
0: صحيح.
3: وبطبيعه كلهم ربي يبارك لهم، كلهم باهين، كلهم عندهم مهمه كبيره برشا برشا برشا برشا، وهم اللي الحق بخلاف ربي هم اللي معناها عندهم فضل كبير في الانسان انه كمل قرايته انه وصل، انه الحمد لله يا ربي.
0: انت قلت كلمه مهمه في التمييز بين المصطلحات في بدايه التدخل، قلت فما فرق كبير ما بين معلم وايضا مربي، لانه في طبيعه الدور والرساله يختلفوا، كل مصطلح وكل تعبير عنده معانيه. المعلم يركز أساسا على نقل المعرفة، تقديم الدروس، تقديم المهارات العلمية. أما المربي كما ذكرت أنت يا سندس دوره أوسع وأعمق، باعتبار أنه يعمل على بناء شخصية المتعلم، توجيه سلوكه، غرس القيم، غرس الأخلاق إلى جانب التعليم. معناه كل مربي هو معلم بالضرورة، معناه، ولكن العكس مش صحيح. ينجم يكون معناه كل معلم ما مش يقوم بدور تربية، ولكن أنت تقول التربية تتجاوز حدود الكتاب، حدود القسم، باش تشمل التأثير الإنساني والقدرة على الإلهام وصناعة الوعي.
3: هيك
0: اللي قصدته انت هو اللي نقصدوها احنا، هيك علاش نحب نشكرك على التدخل، وان شاء الله نارك مزيان يا سندس، وديما نشيطه ومتميزه ان شاء الله.
3: نارك اسعد ليا،
0: شكرا ليك. نواصل مع تليفون اخر، اهلا وسهلا بيه، على السلامه. يا صباح الورد.
4: صباح النور.
0: يا مرحبا،
4: معكم هشام بن فضل، الاستاذ هشام بن فضل من صلاخته.
0: مرحبا بيك يا استاذ، انستنا ونورتنا، مرحبا بيك
4: سيدي. منورين ديما، معناتها مستمعين إذاعة صفاقس ديما متميزة، وفي هذا اليوم الجميل اللي نبنيو بهم الشباب اللي عدي اليوم، نتمنى له النجاح والتوفيق لتونس والمستقبل.
0: يعيشك سيدي.
4: أنا بربي أولا ومدرس، واستقلت معناتها خرجت بالتقاعد كمستشار، يعني وقضيت في هالمدينة وهالبلاد الكبيرة تونس 4 ثورات تربوية وصناعية.
0: ما شاء الله.
4: أحيي كل مربي، يعني باش ما ننساهمش، كل من علمني حرفا صرت له عبدا، وأقول من هذا المنبر، يعني من هذا الهاتف الجوال في القرن 21، تحية إلى كل أستاذ وإلى كل معلم سوف يكون منارة للعلوم لكي ينير عقول شبابنا الغد اللي حاب يبني تونس منارة العالم. في هذا اليوم الجميل نحييكم ونحيي كل تونس وكل مربي له ضمير وله رسالة سيقدمها، وأقدم معنتها شكري وتقديري إلى أستاذ يعني ترك لي أثر اسمه الأستاذ علي المصفار.
0: علي المصفار
4: من مولود في مدينة صفاقس، وهو من مربين الأفاضل. قمنا بمشروع هذه السنة بإنجاز منارة للعلوم في المهدية، لأن درسنا مع بعضنا في معهد ابن سينا، وكان فعلا منارة للعلوم، وأضفنا إليها الذكاء الاصطناعي، هذا معناته هذه الوسيلة الحديثة الذي لا أقول بلا طعم، ولكن تضيف إلى المربي يعني لمسات آدمية نقوله إحنا، لأنه يبقى المعلم معلم
0: بطبيعة الحال،
4: نستغنى عليه
0: بطبيعة الحال.
4: يقول خبير هو فرنسي فيليب ميريو، يقول سوف يأتي يوما ويصبح الأستاذ اللي هو بالفرنسية بروفيسور البروفيسور. أنا أقول لا، راهو لا نستطيع أن نستغنى عن المعلم والمدرس والمربي
0: طبعاً
4: والأستاذ
0: طبعاً،
4: فإنه ميزة وهو صانع ومهندس للأجيال. أقولها من قلبي وروحي من مدينة صلاقطة وقصور الساس، المدرسة اللي قريت فيها مدرسة بورقيبة يعني، والعديد من الأطر اللي خلاه أثر في مسيرتي المهنية اللي دامت 40 سنة.
0: ما شاء الله.
4: أقول لهم شكرا لكم، تحية من مربي معلم متعلم وأصبح يعلم، وشكرا.
0: أنا الحقيقة استمعت إليك وأصغيت ليك أستاذ هشام، ونعتز برشا بالتدخل الراقي لحضرتك، لأنه لك أنت ولزميلك اللي ذكرته ولأساتذتك والمعلمين سي هشام راهو ما نجم نقدمه كان تحية تقدير وامتنان لما تبذلونه من جهد صادق وعطاء نبيل في أداء الرسالة التربوية السامية. أنتم مثال للمربي اللي يجمع ما بين العلم والأخلاق، ما بين الحزم والإنسانية. نعم سي هشام،
4: قبل نهاية المسار المهني والمربي الأصيل اللي هو كان بذرة الخير وبذرة التعليم هي الأم، أمي خديجة المتوفية الله يرحمها.
0: الله يرحمها،
4: يعني هي البذرة الأولى. ثم بعد البذرة
0: صحيح.
4: ثم سيدة هي توفيت الله يرحمها أنستي فوزية، يعني درست عندها في الروضة وهي من زرعت يعني بذرة الهوية للمربي اللي بدأت من مثل الدقيق هذيك. يعني أشكرهم كلهم والشعب التونسي الكل، ونتمنى لشباب تونس هذا الفاضل اللي بيش يهز المشعل يكمل الرسالة، وإن شاء الله تونس في الأمام، وإن شاء الله ديما متميزة، وتونس عندها رجالها وعندها خيراتها. وبارك الله فيكم في هالحصة هذه، لأنه فرصة أتيحت لنا لكي معناتها نهني كل معلم وكل أم في عيد الأمهات، لأنها البذرة الأولى تتزرع في العائلة. شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين في تونس وفي ذات فاقس وفي الكون كله.
0: كل الشكر لك انت سي هشام، انا نحييك على كلماتك المميزة لك انت. تونس باهية وتونس مميزة برجالها وبنساها وبكل فئاتها، فكل التقدير لك انت. شكرا لكم على صبركم، على كلماتكم المشجعة، على حضوركم اللي يصنع الفرق داخل القسم وخارجه. دمتم قدوة مشرفة ورسالة مضيئة في درب بناء الأجيال، وكل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم ولمستمعينا في المهدية سي هشام. شكرا نقوله لكم بصوت أيضا أصالة نصري. مرحبا بالجميع.

0: إشهار القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعالية الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026 الذي يهدف إلى دعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجالات الإنتاج والتثمين والتسويق. في الثقافة وفي ختام الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث، تنظم بلدية صفاقس هذه الليلة سهرة فنية كبرى تحتفي بالمالوف والطبوعة التونسية الأصيلة بقلب المسرح البلدية. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب السخيري أن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرضى ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. نيابيا، تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في أخبار العالم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران عقب قصف إسرائيلي استهدف منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. نقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أنه ليس لدى تل أبيب حل وضع حد للمسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب متأهبة لمباشرة الهجمات على إيران. وأخيرا، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل في فخ استراتيجي، واعتبر أن واشنطن سيتعين عليها أن تبحث عما تبقى من نفوذ لها غرب آسيا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عادل بن أحمد بن علي معلا، زوج منى الزريبي، والد نور سعيد محمد أمين خير الدين وشقيق علي وصبرية نصاف وفهيمة. تقبل التعزية اليوم

3 العصر بجامع الحمد طريق منزل شاكر. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد بن عبد العزيز الشعري، زوج سلوى الرباعي، والد رامي، فايز، وفيق، ورانيا، وشقيق محمد، حاتم، نزيهة، سمية، وفايزة. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشحية. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سفيان ابن البي ابن المرحوم محمد ابن البي والمرحومة نفيسة اللوز، وشقيق سهيل، وسندة، وسمية، وزوج وسام. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع مركز شاكر. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فوزية بنت محمود غربال، زوجة النور الرقيق، والدة حاتم وقيس وهدى، وشقيقة وسيلة ونعيمة ونادرة، والمغفور لهم بختة ومنصف ورشيدة وحورية. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بالجامع الكبير بسقيت الدير. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إن لله وإنا إليه راجعون.

0: سبيسيال سبور.
1: سبيسيال سبور معكم اليوم مهدي قاسم، الثلاثة حتى للستة. نصف نهائي بطولة كرة السلة الخاص بمرحلة الصعود، اللقاء الفاصل يدور في قاعة تعقيد وينطلق في الثلاثة متاع العشية، يجمع السيسيس بالنادي البنزرتي. حسام قبعة يعلق على المقابلة، كونوا في المتابعة.
2: إذاعة صفاقس عشرة دائمة
1: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. نحب نحييكم خاصة على تفاعلكم اللي يخلط المنوعة، كل النغمات اللي تسمعوا فيها رأي من اختياركم انتوما، ومؤكد طلباتكم مش تكون هدية لكم من توا حتى للثلاثة متاع العشية. شكرا لإدارة إذاعة صفاقس اللي اليوم مكنتنا إضافة ساعة أخرى باش نكونوا في تفاعل معاكم حتى للثلاثة. مرحبا بالجميع، تعودتوا غالبا في الوقت هذي تكون فما فلاش صحة فلاش سونتي. اليوم مش يتسلط الضوء على مؤتمر مهم وبارز، وشكون منا ما يهتمش بصحة قلبه، وشكون منا ما يسعاش أن يكون قلبه لبيس. أنا ديما قلبكم لبيس وانتوما ديما لبيس، وانا نعتز برشا أنه نكون توا في تفاعل مع ثلة من إطاراتنا الطبية المميزين في عملهم والكفاءات الكبيرة اللي نعتزوا بهم، باعتبار أنهم اليوم يمثلوا نشاط علمي مميز تعيشوا صفاقس بداية من 15 مي تحت إشراف جمعية أطباء القلب وجراحة القلب والشرايين وبرئاسة الدكتور مرشد مروان. انتظمت فعاليات المؤتمر 13 للجمعية في إطار علمي يهدف إلى مواكبة أحدث التطورات والبحوث في مجال طب القلب والشرايين وجراحة القلب. هذا المؤتمر يمثل موعد علمي مهم يجمع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات الطبية والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج والتدخلات الجراحية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. المؤتمر وهذا الحدث يعكس أهمية البحث العلمي والتكوين المستمر في الاختصاصات الدقيقة، ويؤكد الدور المحوري للكفاءات الطبية التونسية في مواكبة التطور العلمي والطبي على المستويين الوطني والدولي. يسعدني لتقديم هذا المؤتمر أني أستضيف في الاستوديو كل من الدكتورة درة عبيد الكاتبة العامة لجمعية أطباء القلب وجراحة القلب والشرايين، وكذلك الدكتور أيمن البهلول أمين البهلول عضو الجمعية. سعيد بأني ألتقيهم. دكتورة درة صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا،
1: يعطيك صحة،
0: أنسنا، مرحبا بك. دكتور أمين أهلا وسهلا بك،
2: يعيشك سنوري،
0: شنحويلكم،
2: يعيشك، الحمد لله،
0: لاباس عليكم،
2: الحمد لله.
0: احنا شكون منا قلت انا ما يحبش يهتم بصحة القلب نتاعه، شكون منا ما يحبش يسأل على وضعيته الصحية، خاصة في عضو يعد من الأعضاء المركز في القلب هكا ولا دكتورة نوبلة. هو كل طبيب يقول لك راهو انا زاد نهتم بعضاء نوبل.
2: اما القلب هو المحرك الرئيسي.
0: المحرك الرئيسي. ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ قلوبنا وقلوبكم الناس الكل. المؤتمر الحقيقة يعد من المحطات البارزة والمهمة جدا، لانه تخلينا نقف على واقعنا اليوم في طب القلب، وايضا افاق ومستقبل الاختصاص هذايا في إطار لقاء علمي يجمع نخبة من الأطباء في مختلف الاختصاصات. كانت قدمنا أولا المؤتمر دكتورة درة، ونعرف شنو أهمية وأبعاد هذا المؤتمر.
1: يعطيك صحة سي نوري، قبل كل شيء نشكرك برشا على الاستضافة، نشكرك أنك تهتم بالصحة وتعرف اللي المستمعين كلهم يستنوا ديما في الأخبار في الصحة، على خاطر الناس كل تلوج على صحة جيدة، وهذه راهو تيج على راس الجميع. ما نتمنى صحة للناس الكل
0: ان شاء الله.
1: احنا عشنا الدورة 13 للمؤتمر السنوي لجمعية أطباء القلب وجراحة والشرايين في صفاقس برئاسة الدكتور مرشد مروان. هو موعد علمي كل عام مهم يجمع أطباء القلب مختلف الجهات في تونس، نستضيف فيها ضيوف تونسا وضيوف من برا وخبراء، بصفة عامة نلوجوا على المواضيع اللي جديدة، اللي شنو التطورات اللي صارت في أخر حاجة في طب القلب والشرايين، شنو الحاجات اللي مازال الأسئلة والضوء مازال مسلط عليها لكن مازلنا ما لقيناش إجابات فيها، وهذوما ديما يقعدوا مواضيع للنقاش في المؤتمرات بصفة عامة. المؤتمر السنة كان غني من الناحية العلمية، حاولنا نغطي مختلف الاختصاصات مع تركيز خاصة على الجانب التطبيقي والتكنولوجيات الحديثة اللي قاعدة تغير طريقة التشخيص والعلاج بأمراض القلب، وحاولنا نكون مهتمين خاصة اللي نتسألوا فيه الجديد الكلون حاولنا انه نطرقوا له، ونشكروا برشا الخبراء اللي ساهموا في هذايا، والنقاش كان جد شيق.
0: نعم، هو الحقيقة أهمية هذا المؤتمر كما تفضلت بذكر ذلك دكتورة درة تبرز في دور دعم التكوين المستمر للأطباء والإطار الصحي، والاطلاع خاصة على التقنيات الحديثة ونتائج البحوث العلمية الجديدة، بما يساهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وهك علاش انتوما في المؤتمر حاولتوا أنكم تكونوا منوعين في مستوى الورشات المقدمة لضيوفكم دكتور أمين، ونتصور أنه الكفاءات الطبية ديما في فضول مستمر باش يعرفوا آخر المستجدات في هذا الاختصاص، وخاصة ما أثمره البحث العلمي والتعاون بين مختلف الاختصاصات الطبية لمواجهة أمراض القلب والشرايين اللي تعد من أبرز التحديات الصحية في العالم اليوم.
2: افكتيفمون سي نوري، دونك قبل كل شيء شكرا على الاستضافه، تشرفت بمعرفتك
0: خصوصا
2: تقريبا كل يوم احد
0: صوتك وانا سعيد جدا
2: احسن اصوات اللي بالحق نستمتع بهم، شكرا على الاستضافه.
0: هذا الكلام يشرح القلب.
2: لا يشرح القلب امام القلب.
0: يعيشك، شكرا لك اخويا.
2: صحه سي نوري، افكتيفمون كما قال الدكتور درة تطرقنا لاحدث التقنيات، ومن احدث التقنيات تويك نقولوا احنا اللي ايمرجونت في القلب اللي نحكيوا عليها برشا هو التافي. شنو التافي؟ هو تغيير صمام القلب باستعمال قسطرة. صمام القلب الرئيسي الأبهر اللي هو صمام الرئيسي اللي يدخل الدم في الجسم، قبل الدواء متاعه كان تقريبا جراحة، والجراحة مالوغوزمون ما نجموش نعملوها للعباد الكل، فما وحيدك متقدمين برشا في العمر ولا الريسك متاع العملية يكون كبير برشا عليهم. دونك التقنية هذه تنجم تجربنا العملية ومضاعفات متاع التبنيج اللي ساعات نجم يكون صعيب عند الكاتيجوري هذه متاع العباد.
0: القسطرة تم من غير جراحة.
2: معناها مش نقولوا احنا الامبلونتاسيون متاع الصمام، زراعة الصمام من غير ما نجاح. هذه تقنية تخلي عوض ساعات في جراحة القلب الساعات العملية تصير العملية بعد تحب لنا 10 أيام نص شهر باش المريض يخرج من العملية،
0: وأقل ريسك بالنسبة للمريض. زادة
2: أقل ريسك ولا؟ ريسك هو هيك علش اللي هو ريسك، ما نحبوش نقول أقل ريسك وأكثر ريسك باش مش المريض يبدأ هو اللي يختار العملية، خاطر لازم ديما الطبيب هو
0: التشخيص هو اللي يحدد ذلك.
2: التشخيص
0: ينجم يكون خير له هو ولا لا.
2: أما بيان سور المريض كيفاش تقول له أما خير نعملك عمليه ولا مش نعملك،
0: هو يقول لك من غير عمليه خير،
2: من غير عمليه خير.
0: الطبيب هو اللي قرر،
2: في بلي قرر. نعم. خاصه انه كما نقولوا المريض يجي قبل بنهار ولا بنهارين يعمل اليوم التافي نتاعو ويخرج لدارو بعد نهار ولا اثنين، واغلب الحالات 95% نقولوا احنا من الحالات تعدى الامور ونقولوا احنا بخير. دونك التقنيه هذه شهدت تطور كبير في السنوات الاخيره، ويا كلكو زاني يعني سنوات قليله كاو كانت تحكر على الدول المتقدمه بالتكمان في تونس منيون نشوفوها.
0: الدول المتقدمه تقنيا
2: وماديا نقولوا احنا، خاطر التقنيه مالوغوزمون كوتوز شويه معناها
0: اي تقنيا وماديا، ما الكفاءات عندنا الحمد لله،
2: عندنا الكفاءات. أيوة. برك الله موجودين الكفاءات موجودين برشا، ونوجه لهم تحيه الكل من غير ما نذكر اسامي. دونك اما المشكله نتاع الكو نتاعها، والمشكله زادها طونك الكو كبير، احنا معناها نستحقوا البريزون شارج نتاع الكنام اللي هو زاد مازالت ليميتي شويه الحقيقه باش تكون الامور واضحه. هيك علاش لازم فريمون في الاختيار المرضى تكون في اختيار المرضى تكون نقولوا احنا فما فريق متكامل كامل،
1: فريق طبي كامل
2: يضمن اطباء القلب، جراحي القلب، المبنجين، اطباء التصوير. دونك فريمون باش تقول شكون المريض اللي يزمته العمليه هذه ولا القسطره هذه، تكون اختيار فريمون تري نقولوا بيان سيليكسيون نقولوا احنا.
1: انا انسيست انورمون على الحاجه اسمها الهارت تيم. هارت تيم هو الفريق الطبي المهتم بالحاله نتاع المريض، معناتها ديما ما نخليوش، ما هوش الشخص اللي يمشي يقرر ولا ماهوش المريض هو اللي يمشي يقرر نحب ولا ما نحبش، بصفه عامه هو فريق طبي معالج للمريض،
0: الستاف هو اللي يقرر بطبيعة الحال. ونعرف أن القسطرة دون جراحة تعد من التقنيات الحديثة اللي تمكنكم من أنه تقوم بعدة فوائد بالنسبة للمريض، من بينها تقليص مدة الإقامة بالمستشفى، تسريع فترة التعافي، التخفيف من المضاعفات والألام مقارنة بالجراحة التقليدية. وأصبحت اليوم خيار طبي متقدم يعكس التطور التكنولوجي الكبير في اختصاص أمراض القلب والشرايين، ويمنح المرضى فرص علاج أكثر أمانا ونجاعة.
2: effectivement سي نوري دونك كاليش قلت لك البارتيكولاريتي هنا ان دونك تجاوزنا الحالات العاديه باش نحكيوا على الحالات المعقده صحيح. اكثر
0: هذه متاحه اليوم في مستشفياتنا دكتور
2: متاحه اليوم في المستشفيات العموميه وحتى نعم. في
0: الخاص المساحات الخاصه
2: effectivement متاحه تقريبا للجميع نقولوا احنا المرضى نعم. سواء في الخاص ولا في العمومي، اما ديما الطبيب والهيرت تيم اللي حكيت عليه دكتور دره نعم. هو اللي قرر اسكو المريض شكون المريض
1: اللي مناسب للعمليه.
2: كما قلت لك فما حالات قبل كنا نبعثهم ديريكت الجراحة، مثلا واحد عنده يتسمى احنا بالفرنسية بيكسبيدي اللي حالة معقدة شوية مش كان جراحة تويكا في العالم وحتى في تونس ولينا نجمو نعملها.
0: هذه من بين الورشات الموجودة في المؤتمر، شنو هي الورشات الأخرى دكتور أمين؟ وانتم تناولتوا عدة مواضيع ضمن الورشات المتنوعة اللي قمتوا بها في المؤتمر.
2: effectivement دونك فما بيانسير احنا اطباء قلب، فما المرض الاكثر اشعاع هو الاكثر اشعاع الاكثر انتشار نقول احنا مش اكثر اشعاع
0: أيوة.
2: هو المرض تكلس الشرايين
0: يعني لطيف.
2: تكلس الشرايين ولا انسداد الشرايين ولا كما يعرفوها عامه الشعب بتسكير العروق ولا هكذا كان الكلمة جوس
0: احنا نعرفوا تسريح العروق
1: بالعامية هو الشجرة هما
2: العروق يتسكر وحنا نصرحوه
0: وانتم تسرحوا ما يتسكروا وانتم تسرحوا تسريح العروق ملا خلينا في التسريح خير
2: effectivement احنا شنية المشكلة سنة شما المواضيع عنفيت حتى effectivement حتى كنسرحوا العروق فما مشكلة العرق يعود يضيق بعد بيريود بعد أشهر ولا بعد
0: هو نفسه ولا عروق أخرى
2: هو نفسه ولا حتى في عروق اخرى
0: واضح
2: رزما ماهيش نسبه كبيره برشا اما ساعات مثل خطر لو كش عملنا استل احداث النوري سامحني مش انه قطعك
0: لا ما قطعتنيش
2: النوري فيت كانت عندنا جلسه تطبيقيه فما زاد حالات حتى حقيقيه تم عرضها من طرف الخبراء من تونس من الجزائر من فرنسا زاد اللي شرفونا وناقشناها الهدف وتبادل الخبرات وتحسين فيت التكفل بالمرضى سواء في التشخيص ولا
1: في العلاج.
0: أنت قلت على التسريح باللي إشارة بسيطة للي يسمع فينا وربي يحمي الجميع ويحفظ الجميع. شنو هي الحاجات اللي لازمنا نتجاوزوها احنا توا كناس كمواطنين يسمعوا فينا باش نبعدوا على هالتكلس نتاع العروق ولا الشرايين بشكل سريع خاطر اللي يسمعوا فينا نعطيهم المعطيات المبسطه باش تكون واضحه المعطيات والواضحه في مستوى التقبل. اليوم يقول لك واحد يقول لك راهو الدخان، واحد يقول لك راهو الماكله، الاخر يقول لك عدم الحركه، واحد يقول لك لا راهو وراثي. شنو هي الاسباب اللي تخلي الشخص يوصل للحالات هذه دكتور
2: أمين؟ سؤال مهم كما نقوله مش غريب.
0: ما هو الوقاية مهمة
2: كما قلت سنوري الوقاية هي السلاح الأهم ضد أمراض القلب خاطر مالوغزمو في تونس سيفغي نحكيو برشا على المداوات أما في الوقاية نحاولوا نكونوا فاعلين أكثر خاطر كما تعرف فما أمراض قاعدة تنتشر بصفة مهولة برشا كما ضغط الدم كما صحيح. السكر كما السمنة كما التدخين اللي تقريبا تو نشوفه في المدارس
0: مشكله
2: عند الصغار
0: وعند الكبار
1: حتى البديل للتدخين زاد
2: بديل التدخين
1: الفابوتاج شيشه
2: نفس انا بالنسبه لي ما فهمش فرق دكتوره
1: راهو نفس الريسك ما فهمش
0: اذا كان مش اكثر ساعات
1: بون اكثر
0: ما نقولوش اكثر ما كيف
1: كل ما احنا ما نعرفوش اقل ولا لكن راهو نفس الريسك راهو مهم جدا للعباد انهم يعرفوا أنه ما فماش بديل للتدخين. البديل الصحي وأنك توقف عن التدخين هذه الأمور واضحة جدا.
0: بالله اللي يسمعوا فينا توا اللي كبار ساعات اللي فات فيه الفوت يقول لك أنا والله عندي 20 سنة 30 سنة ما جيش نبطل. لا أول حاجة تراو تجي متبطل هذه حاجة. ثاني حاجة بالله للصغار وللكبار اللي يسمعوا فينا بالله انتبهوا لصغيراتكم ما فماش علاش نضحيوا بالجيل الجديد بأنه أمراض متاع القلب ولطف الشرايين قاعدة تكثر في البلاد. راهو أسبابها من بين الأسباب الكبيرة هي التدخين.
1: أنا نحب نعمل ملاحظة هوني.
0: فضل دكتورة
1: الأولياء اللي هما يدخنوا لكن هما يقول لك أنا نحب ولدي نقول له ما يدخلش على خاطر مضر جدا.
0: والعكس صحيح الصغير تقول لك يا بابا يتكيف وستيدي ساعات مثلا راه يتكيف هو توا غلط يا سيدي غلط أنت تغلط نفس الغلطة اللي غلطها هو.
1: فما حاجة مهمة جدا جدا في الموضوع الصغار ما يغزروش للأولياء شي يقولوا يغزروا لهم شي يعملوا
0: شي يعملوا
1: وقت اللي صغير يا ربو ولا أمه تتكيف راهو
0: مش يتأثر
1: مش يتأثر ومش يتكيف حتى إذا كان هو قاعد يقول له راهو ما تتكيفش وما تدخنش وراهو اللي نعمل فيه غالط مش يعمل كيما بوه.
0: بالله يردوا بينا دكتورة درة دكتور أمين يقولون راهو الدخان يا جماعة أنتم تعرفوا ذي يا أخي ما هيش حاجة جديدة هي، ولكن راهو نزيد نذكر وإحنا لعل الذكرى تنفع، راهو الدخان فسبب كبير في مشاكل صحية للإنسان.
2: تعرف الدخان سنوري هذا شفر صحيح معناها يتسبب في 8 مليون وفاة في العالم في العالم وحده، معناها الدخان وحده
0: في العام
2: في العام 8 مليون وفاة
0: في العام 8 مليون وفاة حالة وفاة بسبب التدخين
2: التدخين وحده كان نحيو جميع كما نقولوا المثبت
0: الاخر مولاي فمش عليه يا جماعه بلا يقول لك والله ما نجمش نبطلوا تتجم يا اخي ما فهمش شنو المشكله تعمل شويه سبور تفرد اعمل حاجه اخرى اللي تنجم تخليك انت بعيد عن المشاكل. اذا كما قلت انت من بين الاسباب اللي توصل لتكلس الشرايين من بينها الدخان
2: الدخان قلت
0: من بينها زاد قله الحركه
2: سبور ايفيكتيفمون لازم نكون هانت مشي ثمانين دقيقة في
0: النظام الغذائي متاعنا
2: نظام الغذائي نقصوا من العجين نقصوا من الملح نقصوا من السكر نقصوا من كل
1: السمنة راهي مشكلة توا اكتوالمون السمنة ولات مشكلة كبيرة جدا وسمنة هذه راهي مشكلة في أمريكا راهو احنا في بلادنا ولينا نرى نسبة متاع سمنة كبيرة وكبيرة جدا حتى عند الأطفال راهو لو حتى الطب نتاع نتاع الاندوكرينو نتاع الغدد
0: السكري
1: حتى هما رامي معنا عندهم نقص خطر
0: يعني من المشاكل السمنه
1: والسمنه حتى كان على الاول تقول احنا نقولوا بصحته
0: أي.
1: سي فري هو على الاول بصحته شويه احنا ما نحبوش نقولوا
0: سمنه حتى في ثقافتنا العامه الدكتوره والدكتور امين كيف تشوف صغير شويه تقول لك شو زويك زويك
1: كميه المعجنات اللي قاعدين يدخلوهم الصغار والكبار يستسهلوهم الماكله في الشارع المعجنات الخبز اللي اكثر من اللازم راهو هذا الكل ومن بعد عنده مخلفات كبيره جدا
0: بالنسبة
1: على المدى البعيد
0: القلب.
1: لصحة القلب راهو لازم العباد تكون فريمون سونسيبيليزي على الموضوع.
0: انتم اليوم طب قلب مباشرين للامراض هذه شنو هي اكثر الحالات اللي يقولوا اليرت اليوم ردوا بينا تجيكم انتم في المستشفيات وفي عملكم في مساحاتكم شنو هي اكثر الحاجات اللي تقول لازمنا ننتبهوا ردوا بينا اكثر الحالات اللي تجيكم شنو
2: برشا حالات ما بو
0: اكثر
2: حالات هما امراض الشرايين
0: امراض الشرايين
2: السبب الرئيسي فيهم كما قلنا المسببات هذوما ضغط الدم السكر السمنه
1: لكن الحاجه اللي مهمه يا امين انه الحالات هذوما نتاع تكلسات الشرايين والجلطات راهو كيما وراتها الاستاذه في المؤتمر هو سلوبوب ابارون تاع الايسبرغ
0: يعني
1: احنا راهو في الاخر هو يجيك في الاخر بكل عمل لك جلطه لكن انت فيك العشر سنين اللي تعديه قبل الجلطه فما كومبورتمون كامل غلط واذا هو اللي احنا بالنسبه لينا ماذا بينا لو كان نخدموا عليه سي ان كومبورتمون نتاع مرض
0: واضح
1: والكومبورتمون نتاع المرض يجيب المرض كومبورتمون نتاع الصحه هو اللي يجيب الصحه واذا هو اللي ماذا بينا لو كان العباد تفهم الشيء هذا ما يجيش مفاجاه المرض نتاع القلب راهو مش مفاجأة راهو بعد ما نقعدوا 10 سنين قاعدين في البيرو ما نتحركوش ناكلوا أكثر من لازم نتكيفوا ما نعملوش رياضة مع ستريس متاع الخدمة راهو هذا كله في ظرف 10 سنين هو اللي بشي خلف لك التنسيون والسكر ومن بعد التنسيون والسكر والدخان هما اللي بشي خلفوا لك الأمراض القلب
0: صحيح
1: ان فيت سي ان كونتينيوم معناتها فما
0: تراكم
1: صحيح تراكم
0: هو اللي يخلي الانسان يوصل لمرض يقول خساره توا وصلت لحد معين كيفاش نجم نصلح تجم تصلح ولكن ما يلزم الزياده تبدا في وقته يلزم قبل فتره صغيره به من بين الورشات الاخرى اللي قمت بها ونحب نهتم بالذكاء الاصطناعي دكتور امين اليوم الذكاء الاصطناعي يعتبر من اهم التحولات الحديثه في مجال طب القلب والشرايين باعتبار انه ساهم في تطوير طرق التشخيص والعلاج بشكل دقيق وسريع واكثر امان تعرضت لهذه الورشات في هذا المؤتمر
2: بيان سور سي نوري الذكاء الاصطناعي تو اصبح واقع واصبح كما نقولوا حاضر وهو المستقبل نتاع الطب في تونس وفي العالم اذا حتى حد ما ينجم ينكرو ويلزمنا بالعقل تو نتعايشوا معاه ونستعملوه
0: نعم
2: ما يلزمناش ننكروا انه موجود ونستعملوها في حياتنا اليوميه احنا كاطباء حتى عامة الشعب تو نسكو قد تستعمل في الذكاء الاصطناعي في كل شيء. أما لازم ديما نردوا بالنا زاد الذكاء الاصطناعي فما عنده حدود اللي تو نجم نحكيوا عليها في مواضيع أخرى. بالنسبة للذكاء الاصطناعي في طب القلب أنا مش نحكي عليه شوية، هو قاعد يفتح آفاق جديدة في التشخيص المبكر. تويكا بار إكزومبل بتخطيط متاع القلب نجم ونعرفوا المريض ينجمش يعمل جلطة في القلب بعد سنوات.
0: التشخيص المبكر معناها
2: يعمل اليوم تخطيط نغزر
0: تخطيط تستشرف الوضعية نتاعو
2: وهذاك يمكننا باش نعملوا انترفونسيون. نقولوا احنا لي انترفونسيون يعني نتاع وقائية
1: بريفونتيف
0: قبل استباقي قبل ما تقع المشكلة.
2: افكتيفمون يعني في تشخيص الامراض ثم امراض الصعيبة اللي احنا نقول تشخيص نتاعها تويكا الذكاء الاصطناعي وليسهل لنا احنا كاطباء التشخيص.
0: هي مستشفياتنا مجهزة بالادوات والتكنولوجيا اللي تمكننا من ذلك دكتور.
2: مجهزة المستشفيات وال
0: تعطي فيها في صورة برشا تفاؤل راك دكتور.
2: هو حاضر كما قلت لك
0: سيدي،
2: هو المستقبل داير معناها قاعدين نعيشوا فيه احنا كل يوم موجود في جميع تقريبا لي زاباري اللي نستعملوا فيهم في الليكوغرافي في تخطيط القلب في علاقتنا بالمرضى في برشا حاجات معناها قاعدين نستعملوا فيه. دونك كيما قلت يعاوننا باش نبقوا بامراض كيما قصور القلب كيما الجلطه القلبيه
1: كارديوفاسكولير
2: ساعات فما امراض كيما نجم نحكيوا عليه هو اللي يسميوه الدقه الزايده ولا الفيبريلاسيون
1: الارتجاج
2: في الاذيني نجم نتنبؤوا به حسب التخطيط ولا قبل حتى ما يقع. وهذاك يمكننا باش كما نقولوا المريض استباقيين والمريض نزيدوا نراقبوه اكثر من العاده.
0: نعم اطبائنا الكلهم كفاءات كبيره ما عندهم ما يأهلهم اليوم انهم يخوضوا هالتجارب التقنيه والتكنولوجيه بما يمكنهم من انهم يشخصوا ما يجب تشخيصه بما لديهم من ادوات ووسائل.
2: هو باش ما نحبش نقول الدنيا كيفاش نقولوا الدنيا
0: وهي الدنيا زاهيه كلها 100%
2: سي فري معناها فما فما فما امكانيات ما فما شويه نقص سي فري امكانيات موجوده.
0: هو باش نكونوا واضحين زاد مع نفسنا دكتور امين ودكتوره دره معنا الموضوع جديد وحديث على الناس الكل صحيح. مش كان علينا احنا برك في تونس
2: قاعدين
0: تكتسب تونس سابقه
2: وتونس غنيه بال بال بال بال احنا نقولوا تونس القوه نتاعها في القدره البشريه نتاعها. تونس تقل عن نحكيش على الاطباء نحكي على المهندسين نحكي على الذكاء. تونس راهي في الذكاء الاصطناعي يمكن من اول الدول في افريقيا وفي وحده في العالم رايت بالحق. تونس عندها ديزاينجينيور تبركل عليهم كبار برشا وماويش رامي ورود راهو نحكي واقع نحكي واقع واحنا كاطباء لازم نستغلوا الثروه هذه باش نجموا نطوروا الطب.
0: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه دكتوره دره. مستقبل التوصيات اللي خرجتوا بها من المؤتمر الحقيقه نحب نهتم بهذه التوصيات اليوم باش خرجتوا من مؤتمركم وشنو مستقبل الاختصاص في ظل التحولات العلمية والتحولات التكنولوجية اللي نشهد فيها في العالم اليوم؟
1: احنا توا اليوم في طب القلب احنا الحقيقة محظوظين راهو طب القلب في بلادنا يتسمى متطور وتريز على باج معناتها بارابور اللي قاعد يصير في العالم المتحضر. دونك احنا نعتبروا احنا بالحق محظوظين راهو انه يكون عندنا اليوم النوعيه والجوده اللي عندنا في طب القلب اليوم في بلادنا. دونك طب القلب يشهد تطور في جميع المستويات في التشخيص في القسطرة في جراحة القلب اضطراب النظم كما قال توا أمين الفيبريلاسيون أتريال ولا الارتجاف الأذيني استعمال التكنولوجيات الحديثة التطوير واستغلال الذكاء الاصطناعي في أن نكون استباقيين في أن نكون أميز أكثر على الوقاية أنه نستبق للمريض معناتها قبل ما تصير الحالة الصعيبة.
0: نعم.
1: عندنا سيغتنمون كفاءات طبية كبيرة ذات مستوى عالمي مراكز قادرة على تقديم العلاجات المتطورة كما توا كان يحكي توا أمين. في نفس الوقت راهو مازال التحديات والتحديات كبيرة جدا وخاصة نحن الموضوع اللي توا يوهقنا برشا في طب القلب اليوم هو ارتفاع الكو الكو ولا احنا كي نحكيو على عمليات متطوره جدا كما التافير يحكي عليها امين كما
2: الابلاسيون
1: تاع الارتجاف الاذيني مثلا
0: معناها فيها تكلفه كبيره بالنسبه للمجموعه الوطنيه
1: جداً. للمجموعه الوطنيه للكنام للوزاره
2: اذا الصحه اغلى من التكلفه
1: هذا متفاهمين فيه لكن هذا يخلينا نزيدوا اون انسيست اكثر على الوقايه. راهو عندنا ارتفاع معناه فما نقص خطر راهو في ارتفاع المتواصل للضغط للسكري للسمنة للتدخين، هذوما راهو قاعدين يقولونا اللي في العشر سنين جايين رانا مش يكونوا عنا برشا مرضى متاع قلب. لوك يزمنا أكثر استثمار في الوقاية، في التكوين المستمر، في الرقمنة، يزمنا نقربوا الخدمات الصحية للناس الكل. ماذا بينا الناس كل الداوي، وماذا بينا الناس كل تكون عندها ثقافة صحية لي تخلي العبيد ما تمرضش.
0: نعم، وفي السياق هذا الحقيقة نحب أشيد بالحملات اللي تقوموا بها على امتداد العام، لأن الجمعية وأنتم كأطباء قلب الحقيقة تشاركوا في عدة مؤتمرات صحيح، ولكن قاعدين تقربوا للمواطن، قاعدين تقوموا بحملات، قاعدين تقوموا بقوافل، تقربوا أكثر في تقديم الخدمة الطبية والصحية بالنسبة للمواطنين، وهذه حاجة تحسب لكم، يعطيكم الصحة. ما عندكمش حساب مع الصحة كما قال توا دكتور أمين ودكتورة درة. اليوم أنتم صحيح تقولوا أنه الاختصاص يشهد اليوم تحديات كبيرة، ولكن إذا كان الناس الكل تتكاتف جهودها من أجل تقليص الأسباب المؤدية لهذه الأمراض، راهو نجمو نتقلصوا على الأقل من هذه التكلفة، واللي بالضرورة يلزمنا نقوموا بها، لأنه الجانب الوقائي والاستباقي مهم جدا اليوم في أنه نجنبوا المجموعة الوطنية من الخسائر، وكذلك نجنبوا أنفسنا من الأمراض والمشاكل الصحية، عفى الله الجميع، لأن صحتك بالحق هذيك هي الأساس. أنا في الختام حبيت نحييكم دكتورة درة عبيد وأيضا دكتور أمين البهلول على تقديم هذه البسطة الموجزة والمهمة حول المؤتمر 13 لجمعية القلب وكذلك جراحة القلب والشرايين. مجهود كبير قمت به الحقيقة، حضور مميز لكفاءات طبية من تونس ومن خارج تونس، وانتوما كأطباء ديما تعطيوا المثال متاع الاجتهاد وكذلك المثال متاع الصبر والتضحيات من أجل أنه سلامة المواطن تكون الهدف الأسمى والهدف الأفضل بالنسبة ليكم. فكل التقدير ليك دكتور أمين، حاب نسلم عليك ونحييك على حضورك بيننا في الاستوديو. عندك بدا ما دخلت لإذاعة صفاقس،
2: عندي 25 سنة.
0: عندك 25 سنة انت مازلت صغير شباب تبارك الله عليك، وما كبير في القدر وفي القيمة وفي التجربة وفي الخبرة. ديما نحيي الحقيقة كل أطبائكم سواء كان في الجمعية وإلا في قسم
2: أمراض القلب والشرايين
0: بالمستشفى الجامعي.
2: قطاع خاص قطاع عام، نحن مع بعضنا، ودكتورة دورة هي بنت القطاع العام وبنتكم في القطاع الخاص.
0: أنت بنت القسم ولا دكتورة؟
2: القسم عدد 15 سنة في القطاع الخاص. القطاع العام
1: دارنا
2: مع بديت مع سي المنصف داوت سامير كمان وجه المتحية، ودكتورة ليلى عبيد وجه التحية،
0: تحية كبيرة للدكتورة ليلى عبيد رئيسة القسم، يعطيها الصحة، وكامل الفريق الطبي الموجود في القسم يعطيكم الصحة. الحقيقة وين ندخلوا المستشفى القاوي كالراحة، القاوي كالطمأنينة، القاوي الأجواء الطيبة، القوة التعاون، فإن شاء الله ندخلوا لكم في الخير في القسم هذي، ونجيكم وانتم ديما في الخير. دكتورة درة عبيد كل التقدير لجهودك، إن شاء الله ديما موفقة بصيفتك الكاتبة العامة للجمعية، ونتصور أن الجمعية هي جهودها متواصلة في هذا السياق. دكتورة درة،
1: وجسم أنا نحب دابور نشكر البيغو كامل متاع الجمعية اللي هو جميع الأعضاء اللي كانوا أكتيف، اللي كانوا اللي خدموا بحماس وخدمنا مع بعضنا في أجواء جد شيقة. دونك نحب نشكر جميع الأعضاء متاع الجمعية، نشكر كل المشاركين، نحب نشكر كل المحاضرين اللي لبيوا الدعوة متاعنا وجاوا وحضروا ونيقشوا وعطاوا كل ما عندهم وكل ما عندهم من علم ينجم يفيد المجموعة. نشكر الضيوف متاعنا اللي كانوا اللي جايوا لنا من برا، عنا من فرنسا، عنا من الجزائر، عنا من السعودية، عن عباد زادة تكلمت من غير ما تجي، وهذا نشكر المعلوماتية والتطور التكنولوجي اللي خلينا ولينا نجمو نحاضروا حتى أديستانس. دوك هذو من الناس الكل هم ساهموا في نجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله نواصلوا بنفس الحماس باش نطوروا طب القلب في تونس وخدمة المريض بأفضل الطرق العلمية الحديثة، ونشكرك أنكور أون فوا على الدعوة.
0: يعيشك دكتورة درة، شكرا ليك. شكرا دكتور أمين، كل التقدير والتحية لكم على الحضور، وأنا سعيد بحضوركم بيننا في الاستوديو. الإذاعة ديما شريك معاكم، وين ما فما صحة الإنسان وصحة المواطن احنا سعداء بذلك، وإن شاء الله موافقين في أعمالكم المستقبلية للجمعية. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، يحلو اللقاء، وتوا أجوينا مع النغمة والموسيقى مازالت متواصلة، وخاصة مش نهدي لكم أم كلثوم. قولكم دكتورة درة ودكتور أمينة
1: في نيش على
0: فرهد القلب شوية على فكرة نسمعوا الأغنية مثال شما قلونا على المشاعر وين موجودة في القلب ولا في العقل إذا شكم شي جاوبني عليه
1: لا
0: إذا يزمى حصة أخرى كبيرة
1: إذا حصة أخرى يزمى
0: مبرمجولة موجودين في الزوز قولي في الزوز في الزوز
2: مع بعض
0: مش متغشوش
2: بالمناسبة نوجه تحية للمرتي اللي هي
0: تحية كبيرة شو اسمها المدام مدام نادي أبو عطور تحية كبيرة وتحية جدا للمسيو تحية للعائلات الكل ربي يحفظكم إن شاء الله ديما منورين وهدية ليكم أنتم وللي يسمع فينا بصوتهم كلثوم يا عيني عم شوية طرب وكا شوية جو إن شاء الله ديما فرهدين مرحبا بالجميع.

يا عيني يا عيني على الطربيات. تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا عاملة جو معانا انتوما على راديو صفاقس، نغمتكم اللي تحب عليها ديما موجودة. شكرا طارق على النغمة المميزة بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، وتحية كبيرة لمستمعينا اللي بإمكانهم يتواصلوا معانا على راديو صفاقس. اي محلاها الضحكة هذه المزيانة، محلاها هالابتسامة السمحة اللي خاصة نحب نحيي بها حمادي قوبعة وزوجته حياة دريرة، ليهديوا أجمل التحايا إلى خليل قوبعة وزوجته مريم بمناسبة المولود الجديد محمد. يقولوا له إن شاء الله يتربى في عزكم، ومحمد إن شاء الله يكون من الذرية الصالحة في العائلة الكريمة. إذا انتهني من عند سي حمادي قوبعة وزوجته حياة دريرة، ويقولوا الأحلى خليل والأحلى مريم، محليه هذاك محمد المزيان اللي منور العائلة والدار، ومام بيبي بصوت محمد جبيلي نهديوها ليكم انتوما. سلام الذرية الصالحة والعزيزة فاطمة خنفير.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. قال عصام بن عبد الله المكلف بالعلاقات الخارجية بالصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026 بصفاقس في تصريحه للأخبار وفي تقييمه للدورة الحالية إن الصالون شهد إقبالا قياسيا في عدد الزائرين والعارضين مقارنة بالسنوات السابقة، وأضاف أنه تم إمضاء العديد من عقود الشراكة بين الشركات والمستثمرين. أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي. ودعت وزارة الصحة المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها، مع ضرورة الاتصال بالمصالح الصحية عند ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق ينتشر فيها الفيروس. كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة. في أخبار العالم، قال مكتب أبو ظبي الإعلامية اليوم أن الجهة المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة الطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجيش سيرد بأشد قوة وبسيناريوهات هجومية مفاجئة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته، وأضاف أن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة. شن الكيان الصهيوني صباح اليوم غارات على بلدات عدة جنوبي وشرقي لبنان، في حين أعلن حزب الله فجرا استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام الواحدة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. اذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: انت تقرا في السادسة.

0: التاسع أساسي أو البكالوريا. فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة صفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي، وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد وفتح الصامت.

0: النوري الشعري في ويكند الناس.
1: منورين الناس الكل اللي يسمعوا فينا على راديو صفاقس. اطلب النغمة اللي تحلب عليها وتلقاها موجودة هدية لك انت. الرقم هو 70164280. شكرا لتفاعلكم معنا واليوم على ذمتكم من توا حتى الثلاثة باش نعيشوا معاكم أجواء مميزة من اختياراتكم النغمية في الويكند. نحب نهدي أجمل أغاني الحصة الكل وخاصة عزيزة على أمه من الأم درساف حمزة إلى أحلى أيوب اللي الحقيقة ما تجي بتكون كان أحلى أيوب العربي لأنه الوالدة العزيزة الغالية تحبك الحب ذي الكبير. شاء الله ربي فضله لك يا درساف ويكون أيوب من ذرية صالحة ومنور وشاء الله كل عام وهو بخير. خونا ناجح أبو عزيز يسلم على ليلى السيالة ويسلم كيف كيف على بنته فاطمة أبو عزيز ويقول لها يا فاطمة مني أنا ومن أمك ليلى السيالة إن شاء الله يا ربي تكون من الناجحين الفايزين ومن المتألقين والروق في أحلى إن شاء الله فرحة مع فرحتك في الكباس. كيف كيف سينجح يهدي أجمل أغاني الحصة ليحيى أبو عزيز ويقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. من عند زهيرة كمون تهدي أجمل أغاني الحصة لشيمة لوحيشي وأنيس الجراية وتهنيهم بالمولود الجديد الزين وتقول ربي يخليك يا زين ومحلك. أيضا تحية كبيرة من منى جمل ومحمد علي الرقيق الأحلى منيار المولودة الجديدة العزيزة بهية الطلعة سلا تتربى في عزهم. كيف كيف مدام زهيرة تهدي أجمل أغاني الحصة لبنت أختها لبنى شعبان ونزار العامري وتقول له شل حج مبرور وذنب مغفور. مش نواصل معاكم اللقاء مع التليفونات. ما نحكي لكمش يا جماعة تليفونات برشة برشة برشة. إذا مش غريب ما أنا يحب يحيو أساتذتهم ومعلمينهم وأسرة التربوية الكل وقد تخلت لنا تحايا كبيرة من عند حتى زملائي نحب نسلموا عليهم. شكرا ليك يا عايشة عايشة بيار على الكلمات اللي قلتها ونحييك على كل المعاني السامية وانت بدورك تقول لي نحب نحيي عائلة ياسين فرحات هكا ولا ان شاء الله ربي يحفظه وربي نشحه ولمه البوهر ان شاء الله تفرحوا به وتلقوه في أعلى المراتب وأحلى ان شاء الله النجاحات. نواصل مع التليفون. عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: يصبح النور.
2: صباح الفل والياسمين. عسلامة ياسين نوري.
1: مرحبا بيك. شكونوا معي؟
2: مدام مفيدة من صفاقس.
1: أهلا بمفيدة. شنو أحوالك يا مفيدة؟
2: والله الحمد لله والشكر لله. والله يعطيك الصحة في الموضوع اللي أثرته المرة هذه وصدقني صدقني معناتها جاء على
1: جاء في القلب في صميم القلب معنا.
2: والله في صميم القلب. تحية لكل مربي شريف وكل مربي يرى التلميذ أنه هيك ولده بنته ما يراهش كتجارة كمادة. تحية لأساتذتنا اللي قراونا الكل والمعلمين اللي قراونا قبل. صحيح يا نوري أنه المربي يقول لك نراوه معناتها بقدر كبير وعين كبيرة وكل شيء. وتحية بالمناسبة نحي معلمي اللي ما اتنحاش من بالي حتى الآن. أنا قريت في مدرسة الكمال طريق المهدية كمدرسة الكمال
1: مركز كانيش. نعم.
2: سي رشيد قصيص ركان حي الله يطول في عمره كان عند ربي الله يرحمه معلم فاضل. يا نوري تصور أنت التلميذ يخزر له كولده أنت كي تخزر له العينية تحسه بوك تحسك يخزر لك مرك تحسك الحنين في قلبه هيك الرأس في قلبه اللي ناقص تصور يا سي نوري. والله قعدت لي هذه أني معناتها في معناتها معرفة وبصغاري وصغاري تقرأ وكل شيء لكن يخزر لك في عينك تحسه يضرب لك ديركت في قلبك يحسك كان ناقص كان حقا يلمدنا الكل وقسما بالله يلمدنا بالكل وبعد الوقت يجينا ويقولنا انتي وانتي غدوة الحي تشاور بوك مش تمشي معاي للدار يقرينا بلاش فلوس يقطرنا بلاش فلوس يقف معنا بلاش فلوس
1: حمدون
2: يرانا في الشارع قسما بالله العظيم يرانا في الشارع اعتبارا كيف نقفوا يا نوري؟ تتطور انت توا المعلم اقبل اخيك المعلم اقبل كما توا
1: رساله التربيه تقعد ديما رساله التربيه ودورنا مع المربي احترامنا ليه يلزم يكون كبير بصراحه.
2: يعطيك الصحه. هو احنا ما نعمموش الكل، احنا يقول لك الشاذ يحفظ ولو يقص عليه. احنا تو احنا في ضغط نفسي مع صغارنا، تتصور مع صغارنا وبدنيا.
1: شفت انت معناها كما قلت يا اخي الولي يامس كما الولي اليوم ما هو يختلف الشيء هكا ولا
2: يختلف شيء يختلف صحيح، لكن الضغط ياسر كثر على التلميذ كثر على الولي.
1: صحيح صحيح فما ضغط فما ضغط فما ضغط وفما تعب. صحيح صحيح. اما الحمد لله الحمد لله ثمرة المجهود اللي قاموا به المربين ديما موجودة. انت ربي فضلك وتحية كبيرة للأستاذ الفاضل والمربي والمعلم الفاضل سرشيد قسيس، ودائما هذه دامت هذه الذاكرة المميزة وهذا الحب وهذا التقدير الكبير. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. باش ناخذ التليفون قبل الذين. مرحبا بي، عسلامة.
3: الو،
1: اهلا وسهلا بيك.
3: اش حالك يا نوري؟
1: مرحبا.
3: جبت قد مع الذين.
1: عندك دقيقة ونص اخويا تفرهد فيها كيما تحب انت معنا.
3: لا لا لا لا يا سي نوري، لا لا يا سي نوري شويت علي. لا والله شويت علي.
1: باه نزيدك، اسمع باه نزيدك نص دقيقة. باه يلا ابدا ابدا ابدا اخي.
3: الدم نتاعي ابيض واحمر.
1: يا اخويا تحية ليك ولسي سي سي اخويا.
3: اسمع يا سي نوري.
1: اي نعم.
3: تو كاين نص النهار ورا بعض.
1: اي.
3: لحبة ذا لطول حبة ذا نتاع سي سي من نص النهار واربع يتلمدوا ويخلصوا القضايا نتاع الجمعية باش تبدا تنت دب.
1: يا خويا مش غريب على حبة سي سي محبتهم المدرسة كبيرة وعريقة. اي نعم.
3: اسمعني يا حبة ذا من توصيل الولاية والبلدية يكلموا الشاف تجي تشوف طيب المير شناك بس سي سي تلعب فيها مقابلاتها يا سي نوري. من طو نص النهار واربع من طو نتحرك. أم مش نشوف في الدقائق الأخرانية ونبدو نجدار وهو مشارف عن انتدابات هاي مدام مشاكل هاي الورقة ما وصلتش للعب الفلاني منطو نصف النار ورا نهار لحد 14 ماي تبدو لحدات تحرك والبلدية والولاية رقحونا طيب المير بس إذا ما يتعبوا هذي كي السنوري كنجبت السياسة تلعب كيما نهار الخميس وتلعب المفريق يتعطى 40 ألف متفرس السياسة رأي مش مسؤول حتى في فرنسا.
1: باه انا الحقيقه خليتك تتكلم باش ما نقصش عليك باش تربح اكثر ما يمكن من الوقت.
3: صحيح.
1: وانت من الناس اللي بصراحه عندك غيره كبيره على السي اس اس ومحبه كبيره للسي اس اس وترى اللي كل الظروف لازم تكون ملائمه باش الجمعيه هذه تاخذ المكانه اللي هي جديره به، وهذا حقك يا اخونا، هذا حقك.
3: مش حمرولك مش حمرولك
1: يا سي خميس، نشرفوا بيك يا سي خميس.
3: سي اس اس عندها خمسه قضايا من طوق نصف نهار ورا بنتلمدوا كل هي سي اس اس تقريبا عندها 500 ألف محب. احنا نقولوا احنا نقولوا 100 ألف محب، كل 20 ألف محب يخلصوا قضيه موجوده الناس صرف منها المنع من انتدابات. حب ذا من توكيل الولايه والبلديه تكون مسؤوله على طيب المهيره من طوي يكلموا الكابل ونستنوا الغدوه احنا الاثنين 18 ولا مين تو 17 ما يكلموا الكابل ويجي يشوف طيب المهيره شناك.
1: به هذه الملاحظه نتاعك وصلت وانا سعيد باني نبلغ لك الملاحظه هذه، كل التقدير والتحيه ليك سي خميس ومرحبا بك. اهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، وبعد الاذان نتواصل. صلاه للجميع، تقبل الله صلاتكم.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: صلاة الجميع، مرحبا بكم الناس الكل، تحية المستمعين وين ما هم موجودين، نقولهم مرحبا على راديو صفاقس في ويكاند الناس حتى الثلاثة. أهلا وسهلا بكم وباتصالكم عن طريق التليفون 70 164 280. أما قبل ما نمشي لتليفوناتكم مش نعمل جولة معاكم، مش ندخل البلاد العربي. البلاد العربي كما فيها حركية تجارية واقتصادية مهمة، كما فيها جو صناعية، كما فيها تحية لمتساكنيها، تحية كبيرة اللي اسمعوا فينا الكل في البلاد العربي، تحية كبيرة ليهم لأنهم أوفياء دائما لراديو صفاقس، كما فيها المالوف وأكاديمية المالوف، كما فيها الفنون، فيها أيضا فندق الحدادين النشيط المتميز بالحركية الثقافية مع الجذور والأجنحة وتفاصيل ذلك مع أحمد في هذا التجويل. يا أحمد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك مجددا يا نوري، وإحنا نحكي توا ثقافة من خلال تظاهرة جذور وأجنحة اللي بدأت نهار الجمعة الماضية من تنظيم المركب الثقافي محمد الجموسي، ولكن اختارت التظاهرة وأنه تختتم فعاليتها على مستوى الورشات اليوم بالفضاء الثقافي فندق الحدادين في وسط وفي قلب المدينة العتيقة، ويفهم الحركة اللي إن شاء الله وراها ألف بركة وبركة، وما شاء الله يعني لما دخلت منذ الساعة 11 للمدينة العتيقة نشوف في حركية على مستوى الأنهج، خصوصا نهج البي وإلا نهج الجامع الكبير وإلا من وين المدينة من مدخل باب الجبلي، الناس اللي تحب تقضي خصوصا استعدادا لعيد الأضحى، فما اللي مضي لمس، فما كيف كيف اللي يقضي في الحلويات وغيرها من القضية اللي تهم العائلة التونسية.
0: تركز ديما على الحلويات هكا وتركز ديما على الماكلة. ناس كل قالوا لي راهو أحمد، قالوا لي ذكا أحمد ما فماش محطة ما يحكيش فيها على الماكلة، قلت له ماكلة وأحمد شو نعمل له هيك أهو.
1: هي ما سون سكر يعني الحلويات اللي لايت يعني.
0: تحب نقول الحقيقة ولا نقول لهم حاجة هكا غير الحقيقة؟ أنت
1: ما فماش غير خير من الحقيقة يا نوري.
0: أحمد يعمل أربع طوابع سكر في القهوة يا جماعة، قالك سون سكر.
1: نقصت وليت زوز طوابع فيه البركة يعني.
0: على كيف كانوا بحذايا جماعة الطب القلب قالوا لك رد بالك من السكر وانت دبر راسك.
1: أنا توا يا نوري باش ناخذك في رحلة ممتعة وشيقة، هي رحلة فنية وتجربة فنية ممتعة مع ورشات مفتوحة بالنسبة لفندق الحدادين في إطار اختتام تظاهرة جذور وأجنحة، رحلة الأكواريل أو الرسم بالألوان المائية سواء للمبتدئين ولا حتى للمتعلمين والمحترفين. تاخذنا في الرحلة هذه الأستاذة أحلام مقديش، أستاذة بمعهد العالي للفنون والحرف، وفي نفس الوقت هي تؤطر هذه الورشة المفتوحة هنية، هي فرصة باش يستمتع الجمهور بأجواء الأكواريل.
0: مرحبا.
1: كيف حبت تقدم هنا مدام أحلام؟ أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك وبكافة المستمعين.
0: مرحبا بيك.
2: الورشة هذه ورشة بدأت من أمس، ورشة مفتوحة للعموم للكل، بدأت المعرض أول أمس بالمعرض اللي طلبت المعهد العالي للفنون والحرف مختلف الاختصاصات. الفكرة كانت ننطلقوا من كل ما هو مشاهد معمارية لمدينة صفاقس، مشاهد اللي هي تحرك فينا نوع من تعبيرات مختلفة بالألوان المائية.
1: أيوة.
2: الأكواريل اللي هو ستين تكنيك تخي غابين ما تستعملوها وسريعة معناتها في الإنجاز.
1: هو التقنية هذه تعتمد على دمج الألوان مع بعضها باش تخرج ألوان أخرى يعني.
2: يعطيك صحة، تعتمد على التشيف فيها الألوان تبدأ بالتراكم متاحة تعطينا حيوية للعمل، وحاجة أخرى معها الرسم اللي عادة معناتها فيها سمويات تخيغة بيد معناتها بش واحد يعبر على معمار ولا على صورة ولا على حاجة اللي هي تشخيصية معناتها نوع من أنواع الانتربريتاسيون. دونك أنا مثلا مستنسى نجيب الطلبة متاعي في وسط السنة الجامعية ويجيوا لفندق الحدادين ولا المدينة العربي ويعبروا خصوصا اختصاصات تصميم داخلي هما معناتها
1: هكا فرصة باش يكتشفوا المعمار الخاص بالمدينة العتيقة ويعبروا عليها على مستوى الألوان،
2: على مستوى الألوان والرسم والهندسة وكل. دونك ورشة كانت مفتوحة وممتعة، أمس جاءوا طلبة اليوم جاءوا فنانين ثم تشكيليين وثم مبدعين يعني، والورشة أمس معايا رضا الغالي زميلي، اليوم معنا هو المتع... التواجد سي رقيق زادا سي عبد الستار
1: و تحية ليه
2: تحية ليه للحيوة. دونك هنا بالضوء والليمياغ اللي موجودة في المدينة وهالنسمة الحلوة هذية النسمة الصيفية معناتها حاولنا انه نعبروا بالاكواغيل ونستدعيكم ان تشوفوا ان شاء الله نعرضوا الاعمال
1: ان شاء الله حتى في معرض الفنون التشكيلية اللي باش يصير في اخر السنة الدراسية
2: ان شاء الله
1: والجامعية
2: نجموا نعرضوهم الاعمال. وهي زادة الدعوة لفنانين صفاقس الكل باش يحاولوا انه يجيوا للمدينة, وبما انه محور حلو هذا السنة اختاروها في وزارة الثقافة انه يعبروا من خلال المشاهد المعمارية على المدينة وعلى حلاوتها والضوء اللي فيها والظلال والناس والحركة
0: كل شيء حاجة حلوة كل شيء في البلاد العربي مميز.
1: انتم رؤيتكم مختلفة لجمال المدينة
2: بالطبيعة
0: الناس الكل عندهم قراءة مختلفة لجمال المدينة هكا ولا يا أحلام على الفنان عنده رؤيته والزير العادي عنده رؤيته ونتصور الورشات اللي كنت تحكي عليها يا أحلام راهي عندها دور كبير في أنه تنمي الحس الجمالي والمعرفي للناس الكل اللي يدخل البلاد هذية.
2: أكيد أكيد والنظرة أخرى يعني يمكن اللي كما قالت والأخ اللي يجي يقضي أنا مثلا نقول نقضي أما ننظر حاجة أخرى نشوف الأضواء الظلال الألوان الأشعة الشمس كيف تمر من خلال المعمار من خلال اللي طانت اللي عم معمولين من خلال الزيتالاج اللي موجود. دونك قراءة أخرى ومغايرة مختلفة ديجا من بكري يقولوا لي شبيهم الألوان مش كلها ترابية وقالوا بلي نشوف برشا ألوان ألوان الأصفر والأحمر
1: والأخضر
2: يعطيك الصحة
1: مش كما اللون اللي يميز فندق الحدادين اللي هو لون ترابي يعني
2: لون بالأساس. ترابي لكن كي تشوف الضوء كيفاش يضرب على الحائط وكل شيء تجم تتشفى بعض الأصفر والأحمر
0: برشا برشا الحقيقة أحلام اللي تحكي فيه راهو عنده دليلة كبيرة باعتبار أنه الألوان والمشاهد تتجلى في البلاد العربي كلوحة واسعة فيها برشا تنوع تمتزج فيها الطبيعة بالتاريخ بالصحراء بالبحر بالجبل بالواحات باش تعطي فكرة على هوية بصرية فريدة لا تشبه سواها. ففي المشرق عنده ألوان وفي المغرب العربي عنده ألوان وفي الجزيرة العربية عندهم ألوانهم. هي ذاكرة ثقافية هي ذاكرة بصرية تعكس علاقة الإنسان العربي بأرضه حيث تتحول الألوان إلى لغة تعبر عن التاريخ عن الهوية عن الانتماء والتنوع. هذية في الألوان والمشاهد في البلاد العربي هو ثراء بصري هو ثراء روحي يجمع ما بين البساطة ما بين العمق ما بين الطبيعة ما بين الإرث الحضاري لوحة واحدة اسمها البلاد العربي هكا ولا مدام أحلام.
2: يعطيك الصحة على المدينة والثراء أنا من صدقني وترعرعت في مدينة صفاقس كل مرة وين نجي ديما الرؤية تختلف وديما النظرة تلقى اكتشافات جديدة غير كنت تبدل تمشي صباح ولا في نص النهار ولا في العشية تلقى القراءات تتغير حتى ولو أنه نفس الطريقة اللي تمشي منه لكن الطريق يتغير بألوان وبالقراءات وبالإحساس متاعنا اللي ندخل به بنستلجي بالكل معناتها. انا على كل حال جانفيت تو لي جون انهم يجيو يشوفوا ويخدموا معناتها حاجه حلوه برشا
0: واحنا سعداء بالدعوه هذه
2: كل شيء
0: واحنا سعداء بالدعوه الكريمه هذه احلام للناس اللي تحب تعيش معاكم الاجواء الالوان في الجذور والاجنحه بامكانهم يزوروا الفندق الحدادين ويزوروا كيف كيف البلاد العربي ويكتشفوا على طبيعتها هذه الجماليه المميزه. بعد شويه لقانا مش يكون مع فنان راقي في احساسه وراقي كذلك في أعمال واليوم مش يكون في صفاقس في المسرح البلدي وين مش يتم اختتام شهر التراث بنشاط تقوم به بلدية صفاقس للناس اللي مش تعيش الأجواء هذه العشية مش نسبقوكم لافونغو قبل ما تعيشوا الأجواء هذه مش يكون معنا الفنان زياد مهدي بعد شوية مقبل هذا هاني مش نستقبل بوم كلثوم. شفت أنا زياد شفرحت بيك وروح لمين ما قال لك أروح

0: واحد يسمع أغنية كين ذي إيش نجم يقول كين الله على الجميل والإحساس والرقة والإبداع، ما نجم يكون كين إرث موسيقي جميل، والإرث الموسيقي الجميل هذي اللغة اللي تجمعنا في سائر الأجناس وسائر الألوان، ما نجم كين نتكلم بها بلغة الفن والإبداع. تحية كبيرة لمستمعين الكل، وتحية كبيرة لضيفي اللي مش يكون بيننا الآن في الاستوديو، ولليوم مش يختتم فعاليات شهر التراث اللي تنظموا بلدية صفاقس في المسرح البلدي اليوم العشية 7 متاع العشية. الاسم اللي مش يكون الآن حاضر بيننا في الاستوديو هو اسم فنان عازف عود مهتم بالموروث الموسيقي التونسي، وين ما يجمع في تجربته ما بين الأصالة والإحساس الفني الرفيع. زياد مهدي يتميز بعلاقته مع المالوف، هذا الإرث الموسيقي العريق اللي يعد من أبرز مكونات الهوية الثقافية التونسية، ويحرص على أدائه ضمن إطار الجوق التقليدي بما يحمله من انسجام صوتي ودقة في البناء اللحني. العود التونسي يحتل مكانة مركزية في مسيرته الفنية باعتبار أنه يتقن العزف ووصفه أداة تعبيرية راقية تنقل الإحساس وتجسد الجماليات الشرقية في أبهى صورها وصداها، مما يجعل حضور الفنان زياد المهدي حضور فني بارز في مختلف الحفلات واللقاءات الفنية اللي يقوم بها سواء كان في تونس وإلا خارج تونس. زياد المهدي يساهم في صون هذا التراث الموسيقي ونقله للأجيال الجديدة، جامعا بين المحافظة على الجذور والانفتاح على أفاق الإبداع والتجديد. هو حاضر بيننا اليوم في المسرح البلدي بصفاقس، ولكن قبل حضوره بالمسرح هو موجود معنا في الاستوديو. نحب نسلم عليه ونحييه ونقوله مرحبا يا زيد.
1: اهلا وسهلا، مرحبا سي نزار، شكرا على الدعوه وشرفني برشا اني بحذيكم اليوم.
0: يعيشك يعيشك زيد، انا سعيد باني التقيك اليوم في الاستوديو، اما ساعاتي اكبر كيف نلقاك انت محتضن العود وتقول لي انا غرامي بالعود التونسي. غرام عنده سنين ما وش اليوم، ومش غرام نابع من أني تأثرت بمحيط فقط، هو غرام نابع من إيمان بهوية موسيقية اللي أنت تحب تختص فيها وتحب تتعمق فيها.
1: هو الغرام يعني نابع من الحب الثقافة التونسية ككل، يعني الموسيقى يعني جزء لا يتجزأ من الهوية بتاع تونس، وطبيعة الموسيقى التقليدية اللي نحب نوصلوها اللي هي المالوف يعني، والآلات التقليدية بتاع الجوق.
0: نعم نعم. زياد انت بالنسبه لعلاقتك بالعود، الحقيقه علاقه نتاع انه انسان يامن بكون عنده هدف في مسيرته الفنيه. معناها تقول لي انا سمعتك تو تقول لي والله يا شيخ مع ام كلثوم عامل جو مفرهد، وبصراحه ام كلثوم بالنسبه لي مدرسه من المدارس الكبار، ولكن تقول لي انا اختياراتي مغايره، اختيارات نتاع جو تونسي نتاع هويتي شخصيتي الوطنيه التونسيه الموسيقيه. هل الاختيار علاش ركزت عليه؟
1: هو الحقيقه هو اختيار ومش اختيار، خاطر جاب بطبيعته، خاطر انا الحقيقه غرامي بكل ما هو تقليدي تونسي كهويه ككل، معناتها انا نمن بالحضاره التونسيه كما يقول حسن حسني عبد الوهاب يعني في ورقات، يعني كجزء معناتها من هويتنا يعني الموسيقى التونسية بطبيعة، يعني كل موسيقى عندها جمالية بتاعها، ولكن احنا في تونس عندنا نختص بموسيقى تقليدية اللي هي يعني نوع من الأنواع بتاع الموسيقى اللي موجودة حضارية في تونس اللي هي المالوف اللي عندها اللي تلقى فيها الآلات التقليدية. وانا بطبيعتي من اللي كنت صغير الحقيقة كان عندي اهتمام وميل، يعني هو ميل طبيعي فطري الحقيقة، معناتها ما كنتش اختيار الحقيقة، مش قادر روحي ديريكتومون في الجو هذاك، خاطر ملي انا صغير نحب المدينة العربية، نحب البلاد العربية بتاع كل بلاصة، كي نسافر أي بلاصة أول حاجة نمشي لها هي البلد العربي، خاطر باش نفهم التاريخ يعني. صحيح. وغرامي بالتاريخ والحفاظ هذا هو اللي يهزني للشيء هذا.
0: دونك أنت تخدم في في في لونك بالضبط. تخدم في شخصيتك، تخدم في هويتك، وتخدم في البصمة بتاعك.
1: بالضبط، هذا كل معناته أنه بطبيعة يعني كيف والسونوريتي الحقيقة والجرس الصوتي بتاع الآلة هذه هي الحقيقة سحرتني من أول مرة عزفت بها، وهذا اللي خلاني زاد نحسه أنه الآلة تعبر عليها، وزيد نجم نوصل لميساج نحب نقولهم يعني موسيقيا وإلا الأحاسيس اللي تحب تعديهم نجم تعديهم بالآلة هذه.
0: بالنسبة ليك زياد، خلينا نزيدوا نتعرفوا أكثر على زياد المال مهدي، كيفاش تلقيت التكوين بتاعك؟ هل اختصيت بالموسيقى أكاديميا ومعرفيا والغرام؟ زياد المهدي شنو تكوين وفي هذا السياق الباركور متاعه شنو باش وصل اليوم؟ أنا نقوله زياد مهدي مهتم بالموسيقى التونسية ويختص في أنه يهتم بالملوف التونسي.
1: باركور عندي دول باركور الحقيقة، اللي بديت نقرأ يعني كان عندي قراية يعني في الليسي نقرا مات وكل شيء، وبعد مشيت لياشوسي قريت فينانس وكونتابيليتي، وبعد كيف كيف
0: لياشوسي كارتاج
1: ولا كارتاج، وبعد مشيت لفرنسا عملت ايكول دو كوميرس قريت فينانس وداك كيف،
0: وبعد
1: كنت في فينانس معناتها
0: الاصليه ولد الحسابات انت يا خويا هي سي بيان،
1: ولكن
0: يكون عندك اهتمام اكاديمي ولكن تلقى عندك حسابات اخرى موسيقيه،
1: ولكن الحقيقه لكن الاهتمام يعني الحقيقه بالموسيقى كان فطري، ولكن مش كان الفتره، ولكن قريت موسيقى وعندي دبلوم في الموسيقى العربيه.
0: شجعوك العائله على
1: طبعا العائلة يعني كان طبعا كان مجيش العائلة والأرضية الكل اللي تخليك مرتاح باش تعمل موسيقى باش تفهم موسيقى باش تتعلم بطبيعة، فما تشجيع عائلي يعني بتجمش توصل لأي حاجة من غير عائلة الحقيقة. دوك الاهتمام كان مستغرب في الموسيقى التونسية، دوك كان يعني كان عندي هاجس اني نحفظ الملوف مثلا الكل، خاطر كانت فما صعوبات كبيره باش تلقى حتى التسجيل. انت ما عرفش كنت تشوف انت من 20 سنه التالية ولا 15 سنه التالية ماكش تسمع برشا موسيقى تونسيه. انا مره الحقيقه جاي وحدنا ضيوف من لبنان قعدوا التثاين في تونس، قالت لي اخي ما عندكمش موسيقى في تونس تسمع في الراديو الكل والله تسمع في الراديو تسمع في اللبناني مصري درا شنو؟ قالت لي اخي ما شنو موسيقتكم؟
0: هو حتى الموسيقى اليوم اللي نسمعوا فيها معناها تحس بها فما تداخل بينها وبين أنماط موسيقية أخرى مغايرة ربما لهويتنا احنا كانتماء عربي افريقي، معناها فيه بعد يميزه. معناها تسمع تو اليوم كي تسمع في الأغاني عند الجيل الجديد ما تحسش بأنه فما نغمة تونسية ولا
1: هو صحيح وفما هو على حسب باش نرجع لك للتكوين، خاطر مهم برشا هو اللي باش يكون شخصيتك الموسيقية التكوين بتاعك، خاطر أول حاجة التكوين بتاعك، ثاني حاجة الموسيقى اللي تسمعها هي اللي باش تكونك معناتها موسيقيا وحفاظتك والناس اللي باش تقابلهم والحفل اللي باش تحضر.
0: ولا الموسيقى اللي تسمعها ولكن اختيارات زاد
1: بطبيعة
0: زيد اختيارات
1: فما اختيارات وفما الميل، خاطر اللي باش يعمل الموسيقى سيرتو كي تبدا تلحن وكل. انا مثلا كي نحكي لك اكزامبل تاع تجربتي انا كي نقعد نلحن باش نبدا نعزف معناتها باش نحس بعد كي نسمع موسيقتي نقول بون صحيح موسيقتي نلقى موسيقتي نعرف روحي هذا انا نعرف كي نسمع موسيقتي نعرف اللي هو فما عندك شخصيه موسيقيه ولكن فما تاثيرات تحس فما شويه هكا روح هذيك تسمعها روح هذيك بطبيعه هذه الحاجات هو باركور بتاعك الكل معناتها كيما اي حد الحقيقه كيما اي صنعه خاطر الموسيقى صناعه بخيتو معناتها حتى كي تشوف انت تقرا في الحاجات في الكتب القدم وكل تلقى ديما صناعه الموسيقى يحكي لك كصناعه كيما اي نوع بتاع اختزانها سورتو صنعه تاع الملوف صنعه فريمون فما صنعه اللي تاخذها معناتها بالحفاظه وبالاتقان
0: هي صنعه اما زاد في نفس الوقت مشاعر واحاسيس وقيم وأيضا رؤية للحياة للكون للوجود. أنا مش أتكلم برشا معك خاطر نحب نسمع شوية موسيقى معك. جبت معك العود والعود التونسي
1: بالضبط نعزف كين عود تونسي
0: تعزف كين عود تونسي
1: أربعة أوتار فيه قصعة معناتها صغيرة أصغر من العود الآخر أصغر من العود الشرقي
0: نعم
1: يتعدل دو سول أكتاف عندك من الأوتار الثالث والرابع ودي كارت فيه دونك 8 اوتار دونك 4 اوتار مزدوجه وتقنيه في تقنيه تعازف خاصه بالمدرسه التونسيه اللي هي حسب وجهه نظري معناتها يعطيك الهنك كما نقولوا الرونق بتاع الموسيقى التقليديه التونسيه
0: بالطبيعه. مال اخويا خلينا نعيش معاك الاجواء هذه. الفنان زياد مهدي قبل ما يكون موجود معاكم اليوم في مسرح مدينه صفاقس في اختتام شهر التراث مش يكون معانا توا في جو مزيان تونسي نسمعوه في اسمش سمعنا طاو
1: نعملكم استخبار يعني
0: استخبار
1: بالشرقي في تونس قولوا استخبار
0: بيه مالا قولوا استخبار
1: في طبع من طبوع تونسي تعمل بكم دور هكا
0: بيعمل بيه دور وبعد سمعني عاد صوتك زيادة مش سمعني صوت العود برك خاطر قبل ما نخلطوا للماضي ساعة نشرة تنبيه الظهيرة نسمعوا مع زياد المهدي الأجواء الموسيقية التونسية في الاستخبار ثم نواصل معه.

0: بيعيني يا عيني على الاستخبار الامضاء زياد المهدي ما شاء الله عليك
1: في طبع رصد الذيل
0: في طبع رصد الذيل معناه جوك تونسي مطبوع يعطيك الصحة هاي البرشة باش باش يكون برنامج اليوم في الأمسية الموسيقية.
1: أول حاجة تحية للمجموعة اللي جت معايا باش تكون يعني جبت المجموعة تدار العود التونسي تقريبا نفسها اللي قدمنا افتتاح مهرجان المدينة في رمضان في تونس.
0: نعم.
1: ومعنا ضيف حمدي شلغمي اللي هو حائز على ميكروفون ذهبي بمهرجان الأغنية العام نيول. باش نقدموا لكم الاول هو تقريبا الملوف 80% من العرض باش يكون ملوف
0: مش تدخل بالاستخبار
1: باش تدخلوا اكيد باش تدخلوا سامعي 100 لتهرغسه
0: سامعي بيه خويا
1: بعد نعمل لكم وصله في طبع ال100 يعني هي خفه خاصيه اللي معنا في كل جهه في تونس عنا يعني باش تفهم قداش تونس غنيه يعني بالتراث وبالارث يعني حتى يعني ابار يعني الاختزانة والصناعه التقليديه حتى في الملوف كل شيره في تونس كل جهه عندها خاصيه في تونس في صفاقس مثلا عندنا انجيك الربيع وهذيك خاصيه صفاقسيه في الملوف
0: اي صحيح
1: دونك باش نقدمها لكم في اول العرض ثم يعني باش يكون فما وصلات في طبع الاسبعين في غنيات فوالا خليكم تكتشفوا اكثر
0: ان شاء الله نزيدوا نكتشفوا اكثر هو الحقيقه فما في تونس اهتمام بالملوف سواء كان في تونس العاصمه في ولايه اخرى وفي صفاقس عندنا دار الملوف واكاديميه الملوف يعني الاهتمام بهذه النوعيه من الموسيقى ما هوش اهتمام عابر هو اهتمام نابع من قناعات انه فما ارث موسيقي يتم الحفاظ عليه وربما في تنوع القراءات اللي فيه وتعدد القراءات اللي فيه زيد يثري المشهد الموسيقي والذائقة الموسيقية بشكل عام. أنا مزيت نسمع معاك علش بعدت العود أنت خويا سمعني خليني نسمع أغنية أخرى خاطر مش نوصل معاك في 3 دقائق ونختم اللقاء معاك زياد مهدي شنو تقول للناس اللي مش تجيك اليوم في المسرح
1: والله نستناكم برشا تجيو تسمعونا إن شاء الله يعجبكم العرض بتاعنا ونفرحوا برشا كي نشوفوكم إن شاء الله اليوم بحدنا
0: إن شاء الله
1: يعني نسمعوكم الملوف بالطريقة التقليدية عنا الآلات تاع الجوق التقليدي كما في كنت أقول لك في مؤتمر القاهرة عام 32 يعني تقريبا عنا نفس الجوق ولكن يتوندو شوية في أكثر يعني عارفين وإن شاء الله ينال عجبكم
0: إن شاء الله إن شاء الله شنو من الأغاني اللي تسمعها لي توا جو تونسي
1: شنو تحب
0: اللي تحب أنت اللي تحب أنت أنت اللي مش تهديهم توا للناس شنو مش تهدين نغمات تونسية خويا
1: خليني نعصف ما غير
0: خليك
1: خاطر خليني حاضر خليني نحضر السهريه تاع بعض
0: شايخ روحك اخويا ريق الامورك اللي تحب عليه

0: زياد المهدي يعطيك الصحة. خليت لغة العود هي اللي تحكي على مشاعرك وأحاسيسك. إن شاء الله بالتوفيق مزيد النجاح. شكرا لك
1: على الاستضافة وشرفتي برشا وربي فضلك.
0: وأنا نعتز بحضورك بينا في الاستوديو. إن شاء الله تكون ديما موجود معنا في حفلات حتى في صفاقس على شلية تكون موجود أكثر بحضور فني في مختلف مهرجاناتنا. مرحبا بيك. واليوم زياد مهدي في المسرح يكون معاكم في أجواء مميزة مع اختتام شهر التراث بعد نشرة أنباء الظهيرة. نرجع لكم من جديد حتى الثلاثة في ويكند الناس. ابقوا معنا ومرحبا.

0: عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. في ظاهرة اليوم نتعرف على خط تمويل لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري في بلادنا. ومع تلويح الرئيس الأمريكي بالتصعيد تل أبيب تتأهب لاستئناف الهجمات على طهران، والجيش الإيراني يتوعد بالرد بقوة أشد من السابق. نشير في البداية إلى أن رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة تتواصل، وقد غادرت صباح اليوم رحلة رابعة لحجيج ولاية صفاقس مطار تينا صفاقس الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة خامسة يوم 20 مايو الجاري في 6 صباحا نحو مكة المكرمة. تختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026، ومثل الصالون فرصة لدعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجال الانتاج والتثمين والتسويق. تقييم للدورة ومدى تحقيق الأهداف المبرمجة سلفا مع رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله.
1: الدورة هذه شهدت إقبال قياسي مقارنة بالدورات الفارطة، كيف العارضين عربون عن حسن انتظاراتهم، القاوها أن العارضين عملوا برشا علاقات شراكة وإمضاء عقود مع برشا متداخلين في الشأن الفلاحي سواء من مستثمرين أو في مشاريع أو فلاحين، خاصة ركزوا على الزيارات اللي كنا نظمناها من فلاحين من كامل تراب الجمهورية. عربون زادة عن حسن انتظاراتهم أن القاو طريق العرض تتماشى مع الآلات وتتماشى مع التكنولوجيا وتتماشى مع الخدمات اللي يجب يوفروها في القطاع الفلاحي. إن شاء الله الدورة هذه نكون رضينا الزائرين والعارضين، إن شاء الله في الدورات القادمة نبنيه على الحاجات الباهية اللي وصلنا لها في الدورة 15 ونحاولوا نتجاوزوا بعض النقائص في التنظيم أو في تقسيم الباو. دعوة موجهة لكل الشركات اللي تحب تحجز مكانها على بكري، تتصل بإدارة المعرض منذ سنة 2027 الحجز 2028.
0: أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس، كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية المختصة. تربويا، جرت اليوم في مختلف ولايات البلاد المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة في التدريس في التعليم الثانوي كاباس. اليوم أيضا يغلق باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 وإلى غاية منتصف الليل. وفق بلاغ سابق للوزارة يهم ترسيم الأطفال المولودين بين غرة جونفي 2020 والحادي والثلاثين من مارس 2021 ومواليد سنة 2019 الذين تخلفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاعتماد على الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتتمثل أبرز التشجيعات في 3 سنوات إمهال والتسديد على امتداد 10 سنوات دون فائدة بنكية، ويتم خلاص

0: نسبة الفائدة فقط. وللغرض أمضت الوزارة 10 اتفاقيات مع بنوك لتأمين التمويلات وفق ما صرحت به المكلفة بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دالندا عز الدين.
1: عملنا 10 اتفاقيات مع البنوك، دونك خط التمويل هذا هو على صندوق مقاومة التلوث بقيمة 20 مليون دينار، 20 مليار مخصصين للمشاريع هذه، تشجيعات تتمثل في 3 سنين الأولانيين إمهال وتزيد القروض على 15 سنوات دون فائدة بنكية، خلصوا التمام فقط. الخط التمويل هذا موجه للشبان والمؤسسات والشركات الأهلية وكل نوع متاع مؤسسات اللي هي تخدم في المجال البيئي هذا. دونك المؤسسات حتى الموجودة حاليا يعني بإمكانها الحصول على القروض هذه، كسوة مش تقوي الفينانسمون تاعها وإلا عندها مشاكل مالية وإلا بصدد البداية تاعها. احنا نعطيه معناته 50% من قيمة المشروع مع سقف 500 ألف دينار، مبلغ الحقيقة هام.
0: في تونس العاصمة يختتم اليوم المعرض الوطني للأسر المنتجة الذي ينتظم ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك بمشاركة 30 أسرة منتجة من تونس الكبرى وجهات أخرى منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر من بينهم ذوي احتياجات خاصة. في آخر التطورات الخاصة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الترشق الأعلامي بين أطراف الحرب يتصاعد. ففي أعقاب نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي على منصته يظهر فيها على متن سفينة عسكرية وخلفه سفن إيرانية، وعلق عليها بالقول إن ذلك هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة، بينما دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران. في أخبار المنطقة أيضا، مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن ظهر اليوم أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق بمولد كهربائي خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية. الحريق تسببت فيه طائرة مسيرة ولم يسفر عن إصابات ولم يكن له تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. على الجبهة اللبنانية، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم هجماته الجوية على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مدنا وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في مصر، دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع الدلتا الجديدة بقيمة 16.5 مليار دولار. يهدف المشروع الزراعي إلى تحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربية نهر النيل إلى أراض زراعية على امتداد 2.2 مليون هكتار. وتشهد العاصمة العراقية بغداد منذ بدء حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي مهامها رسميا مظاهرات رفعت العديد من المطالب، أبرزها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العاطل. وفي تطور لافت على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون فضلا عن أضرار مادية في هجوم مكثف شنته طائرة مسيرة أوكرانية على موسكو ومقاطعتها فجر اليوم وفق ما أكده حاكم مقاطعة موسكو. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، اليوم اختتام فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعة الغذائية بسفاكس. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. اليوم تعرفنا على خط تمويل لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. مع تلويح الرئيس الأمريكي بالتصعيد ضد تل أبيب، بل تل أبيب تتأهب لاستئناف الهجمات على طهران، والجيش الإيراني يتوعد بالرد بقوة أشد من السابق.
2: مزيد من الأخبار. الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: فترتنا الأخبارية نستكملها مع أخبار الرياضة اليوم مع زميل خالد بوشيبة. تقبلوا أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ومورد الطاطا. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز. سبور نيوز.
6: دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز، ثاني معيدنا رياضي لهذا اليوم في استعراض آخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. حدث اليوم في صفاقس من خلال بطولة وطنية لكرة السلة كابر نصف نهائي البطولة، مباراة فاصلة هامة للنادي الرياضي صفاقس أمام نادي البنزرت، ينطلق من الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة عقيد. طبعا نادي صفاقس في صورة انتصار فإنه يضمن الصعود. طبعا دعوة لكافة جماهير نادي صفاقس اللي لا تحول حضور هذه المباراة في قاعة تعقيد لقاء CSS وCABS. CSS اللي فاز في بنزرت بالذات في المباراة الثانية، وهذه المباراة الثالثة الفاصلة طبعا من أجل الصعود. قعد دائما في كرة السلة ذهب نهائي البطولة وفوز سيدات نادي صفاقس على أمل وطن القبلي 75-69. شوط أول انتهى بالتعادل 37-37، دخول ما كانش موفق منذ البداية نادي صفاقس، وشوط ثاني أحسن بفضل لاعبات الخبرة سيرين دريدي، خلود مفتاح، ووفاء لوبيري. مدرب الفريق عماد العذاري تحدث عن هذه المباراة.
7: بداية خير، دي كونسنتراسيون اوفنسيف اي سورتو لو ريبلي ديفنسيف اللي خلاهم خذاو علينا هذوك من 10 بونت و 12 بونت. اون افي اون باسيونس سي بيان، قعدنا نجير بشوية بشوية، وزون ديمونتري اون بيرسوناليتي فورت، ورجعوا أبليكيوا الدفاعس اللي خلينا رجعنا للانتان في الدوزيام بيريود وجبنا لذاليتي. سي برافو للبسيكولوجي، برافو للمورال، يعطيهم الصحة البنات. إذن بيان في الدفاعس جيست هكذا خمسة دقائق دخلت لنا شوية دوت، دونك سي بون لا رياكسيون ايتي اكسيلون. تروزيام و كاتريام استراتيجي ديفونسيف نشحت سي البلوز امبورطون افيك اون افاري لو جو اوفونسيف. دونك برافو لي في، برافو، مبروك علينا، ان شاء الله نكملوا المسيره هذه في احسن ما يكون.
6: طبعا السبت القادم مباراة الاياب وانتصار يعني المحافظة على اللقب والبطولة رقم 22 في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي. إلى كرة القدم، كأس تونس، ويستضيف عشية اليوم في الملعب بلدي بالمتلوي فريق النجم الرياضي بالمتلوي المواجهة الأخيرة للدور ثمن النهائي الترجي الرياضي التونسي، انطلاقا من الساعة الثالثة كما قلت. والتشكيلة متوقعة بالنسبة لنجم متلوي: حمزة مشرفية، فارس المسكيني، أسامة البحري، إسلام القاسمي، بوخريس، كواسي ديامي، شريف بوديان، ياسين السلطاني، سيلا وحمزة المنصري. الترجي: من الله مميش، محمد بن علي، يمين بن حميدة، حمزة جلاسي، ياسين مريح، أوكبيلو، حسام تقار، فيعة، كوسيل أبو عالية، جاك ديارا، وفلوريون دانو. فلوريون دانو اللي ما تمتش دعوته إلى المنتخب الفرنسي في قائمة طبعا للمونتيا. شنوصلوا دائما في كرة قدم، كأس إفريقيا دون 17 سنة المقامة حاليا بالمغرب مؤهلة لكأس العالم. كما تعرفوا منتخبنا التونسي ينهزم المنتخب المصري هدفين مقابل هدف، والثلاثاء القادم جولة أخيرة سنواجه المنتخب الأثيوبي انطلاقا من الساعة 8 ليلا في مجموعتنا أثيوبيا مع المغرب. 8 ليلا طبعا الأول والثاني يترشحوا للدور الربع النهائي، وطبعا ويضمنوا آليا التأهل إلى مونديال قطر نوفمبر القادم. في الترجي الرياضي التونسي أعلن استقالة رياض بن نور من مهامه على رأس فرع الرياضات الجماعية، والدكتور ياسين بن أحمد قرر أيضا بدوره الانسحاب من لجنة الطبية التابعة للنادي. عربيا، اتحاد العاصمة الجزائر يفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم بفوز بركلات ترجيح 8-7 على الزمالك المصري. الوقت الأصلي انتهى بتقدم الزمالك 1-0 بهدف سجله عدي الدباغ من ركل الجزاء، ليكون مجموع كل المباراتين 1-1 بعد تفوق اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب. اهدر محمد شحاته لاعب الزمالك ركله الثامنه قبل ما ينجح كلودي ليكونزا في تسجيل الركله الحاسمه للفريق الجزائري انتزع اللقب. تتويجات ايضا لاعبين خارج حدود الوطن. لاعب التونسي عصام جبالي توج بجائزه افضل لاعب في دوري ابطال اسيا بعد ما ساهم في قياده جامبا اوزاكا الى اللقب خلال سلسله من العروض المؤثره طوال مشوار الفريق في البطوله. المهاجم التونسي قدم اهداف حاسمه خلال ادوار اقصائيه ولعب دور محوري في مباراه النهائيه يوم امس امام نادي النصر السعودي بتمريره حاسمه توج من خلالها مع فريقه باللقب. جبالي 35 سنه ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضها ليقود جامبا إلى المجد القاري بعد أداء مميز في النهائي. أيضا من جهة سيباستيان تونيكتي توج مع نادي سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي المرة 56 في تاريخه بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على نادي هارت 3-0. بهذا التتويج تأهل نادي سيلتيك مباشرة لدوري مجموعات مسابقة دوري أبطال في أوروبا. وتونيكتي شارك كأساسي قبل أن يتم تغييره بين الشوط. نرجع لرياضة القاعات من خلال الكرة الطائرة. والترجي يفوز بكأس تونس الكرة الطائرة بعد انتصارها من نجم الساحل 3 أشواط مقابل 0-25-20-25-17 و26-24. الترجي كأس رقم 24 والثنائي التاسع على التوالي. في كوتليات تتويج النادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب البطولة في كوتليات بعد فوز في مباراة نهائية على نادي الافريقي 22-21 في قاعة محمد مزالي بالمونستير لقب الثاني لسيدة المكنين في البطولة. ايضا في كاس الاتحاد الانجليزي ومانشستر سيتي لقب كاس الاتحاد الانجليزي على حساب تشيلسي يفوز بهذا اللقب بفضل سيمينيو بهدف ممتاز بالكعب طبعا. وانتهى موسم تشيلسي دون ضمان اي مشاركه اوروبيه الموسم القادم بعد خساره اللقب وتراجع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي. ذكر ان مانشستر سيتي لا يزال يتنافس مع ارسنال متصدر على لقب الدوري الانجليزي الممتاز. أكيد نوصل لنهاية أخبار الرياضة. تحية طارق بكور على مستوى التأمين الفني. نوري شعر يرجع يوصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قسم الرياضة بسوس خالد بوشيبة طريق السلام الجمعي. إلى اللقاء.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.
9: معكم نوري الشعري في ويكند الناس.

0: هذه النغمات الأصيلة الجميلة بصوت العزيزة الفنانة ثريا الميلادي. نحييكم ونرجع لكم من جديد بعد نشرة أنباء الظهيرة في موعد استثنائي اليوم يتواصل حتى 3 متاع العشية ضمن منوعة ويكاند الناس اللي يسعدني أنه نصافح فيها تفاعلكم الكبير اللي خلطنا من تونس ومن خارج تونس، وكثافة المكالمات اليوم تدل على محبة كبيرة وثيقة نعتز بها تتواصل في رحاب هذا الفضاء اللي يتواصل كما قلت حتى 3 اليوم، وفي رحاب شمت المدينة النوميدية العريقة اللي تتربى على الضفة اليمنى لواد مجرد العظيم، حيث تتداخل طبقات التاريخ بجلال المكان وتروي الحجارة حكايات حضارة صنعت مجد تونس. تختتم فعاليات شهر التراث واحد من أبرز المواقع الأثرية التي تختزن الذاكرة الوطنية والبعد الحضاري والمتوسطي، وفي هذا السياق يبرز اليوم بعد بالغ الأهمية لا يقل قيمة عن البعد الثقافي وهو البعد البيئي، من خلال حملة النظافة التي تنتظم بمختلف المواقع الأثرية واللي تجسد وعي متنامي بأهمية حماية المواقع الأثرية من كل أشكال التلوث والإهمال وصونها كمساحات حية تستقبل الزائر في أفضل صورة ممكنة بما يليق بمكانتها التاريخية. هذه المبادرة لا تختزل في بعد تنظيمي ظرفي، بل تعكس فلسفة متكاملة في التعامل مع التراث، تقوم على الربط ما بين الحماية المادية للمواقع وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية وإشراك مختلف المتدخلين في جعل النظافة جزء من حماية الذاكرة الجماعية. وفي هذا الإطار يبرز الدور المهم الذي تطلع به وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية من خلال جهودها المتواصلة في حماية المواقع الأثرية وصيانة الذاكرة الوطنية وتثمين الموروث الحضاري عبر برامج ميدانية وثقافية تجعل من النظافة والصيانة جزءا أصيلا من استراتيجية حفظ التراث وإعادة الاعتبار إليه. للحديث عن هذه البادرة وعن هذا الوعي وعن افتتاح واختتام فعاليات شهر التراث بموقع شمتو، يسعدني أنه تنضم إلي بالهاتف السيدة ربيعة بالفقيرة مشكورة المديرة العامة للوكالة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، مشكورة لتفضلها بتخصيص جزء من الوقت باش نتحدث عن أهمية هذه المواقع وصونها والحفاظ عليها والحفاظ على البعد البيئي فيها، كيف لا ونحن نحتفي غدا باليوم العالمي للمتاحف مع اختتام شهر التراث. سيدة ربيعة بالفقيرة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبكل أهالي ولاية صفاقس اللي نحييهم جميعا.
0: يعيشك. الاهتمام بالمواقع وبالبعد التراثي في مختلف هذه المعالم لا يرتكز فقط على صيانتها ماديا ولوجستيا، بل يرتكز أساسا على وعي دائم ومستمر بالحفاظ على المحيط والبيئة السليمة ضمن هذه المواقع. سيدة ربيعة،
1: أكيد هو عمل متكامل، من نجمش يكون إلا معناها عمل دائم ومتواصل وفي ديمومة وفي زادة. العلاقة ما بين البنية التحتية وتحسينها وتوظيفها إلى جانب معناها كل ما هو يعني رقمي ومعناها الانفراستركتور متاع كل ما هو بعلاقة زادة كيف كيف معناها الطاقات البديلة وغيرها. دونك هذا عمل الكل، يعني إذا كان أنت تحب معناها تطور المتاحف لازم تشتغل على 3 معناها أوجه. نعم. الوجه الأول اللي هو البنية التحتية وتحسين المتاحف على مستوى البنية التحتية متاحة. الوجه الثاني يعني اللي هو معناها رقمنتها، وهذا يلزم فيه يعني تطوير معناها المجال الرقمي، دونك إدخال الانترنت على كل المواقع في كامل تراب الجمهورية، وانت تعرف اللي مواقعنا ومتاحفنا موجودة ممتدة في كامل تراب الجمهورية وأحيانا حتى في مناطق داخلية. نعم. ممكن ساعة الانترنت فيها ما هيش عالية، دونك هنا يلزم نشتغل على ذلك. ثم إذا كان مشينا في مسالك ضوئية ليلية وزيارات ليلية، دونك يلزم فما الإضاءة، والإضاءة يلزم زادة يضاهيها معناها تكنولوجيا اللي هي ترشد الطاقة وغيرها كي هو الطاقة البديلة. دونك هذو ثلاثة معناها عوامل إلى جانب تدخل من بعد المعهد التراث أو قبل هو الترميم، معهد التراث هو مهم الترميم، وعنده الميزيوغرافي دونك كل ما هو بعلاقة معناها ب يعني تصميم المتاحف ومعناها وتوجيهها العلمي، لأنه جانب العلمي أكيد هو معناها من المهام الرئيسية للمعهد الوطني للتراث. دونك هو عمل مشترك، عمل دؤوب نقوم به تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية أكيد، معناها بتوجهات زادة كيف كيف وزارة الشؤون الثقافية. هذا إلى جانب معناها العمل الدائم والدؤوب واللي يلزم يكون حاضر في اليومي معناها متاعنا، لأنه معناها هو بعلاقة معناها بصحتنا، بالمحيط متاعنا، بالنظافة متاعنا، بالوضع البيئي، بالتجير، بالديزرباج. دونك هذا الكل يلزم يكون حاضر، ومش في موسم. احنا الحقيقة لهنا مش نحكي عن النظافة أكيد كما كنت سيادتك تحكي، وما نجمش نضيف على اللي قلته أنت من ترى في المداخلة متاعك. دونك هنا احنا ندخلوا في المواقع متاعنا والمتاحف يوميا، راهو معناها هي عملية يومية وعملية دؤوبة. وهيك علاش الوكالة تحيا التراث والتنمية الثقافية خذيت على عاتقها انها يعني تعمل مخطط دائم مع يعني شركات متاع ديزيرباج موجودة في كامل الجمهورية، ومنها ولاية صفاقس. الحقيقة احنا توا في مرحلة الأخيرة من التوقيع مع وقعنا مع المقاول اللي مش تشتغل مع في ولاية صفاقس، اللي مش يعتني بنظافة محيط سور صفاقس وغيره. في الحقيقة معناها التدخل متاعه مش يكون في يعني مش يومي، هو مش يعمل شركات هذوما مش تعمل تدخلات كبرى كل شهرين أو ثلاثة أشهر، يعني يقع إن تنظيف كل المحيط للسور وغيره من بالتنسيق مع البلدية. ثم أنا طلبت الحقيقة من بلدية صفاقس، وكان يسمع فيها الكاتب العام، دونك طلبت منه من المرة اللي فاتت وقت معناها قمنا معناها بزيارة ميدانية معناها للمتاحف بتاعنا في الجهة والمواقع هذا. فكنا معناها توجهنا لبلدية صفاقس بأنه نعملوا مخطط معناها متاع تنظيف، والوكالة معناها تعاون البلدية في استخلاص معناها حتى معاليم متاع تدخل البلدية. يعني احنا مش نخلصوا البلدية في بعض معناها في بعض المواقع اللي احنا ممكن ما نوصلوا لهمش مع الشركة في التدخل. دونك شوف الشركة نجم تخدم كل شهرين تعمل معناها تدخل كبير، والبلدية تدخل معنا دوريا، واحنا نخلصوها كيف كيف في الوكالة. دونك هنا يعني نفيد الجهة معناها على مستوى أنه النظافة تبدأ موجودة دائما، وفي نفس الوقت نفيد البلدية وتستثمر البلدية حتى من إمكانيات الوكالة. هذه الحقيقة طرحناه لحد التويكة، الحقيقة ما صارتش الاتفاقية، وأنا أدعو إن شاء الله في أقرب الأوقات نقوم بالاتفاقية هذه. ثم زادة كيف كيف بالنسبة للشركة إن شاء الله بيانتو تبدأ، خطر احنا عملناهاش كان في صفاقس، عملناها في كل الجهات براتيكمون في نابل، في بداوا يخدموا في المستير، بداوا يخدموا في نابل اليوم، ديجا الحملة اليوم فيها شركة الديزرباج، في اوتيك في بنزرت، في صفاقس فيها معها بعض ولايات الجنوب. دونك عديد الولايات معناها اللي
0: يعني فما عمل دؤوب ومستمر. سيدة ربيعة ماهوش ظرفي، ماهوش ظرفي،
1: هذه اعتمادات مهمة جدا للمسألة هذه، ماهوش عمل ظرفي. هو راهو كل مجال يلزم فيه مخطط، فيه في دروت. دونك ما نجموش نخدموا ما غير ما تكون عندنا معناها احنا الاول خطوه عملناها التعاقد مع الشركات هذيا. ثاني خطوه مش نعملوا اجتماعات مع كتاب عامين البلديات باش نمشيو قدما نحو انه شنو مش تقدموا البلديات عندها مهام في كل معناها المواقع في كل المحيط اللي معناها ترابيا يرجع لها بالنظر. لكن احنا مش نشوفوا معاها المواقع التراثيه والمتاحف ومحيط المتاحف. دونك كل بلديه ان شاء الله في الجمهوريه التونسيه الكل مش نعملوا ان شاء الله معناها لقاءات مع الساده كتاب عامين، لانه العمل انا بالنسبه لي ما نجمش يكون فردي، راهو في عديد الاطراف. دونك فما الوكاله والمعهد، وفما والمعهد راهو حاضر معنا الحقيقه معناها في هذه الحملات ولا في العمل اليومي. دونك والبلديات نحبوها تكون زادة كيف كيف احنا معاه هما معنا، لانه انا نامن بالعمل الافقي. دونك ما نجيبوش ننجحوا اذا كان مش البلديه تخدم مع الوكاله، تخدم مع معهد التراث، وتخدم زادة كيف كيف مع البيئه، مع لابال، مع خاطر احنا عندنا في تو مثلا في بعض المواقع كيما كارتاج اليوم حمله النظافه في كارتاج مساهمين فيها كل الاطراف في بلديه، معناها شيء يعمل كيف اليوم في كارتاج. دونك فما البلديه حاضره، حتى السلطات العليا موجوده حاضره، حتى يعني كل الاطراف الحقيقه، السيده المعتمده اليوم واقفه معناها على الحمله هذه. واحنا نعرفوا كارتاج يعني مساحه تراثيه كبيره 400 هكتار، دونك ما نجمش نجموا نخدموا وحدنا. دونك العمل الافقي ضروري، يلزمنا مع البلديات، مع التجهيز، مع لابال، مع الناس اللي عندنا الكل عندها تدخل في المساله هذه، فوزاره البيئه معناها الكل نكونوا يد واحده باش نقوموا بالعمليات التنظيف اليوميه. واحنا راهو الحقيقه انا مانيش مع الحملات وبعديك نمشيو على رواحنا، لا ان الحمله هي تحسيسيه، معناها كل مره نعملوا تدخل مهم ثم يجي المجال اللي فيه معناها كانك وصلت معناها ما انت حاجتك به وتقيم تقول راهو يلزمني نزيد. دونك نحب نزيد يعني خطوات اخرى ولا مساحات اخرى من الجهد هذايا، ندخل نعمل هالحمله هذه اللي هي حمله تحسيسيه، هي دعوه معناها للمجتمع المدني يكون حاضر، دعوه للمؤسسات في المحيط المواقع والمعالم نتاعنا باش تكون حاضر. والحقيقه مثلا روتاري والتراك والجمعيات هذوما قاعدين يتواصلوا معنا وقاعدين يعملوا في حملات تنظيف، وكمان في اوتيك ومش نعملوا توا في الجم زاد حمله اخرى. فالحملات تجي باش تعزز المجهود وتعاود تحسس الناس انه راهو النظافه هي دورنا. يعني احنا ديجا شعارنا حطيناها تراث هويتنا والنظافه مسؤوليتنا معناها، دونك هي مسؤوليه جماعيه في إطار العمل الأفقي ما بين كل المؤسسات الدولة وكذلك مع المجتمع المدني وكل المواطنين العاديين، حتى كل واحد يكون قريب من موقع ويتدخل حتى
0: بالطبيعة.
1: فإحنا شنو نلقاو؟ الناس تبدأ تصور في الحاجة، ما جيكش مثلا يتدخل معناها هو والجيرة متاعه ولا ما المحيط متاعه يجي، ولا يا الشباب قاعدين هكا ساعات في بعض الفضائيات يلمدوا بعضهم، راهو حتى العملية هذه كتصير بكل تلقائية وبكل تطوع. احنا نعرف انه في بلدان اجنبية احيانا معناها ما يمشي ياخو بوست يخدم في الوظيفة العمومية او في الخاص، في السيفي متاعه يلزم يكون عمل تطوع يعني اوبليغاتوار معناها، فهمت؟ دونك هذا العمل
0: ثقافة أخرى
1: يدخل في سلوكياتنا. هذا إلى جانب الباب الآخر، الجانب الآخر إنه إحنا كي ننظفوا، وهذا وقعنا في بعض في عديد المواقع. إحنا اليوم ننظفوا غدوة نلقاو إنه السيت هذاك رجعت حد الناس تجيبوا، معناها اللي خاصة إنك يكون السيت محاذي لأحياء شعبية ولا أحياء سكنية، مش شعبية بقى فقط، أحياء سكنية دقة، يعاودوا يرجعوا مصب من ناحية من في في في في في, في, في أوقات معناها وجيزة يعني، فهمت؟ دونك هنا شنو اللي يجي أو داخل المتحف أو داخل الموقع، احنا نطفو من هنا ونلقاو معناها يعني بابي مشوار في القاعه ما نلقاو حاجات اللي معناها مواطن وين تتلفت تلقى حاويات وين تتلفت. دونك لهنا المواطن يلزمو يجهد نفسه او معناها يدخل الثقافه انه مش ينظف كان دارو، حتى احنا توانسه ننظفوا ديارنا ونضاف واحد كل، لكن الشارع مازال ما هوش في مستوى النظافة اللي عندنا في بيوتنا وفي منازلنا وفي معناها الفضائيات اللي احنا نأمها.
0: نعم.
1: الموقع والمتحف وغيره هو جزء من كياننا، هو جزء من مسؤوليتنا، دونك يلزم نعمل عليه. هذا الى جانب احنا ديما نقولوا يلزم ندخل زادة في مسألة تطبيق القوانين الخاصة ب معناها بتسليط بعض العقوبات على الناس اللي معناها تعتدي بيئياً على الفضائيات هذه العمومية وغير.
0: إذن المسؤولية سيدة ربيعة بالفقيرة ما يمكنش أن تلقى على جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتقسمها عدة أطراف في انسجام وتكامل. صحيح أن جهود وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية تمثل الإطار المؤسسي اللي يضع البرامج ويؤمن بأن الصيانة والحماية والقيام بالمبادرات هو جزء لا يتجزأ من عملها في مجالات الإضافة، في مجالات التنظيف، في مجالات التثمين الثقافي، غير أن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبط بانخراط بقية الفاعلين كما ذكرت حضرتك، من مجتمع مدني، من جمعيات ثقافية وبيئية، من مؤسسات تربوية، من زوار، من مرتدين، جميعهم شركاء في حماية المواقع الأثرية من الإهمال وفي ترسيخ سلوك حضاري يقوم على احترام الفضاء التراثي باعتباره ملك جماعي. وبهذا المعنى فسيدة ربيعة، صون التراث ما هوش مهمة تقنية، ما هوش مهمة إدارية فقط، بل هو فاعل مواطنة ومسؤولية جماعية تعكس وعي المجتمع بهويته وبذكرته وبعقلية تؤمن مثل ما تفضلت بذلك بأن المواقع الأثرية هي فضاءات حية يشارك فيها الجميع في حمايتها وتثمينها. أنت ركزت سيدة ربيعة على ثلاثة أبعاد مهمة في مستوى تدخل جهود وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في مستوى حماية وصيانة المواقع الأثرية، سواء كان قتلي في البعد الإضاءة، في بعد البيئة، ولكن أيضا في البعد الثقافي. وإحنا على أبواب اختتام شهر التراث، انخرطت الوكالة في دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل المواقع الأثرية من خلال تنظيم تظاهرات، عروض موسيقية ومسرحية، ورشات توعوية وتربوية، بما يجعل من هذه الفضاءات أماكن حية للحوار الثقافي ونقل المعرفة وليس مجرد معالم صامتة. شمتو سيحتضن اختتام شهر التراث في هذا السياق.
1: نعم
0: سيدة ربيعة.
1: نعم، ما قبل شمتو أنا نحب نحكي على براريس اللي هو اليوم فما تظاهر فيه.
0: نعم.
1: فيد مندوب وزير للشؤون الثقافية وسيدة مدير دار الثقافة اللي اليوم عندهم تظاهرة فيها، هي انطلقت يبدو أنه تظاهرة، لكنه اليوم فما تدخل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في إضاءة المعلم، وإن شاء الله معناها يكون في تصور جديد. هذا مع ظهر لي يبدو أنه حسب المعلقة شفت أنه معهم زادة جمعية سقس المزيانة اللي زادة كيف نشكرها واللي أدعوها أنها كذلك وهي بقية الجمعيات الموجودين في سقس أنه ينخرطوا معنا في هذه الحملات، وإحنا نوفروا لهم كسوة الاعتمادات أو المعدات للقيام معناها بمعنى التدخلات في هذا المجال. فإن شاء الله التظاهرة تكون مميزة، وإن شاء الله الصورة التي ستروج لهذا الموقع تكون معناها بارزة ومهمة بقدر أهمية الموقع.
0: نعم، هذا من حنشة إلى شمتو. طب
1: دونك من الحنشة الى شمتو، دونك احنا ان شاء الله غدوة تحت اشراف سيدة وزيرة الشؤون الثقافية، دونك سيختم هو هي تظاهرة وطنية ماهيش تنظمها طرف معين في من هيكل وزارة الشؤون الثقافية، تنظمها وزارة الشؤون الثقافية وهو حدث وطني مرتبط معناها باليوم العالمي للمتاحف، وكنا افتتحنا شهر التراث في اليوم العالمي للمواقع وكانت في تستور وكان مهم جدا، وانطلقت والمميز في شهر التراث السنة معناها تصور معناها سيدة الوزيرة في انه يكون فما مسار معناها للثقافة الاندلسية، والحقيقة البارح معناها تم اختتامها في مدينة زغوان، دونك فما وقع معناها يعني وقت جولة كاملة في المدن اللي هي عندها الثقافة الأندلسية، عديد المدن انطلقت من تستور وانتهت في زغوان، وهذا خلينا احنا معناها وزارة الشؤون الثقافية نعمل مسلك رقمي للمسلك أندلسي، دونك لأول مرة يصير المسلك في كل المحطات في تاريخ كل منطقة وفي الخصوصيات الفنية والإبداعية والتراثية والثقافية والحضارية لكل منطقة معناها مروا عليها الأندلسيين في معناها في زمن ما. دونك هذا بالنسبة للافتتاح. الاختتام هو باعتبار انه اليوم العالمي للمتاحف، دونك مش يكون في مدينة في ولاية جندوبة، ولاية ثرية، ولاية فيها معناها معالم مهمة جدا, منها بيلاريجيا ومنها شمتو. دونك شمتو معناها جماليتها وقوتها في انها تملك موقع وفي نفس الوقت متحف, والمتحف ثري جدا. ادعو كل التوانسة الحقيقة يمشي ويشوفوا شمتو كسوة غدوة او في اي وقت يناسبهم, لانه يعني المتحف يحتوي قطاع مهمة جدا من تاريخ النوميدي في في في في عصر ما في تونس. هما هي قطاع معناها مأخوذة من الجبال اللي اشتغلوا عليها النوميديين, ومعناها يعني صدروا حتى هذه الرخام هذية إلى إيطاليا, ومن إيطاليا إلى كامل العالم من خلال معناها جولات بحرية. احنا ديجا مش نعبر عليها غدوة في شريط معناها معناها بالانتليجنس ارتيفيسيال فمزيان برشا شالة تنهبطوها على الصفحات متاعنا. دونك مش يكون يحكي معناها رحلة الرخام من شمتو في فترة إنه معناها الحضارة النوميدية إلى معناها إلى إيطاليا وحيث بنيت قصور إيطاليا. دونك هنا المتحف مفتوح على الموقع, الموقع فيه جبل والجبل هذا جبل الرخام, ومحاذي وقريب منه هو واد مجردة والخضار متاع واد مجردة وجمالية المحيط يعني والبيئة اللي احنا كنا نحكي عليها جمالية وروعة المشهدية معناها موجودة في مدينة شمتو. دونك أدعو أن كل اللي يسمعوا فينا واللي قادرين على أنه يتنقلوا يشوفوا غدا الاختتام, مش يكون فما فقرات في المجال الرقمي, مش يكون سما معنا إضاءة جبل الرخام, ومش يكون فما عرض نورشيبة يعني في الساحات المحاذية للمتحف. دونك هذه الفقرات الاختتام بصفة إجمالا, لكن فيما زاد كيف عرض لقطاع من الأزياء في تاريخ تونس دونك عبر عديد الحقبات. دونك فما يعني حضور معناها شباب المنطقة في بعض معناها الفقرات. دونك أنا نحب أقول إنه المتحف متحف نادر, متحف في قطع نادرة, متحف ثري جدا, وأدعو كل لزيارته. ثم احنا دخلنا فيه الحقيقة المتحف هذا, عملنا لتوشيتي, عملنا الستركتور داكي, عملنا معناها يعني صقل الأرضية, عملنا يعني تدخلنا فيه في إضاءته معناها تقريبا تغيير كل الشبكة الإضاءة, وأدخلنا زادة كيف معناها تغيير هيك السبوت على القطاع الأثرية, وكذلك توقع دهن وتنظيفه معناها بصفة رائعة, ولا معناها مكان هو في حديقة مكان جميل جدا.
0: نعم هو مؤكد أنه كل متحف مداوم موجود راه فيه ذاكرة, والذاكرة هذه تحافظ على الهوية, وإحنا غدوة نحتفي باليوم العالمي للمتاحف, مؤكد أنه الفرصة مش تكون متاحة باش نكتشفوا في كامل تراب الجمهورية أهمية هذه المواقع وأهمية هذه المعالم اللي تقوم وكالة تحياء التراث والتنمية الثقافية بصيانتها وبالعمل على تثمينها. والاحتفال بالنهار هذية هو مناسبة سنوية ذات دلالة عميقة تسلط الضوء على الدور الحيوي اللي تضطلع به المتاحف في حفظ هذه الذاكرة الإنسانية وصون التراث المادي واللامادي, إلى جانب تعزيز الحوار الثقافي ما بين الشعوب. إذن كيف نزوروا متاحفنا سيدة ربيعة؟ ما احناش نزوروا في فضاءات للعرض والتوثيق فحسب, بل هي مؤسسات كما تفضلت أنت بذكر ذلك, هي مؤسسات تربوية, هي مؤسسات ثقافية, هي مؤسسات لنشر المعرفة, هي أيضا مؤسسات لترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال وتقديم قراءة حية لمسارات الحضارات اللي تعاقبت على مختلف المناطق. وبالتالي كيف نزور المتاحف متاعنا راهو نزور هذه الجهود اللي تقام وخاصة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في تسيير المتاحف والمواقع الأثرية وتطوير أساليب العرض والتثمين. ما هيش قاعدة محنطة في فترة تاريخية ومشيت على روحها, لا, اليوم فما عمل دؤوب من الوكالة ومن كل الأطراف المتدخلة في هذا الشأن, فما عمل دؤوب من أجل أنه يتم أهمية الحفاظ على هذه الذاكرة، أهمية كما تفضلت سيادتك بي قلت أن الاستثمار في المتاحف هو رافد ثقافي وتنموي، ويعزز السياحة الثقافية ويدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ، وهذا الأهم خاصة صورة تونس كبلد غني بتاريخه ومفتوح على العالم عبر مختلف تراثه. كل التقدير والتحية ليك السيدة ربيعة بالفقيرة المديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية على تخصيص هذا الوقت للاهتمام خاصة ببرنامج الاحتفال باليوم العالمي للمواقع وكذلك المتاحف، ونتصور أنه اليوم دورنا الناس الكل كما تفضلت بذلك، وهذا مهم برشا. صحيح أنه الوكالة تقوم بدور والمعهد يقوم بدور وكل الجهود تسعى إلى أنه تكون عندها فرص للإضافة لهذا المعنى، ولكن الوعي الفردي راهو عنده دور أهمية كبيرة في الحماية الحقيقية من الإضرار بالموقع، وإلا في احترام قيمته التاريخية والرمزية. وإن شاء الله يكون على قدر الجهود هذه تكون فما الوعي بأهمية الحفاظ عليها. مشكورة ليك سيدة ربيع.
1: شكرا لكم وكل مستمعي ولاية صفاقس، وإن شاء الله يكون لنا معناها تدخل معناها أهم في ولاية صفاقس.
0: مرحبا مرحبا، وإحنا ننتظر تدخل أهم، لأنه فما بعض المواقع تنتظر أنه تفتح أبوابها من جديد لزوارها ولروادها، وبرشا ناس ينتظروا ذلك باعتبار أهمية هذه المتاحف اللي تصون الذاكرة. فكل التقدير لجهودكم، وإن شاء الله نلتقي كما تفضلتم ونحن نقف على منجزات أخرى جديدة في مختلف ولياتنا في هذا السياق.
1: شكرا.
0: شكرا لك سيدة ربيعة المديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. ابقوا معنا، مازال لقاءنا متواصل معكم، وأمينة فيخ تغني للجميع على راديو صفاقس. مرحبا.

مرحبا بكم. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطور الوضع الوبائي المرتبط بفيروس الهانتا، مشددة على أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباعثين والشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وتتمثل أبرز التشريعات في 3 سنوات إمهال والتسديد على امتداد 10 سنوات دون فائدة بنكية، ويتم الخلاص لنسبة الفائدة فقط. وللغرض أمضت الوزارة

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران. أعلن التلفزيون الإيراني ظهر اليوم ترتيبات جديدة للعبور من مضيق هرمز، وشدد أنه من بينها تقديم طلب المرور من مالكي السفن عبر خارجية بلادهم إلى الخارجية الإيرانية. الموعد مع الأخبار على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إذاعة صفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي، وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد، وفتحي صامت.
2: إذاعة صفاقس
1: عشرة ديمة، معكم النور الشعري في ويكند الناس.

0: الشعري في ويكند الناس.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين في ويكند الناس اللي يتواصل معاكم حتى للثلاثة. شكرا لتفاعلكم عن طريق التليفون 70 164 280، في تحية سبيسيال، تحية كبيرة لأهل التربية، للناس اللي قراونا وعلمونا وما نجموش ننسيو فضلهم. مرحبا بكم وبأصواتكم، وانتم تحيوا المربين اللي تلمذتوا على يديهم. مقبل هذية مش نمشي لأجواء فيها برشا زهو وفيها برشا موسيقى وفيها أجواء موسيقية من تراث جربة ومن زهو جربة، هذا الكل مش يكون في المركب الثقافي محمد الجموس اليوم ضمن اختتام فعاليات شهر التراث. مرحبا بك أحمد، مش ناخذ فكرة عن أجواء الاختتام اللي مش يكونوا على موعد بعد شوية مع الزهو الجربي الأصيل.
2: سهلا بيك، أهلا وسهلا بيك دكتور نوري ولكل مستمع. هو يقول لك إذا تلقى الزهو الترب لا تبدل بشقالة بتعب، وهذا هو يعني المثال اللي ينطبق اليوم على فعاليات اختتام تظاهرة جذور وأجنحة بالمركب الثقافي محمد الجاموسي، لأنه اليوم الجمهور على موعد مع الاستمتاع بأجواء الزهو الجربي الأصيل من خلال يعني عروض فولكلورية شيقة، فما البلوزة، فما الزكرة، فما كل ما يتعلق بفنون جربة. وإحنا نعرف ونحفظ عديد الأغاني من جزيرة الأحلام جربة. اليوم عندكم عرض مميز ينطلق في حدود الساعة الرابعة، هو اللي بش يحثون عن العرض كل من محمد واصف بن مفتاح وأيضا سعاد الصالحي وفرقة كاملة هي اللي تؤسس هذا اللقاء. مرحبا بك سي محمد واصف.
3: يا عايشك يا عايشك سي أحمد واسف، كما تعرف المنتج متاع سبيكتاكل.
1: مرحبا،
3: ان شاء الله فرحانين برشا اليوم بحذاكم ان شاء الله، معناتها في يعيشك يفضلك.
1: اهلا وسهلا بيك.
3: برشا اليوم في الكلوتير احنا معناتها يعيشك يعيشك، فرحانين برشا في صفاق. صح احنا اليوم بحذا صفاق سيئة اللي جيناهم زادة في دي سبيكتاكل اللي تعداو كيما تاع لليهم كوث البادي وريم زريبي سي زياد غرسة بليزيور، معناتها اما توجور معناتها لي سبيكتاكل كانوا معناتها في مستوى راقي جدا، معناتها تفاعل جماهيري كبير برشا. اليوم ان شاء الله نكونوا بحذاكم معناتها في الاختتام بعرض الزهو الجربي العرض الأصيل مع خواتنا اللي من جربة وسيدي عادل صالحي معانا ان شاء الله اليوم.
2: اكيد
3: ان شاء الله ان شاء الله تنورونا وان شاء الله تكونوا بحذانا بعديد غفيره، نعرفوكم تستنيو في العرض وان شاء الله نكونوا على اوتور وتكونوا فرحانين ان شاء الله انتم بالسبيكتاكل.
2: وانت ظهر لي قلت لي الاصل نتاعك تونيزو جربيان يعني.
3: اي هذه الوالده من جربه معناتها ديما عايشك ديما معناتها الموروث الجربي ساكن فينا معناتها والروح الجربيه كيما تونس الكل كيما صفاق الزاد، احنا نحترموا برشا ونقدروا برشا الموروث نتاعها وكيما المناطق نتاع تونس الكل، لكن احنا هنا معناتها نمثلوا جربه اللي هي معناتها موروث فني وتراثي وتاريخي كبير برشا. ان شاء الله نكونوا في المستوى وان شاء الله نقدموه في احسن صوره ونكونوا في الموعد ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه، تو نرجع لك بعد شويه محمد واصف، خلينا نمشي مع اصول هالعرض هذايا الزهو الجربي مع صديقنا عادل الصالحي. اهلا وسهلا بك سي عادل.
4: عايشك، مرحبا، عايشك سي احمد، تحيه لكم المستمعين ذات صفاقس.
2: ايش سعد الجمهور اليوم العشيه ان شاء الله؟
4: الحمد لله 100% جربيا.
2: اي
4: 100% جربي.
2: هو الجمهور التونسي يحفظ برشا الاغاني الجربيه وانتشرت الاغاني هذه عن طريق الفنانين الاصيليه الجزيره يعني.
4: بالطبع ما نصورشكم مازال ما يحفظش توا جو جربي.
2: اي
4: الزهو الجربي والجو الجربي والاغاني الجربيه كلها، وطبعا تشوف العرض وتشوف تفاعل.
2: شو مثلا من اهم من اهم الاغاني اللي نجموا نحفظوها واللي باش تكون هي تاسس العرض هذا يعني؟
4: مثلا احنا توا في فرحه وفي جو اختتام المهرجان في فرحة وبهجة تلمينا، في فرحة وبهجة تلمينا، نسوة ورجالة نسوة ورجالة، الله يتمم علينا. الباقي تسمعهم بعد اللي في العرض.
3: سيد أحمد سامحني قصيت عليك، فما اليوم إن شاء الله ديديكاس وغنية معناتها سبيسيال جمهور صفاقس.
2: هاي باي هذه يعني سكوب يعني
3: بحول الله، فما غنية معناتها ان شاء الله باش نهديوها جمهور صفاقس وان شاء الله باش تنال اعجابكم ان شاء الله.
2: الالات المستعمله اليوم يعني هي بالاساس الزكره والطبل يعني.
4: الالات المستعمله الطبله والدربك، دربك الكبار تاع الزهوه والزكره. هذا الزهو الزهو معناها
2: هذا هو اللي هذا معروف في الاعراس الجربيه بالاساس يعني.
4: اكيد في ليله الزهو معناها جربي نعملوه هكا طبله ودربك وزكرة والناس كل تغني مع بعضها. الناس كل تغني مع بعضها والناس كل حافظ الأغناء مع بعضنا، عبارة عائلة واحدة باش نغنوا مع بعضنا ونعمل جو مع بعضنا. هذا في هذه في الجو الزهو الجربي.
2: ومحليها الانتشار هذي لما يوصل إلى مدينة صفاقس ويستمتع به الجمهور هنا في صفاقس، يعني فرصة به يعني
4: أكيد إن شاء الله نمتعوهم، إن شاء الله نمتعوهم وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن بحول الله إن شاء الله
2: بحول الله. يعطيك الصحة سي عادل.
1: شكرا.
2: محمد واصف هو ظهر لي عنده أن ديديكاس يا نوري لضيفك اللي باش يكون بعد شوية على المباشر، يعني أنا قلت له على الضيف فهو حب يسلم عليه في المباشر قبل ما نستمتعوا للحظات من الزهو الجربي. معك محمد واصف.
1: مرحبا به، اهلا وسهلا بك يا واصف، سلم التوفيق في العرض الموسيقي المميز الزهو الجربي.
3: يفضلك يفضلك يفضلك، احنا فرحانين برشا اليوم في صفاقس الجميله وصفاقس التاريخ وصفاقس معناتها الحال الاستقبال وحفاوه الاستقبال والناس الطيبه، فرحانين برشا. سي ان غون بليزير الحقيقه معناتها باش نكونوا بين اخواتنا في صفاقس وفي اختتام تظاهره كبيره في المستوى ذا.
1: يعطيك الصحة سلم بالتوفيق.
2: نسمع شوية من الزهو
1: باهي قبل ما نمشي مباشرة لضيفنا الكريم. باهي نستقبل به ضيفنا الكريم. باهي تفضل. هاي.
2: نستقبل به الضيف الكريم. تو تسمع يعني الأجواء اللي على ركح المركب الثقافي محمد الجاموسي
1: قبل العرض هذا. تفضل نسمع.

0: زهو الجربي اللي نسمعه فيه قبل أن يكون على ركح المركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس، من هذا الزهو بما يحمل من نبض أصيل وذاكرة متوارثة تعكس ثراء الهوية الثقافية التونسية في أبهى تجلياتها، إلى الفعل التشريعي الحديث اللي جسد القانون عدد 8 لسنة 2026 المتعلق بالفنان والمهنة الفنية. هذه الحقيقة خيط واحد قوام صون الإبداع تثمين صانعيه. القانون يأتي ليمنح الفنان مكانة مهنية واضحة، يأطر نشاطه في إطار قانوني يضمن الحقوق ويصون الكرامة، ويخرج الممارسة الفنية من الهشاشة نحو الاستقرار والاعتراف المؤسسي، وهكذا يلتقي التراث الحي في تنوعه وعمقه مع رؤية تشريعية حديثة تعتبر الفنان ركيزة من ركائز التنمية الثقافية والاقتصاد الإبداعي في تونس. وسعيد باش نهني كل الفنانين، وكذلك يسعدني أكثر أني أحيي نقيب الفنانين سي ماهر الهمامي اللي يتفضل مشكور بأنه يخصنا بلقاء معه عبر الهاتف. نحب نحييه ونقوله مرحبا بك سي ماهر.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك وشكرا لك على التقديم، وبارك الله فيكم على الدعوة.
0: هو الحقيقة أنا كيف كلمتك سي ماهر هنيتك، قلت لي راني نهني التوانسة الكل ونهني الفنانين، لأنه عنا مدة وإحنا نستناو في المصادقة على هذا القانون اللي يعتبر إضافة تشريعية لحماية الفنان وخاصة الاعتراف بالفنان كمبدع وأيضا كصاحب مهنة.
1: ونهني العائلة الفنية الكل بمولود دستور الفنان التونسي، يعني بدنا يحمله كلمة دستور من معاني كبيرة، دستور تشريعية قانونية للحماية للتنظيم للحقوق لفتح أبواب كبيرة متاع الإبداع متاع حرية الإبداع برشا حاجات اللي إن شاء الله يا ربي على قريب يبدأ يوم 18 وإن شاء الله تبدأ الفصول هذه إن شاء الله التفعيل القانوني، وإن شاء الله يا ربي بادرة كبيرة باش خلي تونسي إشعاعها موجود صحيح عربيا، لكن خلينا نزيد أكثر فأكثر.
0: سيد نقيب سيمير، كيفاش تقرأوا فلسفة هذا القانون؟ هل هو مجرد تنظيم إداري للمهنة وإلا تحول في الاعتراف بالدور الاجتماعي والثقافي للفنان؟
1: لا مجرد، لا بيان سور تقول لك لا ماهوش مجرد هو فصول قانونيه، لا هو جاي هذا باش يعطي حقوق ناس، حقوق كانت مسلوبه، حق فنان كان مهمش بطرق ما نعرفوش شنو وراءها، لكن الحقوق زادت تدخل في الحقوق الملكيه والفكريه في الاجر العادل، جاء في بابه الاول في التصنيف اللي هو اهم حاجه اللي احنا عين عليها، أنه ضرورة بطاقة الاحتراف اللي هي باش تتوضح، وبربي خل نفتح فيها قوس راو بطاقة الاحتراف راو أكثر من ضرورية ومش إقصائية. إذا كان ما نحبوش بطاقة الاحتراف بتعالة الفن معاكم، احنا الفن ما فيهوش أبواب ما فيهوش تفكير به، ما لقينا من الغدون مش نلبس بلوزة بيضا نولي طبيب، أنا غدون مثلا هذا يعقل ولا يعني كل واحد صراحه يحترم المهنه هذه، لانه راهو زاد اكاديمي فما ناس فيها تقرات راهو كما ناس تعبت، صحيح الموهبه مطلوبه اول حاجه باب الموهبه، ومن بعدك الناس الموهوبين هذوك مشاو زاد اسراو خل الموهبه هذيك وزادوها اكاديميين ولات عندهم درايه اكاديميه مهمه جدا، خاطر بلاش الدرايه الاكاديميه المستوى يقعد متوسط اذا كان مش اقل حتى.
0: هي بطاقة الاحتراف بالمعنى هذا لا تزعج، بالعكس معناها بطاقة الاحتراف اليوم تنظم، بطاقة الاحتراف اليوم تثمن المهنة، تهدف إلى تحديد الصفة.
1: بستزعج الناس اللي يحبوا الميم سايب على البطيخ باللغة بتاعنا، بستزعج الناس اللي اللي اللي اللي ياخذوا في حقوق الناس، بستزعج الناس اللي يزعجهم تنظيم الميدان فقط. اما هنا اغلبيه الفنانين وحتى الممثلين والمتداخلين كلهم مش تاع موسيقى برك حالين بالفصل هذا، وجي نقول لك راهو بطاقه الاحتراف راهو تركزت عليها برشا، هي التعطيلات من 2015 المشكل ديما بطاقه الاحتراف، لكن احنا عندنا امضاءات نتاع 9 أو 10 نقابات للدراما السينما الموسيقى، والموسيقى على 2 نقابات، الاتحاد ونقابه نحن المستقله، والمهن الدراميه وال يعني والكتاب الكل هذوما اجماع كبير انه لا تنازل على بطاقه الاحتراف.
0: معناها اليوم اهميتها راهي تمنح الفنان امكانيه الاندماج في منظومه الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه طبعية. وتسهم في تنظيم العلاقه التعاقديه معناها بين الفنان والمتعاملين معاه.
1: هو في ابواب لو تتبع النص القانوني 45 فصل راه مرتب سبحان الله مرتب جهه ترتيبه. اولا التصنيف، بعد التصنيف بعد ما يصنف الفنان الى اربع اجزاء لاربع اختصاصات او اربع تصنيفات، من بعد كل صنف باش يكون يتمتع باجر عادل. والاجر عادل كيفاش يجي؟ مو بعقود، اجباريه العقود كذلك، يعني من خاطر الراو في حفلات قاعده تصير بلاش عقود ومن بعد هاي الناس الكل تتكلم هاو ما خلصناش هاو ما خلصناش. لا، هل التشريع الجديد هذايا الزاميه العقود اللي لازمها تمضى؟
0: معناها هيكله القطاع الفني ينطلق من توا من هنا من هالبطاقه هذه، وربما معناها يزيد يساعد في التعامل ما بين الاعتراف المؤسسي بدور الفنان كفاعل ثقافي وكفاعل اقتصادي وبين الممارسات الهامشيه اللي من شانها انه تخلق شويه تشويش.
1: الفنان اهم حاجه يكون عنده اولا التصنيف، شكون الفنان؟ باب الاول قلنا تعريف من هو الفنان، خاطر مشكلة أي إنسان في الشارع نقول له فنان أي إنسان، لكن شكون هنا؟ هنا المشرع يلزم يجزأ وشكون الفنان اللي باش كل واحد ياخذ حقه. زاد بصراحة فما ناس تخدم موظفين في الدولة، فما خضار، فما عطار، فما تكسيس، مع احتراماتنا المهنة ذي ويمتهنوا المهنة الفنية في الليل، ما قلنا لهم مش ليه مرحبا بنسكن، اما زاد مش من المعقول ان تحصل على نفس الاجر مع الفنان المتفرغ واللي عاطي وقته كل حياته كل الميدان هذا.
0: معناه اللي عنده وظيفه معينه ويمارس الفن سي مار ينجم يتحصل على البطاقه، بطاقه الاحتراف، ويمارس العمل الفني في اوقات معينه
1: بالقانون، يتقدم بمطلب وياخذ البطاقه نتاعه.
0: نعم.
1: لكن الاجر مش بيكون كيف وكيف الفنان المتفرغ.
0: واضح. معناها فما تصنيفات وفما ضوابط لابد من احترامها، وثم زاد كيف حدود متاع تمتع بامتيازات هذه البطاقة تختلف من فنان إلى آخر. هذا طبيعي، معناها ما فماش حاجة تزعش.
1: من بعد تدخل الحكاية الإمكانيات الفنية هذيك، ولو أنه صحيح الإمكانيات الفنية تدخل في باب الموهبة اللي قلنا فيها، لكن إثراء الموهبة راهو بالأكاديمي وبالحصول على بطاقة الاحتراف.
0: به توسي سي ماهر، فما حاجة مهمة وربحناها بالنسبة للفنان وبالنسبة للمهنيين في مجال الفن. كيفاش انتم تراو الرؤية المستقبلية اللي تحملوها حول تحويل هذا القانون إلى واقع ملموس يشعر به الفنان يوميا؟
1: هي بالضبط روحنا توا إن شاء الله باش تكون مش عائق الهدف ينصب له الناس كل تصبروا شكون تو احنا الفنانين احنا والنقابه والهياكل القوز، احنا الهياكل اللي معانا زاد من نقابات اخرى وزاد عليهم صراحه وزاره الشؤون الثقافيه كعنصر اساسي اول، وزاد كذلك لانه فما باش يكون بالشراكه مع اربع خمسة وزارات اخرين، هي وزاره الداخليه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وهذوما من اهم الوزارات اللي باش يكونوا مساهمين ومراقبين للتنفيذ البنود هذه. ديما احنا نأمنوا رو مكتعفروا اللي تعمل هو حاجة سهلة نقوله.
0: اي نعم.
1: مرور القانون.
0: اي نعم.
1: الصعيب هو هنا التنفيذ بصراحة اللي لازم اولا ثقة اهل الميدان في القانون هذا، واحدة هذا عليه انه قلنا باش نعملوا يوم احنا يوم الاربعاء ان شاء الله بتكون عنا ندوة صحفية واجتماع عام باش نلموا الفنانين الكل اللي عنده استفسار على القانون هذا نجاوبوهم، لأنه فما جماعة الكوريغرافية زادة ما همش فاهمين برشا نقاط هذه بشو نفسروا، فما الموسيقى الديجيتال زادة برشا أسألة وكل شيء رغم ما خليش حتى ثغرة القانون هذا تقول لي نجم يكون مش انتظارات برشا ناس ما يصيرش. عطينا احنا نقولوا يا أخوي نكونوا متفائلين أولا وخذينا المكسب الكبير اللي هو أصبح عنا قانون ودستور الفنان، بعد كان فما حاجات تتصلح ينجم يتصلح على الأساس والباز ولت موجودة عندنا الآن.
0: سيمير وكلامك مهم جدا الحقيقة، وأنا نفرح كي نلقى معناها نقيب الفنانين يتكلم بهذا المستوى وغيرته على الفنانين ودفاعه على مهنة الفنان. كيفاش بيتم ضبط معايير الفنان المعترف به قانونيا دون إقصاء المبدعين خارج الأطر الرسمية؟ سيمير
1: يقول لك بعد هي بشتقرأ وبعد هالأربع خمسة وأربعين فصل بشتير أوامر ومراسيم من
0: تفصيلية
1: الوزراء بالضبط هذا كل
0: مش يتم تشريككم في هذا ولا شنو دور النقابة في مرافقة تطبيق هذا القانون ومراقبة تنفيذه؟
1: الهيكل الفنية مش تكون حاضرة في اللجان اللي تعملها وزارة الشؤون الثقافية.
0: ليه دور النقابة؟ دور النقابة شنو دورها في مرافقة تطبيق هذا القانون وخاصة مراقبة تنفيذه؟
1: النقابة مش تكون مشاركة في كل اللجان، في كل اللجان المحدثة في الوزارة، كل إذا كلمة موجود يعني عندك صوت تكون عندك فعل باش تكون مراقب عين معنا، باش نقول احنا نراقب وكل ما يحوم حجر حول هاللجان هذه او بطاقة الاحتراف او بطاقة الدعم او لجنة الدعم او صندوق دعم الاصدارات، هذوما اللجان المحدثة نحكي على الموسيقى على مستوى وزارة الشؤون الثقافية، جماعة السينما كذلك دعم السينما ولا حتى الدراما دعم الدراما، هذوما كلها احنا باش نكون ان شاء الله مراقبين.
0: مش تكونوا مراقبين وسهرين على حسن تسير هذا القانون بالنسبة لكل الفنانين. هو الحقيقة من أبرز آفاقه المتوقعة تعزيز إدماج الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني وتطوير سوق الشغل الثقافي عبر تنظيم العقود وتحسين شفافية التعاملات. اليوم هذا القانون هل يطمح إلى إعادة الاعتبار للفن كقوة قادرة على التأثير الثقافي والاقتصادي وجعل الفنان شريك أساسي في بناء المشهد التنموي والثقافي للبلاد؟
1: سؤالك طويل برشا، ما خلنا نرجعك للنص سؤال أولاني، حكيت لي على الطاقة الاجتماعية.
0: نعم،
1: منظومة الطاقة الاجتماعية راهي موجودة لكن في القانون هذا زاد قواها وزاد عطاها صلوحية وفاعلية أقوى برشا لأنه ما نحبش نعطي أرقام صراحة مخجلة، لكن إن شاء الله ابتداء من تفعيل القانون هذا باش تكون فما انفتاح آخر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك طابع جبائي ملزم باش يكون على كل العقود باش تصير هذه كله مداخيله باش تمشي إلى صندوق في الطاقة الاجتماعية، باش تكون مداخيله كل هذايا لمساعدة الفنان لجبر الأضرار لحوادث الشغل. ولو احسب انت إذا كان على كل طابع جبائي بعشرة دينار شوف مبلغ كبير إن شاء الله باش توصل لصندوق هذايا اللي هو باش يكون تحت يد وزارة الشؤون الاجتماعية.
0: إن شاء الله مش يكون قانون عنده أهمية كبيرة. إذن سيد نقيب في ختام
1: دعوة احنا لكم انتم إذا تفاقوا تجمعوا تجو تابعوا معنا الندوة الصحفية هذه واليوم التفصيلي واليوم شرح القانون هذا، وتنجموا تحملوا أفكار اللي باش نقولوها كل إلى الفنانين كل، واللي بعيد عليه ينجم يحضر، اللي قريب يرى ينجم يحضر، والبعيد ينجم يتابع وسائل الإعلام اللي باش تتابع إن شاء الله الندوة الصحفية.
0: والمؤكد أنه قبل القانون هذايا وبعد القانون هذايا فما تغيير، فما محطة مفصلية في مسار تثمين الإبداع في تونس وخطوة نحو ترسيخ مكانة الفنان كفاعل أساسي في بناء المشهد الثقافي والتنمية الإبداعية. واليوم القانون هذايا إن شاء الله الضامن الأساسي فيها أنه هو حسن التطبيق وروح الشراكة اللي تجمع ما بين كل المدخلين باش يحولوا هذا الإطار القانوني إلى واقع ملموس يضمن للفنان الكرامة بتاعه الاستقرار الاعتراف المستحق. وإن شاء الله في لقاء مرتقب معك سماهر الهمام يكون عنا تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذا القانون، ويظل الفن دائما مرآة للهوية ونافذة على المستقبل. نحب نشكرك سماهر الهمامي سيد نقيب على قبولك دعوتنا، باش أولا نهنيوك بالقانون هذا وثانيا باش نهنيو كل الفنانين بما يمكن أن نشكل إضافة نوعية في مستوى تصنيفهم وفي مستوى أيضا مستقبلهم المهني في هذا السياق. كل التقدير لك سماهر.
1: شكرا لك.
0: وإن شاء الله نشوفوك قريبا بيناتنا في صفاقس قسمي عمل إبداعي فضلا عن صيفتك النقابية.
1: مرحبا، أتمنى إن شاء الله يا ربي.
0: شكرا لك، ونغمتنا تتواصل معاكم على راديو صفاقس في ويكند الناس. مرحبا بالجميع.

0: معكم فنون الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بكم. بعد شوية مش ناخذ دفعة من تليفوناتكم فيما يتعلق بالأجواء الخاصة بتحية المربي. مرحبا بالجميع. لقانا مش يتواصل معاكم في أجواء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. شاء الله ربي يوفق الجميع. ونعرف أنه فما جهود فيما يتعلق بالعمل الجمعياتي المميز في هذا السياق، فمؤكد أنه فما برشا تضامن وفما برشا قيم نبيلة تتزرع في هذا السياق. نحب الحقيقة نحيي جهودها، منها جمعية مؤازرة لتعمل على تعزيز هذا البعد التضامني قبل عيد الأضحى المبارك، ومعايا رئيس هذه الجمعية والمدير التنفيذي لها سي محمد بلغيث. أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: أهلا وسهلا بك سنوري.
1: شنو أحوالكم؟ لباس؟
2: لباس الحمد لله.
1: اليوم وغدوة وسنواصل دائما البعد التضامني في جمعية تسعى على امتداد العام أنه يكون عنده حضور بارز في ترسيخ هذه القيم، سواء كان في رمضان، في العيد، في العودة المدرسية، وفي عيد الأضحى المبارك. فما جهود ذي جمعية مؤازرة في هذا السياق؟
2: أكيد إحنا نخدم طوال العام، سواء كان في المواسم ولا حتى في أيامنا اليومية. ديجا عنا تدخلات اجتماعية لكافة معناها الحالات الاجتماعية المسجلة عنا بالجمعية، ونقدموا لهم تدخلات سواء كانت موسمية ولا دائمة معناها في سير الأيام. بالنسبة لاستعداداتنا لعيد الأضحى المبارك، إحنا حاليا عنا هدف إنه يكون عدد العائلات اللي مش تستفيد تدخلات لعيد الأضحى في حدود 200 عائلة.
1: هي
2: معناها تدخلات مختلفة. حطينا مشروع لعيد الأضحى انه عنا هدف نشتري ونشري بقرة معناها باش تذبح نهار العيد ويتوزع على العائلات. حاليا قاعدين نلمدوا في المبلغ المطلوب.
1: هو الحقيقة الجهود راهي تتبنى بالثقة اللي موجودة ما بين الجمعية والمساندين لها، ونتصور أنه كيف يبدأ الهدف سامي وهو التكافل والتعاون والتعاضد والتضامن مع العائلات اللي مستحقة أنه نكونوا إلى جنبها في مثل هكذا مناسبة، ما ينجم يكون كان فما تفاعل إيجابي بينكم وبين المساندين لكم. فأنتم تقول نحب نوصل للهدف، والهدف هذايا راهو يتحقق بالمساندين، وجمعية مؤازرة قائمة على هذا الأساس، على هذا التآزر ما بين أفراد المجتمع وعلى هذا الدعم اللي مكفول بفضل المساندين إن شاء الله في الجمعية. سي محمد.
2: أكيد أكيد نشكر من هذا المنبر جميع المساندين والمستمعين بتاع إذاعة الثقف.
1: يعيشك.
2: على يعني كل مرة وين نعمل التدخل ثم كثير من الناس يتفاعلوا معنا ويتصلوا بينا باش نوصلوا ونحققوا الأهداف هذه. من بينات الهدف حطينا هدف بقرة باش نعمل التدخل انه يتذبح ويتوزع اللحم يوم العيد
1: ان شاء الله. ان شاء الله
2: عنا كيف حطينا انه العائلات ايتام اذا كان ثم شكون من اهل الخير يقدر يوفر خراف كيف مش تم توزيعها.
1: معلش ان شاء الله
2: في حدود تقريبا 80 او 90 عائلة ايتام مستهدفة سنة ان شاء الله نوفر العدد هذايا، واللي مش نوفره يتم توزيعه. وثم كالعادة جمع الأكتاف اللي تصير يوم العيد بالنسبة للناس اللي عندها معناها هي اللي مش تضحي أثناء فهمني، ويقول لك أنا الأكتاف متاعي من نعرف اللي يكون نوصله. احنا كجمعية مؤازرة نستقبل الأكتاف هذه، وفي نفس الوقت يعني ناخده كما نقوله ناخذوه تو يوصل في وقته، معناها طول يمشي يوصل العائلة عنا قائمة اللي جا في الاستطانة محاضرة انه اوتوماتيكمون ناخذ الاكتاف من عند السيد، ناخذ نعطيه التوصيل التبرع نتاعو اوتوماتيكمون نسلموه للعائله المستفيده وكيف تصح في وصل استلامها، وبذلك نبنيو الثقه ونرسلوا صوره على الواتساب للشخص المتبرع
1: الحمد لله
2: انه معناها الاكتف ولا الحمد
1: مشى للمستحق
2: وصل للمستحقين
1: نتاعو. والله ما غير صوره، لانه اللي يحب يعمل العمل الخير راهو كي تتبنى المساله على العلاقه المبنيه في الثقه ما تنجم تكون كان الحمد لله اجرها وثوابها كبير والحمد لله.
2: اكيد اما ما هو تعزيز الثقه زاد اللي باش الانسان يبدا مطمئن.
1: يا اخويا احنا متاكدين انه عملكم راهو عمل يصب في هذا السياق، السياق باعتبار أنه الفعل الخيري راه يتبنى على هذه الثقة ويتبنى خاصة على الشفافية والوضوح. وإن شاء الله بالتوفيق ليكم سي محمد بالغيث لأنه آمين. مجهودكم مميز. للناس اللي تحب تعينكم كيفاش تتصل بكم سي محمد؟
2: تنجم تجينا المقر الجمعية طريق سيدي منصور زنقة المبيت بيه؟ جمعية مؤازرة غادي كا
1: في بداية المدخل الخاص ب المدخل
2: دوبلات يدخلوا على المدخل بتاع زنقة النبي ديجا معروفة. تسأل أي شخص غادي كاي ديجا يأخذ الجمعية
1: نعم
2: وديجا ثم بلاكة ولا يتصلوا بينا على 21 486 237.
1: 21 486
2: 286 237
1: به
2: ولا يتواصلوا معنا عن طريق صفحة الفيسبوك
1: جمعية مؤازرة
2: أسوسيسيون مؤازرة ولا عن طريق البريد ديجا البريد الإلكتروني مؤازرة.association23
1: الله يبارك
2: الجميل.com.
1: نعم يعطيك صحة ومشكور. لا لا بالعكس بكل سرور تفضل وإحنا سعداء بهذا التواصل بينك وبين مختلف الفاعلين في العمل الخيري فكل التقدير والتحية ليك سي محمد بلغيث المدير التنفيذي لجمعية مؤازرة.
2: نشكرك سي نوري على إتاحة هذا الفرصة في المنبر متاعك أنه نعمل التدخل هدايا.
1: مرحبا
2: ونشكر جميع العاملين وجميع الناس المساندة في قطاع العمل الخيري وبارك الله فيكم جزاكم الله خير وجزا الله خير كل من ساهم وتبرع أبسط شيء كان ممكن بارك الله في الجميع.
1: هو راهو العيد عيد هنا وسعادة راهو لهنا ما يتبنيش على أساس أنه شنو الإنسان مش يستهلك الحمرة وشنو من إنسان مش يصلح من ذاته ويبني من قيمه وذكه الأساس
2: أدخال السرور على كل بيت تونسي. كل بيت تونسي نهار العيد تكون عنده بسمة وفرحة. هذا الهدف هو دجاج شعارنا في الحملة هذه معناها بخيرك تدخل سرور على غيرك
1: شعار مهم هذا شعار مهم. سالة بالتوفيق ليكم سالة بالتوفيق ليكم
2: آمين بارك الله فيك
1: شكرا
2: وربي وفقنا ووفقكم
1: شكرا سي محمد بلغيث.

لقانا مازال متواصل معاكم. اهلا وسهلا بالجميع. مش نستكمل اليوم المنوعه بالهاتف بالتليفون باصواتكم انتوما، ونعتز برشا باش يكون صوتكم هو مسك الختام. قبل ما نفسح المجال الى زميلنا العزيز مهدي قاسم في عشويه رياضيه رائقه ومميزه جدا، مشكورين ديما على التفافكم حول اذاعه صفاقس. وبالنغمه نحب نحيي برشا برشا تحية من عند خونا لطفي بن يونس، نهدي أجمل أغاني الحصة لبليل الترابلسي ابن صديق العزيز نور الدين الترابلسي الكوتش. إن شاء الله لبليل التوفيق والنجاح والتألق في البكالوريا، ولكل مجتازي المناظرة نقول لهم إن شاء الله يا ربي بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله ديما امتحان البكالوريا يكون من الامتحانات اللي تكون فيها فاصل ما بين ماض ومستقبل، يكون مشرق وأفضل. تحية خاصة وبالنغمة نحب نهديها إلى الدكتورة شيمة الشعري ابن زميلتنا العزيزة مديرة إذاعة صفاقس نداء الشعري. التهنئة الراقية هذه نحب نخصها بها شيمة، ونقول لها ألف مبروك دكتورة، إن شاء الله مزيد النجاح والتألق في مسيرتك العلمية ومسيرتك المهنية، وإن شاء الله يكتب الله لك التوفيق في كل خطوة تخطوها، وأن يحطها الدوام بالصحة والسعادة والرضا. كل عام وأنت بخير ومزيد من الإشراق في حياتك الشخصية والمهنية، مع خالص التقدير والاحترام شيمة الشعري. إن شاء الله مزيد النجاح والتألق، طبيبة مقيمة، وإن شاء الله تكون مجال نحو الاختصاص المميز في حياتك الطبية. ألف مبروك، هذه البداية.

0: علينا وهذه البداية إن شاء الله. مازال مبروك ليك يا شيماء، مزيد النجاح. نواصل معاكم أنتوما ونواصل مع تليفوناتكم في تحية المربي. أهلا وسهلا باللي معايا، عسلامة.
1: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا في نوري.
0: وهذه البداية ومازال شفت ما هو
1: مازال ربي
0: ينجحهم. ربي ينجح إن شاء الله.
1: الصغيرات
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكون معايا؟
1: نزهة
0: اللومي من صفاقس. مرحبا يا نزهة.
1: يعيشك، مرحبا.
0: اليوم في تحية خاصة للمربي، شكون المربي هذا اللي يحظى بتحية خاصة من عندك؟
1: مربي اللي يحظى بتحية خاصة هي اللي قراتني سنة أولى ابتدائي، أنيسي منيرة القرقوري، ربي يذكرها بالخير
0: إن شاء الله.
1: قرامتني عام 78.
0: ما شاء الله. ما زلت تفكرها من عام 78؟ والله يعطيك الصحة، والله هيل معناها من عام 78 سنوات تو خلت، والإنسان معناها ما ينساش من ذكرته المعلم ولا المعلمة.
1: المعلم يقعد ديما
0: اللي ترك أثر
1: كبيرة، قيمته المعنوية كبيرة.
0: علاش ذي المعلمة بالذات؟ علاش؟
1: على خطر قيمة العلم، وهذا غرسوه والدينا فينا، حب المعلم.
0: نعم.
1: وتقديره. وتحية خاصة لبنتي اللي هي تو معلمة
0: الحمد لله. معناها أنت زرعت في أبنائك هذه المحبة للتربية والتعليم، فإذا بيك تلقى من عائلتك.
1: كنا من برا، لكن توا قاعدة نعيش فيها عن قرب
0: الحمد لله.
1: قاعدة نشوف في بنتي، قاعدة نشوف المجهود اللي تعمل فيه.
0: نعم.
1: قاعدة نشوف المعلم قديش يتعب، خاطر قبل كنا معنيش معناها نحكيه من برا.
0: واضح.
1: لكن توا قاعدة نشوف فيها عن قرب من خلال بنتي،
0: نشوف
1: فيها قديش تعبة.
0: نعم.
1: قديش تعطي قيمة لتلمذتها، قيمة للعمل متاعها، مهما كانت الأشياء البسيطة تعطيها قيمتها ونقدرتها هي وزملائها. وربي يعينهم إن شاء الله، وربي ينجح الصغيرات الكل.
0: يعطيك الصحة.
1: المعلم ديما ديما ديما قدره عالي.
0: هذاك لازم يكون
1: مع بعض الاستثناءات، معناتها مش باش يكون انسان العالم.
0: ما نحكيوش على الاستثناءات، احنا نحكيو على الاصل. تو الاصل انه الرساله هذه رساله نبيله جدا. وكيف الانسان
1: بنتي سليمة عبد الهادي.
0: تحية سليمة، ان شاء الله تكون خير خلف الخير سلف
1: مسيرتها المهنيه ان شاء الله يا ربي. وهذا نلبسه في حب تمذتها ليلها. انت تعطي حب صغيراتك، يعطيوك حب.
0: تزرع تلقى إن شاء الله ديما تلقى الخير. شكرا ليك مدام، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتألقين. وشكرا على هذا الوفاء. شكرا ليك. نحب نبلغ صوت مستمعة كريمة مدام ميل، تقول طريق القائد محمد تقريبا كيلومتر واحد، المي مقصوص دون إعلام مسبق. في كل الحالات ترجو أنه المياه ترجع إلى مجريها في أقرب الأجيال. طريق القائد محمد الرجاء من الشركة توزيع للمياه تكون على بينة من ذلك، حتى يعود الماء إلى ما جريه في أقرب الأجيال. طريق القائد محمد كيلومتر واحد. نواصل مع التليفون. عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نقول صباح الخير ومساء الخير.
0: يا خويا كلامك الكل بيه في كل الأوقات، صباحا مساء ويوم الأحد.
2: صباح الخير يا خويا، وإن شاء الله نهارك مبروك. صباح الخير.
0: يعيشك.
2: أنا ديما الملكي في الخيخة التشعينة.
0: ملكي يا خويا، ما ديمك مليع بكبير. ملكي ما نستعمل
2: مليع بكبير من عام 68 و67.
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شكون الاسم الكريم معايا؟
2: حمادي بن حمودة.
0: سي حمادي بن حمودة، يا مرحبا سي حمادي. شنو أحوالك؟
2: من وقت رمضان من نبزاوي شقرون. احنا في الجينيور وقت.
0: جينيور. انت كل وقت شكون ملعبيه اللي عاصرتهم في الوقت هذاك؟
2: الوقت هذاك الكل اللي عاصرتهم عزيز شقرون رمضان الماضي الله يرحمهم، الناس اللي تربيت على عليهم هما.
0: وانت ديما تعترف.
2: نعم.
0: وانت تعترف للناس اللي علموك اللي تعلمت عليهم.
2: لا، نتعرف للنادي ونعترف بالمربين اللي مربينا المعلم.
0: هذاك الاساس.
2: المقام الاول.
0: هيك الاساس.
2: توا في الوقت الحاجة هذا لبيك اللهم لبيك.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ودور المربي، شفت معناها انت اللي تو كيف نجمع ما بين ما ذكرته وما بين الموضوع الخاص بتدخلك، راهو زرع القيم النبيله. ناديت بها الاديان، وناديت بها الدساتير، وناديو بها كل من مؤمن بدور المجتمع في انه يكون متماسك. اليوم القيم هذه مهمه. اي نعم.
2: انا والدور الدور المربي هذا كومبوستيس وكادر
0: صحيح.
2: احنا الشخصيه بصفه عامه عندنا 70% احنا ديما في العدالي في اللي يحبوا هما.
0: هو الواحد والانسان ديما يعتز بالمكتسبات نتاعو بنجاحات ابنائه بنجاحات المجتمع وبنجاحات الاسره.
2: يرجع الفضل للمربي هو الاول من دوب بدينا في القسم الاول وفي الزاويه.
0: هذاك الاساس. يعطيك الصحه وانا نحييك على الكلام المزيان هذا.
2: هذه تحيه ساكت الدير
0: باه
2: وان شاء الله عام الجاي الراديو قرفه كتا ونوليو اربع كيبات في فاقس ونوليو بامبي ونقولوا حاجه خشينا برجا.
0: انت تبامبي من توا يا اخي علاش ما تبامبيش برك الله لك.
2: الحمد لله
0: سهل ربي يحفظك يعطيك الصحة. شكرا علينا وعليك أخوي علينا وعليك. أحمد مزيلي قل لي راهو فما برشا تليفونات بين آخر تليفون آخر. مرحبا بي عسلامة.
3: عسلامة
0: أهلا مرحبا بيك.
3: عايشك كيف حالك؟
0: الحمد لله. شكون معي؟
3: نورة العيدي من
0: السياحة. مرحبا مدام نورة شنحوالك مدام نورة؟
3: عايشك
0: لاباس عليك
3: وربي يعينكم إن شاء الله
0: يفضلك مدام. هاي قل لي انت زيادة من الناس اللي تحب تقدم تحية كبيرة للمربين بالحماس هذي الكبير.
3: لا ملا ملا ملا ملا المعلمين عندهم مقدرهم وقيمتهم كبيرة برشا.
0: بالاساس
3: عندنا احنا بارك الله المعلمين كبار نصلي على النبي وما زال بعض منهم ما زال حي واللي ميت والله يرحمه.
0: الله يرحمه
3: في منصف الطريقي سي الحبيب الطريقي وربي يطول في عمرهم وسي عزيز الطريقي الله يرحمه كو معناتها ياسر النوري.
0: اي نعم مدام.
3: يعيشك. نحب نقدم تحايا انا كما تراش منع.
0: قدم تحايا. شكون عندك التحايا؟
3: عندي بنت خويا مروة زاد لها وليد ادم وهي وراجلها حسين صحنون.
0: اي مبروك.
3: يعيشك. وولد اختي انيس زادت له بنية جوليا.
0: ما شاء الله.
3: يعيشك. ونحب نقدم لاخواتي وصغارها واولادهم وخالتي وجماع الكل ونحب خاصة بنت عمي سعاد هيك تحية كبيرة برشا برشا برشا برشا ليلها وإن شاء الله ربي يحيي لوليدها وربي يشدها بالصحة ونسى أخواتي وأخواتي فايزة ونهلة أختي بنت أختي مريم جيراننا الكل ياس النوري الكل الكل الكل الكل
0: أسمع ونحب
3: تعمل تعمل عليا مزية نحب شوية يقاب لي مقبولة حتى شوية ما تسالش
0: حتى شوية وعنا نخبه يا حمدي ناخذه بالخاطر ولازم نعديب لك شوية يقاب لي مقبولة وإن شاء الله ربي يقبلنا الناس الكل في الخير إن شاء الله ربي. شكرا لك.
3: أمين أمين. عندي بنجيريننا زيدة ليلى نقدم لها تحية
0: والله أنت ظل فيك أنت ظل فيك مراسلة الحومة المراسلة متاع الحومة
3: أي هيكم ماما حبي بيت احنا مرخويا فيزا ومرخويا
0: والله ما شاء الله عليك انت معنا انت المراسله الافراح والمسرات لكل العائلات.
3: شكرا لك ويحييك ولا يقطعك.
0: شكرا لك تفضل.

0: احلى الزغاريد هذه ان شاء الله الزغاريد هذه تعلو في كل بيوت تويسا. ونحب نحيي كل اللي شارك معنا اليوم من 10 متاع الصباح، شكرا لكم، ان شاء الله بالتوفيق للاسره التربويه الكل، باعتبار انه الفتره هذه فتره تركيز كبير على الامتحانات. غدوه تنطلق الامتحانات للاسبوع المغلق في مختلف المؤسسات التربويه، ومازلنا نستكملوا في بعض مراحل البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله بالنجاح. كل مربي يسمع فينا ان شاء الله بطول عمره بالصحه والعافيه، ربي يوفق الجميع. مش نختم اللقاء بتحيه لعائلتي مصطفى الحكموني وحرم والسيده ناديه الفخفيخ، وكذلك كل الأسرة المتساهرة لعائلة بودابوس. دكتور عمر الحكموني يقولوا ألف مبروك على الأنسة زينب بودابوس، إن شاء الله بمشيئة الله نهار السبت 23 ماي، وإن شاء الله بدوا بتمام، إن شاء الله ربي يهنيهم ويسعدهم، وإن شاء الله بالرفيق والبنين، وربي يكمل فرحكم. هكا نوصل ختام اللقاء بالنغمة المزيانة للأفراح والمسرات ولكل من يحتفل بعرس، ونقولوا له ربي يكمل. أحمد شكرا ليك، يعطيك الصحة على تجويلك اليوم، مميز برشا اليوم أحمد.
1: شكرا.
0: نسمع فيك عاود تو الجملة.
1: شكرا ليك دكتور النوري. وحبيت حتى نحيي أصدقاء الدراسة متاعك أنت اللي يعرضوني في الطريق
0: بلي.
1: أي.
0: والله يعطيهم الصحة بارك الله فيك،
1: يعني في الليسيت غارسون هكا.
0: وشكون قال لك هذا؟ فيسا عندك المعطيات الكل. احمد ما يتخبى عليه شيء.
1: اصدقاء الدراسه هما اللي بلغوني، يعني
0: من بينهم صديق الدراسه مهدي في القرصون. مهدي
1: في نفس الفتره تقريبا.
0: في نفس الفتره
1: هو سابقك؟
0: لا في نفس الفترة، ومن بعد مشينا الفاك دو لاتر سفيقس هكا. ولا الحمد لله، هو مشى للجغرافيا وانا مشيت العربية. عندك شي سؤال اخر طو؟
1: لا سبع
0: يسي، خذيت المعطي في الكل،
1: شفيت غليلي.
0: ربي يشفيك وخي. شكرا لكم الناس الكل، وربي يحفظكم مع تحية النور الشعري. خليكم مع نغمة برشا فرح وبرشا جو وبرشا زو، سلا ديما فرحانين. إلى اللقاء.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعالية الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية. سجلت مشاريع تهيئة الفضاءات

0: طلبت حركة حماس اليوم الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار بتحمل مسؤولياتها عقب استهداف صهيوني لتكية الطعام قرب مستشفى الشهداء الأقصى وسط القطاع أسفر عن استشهاد 3 أشخاص ووصفت ذلك بجريمة الحرب. هجم الطيران الحربي الصهيوني ظهر اليوم قرى بالنبطية في جنوب لبنان معتديا على ممتلكات المدنيين العزل. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الولايات المتحدة وضعت 5 شروط رئيسية ضمن اتفاق سلام محتمل مع إيران يضمن عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أموال لإيران ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة وحصر البنية التحتية النووية الإيرانية في مجموعة واحدة من المنشآت التشغيلية. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة فيما ننتقل فيما يلي إلى الفضاء المباشر مع زميل المتألق مهدي قاسم. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: السيد يسامى سام بذلام شكونوا بعد شوية معكم في فرنسا تتويج تونسي مع البطل التونسي ريان العجيري مش يكون معكم أيضا في قلب الكويت مع تتويج على الصعيد الآسيوي وإن شاء الله غدو على الصعيد الكويتي لأولاد تونس المدربين التوانسة شكون معكم بعد شوية أيضا مباشرة من قاعة عقيد مع لقاء حديدي بين السي سي اس سي بي مباشرة مع زميلي حسام قوبعة مش يكون معكم قرقنا مباشرة إن شاء الله وليد خليف مع الكرة الحديدية مش يكون معكم مع كوتش نادي محيط قرقنا خالد الويتي مش يكون معكم أيضا في الكرة الطائرة مع الكوتش عز الدين الشافعي مش يكون معكم في حافلة زهرات السي سي اس الكرة السلة الإقناع لبنات الكوتش إشراف بن غزلين لكن قبل هذي الكل تحية كبيرة برشا زميلي حمدي لحول على مستوى الإخراج الفني مهدي قاسم من أمام ميكروفون صوت إذاعة شقس برشا مفاجئات نكون معاكم المتلوي في المتابعة الخاصة إن شاء الله للقاء خاص جدا لنجم المتلوي اليوم اللي يكتمل النصاب بالنسبة للدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم أمام الترجي الرياضي التونسي بعد 3:30 متاع العشية لكن قبل هذايا قاعة عقيد أسبقية سي سي 1-0 أمام السي بي زميلي وعشيري خويا الغالي حسام قوبع حسام أهلا وسهلا ومرحبا
1: مساء الخير ماجي مساء الخير وفي الرياضة على موجات إذاعة صفاقس كما قلت لقاء فصل لقاء تاريخي قاعة عقيد أكيد قاعة صغيرة أما كبيرة بإنجازاتها بتاريخها أكيد الشباب اللي يتعدى من قدام القاعة ما يعرفش
0: قاعة عقيد
1: والألقاب اللي تحققت كسوا في الفولي الجيل الذهبي متاع نادي الصفاقسي كسوا في الباسكيت الجيل الذهبي متاع الألوي كسوا كرة اليد زادة والسنين متاع سيد العياري والمسير مولير البيعي ومعناتها العديد من الإنجازات اليوم إن شاء الله قاعة عقيدة تكتب فيها صفحة جديدة في تاريخ الرياضة في تونس وتاريخ الرياضة في صفاقس النادي الصفاقسي 40 دقيقة يفصلوها على
0: على حلم حلم
1: المحترفين بعد ما رجع من بعيد للأمانة بعد ما خسر مقابلة الأولى هوني ضد النادي البنزرتي مشى البنزرتي نهار الخميس وفاز فوز الثواني الأخيرة على النادي البنزرتي في قاعة الفتناسي واليوم حاليا نلعب في الدقيقة الثانية في الكارتون الأول في الفترة الأولى ونقطة لصفر لصالح النادي الصفاقسي مقابلة أعصاب مقابلة تتربح ما تتلعبش نتيجة أهم حاجة وهنا رامي الترابلسي ممتاز رامي الترابلسي من مسافة متوسطة تسديدة صلى من فئة نقطتين تصبح النتيجة 3-0 لصالح النادي الصفاقسي نعطيك اللاين اب نادي البنزرتي مسلول الخماس التالي حازم بوخريص في قائد الفريق في مركز واحد مركز اثنين ماهر المشرقي مركز ثلاثة جيهان عيسى مركز أربعة نضال قلسم واللاعب الأمريكي لاعب الارتكاز ويسلي أكيم المدرب هو أحمد التركي بالنسبة وهذا تسديدة أخرى تحت السلة تصبح النتيجة 5-0 من اللاعب تسديدة كانت من لاعب ديالو الكونغولي لاعب النادي الصفاقسي النادي الصفاقسي خماس المدرب عزيز خلف المركز واحد ياسين الغربي مركز اثنين ياسين بوليلا مركز ثلاثة محمد أمين بوينا الكابتن رامي الترابلسي والبيفو لاعب الارتكاز هو الكونغولي ديالو قلت المدرب هو عزيز خلف الثلاثي التحكيم طارق بالطيفة أشرف بدي وشوقي بالحاج وهذا نفس التسديدة أخرى من نقطتين تصبح النتيجة 7-0 تفرض على المدرب النادي البنزرتي أحمد التركي باش ياخذ تايم أوت نكمل بالنسبة لثلاثي التحكيم طارق بالطيفة أشرف بدي وشوقي بالحاج وصوص في مراقبة اللقاء رياض الخلادي وعماد بن محمود نذكرك مادي بالنتيجة 7-0 لصالح النادي الصفاقسي بداية ولا أحلى بالنسبة لي
0: بداية سمحة سمحة كرويا
1: خارق العادة البداية مادي في انتظار التأكيد فضل مادي
0: أنا معك حسين مش نعمل اليوم التغطية بدرجة أولى بطبيعة قاعة عقيد لكن البارح كنت نوياك في قاعة دريد البجاوي الامتاع والإقناع والإبداع كان شعاره فتيات وأميرة نادي الصفاقسي أمام أمل الوطن القبلي في شوط أول الفوز كان لأميرة السيسيس. كوتش عماد العذار حكيت أنت معاه واش قال بطبيعة الحال حمدي على انتصار البارح أميرة النادي الصفاقسي في خطوة أولى. كوتش تفضل.
2: بداية خايبة دي كونسنتراسيون اوفنسيف اي سورتو لو ريبلي ديفونسيف اللي خلاهم خداو علينا هذوك من 10 بونت و 12 بونت. انا في باسيونس سي بيان قعدنا نجير بشوية بشوية وزون ديمونتري اون بيرسوناليتي فورت ورجعوا ابليكيو الديفونس اللي خلينا رجعنا للونتان في الدوزيام بيريود وجبنا ليداليتي. سي برافو للبسيكولوجي برافو للمورال يعطيهم الصحة البنات زون بيان في لا ديفونس جيست خمسة دقايق دخلت لنا شوية دوت دونك سي بون لا رياكسيون ايليتي اكسيلونت. تروزيام وكاتريام استراتيجي ديفونسيف نجحت سي البلوز امبورتون avec on a varié le jeu offensif donc bravo les filles bravo le brutalino inchallah nkamlu el mesira hadi fi ahsan ma yakun.
0: بالضبط هذا الكوتش عماد العذار قال برافو لي في برافو لي غارسون ولي غارسون يظهر لي لحد الان امورهم 5 على 5 4 دقائق و43 ثانيه في الفتره الاولى 10 0 للسي اس اس مش هكا سي حسين؟
1: أكيد مادي ولا أحلى بداية ممتازة وعنده قيمة كبيرة ياسر لونتام كي تبدأ لونتام ممتازة تعطي ريتم تعطي النسق تعطي حاس خاصة المعنويات البرمي كارتون مهم جدا نعرف مقابلة أعصاب وخاصة التسديدات من فئة ثلاث نقاط كما التسديدة الأخيرة من الكابتن رامي
0: تروبوان شكرا ها
1: تروبوان يعطيك الصحة يا مادي
0: أنا قاعد نتبع معك قاعد
1: أكيد يا مادي امتلاك حاليا لصالح النادي البنزرتي مستميت أحمد بوعوينة في الدفاع وترجع الكرة يقول الحكام الكرة خرجت لصالح النادي الصفاقسي ترجع برمية جانبية. مادي الغربي المنسق ممتاز مادي الغربي يلعب مليح على سقيف
0: لا وعاد مهدي الغربي مهدي الغربي العائلة الرياضية معناها مني البدوي الوالدة متاعه الحكمة فاتح الغربي يا عمو
1: وامه
0: مني البدوي
1: وهذه صلة اخرى يعمق بها الفارق محمد امين بوينا تصبح النتيجه 12-0 لصالح النادي الصفاقسي بشجع امتلاك لصالح النادي البنزرتي تحت السله. ممتاز ممتاز الكره النادي الصفاقسي ممتاز تحت السله احمد بوينا ومادي الغربي استماته في الدفاع ترجع كره جانبيه لصالح النادي الصفاقسي 12-0 ولا أحلى بداية ممتازة لابناء مدرب عزيز خلف. مادي الغربي يلعب البوكس اندوان النادي البنزرتي يلعب أربعة في تحت السلة ولعب على المنسق والكرة تخرج ترجع الكرة لصالح النادي البنزرتي.
0: هو تحكي لي أنت على عزيز خلف عزيز سبق له النجاح والإقناع والإمتاع مع أميرات النادي الصفاقسي صحيح ولا
1: صحيح؟ أكيد عزيز خلف كبر كمدرب وما زال صغير هو عمل برشا محطات ممتازة اختتمها الموسم هذايا في النجم الساحلي عمل موسم ممتاز في النجم الساحلي
0: هو حتى نسيبه من اللي توال راهو نسيبه من اللي توال عبد السلام عظومة وعنده برشا
1: أكيد أكيد يا مادي كرة باش ترجع للنادي البنزرتي الكرة ما حالف نجاح النادي البنزرتي من تسديدة يقول الحكام لا رمية زوز رمية حرة لصالح النادي البنزرتي مش يسددهم جهاد عيسى لاعب طويل القامة جهاد عيسى يستعد باش يسدد الرمية الحرة الأولى. نذكر بالنتيجة 12-0 لصالح النادي الصفاقسي. علاش التسديدة الأولى نجحة أول نقطة
0: 12-1
1: 12-1 في انتظار التسديدة الثانية جهاد عيسى يتأهب للتسديد وضايعة في الالتقاط ممتاز في الالتقاط الدفاعي خرتين صحنون وممتاز ممتاز الفاست بريك الهجوم المعاكس من محمد أمين بوعوينة 14-1 لصالح النادي الصفاقسي. ممتاز بلوك ممتاز بلوك مارسيلوس اللاعب الامريكي ممتاز البلوك تحت السله ممتاز الالتقاط الدفاعي والبلوك ممتاز جدا خطا يعلن عليه الحكم طارق بلطيفة لصالح النادي الصفاقسي 14-1. ممتاز البداية للنادي الصفاقسي في الكارتون الأول.
0: أنا قاعد نسمع في جمهور قلعة الجديد، جمهور شيخ، جمهور سيس ها؟
1: تخوفنا خاصة بعد المقاطعة اللي عملوها الكورفانور البارح لقاء الفتيات. اليوم الجمهور حاضر والنادي الصفاقسي ما يجم يعيش كان بالجمهور
0: متاعه. أكيد هيك الباور بانك متاع سي سيس هاي.
1: أكيد أكيد أكيد يا مهدي. ترجع الكرة لنادي البنزرتي، نفس طريقة دفاع لنادي البنزرتي. نادي الصفاقسي يلعب بدفاع ضغط بوكس اند وان 1-4. يحاول القاش حلول لنادي البنزرتي، فما غضب من المدرب تحت السلة، ما فماش حل تحت السلة. يلعب الان اند اوت حازم بوخريس، تنتهي الهجمة، تنتهي الهجمة بالنسبة للنادي البنزرتي. وهنا يكمل 24 ثانية ما لقاش الحل للنادي البنزرتي أمام الصلابة الدفاعية للنادي الصفاقسي. مش ترجع كرة جانبية للنادي الصفاقسي، جانبية المادي الغربي. ممتاز النادي الصفاقسي دفاعا وهجوما، صلب في الدفاع وعلقى النجاعة في تنويع الهجمات في البينيتراسيون. يلعب تحت السلة ويلعب زادة من التسديدات المتوسطة والتسديدات البعيدة اللي خلى النتيجة حاليا 14-1. 13 نقطة فارق لصالح النادي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي.
0: يا حسين تحية لزميلي عبد الكريم الشيخ اللي يقول لي مهدي النادي الصفاقسي على مستوى الزهرات يواصل الإقناع، يترشح لنهائي بطولة كرة السلة مواليد 2016-2017 بعد الفوز 2-1 في الدور النهائي على الملعب التونسي المتغيب، وكذلك التفوق على جمعية مقرين 33-7 مع تحية مدربة الفريق إشراب بن غزلين. إشراب بعد شوية تنخذها من الحافلة مع الملعبي وتبارك الله عمل قاعدي باسكيت سي سي للزهرات الدنيوية، تتويج كبير برشا. أيضا كان مع ثريا العدسي وما شاء الله عليه سي سي سنة، فما باز كبير برشا. وانت تحكي على الولاد، نشوف في فيديو البارح سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية كان في زيارة للملاعبية، وفما فما فما عمل كبير على الباسكيت سناء كسوا ولاد وبنات، في اصرار كبير على الصعود على البوديوم على منصة التتويج.
1: اكيد مهدي ماهوش صدفة نادي صفاقسي ولا مدرسة تكوين
0: اكيد
1: في الفتيات. وفي السنوات الاخيرة رجع من الباب الكبير بالنسبة للولاد ورجع بالأصناف الكل، وتوا صنف الأكاب المراهن جدي على الصعود على البرو آ، في انتظار إن شاء الله يزمن التمركز مع الكبار في البرو آ ويرجع يلعب من أجل الألقاب.
0: 16-1
1: 16-1 لصالح النادي الصفاقسي، ماسك بزمام الأمور مادي الغربي. لا تما ضايعة من ياسين الغربي شقيقه، تمشي للاعب الامريكي تحت السله يعمل اسيست. لا تحت السله مارسيلوس مسيطر على تحت السله في الالتقاط الدفاعي وفي تسديده من 3 نقاط ضايعه للنادي البنزرتي. ما لقاش حلول الا من التسديد من بعيد، ما لقاش النجاعه نتاعه لانه تحت السله في البوكس اند وان وفي الزون ديفنس. يقول الحكم اشرف بدي فما مشي بالكره
0: من
1: ياسين الغربي، مش ترجع الكره.
0: سيس لي على صوتك يا سي حسين، سيس لي البحه بديت راي
1: مادي. الاجواء كبيره منعشه.
0: انزل على القارس، انزل على القارس. هي
1: عند نادي البنزرتي حاليا هجوم مركز بالنسبه لنادي البنزرتي. لاعب الامريكي تسديده وناجحه ناجحه من نضال قلسم، تصبح النتيجه 16-3 لصالح النادي الصفاقسي. يرجع هجوم مهدي الغربي، يقول الحكم هفوة ضد لاعب النادي البنزرتي، هفوة في الدفاع النادي البنزرتي. ما بدلش النادي البنزرتي الدفاع، طريقه الدفاع
0: ما زالت يبين هاي
1: 4 لاعبين تحت السله. رمية حرة أولى لمهدي الغربي ضايعة، رمية الحرة الأولى. كل نقطة عندها قيمتها اليوم، كل نقطة عندها أهميتها وعندها قيمتها. رمية الحرة الثانية مهدي الغربي وناجحة، تصبح النتيجة 17-3 في الدقيقة الأخيرة دقيقة وعشرة ثواني على نهاية الكارتون الأول. الفترة الأولى يمشي اللاعب تحت السلة يعمل أسيست وضايعة الكرة هفوة ضد رامي الطرابلسي. مركز النادي الصفاقسي على الدفاع تحت السلة وناجح إلى حد الآن بفضل الثلاثي مارسيلوس اللاعب الأمريكي رامي الطرابلسي وياسين بوليلا، ثلاثة لاعبين موفقين تحت السلة. ثلاث رميات حرة لصالح النادي البنزرتي. جهاد عيسى ماشي تأهب باش يسدد رمية الحرة الأولى.
0: 17-3 دقيقة و4 ثواني.
1: 17-4 النادي الصفاقسي لصالح النادي الصفاقسي. ما زالت الرمية الحرة الثانية ناجحة. 17-5 مع 12 لصالح النادي الصفاقسي. يبدل الدفاع حاليا يلعب التوتالان على كامل الميدان. الدفاع الضغط يمشي مارسيلوس ياخذ الكرة يحاول باش يتوخل يدخل بعوينة يدخل مارسيلوس تحت السلة. ممتاز مارسيلوس لا ما تتسجلش الكرة ترجع الكرة للنادي البنزرتي. اللاعب ويسلي الأمريكي لاعب حركي يلعب مليح على ساقيه يحاول يدخل النادي البنزرتي تحت السلة ما ينجمش يدخل تحت السلة. مارسيلوس مسكر المفاتح الكل متاع تحت السلة عنده.
0: انت تعرف
1: اسيست ممتاز مارسيلوس قاعد يعمل في مقابلة كبيرة اللاعب الامريكي بعد الانتقادات اللي طالبته في مقابلة الذهاب ما قدمش الاضافة. وفي المقابلات هذية النادي الصفاقسي محتاج للاعبي الخبرة المنتدبين
0: صحيح
1: كما وسلي اللاعب الامريكي وكما ديالو اللاعب الكونغولي الاجنبي الثاني. زوز تسديدات رميات حرة
0: أكيد فما بسيكولوجيا دعم كبير جمهور السيسيسي. قاعد نشوف الأجواء في قاعة عقيد قاعة محمد العقيد اللي ترجع لها الحيوية متاحة. تذكر فترة من الفترات الله الله الله عزيز بن عبد الله وسوالات السيسيس في الفولية سيح ولا حسين. عندك توا 23 ثانية 17-5 السيسيس أمام السيابي ولا الماتشوات هذية راه يجيبها الجمهور وعندي أنا الجمهور هو يعمل ديفياسيون في الطرح كامل.
1: اكيد يا مادي كلامك صحيح الاكيد سميوه مميزات القاعات بفضل الامباكت متاع الجمهور والتشجيع متاع الجمهور. قداش من مقابلة الجمهور هو اللي يهتز الفريق متاعه وفي خاصة في نهاية اللقاء.
0: اللعب عندك متوقف,
1: متوقف
0: نرجع لك بعد شوية حسين. ما زلنا بطبيعة في متابعة خاصة حمدي للقاء دور النهائي. هو دور نهائي هو لقاء فاصل اليوم سي سي سي بي من سيعتري من أصل التويج يكون ضيف القسم الوطني للكرة السلة الموسم القادم. إذا لا بعد شوية مش نمشي بكم للكار حافلة زهرة السي سي سي وأيضا الأجواء الموجودة في قاعة محمد العقيد. وين السي سي سي بروحي نفديك سبيسيال مول جمهور قلعة لجديد جمهور السي سي سي اللي قاعد يسأل على تيكيت مات سي سي سي الملعب القبسي. بعد شوية نعطيكم وقت شابط للتيكيت لشبابيك ملعب المهيري بصفاقس. هذه نشوة النادي الصفاقسي وهذا هو انتشاء كرة السلة في فرع النادي الصفاقسي. يا سي سي سي بروحي نفديك.

0: 29 دقيقة بعد 3 متاع العشية نرجع لقاعة عقيد. نذكركم بالنتيجة الأسبقية، حسين ما زالت لسي اساس مع بداية الفترة الثانية، تقريبا نلعب في 15 ثانية في الفترة الثانية. مش هيك حسين؟
1: مهدوش، الفترة الأولى انتهت على رمية ثلاثية أنيقة من ياسين الغربي، أنيقة معناتها بكل ثقة، وهذه رمية ثلاثية ضايعة من ياسين بوليلة. شجع الكرة للنادي البنصرتي، ودفاع ممتاز النادي الصفاقسي للأمانة، مفتاح اللقاء هو الدفاع، وحاليا النادي الصفاقسي مستميت في الدفاع خاصة تحت السلة، وهذا اللاعب الأمريكي يعمل دانك، اللاعب الأمريكي وسلي يعمل دانك، يسجل النقطة العاشرة، تصبح النتيجة 21-10 لصالح النادي الصفاقسي. والقول طرق بالطيفة خطأ غير رياضي لصالح ال لا مش فضل ما
0: فضل، يعني مش نمشي بك الآن لحافلة زهرات النادي الصفاقسي. تبارك الله، سيسيس مدرسة في كرة السلة التونسية، وإشراف بن غزلين مدربة الزهرات هي والملاعبين الكل في الكار قاعدين. إشراف مبروك الترشح يا إشراف.
2: يعيشك يعيشك يا ربي، الحمد لله يعطيهم الصحة الصغيرات، لعب بالبيه اليوم ديفونس بالبيه وجبنا الطرح والحمد لله يا ربي، كما يقولوا ترشحنا فينال
0: وفينا
2: عند صغارنا إن شاء الله.
0: أعطينا فيلكم عند صغاركم الجو اليوم، كيفاش تعدى الماتش الأول والماتش الثاني؟
2: الماتش الأول الأستاذ ما جيتش، ربحنا فورسي وبعد لعبنا ضد المجري ماتش بي، لعب الصغار بالبي ديفونس بالبي ويعطيهم الصحة، والأتاك مشينا بالبي زادة وربحنا ترونتر واسيت وترشحنا لبني فينال يا ربي الحمد لله يا ربي.
0: فينال اي هل الاجواء كيفاش كانت؟ النديه كيفاش كانت؟ والمنافسه كيفاش كانت؟
2: المنافسه كانت منافسه باهيه، سدوا لعبوا بالباهي رغم هما تايتهم معني كثير منا شويه، مي صغارنا لعبوا بالباهي وسمعوا الفونسينيا نتاعنا والانترينمون اللي ترينيني توا من اول عام للتو وطبقوا، يعطيهم الصحة وكانوا في المستوى يا ربي
0: بيكونا
2: يا ربي.
0: يعطينا عطينا الجو في الحافلة وين انتم بالضبط؟
2: احنا توا في المهدية قلتين يفطروا الصغار في الريستوران توا
0: شيخين عاملين جو. اعطيني شكون من الملاعبية تنسلموا عليهم؟ هذا يا راهو
2: بيبي يعطيها الصحة، لعبت بالبيه اليوم احي معاك فضلي سلام.
0: عسلامة بنتي، ايش نحوي لك؟ لباسة والله لباسة، الناس فيك انتي لباس ها. اسمك انتي؟
3: انا اسمي ريماس سيدي.
0: باهي ريماس، ماتش اليوم كيفاش كان؟ كيفاش عملتوا وشو جوكم؟
3: لا الحمد لله وربحنا ومريقلين، الديفونس مريقل، الاتاك مريقلين، عملنا ماتش مع بعضنا، باسيت مريقلين وكل شيء مريقل،
0: الجو تعدى سمح
3: وهما زادة قويين يعني في حجمهم وكبرهم زادة.
0: ايه يعطيك الصحة،
3: احنا يعني يا رب وفقنا وربحنا
0: اي توا فينا توا. يعطيك الصحة، شكون بحذيك من البنات؟ يعطيك الصحة بنتي، محليهم جو من ذو مزهرات إذا ما نشجعهمش اليوم.
2: يعطيكم الصحة والأجوية.
0: يعطيكم الصحة إشراف.
2: يعيشك
0: الشيخين البنوتات بحذاك كل الحب والتقدير. إشراف بن غزلين مدربة زهرات النادي الصفاقسي كرة السلة، برافو عليكم، طريق سليم إن شاء الله للصفاقس. شكرا لك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تحية المستمعين الكل، سامي المبروك يتفرج فينا من عشني المراحضة بالضبط، العقلية متاع ولد ولا بنت شكون مازال في النادي الصفاقسي. على كل احنا العقلية راهي البنات بركل عليهم، الولادة بركل عليهم، أما حابين نوجه تحية لصنف الفتيات في نادي الصفاقس، لأنه في الباسكيت النتائج قاعدة إيجابية جدا في الفترة الأخيرة. مش هكا يا سامي؟ تحيتي ليك وتحية لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. نرجع بكم الآن مباشرة قاعة عقيد بصفاقس، 21-10 براتيكمون دوبل لسي سي أمام السي بي، 7 دقائق 26 ثانية مازالت بالنسبة للفترة الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حسام.
1: مرحبا مجددا مهدي، كما كنت تقول أسبقية مريحة إن شاء الله يدعمها النادي الصفاقسي، 11 نقطة فارق، 21-10 حققها الأسبقية هذه النادي الصفاقسي بفضل الدفاع، وهذه تسديدها من ثلاثية تعمل إن أوت، فيها برشا حظ كرة السلة كما التسديدة هذه تدخل للسلة وما تحبش تعاود تخرج، ترجع الكره للنادي البنزرتي تسديده ثلاثيه. لا يعمل الفانتو يحاول بشقه تحت السله الرائعه من معتز الشرقي. يمشي نادي صفاقسي للترانزيشن للكونتر اتاك. ممتاز بوليلا يعمق الفارق 23-10 مع 13 لصالح النادي الصفاقسي. قلت وصفه اللي حقق بها الفارق هذايا هو الدفاع المحكم والنجاعه في الهجوم. باش ترجع هجوم منسق للنادي البنزرتي. ممتاز الكرة ياخذها ياسين الغربي يحاول يعمل ترانزيشن يمشي اسيس ممتاز المارسيلوس ضيع تحت السله. ترجع الكرة للنادي البنزرتي. يلزم الاولاد يكونوا شويه رزان شويه في الهجوم. وهنا هفوه ضد ياسين الغربي الهفوه ثانيه لياسين الغربي. يلزم يستحفظوا زاد على الهفوات لان اللعب مازال المقابله مازالت طويله. نلعبوا في الكارتون الثاني في منتصف الكارتون الثاني. وزوز رميات حره للنادي البنزرتي. حمزه رخيص باش يسدد الاولى ناجحه 11-23. حمزه رخيص الرميه الحره الثانيه يتاهب للتسديد وضايعه. نقول فما هفوه لصالح ضد مارسيلوس. مش زوز تسديدات اخرين زوز رميات حره للنادي البنزرتي. ارتكاب مارسيلوس هفوه ضد اللاعب الامريكي. زوز امريكان ضد بعضهم. ممتاز الالتقاط الدفاعي من مارسيلوس وهفوه على ياسين الغربي. ثم اعتداء مجاني للامانه قدام طارق بالطيفة. اكيد مش كون فما اونتي سبورتيف مادي.
0: لا وماشي يعني تعدى في التلفزه معناها وبالفار شكرا فما الفار هكا ولا
1: فما لي اس اي فما لي اس الانستنت ريبلاي سيستم
0: اي على ايقاع الفار
1: على ايقاع الفار. اما الفار نتاع كره القدم ماهوش كيما فار تاع
0: لا لا لا الفار نتاع كره القدم تتسل منه الفيشه وتصير فيه برشا حاجات.
1: ما فيش كواليس الياس نتاع الباسكيت
0: يا حسام الفار الفار نتاع كرة القدم فيه كونفيرمي يا فرج. انت الله اعلم عندك فرج ولا ما عندكش فرج.
1: نرجع لك للهفوه. فما هفوه ضد لاعب
0: نشوف فيها على التلفزه
1: باش يتحصل النادي البنزرتي على زوز على رميتين. زوز رميتين
0: 23-11
1: ياسين الغربي. ياسين الغربي عمل اونتي سبورتيف لان رد الفعل على الاعتداء نتاع لاعب النادي البنزرتي. هذاك علاش مش ترجع رميات حره لصالح النادي البنزرتي وترجع بوسيسيون لصالح النادي البنزرتي. هفوه منا وهفوه منا يا مات. النتيجه 23-11 لصالح النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي ماسك بزمام الامور. في كلمتين شنو اللي صار الى حد الان. النادي الصفاقسي واقف كوم الفو دفاعيا قاعد يلعب في الدفاع تنويع الهجوم. يلعب في الفاست بريك في الهجوم المعاكس. يلعب في الترانزيشن. يلعب في الدرايف البينيتراسيون تحت السله دفاعيا 5-5. وكان يركز اكثر في الهجوم يلزم يزيد ياخذ الفارق اكثر من 12 نقطه حاليا. يمشي ياسين بوليلا ياسين الغربي ويسجل الرميه الحره الاولى باش يمشي توا النادي البنزرتي للرميات الحره. قلت هفوه منا وهفوه منا. الهفوه نتاع ياسين الغربي اخطر من الهفوه نتاع لاعب ماهر المشرقي لان لعب الهفوه نتاع ياسين الغربي هي اونتي سبورتيف. الكره وقتها واقفه. يمشي ماهر المشرقي تسديده اولى رميه حره ناجحه 12-24. يرجع الفارق 12 نقطه لصالح النادي الصفاقسي. ماهر المشرقي يتاهب للتسديد الرميه الحره الثانيه امام صفيره الجمهور وناجحه وترجع الكرة توا بوسيسيون امتلاك لصالح النادي البنزرتي، هذا قانون وقت تبدا الهفوة انتي سبورتيف يعاقب عليها المشرع. الهفوة الانتي سبورتيف وقت الكرة تبدا واقفة، يرجع الكرة هجوم منسق للنادي البنزرتي، يلعب البوكس اند وان، الواحد اربعة النادي الصليخ في الدفاع، دفاع حصين، تسديدة من وسلي ضايعة تحت السلة، ممتاز الالتقاط الدفاعي من احمد بروينة، ممتاز الالتقاط الدفاعي، نجم نشوف الاحصائيات 100% الالتقاط الدفاعي، ما خذاو حتى كورة النادي البنزرتي تحت السلة، يمشي هجوم منسق، ياسين بوليلة يتاهى باش يسدد، ممتاز الدراف يعمل الان اوت ياسين الغربي، وناجحة ناجحة ياسين الغربي اند وان، باش ياخذ باش ياخذ رمية حرة، اكيد اسمه ياخذ رمية حرة، اكيد باش ياخذ رمية حرة، باش ياخذ رمية حرة، باش ياخذ رمية حرة، كما قلت معناتها اند وان، تسديدة من ياسين الغربي، ثلاثة ثلاثة نقاط يعمق الفارق 27-13 وياخذ رمية حرة عصام العابد باش يتأهب للتسديد من أجل تعميق الفارق. هذه النجاعة الهجومية اللي نحكي عليها، أنتوان أكوردي بليس فوت، معناتها تتسجل السلة، سلة من ثلاث نقاط وياخذ رمية حرة معها، معناتها يجم يكون في هجمة واحدة أربع نقاط لصالح النادي الصفاقسي. طارق بلطيفة ينبه على زوز مدربين على الاحتجاجات، هو الحكم الأول، نعرفه في كرة السلة في ثلاثة التحكيم، فما الحكم الرئيسي اللي هو ياخذ القرار الأخير، عصام العابد يسجل تصبح النتيجة 28-13 لصالح النادي الصفاقسي، بل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ممتاز حاليا النادي الصفاقسي ماسك بزمام الأمور، 28-13 مع 15 لصالح النادي الصفاقسي، هنا يفرض على مدرب النادي البنزرتي أحمد التركي
0: نعم
1: باش ياخذ تايم أوت، باش يحاول باش يوقف الكونفور نتاع النادي الصفاقسي، 15 نقطة فارق 28-13، تفضل مادي.
0: باهي نرجع لك بعد شوية، لأنه في كرة سلة الأديني نادي كرة سلة بالمهدية فاز على نادي الرياضي الكافي 74-69، مبروك ترشح لنهائي البطولة، وتحية لزميلي عبد الكريم الشيخ اللي قاعد يعطينا في النتائج. وفي الحقيقة الآن باش نتحول بيك مباشرة إلى فرنسا ونمشي معاكم لفرنسا، مع تحية وتكريم كبير برشا، هو في الحقيقة من المفروض انه صفاقس تكرمه، من المفروض انه بلاده تكرمه، لانه نحكي على انجاز دولي صار في رياضة الشطرنج، اللاعب ريان العجيلي المجهز بالجمعية الرياضية العسكرية بصفاقس ابن مدرسة تكوين لنادي الشطرنج الصفاقسي لم يتحصل على لقب محلي، ما تحصلش على لقب رمزي بل على لقب دولي رسمي المسند من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج، هو اعتراف دولي بالمستوى الفني للاعب بقدرته على المنافسة في أعلى المستويات. حبينا اليوم حمدي تكريمنا يكون اكسبسيونيل، يكون خاص جدا لهذا النجم التونسي مباشرة لفرنسا، ريان العجيلي. ريان اهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي ليك ريان، شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
0: انا شنو نحب نقول لك اعطيني تكريم، انت معلم، نقولوا له انت معلم، نقولوا له ما اروعك، نقولوا له كل الكلام. ريان بالحق نحب نقول لك شابوبا، برافو عليك، لانك هديت تونس لقب دولي ما نحلموش به، واكدت مره اخرى الكعب العالي نتاعك انت ريان.
4: عاشك عاشك سي مهدي على الاستضافه، هذا شرف لي اني نكون موجود توا. الحقيقه التيتر اللي خذيته هو تيتر مرشح استاذ، هو تيتر معناتها يعطيه الجامعه الدوليه للشطرنج. تيتر جاء بعد الحمد لله بعد خدمة وصبر والحمد لله، ونشكر زيدا الجمعية نادي الشطرنج الصفاقسي، خاطر أنا يعني في الاخر هو انا ابن النادي الرياضي السيقس الشطنج السيقسي وانا مجاز بالجمعية الرياضية العسكرية والحمد لله. يعني
0: التتويج ما كانش ساهل ريان؟
4: ما كانش ساهل الحقيقة. التتويج هذا انا خديته هو يعني تيتر خديته عندي عندي 4 سنين من البطولة الإفريقية خطرين التوجت ثاني في إفريقيا في 21. التيتر هذية هو يعني تيتر لقب يعني مرار شوية في الشطرنج. مش اللاعبين بتاع الشطرنج الكل عندهم في العالم يعني فما أقل حاجة فما 4000 لاعب في العالم عنده تيتر كيما هكا. والحمد لله بعد بعد سنين طويلة وتعب وخذيت التيتر هذا الحمد لله يا رب.
0: هو لقب مصدد من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج يعد اللقب هذايا 8 سنوات من العمل هكا ولا ريان متواصل من الانضباط من الاجتهاد الى جانب موهبة مميزة مكنت طبعا اللاعب ريان من فرض اسمه ضمن ابرز الوجوه الشابة العالمية. والإنجاز هذا راهو لقى إشادة واسعة من الأسر الرياضية خاصة داخل الجمعية الرياضية العسكرية بصفاق. شو تعمل توا ريان خاطر أبارامول عصفورة قالت لي خذيتك من المكتبة من فرنسا؟
4: أي أنا توا في المكتبة في فرنسا وقاعد تعرف هم الامتحانات إن شاء الله غدوة عندي بعد غدوة
0: إن شاء الله.
4: الحمد لله ربي.
0: شو تقرأ بالضبط ريان؟
4: أنا توا نقرأ إجازة في الشينيا ونحضر في كونكور ميدسين إن شاء الله في فرنسا.
0: والحمد لله ومحليك نورتنا ورفعتنا راسنا في الشطرنج اللي هو تحب له برشا كونسنتراسيون برشا ذكاء وبرشا زادة دم برد مش هكا؟
4: صحيح يحب له برشا كونسنتراسيون خاطر اللي بارتين لعبوه معناتها عادي يوصلوا حتى 5-4 سوايع البارتي الوحيده معناتها
0: فهمت.
4: دونك هذا يحب له برشا تعبيل وبرشا صبر وبرشا فيزيك بيان سور. يعني اللاعب اوكي احنا ديما معناتها لاعب شطرنج اسمه يخمم بالمخ نتاعو كل شيء اما حتى البنيه الجسديه زاد فيها دخل كبير.
0: صحيح
4: وبيان سير معناتها هذا الكل جاء بعد بعد برشا خدمة. ونشكر المدرب نتاعي الحالي هو سي كمال نجيلي مدرب دولي يعطيني الصحة. وبيان سير نشكر زادة سفيان العصري هو المدرب يعني هذا أول مدرب أخذيني في المسيرة نتاعي.
0: صحيح
4: وبعد زادة التشجيع الحمد لله معناتها التشجيع كي عملت الإجازة نتاعي في الجمعية الرياضية العسكرية تشجيع كبير جاني من السيد العميد صاحبي التونسي الرئيس نتاع الجمعية الرياضية العسكرية.
0: تحية ليه السيد العميد. اي
4: وسي سليم قاسم هو الرئيس نتاع الفرع شطنج بالجمعية الرياضية العسكرية عطيهم الصحة. تشجيع في معناتها انا في جهاز عملتها العام السنة الفارطة وتشجيع كبير جاي من عندهم عطيهم الصحة.
0: انا مش اقول لك تبارك الله عليك تحية لخونا سليم قاسم اللي وفر كل آلية التواصل معك انت. مش اقول لك معاش نسيبوك ان شاء الله ناخذوك دائما تباعا كل ما فما جديد. وبالحق انت من الاسماء الوضع تعرفش مش اقول لك انا على لسان الجمعية العسكرية بصفاقس نقول لك يا ريان انت معلم ومنك نتعلم اما كش ما تتخوف هذا يا ريان ها
4: ديما
0: كش ديما كش ربي معاك ان شاء الله ريان المفيد نورنا في القرايه نحبوك ديما متالق. قل لي شكون جمعيتك في تونس الجمعيه نتاعك
4: زمان
0: من الرياضي الشرطي يا معلم عاود لي حط له يسيس حط له حويج على السيسيس. ميا موري موجوده ولا ميا موري تعشقها ولا وانت في فرنسا حب الكولور مو مليون سي سي موجود عندك هكا ولا
4: موجود
0: يا عيني عليك حسيلو ربي معاك ان شاء الله كل الحب كل التألق للاسم الكبير هذايا ريال العجيلي محليك في محبتك لجمعيتك السي سي وفي لونك الان بطبع الجمعية العسكرية اللي بكل صراحة وفرت لك كل آلية النجاح مش هكا يا ريان؟
4: يا مرتاحة معك تشجيع وكان ده في كل بطولة تو لعبتها تو في السنة العام
0: يا أنا نتخيلك تو طالع على طريق سكرة وماشي الجمعية العسكرية صحيح ولا؟ أما عندهم مقر شيء كبير لوكال يعمل الكيف وبصراحة ناس برو في العقلية ناس برو على مستوى التواصل كل الحب وتقدير الجمعية نتعلم منها الاحتراف العقلية الجمعية العسكرية بصفاقس ونتعلم منها الأكثر النظام والانضباط. برافو عليك.
4: أكيد يعيشك
0: تحياتي شكرا لك ريا ربي نشحك إن شاء الله. 49 دقيقة بعد 3 متاع العشاء هذا سكوب خذيناه حصريا من فرنسا، وأول تكريم راهو يكون على المؤسسة الإعلامية من إذاعة صفاقس لريال العجيلي البطل العالمي في الشطرنج. بعد شوية تكريم إن شاء الله لكفاءتنا التونسية، إحراز على دوري آسيوي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكويتي الكويتي، وغدوة يلعب على كأس الأمير الكويت، وإن شاء الله بعد شوية يكون معنا التونسي والتونس ولد سيسيس. بشوف خدي سيسيس كبيرة ولادها ولادها تبارك الله. أسامة عادل الشعري، باش نواجه تحية لسي عادل الشعري في المدينة العتيقة بصفاقس. دقيقتين وثانية 28-24 سكور ولا سري بين السيسيس والسيابي، مش هكا يا حسام؟
1: صحيح يا مهدي، جيت مع الزوز دقائق الأخيرة من الكارتون الثاني الشوط الأول. فترة فراغ توم فابل لنادي صفاقس طال، نادي البنزرتي يعمل كمباك كبير، جاء عمل 11-0 من 28-13 يولي 28-24 اللي عملوا نادي صفاقس في الكارتون الأول، وفي اشتر الكارتون الثاني خسروا في 3 دقائق إلا 4 بالنسبة لنادي البنزرتي، وهنا توغل من ياسين بوليلا وهفوة ضد اللاعب حازم بوخريس. قلت فما فرق بين السرعة والتسرع. نادي صفاقس دخل في الفوضى في العشوائية في الهجوم، خلى يخسر الأسبقية متاعه في الهجوم، خاصة ما مشيلوش قعد 3 دقائق ما سجلش، وهنا رمية حرة أولى ناجحة من محمد أمين بوينا، تصبح النتيجة 29-24 مع 5 لصالح النادي الصفاقسي. بعد 3 دقائق كاملة ما سجلش فيها النادي الصفاقسي وعمل كمباك، وهذه رمية ناجحة 30-24 قبل دقيقة و30 ثانية من نهاية الشوط الأول. الكارتون الثاني يلعب يرجع للبوكس اند وان بعد نلعب على كامل الميدان. نادي صفاقس الدفاع يلقى المنفذ تحت السلة، يلعب الان اوت وتسديدة من ماهر المشرقي ضايعة، التقاط من ديالو الكونغولي، يمشي ياسين الغربي، رامي الترابلسي اللي يرجع لمكانه بعد ما غيروا عزيز خلف. اكيد الرستر نتاع نادي صفاقس ثري بالنسبة لعزيز خلف، عنده الشوا في الرصيد البشري ويخسر اللاعب الكونغولي الكرة، وهذوما الترنوفر هذوما الهفوات المباشرة اللي رجع بيهم من نادي البنزرتي. العشوائية والتشنج في الهجوم ما فهمتش علاش
0: هذاك، علاش يلزم الكونسنتراسيون؟ راي باسكيت، الباسكيت رياضة هدوء اعصاب وكونسنتراسيون، هذوما الاثنين مقومات النجاح.
1: برافو يا مهدي، هذوكم لي كلي المفاتيح نتاع المقابلة، وخاصة مقابلة مصيرية كيما المقابلة نتاع اليوم. النادي البنزرتي أكثر راحة بعد ما رجع في النتيجة، ممتاز النادي الصفاقسي، بس يرجع للدفاع تحت السلة، يمشي محمد أمين بوعوينة في 30 ثانية من الكارتون الثاني، 30-24 مش يمشي للبوسيسيون 24 ثانية. النادي الصفاقسي من أجل تعميق الفارق، رامي الترابلسي يسدد ويسجل 3 نقاط. ملا رامي الكابتن رامي الترابلسي،
0: وملا رمية وملا رمية
1: رمية متاع كل ثقة بالنفس،
0: يعني تعرف مش أقول لك رميها من طريق تنيور جابها في طريق سيدي منصور حتى غاتول. ها
1: برافو يا مادي، برافو
0: ولا حتى طول ما شاء الله عليه.
1: 33-24 الثانية الأخيرة، وينتهي الشوط الأول على نتيجة 33-24 مع 9 لصالح النادي الصفاقسي. ما زال ما تلعب حتى شيء، في كلمتين شنو اللي صار في 20 دقيقة هذوما؟ النادي الصفاقسي عمل بداية أونتام خارقة للعادة، أخذ الفارق 12 نقطة فارق، عمل طون فيبل في نهاية الشوط الأول، رجع في الدقيقة الأخيرة 33-24 لصالح النادي الصفاقسي في نهاية الشوط الأول. تفضل مادي.
0: شكرا لك على كل، نرجع لك بعد شوية. 54 دقيقة بعد 3 متاع العشية، خبر نتأكدوا منه بعد لحظات يا حمدي، لأنه الأخبار هذية فريمون قاعد يصير بشكل رهيب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نتأكدوا منه، كل سواء من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم، الزميل الإعلامي رمزي الجباري اللي فما فيديو فجر فيه عديد الحقائق هل هناك مراسلة بالحق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 9 نقاط من رصيد السيابي وأيضا 6 نقاط من رصيد مستقبل جيبس؟ مستقبل جيبس اللي نعرفوه غادر المصاف الرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم، لكن خصم 9 نقاط من السيابي. لهنا شباب القيروان بديت اليوم قالت لك في خصم 9 نقاط يولي أنا نقعد في الرابطة المحترفة الأولى ويغادر السيابي. نقول الكلام هذايا سويت الكلام اللي قاله زميل الإعلامي رمزي الجباري، مادام فما كلام تقال كيما هذا يلزم التدخل يكون عاجل للجامعة التونسية لكرة القدم للحديث هل أنه بالحق الخبر هذا صحيح ولا الخبر هذا غلط. الأمور ما تعجبش بالمرة داخل كرة القدم التونسية. أيضا قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم اللي حطت برشا كلام يتقال الكلام هذا انه على القائمه النهائيه باش نبدا واقعي جدا، والكلام هذايا اقوله واقوله امضي عليه انه 3:30 نتاع العشيه القائمه كانت تضم اسماء، وكانت اسماء موجوده في القائمه اللي خرجت 4:30 نتاع العشيه مش موجوده. اذا في ساعه تحذف تقريبا 4 اسماء وتتزيد 4 اسماء، عارفوا عن الكره السلام وعلى الدنيا السلام باش نبدا واقعي جدا، لانه اذا انت تليفونات على الواتساب ويفهموني الإطار الفني المنتخب تحطك تنحي أسماء وتزيد أسماء، لأنه بو بن فرحات تكلم من ألمانيا قال لهم ولدي ما هوش لاعب، كان فما ملاعبي ما هوش موجود جابوه، كان فما اسم آخر نحاوه، كان اسم آخر تزيد. لأنه باش نقول لكم حاجة، مالوروزمو اللي وصلنا له إن ولت عنا كعكة عنا خبزة جاتو، يلزم نرضيه 4 أندية الكبرى، كل النادي فما ملاعبي وإلا فما ملاعبي مع نصف عائدات مالية، وتعرفوا إذا ملاعبي لعب معك العمناول وسنة لعب مع جمعية أخرى طبعا أنت داخل أشتر هو أشتر. مالوروزمو أقولها وكي العادة نقول الكليمة الموجودة اللي نعرف مش توجع برشا ناس، ولات خبزة جاتو نسينا أنه فما راية تونسية، نسينا النجمة والهلال، نسينا الملاعب اللي قادر على تقديم الإضافة بعيدا كل البعد على ألوان الأندية. علي المعلول نتفرج في قناة مصرية قالوا علي المعلول وكان جا مصري راهو قائد المنتخب المصري، علي لو كان نعطيه وياخذ الجنسية المصرية وهو اختاره عليه ديجا كي كان يلعب في الأهلي مصري كان على طول مع المنتخب لأنه الكفاءة كبيرة. وأتعجب ونعمل بوينت انتروغاسيون على كلام صبري اللموشي.
5: اي بازيزي يخسر كره والجزيري يضغط، الجزيري يضغط ياخذ كره هبش زياد سدد ملعوبه بزياد الجزيري في 18، الجزيري راوغ، الجزيري وحده للمساند يلعب كره وهدف اول، 1-0 1-0 1-0 جوهر المناري، جوهر المناري
0: رجعت لي هيك تونيزي معك ربي والنبي. والملاعبي هذوما اللي وقت صحيح نلقاهم، ملاعبي جرينتا كيما زي الجزيري، وملاعبي كيما علي معلول، ميديا كامل تحكي علي المعلول، وانت صبري لموشي في اسفاقس اسريت وحكيت في الفطور. يعني قولها لك خاطر الحيثيات كلها عندي، قلت لهم اقوى ملاعبي في تونس، لكن مالوروزمون هي ديكلاراسيون والتصريح يتغير بين في 24 ساعة على الدنيا السلام وعلى الكرة السلام. على كل درابو تونس فوق الجميع، وتونس فوق الجميع، وتونسية تونسي معك ربي والنبي، قلبنا معك ناسيونال بتاعنا، لأنه اللعبة الآن قدامنا الناس الكل وما علينا إلا الناس الكل قلب واحد ودرابو واحد والكل مع منتخبنا التونسي لكرة القدم. بعد شوية نكون معاكم دائما في البث المباشر، دائما في المتابعات الخاصة لكواليس الرياضة التونسية. ثواني معدودة ونرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. الرجاء من القاتين خارج مرعاة الفارق في التوقيت، يتقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
6: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: عن فتح باب الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الجنسين استعدادا للموسم الصيفي لسنة 2026 والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة وفق بلاغ صادر بالصفحة الرسمية لبلدية المهدية. في العالم، طالبت حركة حماس اليوم الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة لتحمل مسؤولياتها عقب استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية اليوم على قطاع غزة، 3 منهم في دير البلح بعد استهداف تكية لإطعام الفقراء و2 في خان يونس. كذلك هاجم طيران حربي صهيوني في اعتداء جديد ظهر اليوم قرى بالنبطية في جنوب لبنان. وفي المقابل أكدت المقاومة اللبنانية أنها حققت إصابات مباشرة في تجمعات لجنود صهاينة جنوبي لبنان، إصابات برشقات صاروخية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية وأصابت 1 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا النووية. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، نجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: إذاعة صفاقس في صميم الحدث تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية

2026 بداية من يوم الاثنين 18 ماي، وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد وفتح

0: تدعينا ومش ناخذنا صورة الأم اللي قاعدت هو في قاعة محمد على عقيد طبع في صغار الاثنين مهدي الغربي وسليم الغربي ثنائي سيس في الباسكيت الحكمة التونسية والمراقبة الحالية نجمة من نجوم التحكيم النسائي التونسي مونيا البدوي. مونيا أهلا وسهلا ومرحبا. شنو حوالك يا مونيا لباس؟ تبعد شوية باش نسمعوا الريزو خمسة على خمسة طول صوتك كان طاير على طول بسم الله عليك هكا ولا أي مونيا أعطينا جو الأم وهي تبع في صغيرة الاثنين تو في الفورماسيون تاع سي سي اس كونتر سي بي.
1: والله يا بنت
0: أمورهم لذيذ إن شاء الله سليم ومهدي ها
1: ربي معاهم وربي يوفقهم وهذا الكل معناها عبد جميل مش عارفين وهم يتبنوا في التحطة هذية إن شاء الله العرق لعرقوه الجوارات الكل والجمعية والمسؤولين على الجمعية دي معناها سيرتو في يوسف ودي كيف نتاعو معناها ما خليوش إن شاء الله يجدوه دوما ويخرجوا معناها بأول معناها طلوع اللي لابد يستيقظي بعد غياب سنين في القرآن
0: يعطيك الصحة كابتن مونيا البدوي تو نرجع لك بعد شوي حط لنا الأميمة تدعينا تحية للناس الكل تحيتي ليك أكيد جدا هي الغناء هذي سيسيو شيخ بها ضيفنا الآن الموجود في الكويت أسامة عادل الشعري. أسامة أهلا وسهلا ومرحبا شنو أحوالك؟
2: مهدي عسلامة والله الحمد لله مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ومشكور على الاستضافه هذه خويا مهدي.
0: يا سيدي شنو حوالك في الكويت اسامه عادل الشعري باعتبار الوالد سي عادل يسمع فينا تو في البلاد العربي عامل كيسي بالنعناع وقال لك تفضل يا اسامه.
2: سي مهدي مشكور كثير على الاستضافه هذه وحي الوالد في البلاد العربي ومتابعين زاده الاوفياء سي سمير وجماعة الكل في البلاد العربي تحيه لهم وتوحشناكم وقريب ان شاء الله نروحوا لكم ان شاء الله.
0: يا سيدي تبارك الله عليك وسيمة قاعد تقنع تمتع اطار فني تونسي معك زجروبه معك برشا اسماء في الكويت. الكويت يقول لك مبروك التتويج الاسيوي وان شاء الله غدوه التتويج الكويتي
2: ان شاء الله. مشكور التتويج هذا كاس التحدي الاسيوي مساهم فيه كالعاده نادي تونسيه تغاب على النادي هذا من سنه 2013 التتويج هذا شارك فيه القيدوم هنا المساعد كريم بوزغبه وشارك فيه خصائص ليش طبيعي من سلامه والمهاجم القناص الهداف النادي الكويت هنا طه ياسين الخنيسي. وعلى فكره التتويج هذا غاب من 2013 وكان زاد بمساهمه تونسيه كان فيه النادي هنا وقتها عصام جمعه وشادي الهمامي.
0: اسمع التونسي تحطه على الجرح يبرع على طول يا اسامه احكي لي على جوك مع النادي الكويت الكويتي الامور لباس؟
2: والله التتويج هذا فرحنا به برشا خاصة جاء بعد فترة توقف كبيرة صعيب كانت حظوظنا فيه معناتها المتابعين كل قالوا صعيب والدوري متوقف وحاضر نشاط بسبب الحرب هنا 60 يوم عندنا 60 يوم رايحين حطينا في قلبنا كما نقولوا الناس كله خذينا ماتش بار ماتش سفرنا الكرغستان ترشحنا في الربع النهائي وبعد نصف النهائي وبعد جينا هنا فينال وصعيب زادة في قدام جمهورنا قدام 45 ألف متفرج وأول 10 دقائق متأخرين بزوز أهداف ورجعنا في المباراة أشواط إضافية ولله الحمد 60 يوم وعندها تأثير بدني 100% فيهم تأثير راحة 60 يوم الحمد لله خذينا المباراة هذه بتضحيات كبيرة ومجهود كبير يشكروا عليه الجواريات الكل وما قصروش الناس الكل الحمد لله ان شاء الله غدوة زاد عندنا نهائي كاس الامير ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
0: اي شنو هي التحذيرات الامور لباس؟
2: التحذيرات هنا معروف شكون اكثر فينال ما بين فينال وفينال شكون اربع خمس ايام اكثر معناتها تركز على الفيزيوناج على البلاسمون تكتيك اكثر شيء ريكوفري واكثر شيء مونتال باش ما اللاعبين ما في فرحه نتاع تتويج وكذا تحاول تسيطر عليهم تتسكر تطوي الصفحه وكذا ومعنا مدرب هنا سابق للنادي السياق سينيبوتشا هو اللي معنا هنا. الحمد لله خلينا معه الألقاب الكل اللي لعبنا عليهم تو سنتين. وربي يوفقنا إن شاء الله غدوة نكملوا الموسم إن شاء الله الدوري إن شاء الله ماشي لنا وإن شاء الله غدوة نكملوا الكأس الأمير ونصيدروا على
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على كل. نعطيكم من النتيجة الآنية 1-0 لترجرة دي تونسي من نجم تلوي. نجم تلوي يعدل النتيجة والحكم طبعا فما راية من مساعد الحكم الأول ما فماش ربما الالتجاء للفار. قل لي الترشح هذية والتتويج هذية لشكون تهدية يا سي أسامة؟
2: نهديه لعائلتي ونهديه خاصة زوجتي وبنتي اليوم بعاد علي بسبب الحرب وكذا ما كانوش متواجدين هوني. هدية خاص لمريومة وزوجتي ميسا والولاد والولاد اللي كل مباراة هما المساند الرسمي والتلفزيون.
0: هات نبدأو المدام أسلسم المدام
2: ميسا.
0: اي ميسا اوكي بعثلتك تو ميساج اسمع الميساج هذا. انفوي اي هارس قالت لك ميسا
2: عندك يا حلوين.
0: اسمع ايش قالت لك. قالت لك مبروك
2: مبروك.
0: اما اسمع قالت لك المخرم مبروك. اسمع هي قالت لك مبروك. اسمع اسمع اسمع باش تتبتع
3: رح طير حمام بعيدك يا حبيبي واحلى الكلام
0: شفت محليها المدام ها
2: أحليكم
0: أما مازال اسمع اسمع اسمع هي قالت لي قل له مبروك أما فما كلمة أخرى ما حبش قولها لك تو قالت لك مبروك مبروك وما تنسيش في الفري شوب جيب لي معك المبروك
2: ان شاء الله نفس القوس بقى اخويا مهدي. مستعان اسمع فيك متابع كذا كل صباح نتابعك راهو نتابع بعضنا ونضرب بور قرقد الصباح ما يتعدى كان بذاعه الشاقص
0: بدا يرحم والديك.
2: عايشك على القوس نتاع قائمه المنتخب.
0: اسمع اسمع اقبل قائمه المنتخب اسمع اسمع
3: كل العمر بدي معك
0: قالت لك كل العمر بدي معك قالت لك هي الدنيا ما تحلك هنا معك يا اسامه.
2: أكيد
0: يا سي أسامة أمورك بريقلة ربي يكمل عليك البنوتة اسمها البنوتة
2: مريومة
0: ربي يخليها لك إن شاء الله مريومة. تفضل تعليقك على قائمة المنتخب يا سي أسامة.
2: ونقطة هذه بس معناتها احنا العباد الناس تقدم وعباد احنا قاعدين في تونس مع كل أسف قاعدين نوخره في التصريحات ومتاع القائمة وفي الشواء متاعه وكذا قبل في القياس العالم السابقة كان الإطار الفني متاع المنتخب هذه في نقطة نشاهد عليها كانوا يطلبوا منا تقارير البدنية والرابور متاع الجي بي اس متاع اللاعبين الكل سيكل متاع الجوار كامل والمباريات الكل كانوا على كما نقولوا آخر 4 شهور 6 شهور كانوا الداتا الكل موجودة عند المنتخب. الحين أنا بستفهم الأمور فيها كواليس وكذا نتحديك أنا عندي المعلومة عندك مثلا الداتا متاع النادي الصفاقسي مستحيل طلبوها يجيوا بس يشوفوا المباريات من فوق بس يسكتوا الشعب ويسكتوا الرأي العام أما الزيارة تكون مليلة ولا حتى معنا هذا مثال صغير تحب ترى أنت تحكي
0: والله
2: على
0: والله يا أسامة معزك ومغليك في الكلام هذي لأنه زيارة صابر اللموشي كانت عبارة زيارة ورقية باش يلعب شوية على تصور أقولها بمحبة كبيرة برشا هكا ولا
2: أكيد أنت كان يجي مهبط هو مع أنت المعايير اللي أنت قاعد تختار فيهم في القائمة عدد دقائق متاع اللاعبين هذه أول حاجة متاع اللوج على الكمبيتيتيف ويلوج على الجوار كمبيتيتيف وكذا احنا نحكيو احنا حاطين مثلا البوليميك اللي صار على علي معلول وعلى رير جوش على البوستر رير جوش نقارنوا علي العابدي مثلا علي العابدي الموسم هذا موسم كامل قداش لعب من دقيقة فالير سير علي العابدي ولد سباقس ونحبوه وكذا هو حاطينو نيميرو غارير غوش نيميرو في المنتخب ولا لعب 1600 دقيقة علي لعب 2300 بكار لعب 3200 دقيقة هذا معيار صغير ما انت ما تعديناش للسيك
0: بالله مثال شعود لي المعيار هذا يا صبري لموشي وليكيب ناسيونال كاملة هو معد بدني درجة أولى أسامة الشعري اللي نعرف انه احتكم اليه في برشا ملاعبي كيب ناسيونال هشام بكار قداش لعب من دقيقه
2: 3150 دقيقه
0: علي المعلول
2: 2306 دقيقة.
0: اي وبعد شكون قتلي؟
2: وعلي العابدي 1614.
0: يعني بطبيعة تعطي في أرقام معنى هذه أرقام ما فهميش كلام أوكي أكثر.
2: هذه الأرقام هذا معي
0: اي
2: وتعاد خذيشي هو خذيشي رابور جي بي اس متاع الجوار متاعنا في الدوري التونسي اللي هو محتقره
0: ما خذيش
2: واللي هم موجودين راو جي بي اس موجود عند الكرون كلوب الكل في تونس كاو هذا هذا إبريف صغيرة بس
0: أعطيني أعطيني شنو ردود الفعل في الكويت بعد قائمة المنتخب يسيرتوا على المعلول قالوا بالضبط زملائك وحبيبك
2: تو قبل التمرين تو قبل التمرين قالوا معناتها بالخليج شلون أمس عصام الجبيري أحسن لاعب في كاس اتحاد الآسيوي مو موجود معاه في المنتخب شلون علي معلول الأسيست اللي أعطاه الأسبوع هذا مصر كاملة تحكي عليه وصل لهم هوني في في التويتر وكذا ما يكون موجود
0: يعني الأسيس اللي مدى العمر بن علي بلاه يا صبري لا مش مش مش أقول لك هي منتخب وطني رانا لهنا نحكيه كريديب رانا نحكيه من حبنا لكيب ناسيونال مش معقول عصام جبالي أفضل لاعب ما تنديلوش علي المعلول أفضل لاعب بالأرقام باللي تحب أنت ما تنديلوش إذا وليت صمصير ومحاباة على الدنيا السلام وعلى الكرة السلام مش هكا يا أخي ويا أسامة الغالي
2: والله شيء يأسف أنا كنت أحب نقول وبرك هو ربي يهديهم ومنتخب مو منتخب متاع أوكي كنت تحكي تقول لي حاطين من تسقى قبل ما نلعب وقبل كل شيء ما أمل بحظوظك أمل بحظوظك شكون أمل باني بشير بح النصر السعودي شكون قال بكريستيانو وشكون قال عصام جبيري يختاروه قدام كريستيانو قدام كل احسن لاعب في
0: الامان
2: بحظوظك امشي سندي انت انت تحكي على لاعب دور دفاعي وحاجتي بلاعب ذو صبغه دفاعيه وكذا تشكون اخي انت داخل باش تربح الماتش ماك حاجتك انت باش تهاجم زاده باش مبعد الدافع
0: مالو رزما هذه هي الصوره الموجوده على كل اسامه تدخلوا بعد شويه الاستاج لوتيل ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: نكملوا التمرين وبعد ندخل ان شاء الله مشكور خويا
0: يا خي ربي معاك ربي معاك وسيمة بالنجاح
2: موافق من نادي الصفاقسي وخويا عزيز هذا ان شاء الله صعود كاس صعود النادي الصفاقسي
0: قاعد تتبع في عزيز خلف في الباسكت اي تعرف كيفاش وانت وانت في الكويت سلم على حسام قوبع قل له وينك يا حسام هاك في قاعة عقيد سلم عليه
2: يا حسام ان شاء الله نسمع فرحة صعود على صوتك اليوم
0: تسمع ولا يا حسين هاك الباس جاك من الكويت ها
4: نسمع هذه توزيع من الكويت للقاعة تعقيد
0: هذا بعد بعث لك برميل لفت شي اخبارك بالكويت ها
4: في وقته يا مازن في وقته
0: لا والله في وقته مع عيد الكبير جاء في وقته شكرا ليك تحيه ليك وسام الشعري تحيه ليك تحيه للكيب كامل التوانسه في فريق الكويت الكويتي مباشره القاعة تعقيد الأجواء لك أنت والمساحة مفتوحة لنهاية المباراة تفضل يا حسام
4: شكرا مهدي جيت مع الدقيقة الأخيرة من الكارتون الثالث النتيجة 40-34 لصالح النادي الصفاقسي الحقيقة فيها بلغة الميتيو الكارتون الثالث في برشا تقلبات نادي الصفاقسي بدأ كوم الفو في الكارتون الثالث عمل 5-0 عمق فيها الفرق بفضل تسديدات الثلاثية ياسين الغربي ورامي ترابلسي من بعد رجع للطنفي بالفترة فراغ خلى النادي البنزرتي يرجع حاليا الإلا ستة مازال ما تلعب حتى شيء مازال برشا لعب خاصة في الدقائق الحاسمة أكيد رهان كبير الأعصاب لعبة الأعصاب بشجع الكرة برمية جانبية للنادي البنزرتي أمام دفاع 1-4 للنادي الصفاقسي 4 تحت السلة وياسين الغربي قدام المنسق تسديدة ثلاثية وناجحة ناجحة من ماهر المشركي يذلل بها الفرق 40-36 إلا 3-4
0: سكور ولا سكور سري
4: اكيد فما برشا هنا كيما هنا مثلا تورنوفا يخسر الكره هجوم معاكس يمشي ممتاز البلوك ممتاز البلوك من ديالو ممتاز البلوك يرجع مهدي الغربي ممتاز مهدي الغربي في العكس الهجمه ياسين الغربي لا ما يمشيوش للتسديد يمشي للمنسق يرجع له ياسين الغربي باش يسدد مهدي الغربي ياسين يسدد لا تضرب بالصلة وترجع مازالوا 14 ثانية على نهاية الكارتون الثالث، تسديدة من ثلاثة نقاط ضايعة. نرجع في الامتلاك الميدس فيرسي، آخر تسديدة ضايعة وينتهي تنتهي الفترة الثالثة الكارتون. التايم اوت يقول مازال الكارتون الثالث، فما تايم اوت ياخذ المدرب عزيز خلف 40-36 لصالح النادي الصفاقسي. قلت تقلبات كبيرة في الكارتون الثالث، النادي الصفاقسي بدا عمل اونتام ممتازة في الشوط الثالث، اونتام خلات ابناء المدرب عزيز خلف ياخذوا الفارق، وصلوا معناتها 38-29 بعد ما انتهى الشوط الاول على نتيجه 33-24، يعمق الفارق الى 38-24 مع 14 نقطه في الدقيقه الرابعه، في اربع دقائق عمق الفارق. لكن من بعد تخلف التسرع والعشوائيه، وهذه اللي خافوا منها في النادي الصفاقسي، لان فما فرق كبير بين السرعه والتسرع. منطقيا يقول تاخذ 14 نقطة انت قادر باش تعمق الفارق، ولا تمشي لل 24 ثانية تكمل الهجمة نتاعك. النادي الصفاقسي عمل ثلاثة هفوات تيرن اوفر، يعني خسر الكرة، خلى النادي البنزرتي يمشي للفاست بريك والترانزيشن، يعكس الهجمة ويذلل الفارق. عمل 8-0 في ثلاثة دقائق لعب، خليه يذلل الفارق. حاليا الإلا 44-36. مفاتيح اللقاء والفوز ان شاء الله هي الدفاع الصلب تحت السلة. لاعبين الاجانب النادي الصفاقسي قاعدين قايمين بدورهم، خاصة في الالتقاط الدفاعي والهجومي. نحكي على ديالو، نحكي على اللاعب الكونغولي اللي انتدبوا في الميركاتو الشتوي نادي الصفاقسي، ونحكي على مارسيلوس اللاعب الامريكي اللي ينتدبوا منذ بداية الموسم النادي الصفاقسي، واللي للأمانة ما قدمش مقابلة ممتازة في مقابلة الذهاب في صفاقس، وضغط عليه كبير قبل مقابلة بنزرت، قدم مقابلة طيبة، واليوم قاعد يأدي في اللي عليه. مش يرجع اللعب برمية جانبية، ياسين الغربي في الرمية الجانبية، بعدين أكيد تسمعوا في برشا اسم ياسين الغربي لأنه هو العقل المدبر، هو المنسق. يمشي ديالو تحت السلة، يحاول يعمل لين اوت، مادي الغربي ضايعة، ضايعة من مادي الغربي، شقيق ياسين الغربي اللي كنت تحكي مع منيا البدوي والدتهم، هما صغار كانوا يحلوا، مادي كانوا يحلوا القاعة متاع المركب الخمسة متاع الصباح قبل ما يمشيوا يقراوا، يمشيوا يتدربوا في قاعة المركب. دونك غرام كبير كرة السلة، ربي يحفظهم المنيا،
5: ربي يسترهم ان شاء الله.
4: فاخر شجع الكرة، التقاط دفاعي ممتاز من ياسين الغربي،
5: ياسين الغربي وسليم فاخر الغربي الاثنين.
4: اي باش يرجع فما لاعب اخر فخري صحنون، مادي ولد المرحوم فاخر صحنون. فاخر صحنون اللاعب الدولي في كرة اليد الله يرحمه، فخر الدين صحنون اللي لاعب ممتاز جدا وخلوق، ما مشاش في الثنية متاع ابوه في كرة اليد واختار الثنية متاع عمه في كرة السلة. لسعد صحنون اللاعب السابق نوجه له تحية سكة الحديد الصفاقسي. باش يرجع نرجعوا للمقابلة، رمية جانبية وهذية ضايعة مجانية، اير بول كانت الكرة، كرة ما مستش السلة، كرة هوائية. باش يرجع الكرة هجوم منسق، منضبط النادي الصفاقسي في الدفاع في الربلي في الرجوع الدفاعي، هجوم منسق، يلعب الزون ديفنس النادي الصفاقسي، مسكر كل المنافذ على اللعب الداخلي، يحاول باش يتوخر، يعمل ان اوت باش يسدد وضايعة. وفي الالتقاط الدفاعي ضايعة مرة أخرى ممتازة ديالو، في الالتقاط الدفاعي يمشي ياسين الغربي ممتاز المراوغة، يراوغ يعمل ان اوت تحت السلة، واحمد بروينة تتفكر الكرة زادة ممتازة النادي البنزرتي في الدفاع، يمشي الفاست بريك. أكوردي سجلت لأن وقف قدامي البنك نتاع النادي البنزرتي، ما تسجلتش الكرة. 40-36 ما النتيجة لصالح النادي الصفاقسي، فما هفوة لاعبي نادي البنزرتي طالبوا بهافوا أنتي سبورتيف، يقول لهم لا طارق بلطيفة، زوز رميات حرة لصالح النادي البنزرتي، يحبوا يذلوا الفرق في الكارتون الرابع الأخير. بدينا نقرب للدقائق الحاسمة، الدقائق اللي ترعش فيها الأيادي، وإن شاء الله ما ترعش أيادي نادي الصفاقسي، وإن شاء الله يتحقق الحلم، حلم اللي تبناه على سنين، على 5-6 سنوات، وقت رجع الفرع هذية رجعوا نجم الدين الفياضي ناصر نجاح ونجم الدين الفياضي وعماد العذار المدرب اللي هو توا يشرف على الفتيات. اللعب متوقف حاليا، فما باش يصلحوا السلة، فما عطب في السلة، ان شاء الله ما يكونش كيما عطب الصبورة اللي مع البارح في قاعة الرايد البجاوي.
5: والله شيء اسف بمحبة نقولها للمسؤولين على الهيكل الرياضية، راهو كلام صيح وجيع، ما تاخذوهاش هكا ولا هكا، لكن كي نشوف البارح واحنا كل الاثنين حاضرين في قاعة الرايد البجاوي، انه الفترة الثالثة تلعبت بالكرونومتر، راهو شي حشم على طول، انه سبورة لامعة كانت سبورة دامعة على وقعها وحالة في صفاقس، وتواك تشوف في قاعة عقيد وين ماشي الرياضة التونسية ببنية تحتية طيبة، صحيح ولا لا؟
4: اكيد يا مادي عملت لنا برشا مشاكل السبورة،
5: لا شي حشم والله شي حشم.
4: عادة للأمانة نرجع للمقابلة، زوز رميات حرة ضايعين من نادي البنزرتي، جهاد عيسى ضيع زوز رميات حرة، شرجع الكرة للنادي البنزرتي في هجوم منسق، يلعب الزون ديفنس، 5 لاعبين تحت السلة نادي الصفاقسي، ممتاز ياسين الغربي يفك الكرة، لا تتفكلوا يقول الحكام فيها شيء، ترجع الكرة الهجمة لصالح النادي البنزرتي، كرة تقف، يمشي طارق بلطيفة اللي هو الحكم الأول، مش يمشي لطاولة الميقاتيين، شو القرار نتاع طارق بلطيفة؟ يتشاور مع أشرف بدي ومع شوقي بالحاج ثلاثي التحكيم
5: به، وإحنا نحكيه عن الواقع الرياضي والملاعب الرياضية إن شاء الله من 5 إلى 6، باعتبار نكمل مشوار معكم 6 متاع العشية، مداخلة تسمعوها للرلوي، لأنه الرلوي مستاء من ملعب سيكالدي، أبارامون حسب الحديد الصفاقسي وبطبيعة مازن الرلوي يقول أنه الاعتمادات تثبت في صفاقس لبداية ترميم وركب السيكالدي، لكن الاعتمادات وينها في ظل تجاهل إلى حد الآن لمركب السيكالدي. بعد شوية إن شاء الله تكون معانا ويكون معانا من سيمثل هيئة الحديد الصفاقسي ملعب السيكالدي، اللي هو ملعب بكل المقاومات شيء حشم، معناه كي تدخل ملعب السيكالدي اللي جاب عمر ماضي وجاب عز الدين شقرون وجاب رمضان التومي وجاب الكبارات وخرج منه سامي ترابلسي وعماد بن يونس وفريق ترابلسي محمد العيادي وغير وغير وغير وغير وغير، لأنه القائمة تطول، والرلوية مش مدرسة، الرلوية كلية كاملة للأسماء هذية، ترى ملعب حويل وتعبة، تلعب بنية تعتية متردية للغاية، الوزير اللي جاء من عام ونص وأكثر تقريبا من عام ونص قال في بعض الأيام من بداو من عشر وقتاش مش يبدأ مركب الرلوية، مش هكا سي حسام؟
4: أكيد برشا تساؤلات وبرشا كلام يتقال على البنية التحتية خاصة في صفاقس، للأمانة معناتها وإذا أثر على النتائج نتاع فرق صفاقس،
5: أثر
4: وإكسبلوار معناتها سقيت الدائرة وقت اللي حقق الإنجاز وصعد للرابطة الأولى، في الرياضات الأخرى زاد في كرة السلة، في الكرة الطائرة، في كرة اليد زاد سقيت الزيت، تعمل في إكسبلوار معناتها سقيت الزيت رغم الإمكانيات المتواضعة. نرجع للمقابلة وبدينا ندخل للدقائق الحاسمة، ياسين الغربي يتوخل يحاول باش يسدد، يعمل إين أوت، يمشي مع بروينة ضايعة، يزمو يمشي للفانت كات سكوند، النادي الصفاقسي ما يسيب الكرة إلا في السلة، يرجع النادي البنزرتي اللي خذا ثقة في الدقائق الأخيرة إلا 4 في النتيجة 40-36، نتيجة متقاربة جدا، تسديدة من وسلي ضايعة، ممتاز بروينة في الالتقاط الدفاعي، ما به اللي زكيه الدفاع المفتاح نتاع المقابله هو الدفاع.
5: 40 36 ذكر بالنتيجه 6 دقائق و40 ثانيه لنهايه المقابله.
4: نهايه المقابله وهو كذلك يا مهدي يمشي ديالو تحت السله وضايعه ويعمل بون ديفونسيف اوفونسيف تمشي وسلي لنادي البنصرتي ويسجل يذلل الفارق الاثنين 40 38. ما يلزمش يقول بياسر النادي البنصرتي للنتيجة لأن الضغط يولي مسلط على النادي الصفاقسي ونعرفوا وقت الضغط تولي الأعصاب يولي تفلت الأعصاب.
5: ونذكروا أن النتيجة كانت 16-1 راهي مع الديبار متاع المقابلة في الفترة الأولى.
4: رامي طرابلسي تسديدة ثلاثية يرجع رامي طرابلسي الكابتن رامي قال الكابتن يرجع ويعطي
5: سكور
4: 40-38 رامي طرابلسي تسديدة ولا أحلى ثلاثية يجاوب وسلي يرجع مازال يلعب سون ديفانس النادي الصفاقسي صفر خمسة وسلي اللاعب متميز لاعب الأمريكي ياخذ كرة ياسين الغربي المنسق البليميكر يمشي رامي طرابلسي هذه هي الدقائق متاع رامي طرابلسي ممتاز يعمل لي نوت البوليلة لا ضايعة يمشي للكونتر اتاك الوسلي وهفوة يقول الحكم ضد ياسين الغربي هفوة ضد ياسين الغربي الحكم أشرف بدي زوز رمية حرة لصالح
5: السيابي
4: الكلسم لصالح السيابي
5: 42-38 وذكر سيد المستمعين 5 دقائق 16 ثانية يعني 5 دقائق درج لنهاية مقابلة HKK مقابلة حماسية المقابلة في فترتها الرابعة فارق 42-38 مع 4 للسيسيس حسين.
4: والقيمة متاع الأربع دقائق يا مهدي هي باش تلخص وبثمار مجهود فريق مسؤولين مدربين أولياء الموسم كامل إذا مش مواسم معناتها للأمانة من نجمو من غير ما نضخموا القيمة والرهانة متاع المقابلة أما عنده قيمة كبيرة ويسجل اللاعب جولسم نزال جولسم يذلل الفارق 49-32 رمية حرة الأولى يقول طارق بالطيفة ما زالت رمية ثانية نزال جولسم
5: باهي توصل توصل الأخبار من المتلوي نرفزة كبيرة إلى حد الآن
4: تعمل إن أوت
5: حبيت نذكرك حسام نرفزة كبيرة على إلغاء هدف التعادل لنجم المتلوي اللي طبعا فما رأي تسلل من مساعد الحكم الأول وظهولي الكواليس في حجرات الملابس غضب كبير على التحكيم تو نحاول حتى بمكلمات خاصة جدا نعطيكم الجديد الموجود الآن في المتلوي 1-0 الأسبقية للترجي التونسي أمام نجم المتلوي اللي نذكركم تقريبا عنده 10 شهور ما انهزمش على أرضية ميدانه تفضل حسام.
4: شكرا مهدي إن شاء الله ما تتجنش الأجواء خاصة على بنك بودلاء نادي البنزرتي وأنا قريب البنك بودلاء نادي البنزرتي مش مكره أخاك لأن الأير دي جو بتاع قاعة تعقيد وأنت تعرف الأير دي جو
5: ضيقة برشا ضيقة ضيقة ضيقة
4: برشا ضيقة برشا ما تجمش تقعد في بين في الطاولة كما رايد البجاوي رايد البجاوي أكبر أما النادي الصفاقسي أصر باش يلعب في قاعة تعقيد وعنده الحق لأن مستنس يلعب مستنس
5: لي روبير متاع الملاعبية قل لي
4: برافو لي روبير متاع الملاعبية ولي سيرسو زاد لي البانويت زاد مستنس لي بانويت دونك بالنسبة لي هو أفونتاج النادي الصفاقسي هذاك علاش أصر باش يلعب في قاعة عقيد وإن شاء الله هي الأسرار متاعو يأتي بنتيجة ويأتي بثمار متاعو اللعب متوقف حاليا أكيد فما هفوة لصالح النادي الصفاقسي هفوة غير رياضية
5: باهي نذكر دائما ال 34 دقيقة نذكر متابعتنا بعد شوية إن شاء الله مش تكون في تكريم خاص للكوتش المتألق اللي عنق الإبداع للموسم العاشر على التوالي دائما مع نادي تسالي تفاقس نحكي على الكوتش عز الدين الشافعي أيضا مش كون معكم في العطايا قرقنا وليد خليف رئيس جمعية قرقنا للكرة الحديدية النتائج المتميزة والأمور المادية اللي بعيدة عن الواقع مش يكون معنا أيضا مباشرة من قرقنا مدرب ومهندس نجاح المحيط في المرحلة الأخيرة من البطولة كوتش خالد الويتي مش يكون معنا أيضا هيئة الحديد الصفاقسي نحكيه على واقع ملعب سيكالدي
0: أربعة دقائق 50 ثانية 43-39 لسيسيس أمام السي بي. عندك الكرة.
4: شكرا يا مهدي. ما زالوا 4 دقائق و39 ثانية على نهاية اللقاء. 43-39 لصالح النادي الصقفي أمام النادي البنفرتي. بعد ما عمق رامي طرابلسي في رمية حرة الفارق فما 43-39 معناتها 4 نقاط أسبقية كنت نتبع في رمية حرة ضايعة من اللاعب جهاد عيسى رمية ثانية والجهاد عيسى رمية ثانية وناجحة 40-43 لصالح النادي الصفاقسي. فارق متاع بوسيسيون متاع امتلاك وحاليا امتلاك للنادي الصفاقسي. يلزم تتسجل السلة هذه بكل الطرق يلزم تتسجل. يمشي ياسين الغربي مع رامي الطرابلسي يمشي عنده محاصرة لثيقة تحت السلة ممتاز الاسيست على بروينة ضايعة ضايعة وقت ما تحبش الكرة لعبة حظ فيها الكرة السلة فيها برشا حظ فيها برشا حظ. عزيز خلف ياخذ وقت مستقطع اكيد باش يرجع الثقه لابنائه ولان فما شويه شك فما فتره فراغ قصيره تعدى بها الفريق خاصه في الهجوم. نادي الصفاقسي على كامل المقابله قبل 4 دقائق افضل من نادي البنزرتي دفاعيا وهجوما دفاعا وهجوما لكن هذا ما يعني حتى شيء. يلزم يتوج النادي الصفاقسي السيطره نتاعه بالنتيجه النهائيه وبالفوز في اخر اللقاء. تحب تقول حاجه مادي؟
0: انا حبيت نذكر 43-40 سكور سري ثلاثي تحكيم في وسط الميدان. جمهور مميز للسي اس اس في قاعه محمد العقيد دعم كبير برشا للسي اس اس في محطه قد تكون تاريخيه اليوم قد تكون للفيصل والمفصل على مستوى فرع كرة السلة ذكور بالنادي الصفاقسي. ونشوف تبارك الله بالنسبة للأميرات والحسنوات على مدارج قاعة رايد البجاوي صور رائعة جدا تأتينا وكأني بالكل واحد والكل ينتظر في فرحة قد تكون تاريخية للنادي الصفاقسي هذا المساء بقاعة محمد العقيد اللي تعيد إنعاش النادي الصفاقسي تعيد الروح للكحلة والبيضة. والجمهور يعشق الحياة والجمهور يعشق التحدي والجمهور يعشق التتويجات.
4: أكيد يا مادي أكيد إن شاء الله 4 دقائق يفوز النادي الصفاقسي على البرو آ 3 نقاط فارق ما يعنيه حتى شيء. بوسيسيون واحدة باش ترجع الكرة للنادي البنزرتي. يلزم النادي البنزرتي يتميز بالنادي الصفاقسي يمتاز بالصلابة الدفاعية اللي يمتاز بها كامل المقابلة. يبدل الدفاع عزيز خلف باش يلعب على 2-3. ما معنى 2-3؟ معناتها رامي الطرابلسي وياسين الغربي على اللاعب المنسق ولاعب الجناح اللي مش يخرجوا بالكرة وثلاثة لاعبين الاخرين مش يقعدوا تحت السلة. معناتها باش ينقصوا الفاعلية في سرعة الهجمة متاع النادي البنزرتي. الـ24 ثانية متاع النادي البنزرتي. مازال اللعب متوقف في المسح أرضية الميدان. طارق بالطيفة يشرف على كل كبيرة وصغيرة هو الحكم الأول يعني يرجع اللعب بالفعل 2-3 نادي الصفاقسي.
0: استريس حاس استريس كبير بشكل رهيب جدا. ها
4: تينا نعلق على المقابلة والسيسي بالله معناتها خلي الملاعبية معناتها ربي يكون في عونهم. معناتها
0: 4 دقائق وثانية واحدة هاي
4: تسديدة ضايع ممتاز ديالو في الالتقاط الدفاعي ديالو ممتاز. هذه هي مقابلة اللاعبين الأجانب للأمانة لأن لاعب الأجنبي صحيح عمل الموسم به ما يلزمه في
0: كي يعمل كونتر حسن التقاط وكونتر يعمل ديفياسيون في الطرح.
4: أكيد يا مادي يخسر الكرة النادي الصفاقسي يضيع التعب متاع الدفاع. ما زال الكرة في الهجوم للنادي البنزرتي يقفوا قدامي لاعبين نادي البنزرتي نحاول باش نشوف الهجمة يعمل الدرايف النادي البنزرتي ولا ضايعة ممتاز الالتقاط من بوليلة ممتاز وياخذ هفوة بوليلة ممتاز جدا معناتها صلابة دفاعية استميتة في الدفاع، معناتها للأمانة ياسين بوليلة يستميت في الدفاع، خارق العادة ياسين بوليلة. المشجع الكرة برمية جانبية لصالح النادي الصفاقسي، ياسين بوليلة ممتاز، ياسين بوليلة في الدفاع في اللقطة الأخيرة. ياسين المهدي الغربي، مهدي الغربي يمشي قدامه يلعب البوكس اند وان النادي البنزرتي، واحد خم واحد أربعة واحد يرجع صفر أربعة توا مع محاصرة لصيقة رامي تربنسي لأن يعرفوه كوانتور يعرفوه يسدد كرة باش ترجع لصالح تقول طارق بالطيفة لصالح النادي البنزرتي. صحيح بحذايا الكرة، كرة كانت ترنوفر من ياسين من رامي طرابلسي يخسر الكرة.
5: دقيقتين وخمسة وخمسين ثانية
4: أكيد أكيد يا مهدي
5: 43-40 باش نذكر بالنتيج
4: الكونتر بور العد التنازلي
5: وحضر روحك عاد الفينيش
4: في الهجوم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نادي النادي الصفاقسي يتوج النادي البنزرتي تسديده من بعيد ينتهي تنتهي الهجمه تسديده ضايعه تسديده ضايعه من خالد الغريبي شجع الهجمه ومحاصره لصيقه على رامي
5: دقيقتين و26 ثانيه
4: يسدد ممتاز بوليله ممتاز ياسين الغربي ضايعه ضايعه ممتاز الالتقاط الدفاعي وياخذ هفوه ياخذ هفوه ديالو أمام احتجاج أحمد التركي مدرب النادي البنزرتي ياخذ هفوة ديالو إن شاء الله يسدد يسجل زوز تسديدات زوز رميات حرة إن شاء الله يسجلهم.
5: نذكر حسام دقيقتين وثمانية ثواني ثانية بحسابها 43-40 للسي سي سمام السيابي. احنا معكم في قلب الحدث في قاعة محمد علي عقيد بصفاقس اللي قام نقول ويمضى زميلنا حسام قوبعة مباشرة من قاعة الأفراح اللي جابت برشا افراح للسي اس اس. صحيح ولا في الفولي
4: ممتاز يسدد يسجل
5: 43-40
4: اكيد 44-40 مع النادي الصفاقسي مع اربعه وما زالت رميه حره ممكن تولي 45 ديالو اللاعب الكونغولي
5: اي ديالو
4: يسدد يسدد ديالو يسجل 45-40
5: دقيقتين وثمانيه ثواني
4: أكيد أكيد يا مهدي خمسة نقاط إن شاء الله يستحفظ عليهم النادي الصفاقسي يفك الكرة هذه إن شاء الله يمشي البوكس أند وان. مازال النادي البنزرتي يحاول يعمل الدرايف وممتاز ممتاز ماهر المشرقي عمل الدرايف تخلى تتوغل وسجل نقطتين 42-45 45-42 وياخذ مهدي الغربي ياخذ زوز رميات حرة والنجاعة مش يكونوا حاسمين الرميات الحرة لا يقول رمية جانبية.
5: دقيقة و54 ثانية
4: دقيقة و54
5: الثانية بحسابها تو حسام الثانية بحسابها
4: الثانية بحسابها وكل كرة بحسابها يمشي رمية تربنسي لا هي محاصرة لثيقة يعطيه طارق بلطيفة الهفوة هفوة لصالح عصام العابد. للأمانة ثواني ودقائق حاسمة
5: عندك لميمة تدعينا كون معنا يلا ها
4: ايه
5: وكان نسمع في الجو في الفيراج ها
4: اكيد امبيونس كبيرة امبيونس كبيرة امبيونس كبيرة ان شاء الله
5: مال الجمهور عليك يا سي سيس
4: اكيد شجع الكرة الجانبية مهدي الغربي مهدي الغربي يحاول يلقى رامي طرابلسي يتمكن باش يفك المحاصرة رامي طرابلسي يمشي يلوش في المساندة يمشي له ياسين الغربي قلت هذه لازمش ترعش ممتاز لا زيع زيع ممكن ممتاز ديالو في الالتقاط لكن لا النادي البنزرتي اقرب يمشي في الهجوم يمشي ترانزيشن يحاول باش يسدد لا ممتاز البلي ديفونسيف الرجوع الدفاعي تاع النادي
5: البنزرتي دقيقة 39 ثانية
4: تواخل من وسلي الامريكي ممتاز ديالو في ممتاز ممتاز كرة ترجع للنادي الصفاقسي ممتاز ديالو اللاعب الكونغولي في الالتقاط الدفاعي ممتاز ديالو ممتاز ممتاز ديالو بيمشي رامي طرابلسي في الهجوم
5: دقيقة 22 ثانية
4: ياخذ للهجوم يمشي
5: دقيقة 17 ثانية
4: عابد لا كرة تتفك بروينة يمشي وسمي ياخذها يفك لا ما تتحسبش لا ما تتحسبش يقول طارق بلطيفة لا كرة جانبية بالفعل. طارق بلطيفة يقول ما تتحسبش
5: دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة 59 ثانية 58 كرونو 57 ثانية.
4: من نحاول نقعد نشوف لأن قدامي بنك بودلير نادي البنزرتي واقفين الكل
5: 45 42
4: وسلي من بعيد يسجل يسجل ويعدل 45 45 وياخذ عزيز خلف الوقت مستقطع
5: 45 45
4: رمية كانت رمية ثلاثية من بعيد لاعب امريكي للامانه لاعب حركي يلعب برشا لسقيت معناتها عمل فيكساسيون ثبت الفيزافي نتاعو اللي قدامه ومن بعد عمل تسديده هو راهو من الصعود نتاعو عرفت اللي عنده بورسنتاج كبير باش يسجل لان البوزيسيون تاع يده تاع كتفه بكل اللي
5: ستريس كبير توا 45 45 57 ثانية أقل من دقيقة لنهاية المقابلة. السي بي أول تعديل النتيجة معناها ماتش كامل منذ بداية اللقاء يعدل النتيجة لأول مرة ويرجع في المقابلة 57 ثانية قبل نهاية. قاعد نشوف الكوتش عماد العذار ابن السيسيس بطبيعة في الأولاد وأيضا مدرب فتاية النادي الصفاقسي براتيكمون الناس كل استريسي على المدارج تو
4: أكيد كي تقول عماد العذار تقول تاريخ النادي الصفاقسي
5: تاريخ الباسكيت
4: في الكنيسية تاريخ الباسكيت معناتها هما اللي أسوا هما اللي حطوا الفونداسيون تاع الباسكيت في النادي الصفاقسي.
5: لحظات صعبة جدا 57 ثانية لنهاية اللقاء 45 45
4: يلعب دفاع كامل الميدان التوتالان النادي البنزرتي
5: دفاع متقدم يلعب
4: يحب الفك الكرة وينطلق في الهجمة المعاكسة. النادي الصفاقسي يلزم ما يخسرش الكرة هذه يلزم ما يخسرش الكرة هذه. النادي الصفاقسي يلعب الأوم أوم لاعب للاعب النادي البنزرتي الدفاع. النادي الصفاقسي عنده لاعبين يحصلوا المراوغة
5: محاصرة لصيقة فرد لفرد يعني
4: يلعبوا لاعب للاعب النادي البنزرتي ومفهوم لأنه يحبوا يعكسوا الهجمة يلعبوا الترانزيشن ويلعبوا
5: الضغط
4: الفاست بريك لأن النادي الصفاقسي في اللعب المركز متاع النادي البنزرتي كان ناجع تحت السلة مش ترجع الكرة الرؤية بلغة الميتيو معيش واضحة ياسر قدامي لاعبين النادي البنزرتي الكل واقفين نحاول ان نبدل الزاوية متاع الرؤية متاعي
5: برشة نرفيز على بنك بودلية سيابي
4: صحيح صحيح يا مادي وتعرف انت الفريق الضيف ما يلزمش نتكلموا توا في اللحظات هذه اذا تكلموا تقول له سامحني يبعد ولا كذا تولي
5: مشكلة
4: يفهمها حاجة اخرى يفهمها بروفوكاسيون يفهمها حاجة اخرى وانا الاجدر والاحسن هو اللي
5: اي نهاية لمقابلة اليوم دور نهائي في البطولة على جميع المستويات بين زوز اقطاب في الباسكيت رجال بين سيابي يلا حسين 57 ثانية 45 45 على وضع تتوقف عليه نسبيا تهدئة الأوضاع. نشوف السيابي نشوف في بنك احتياط النادي الصفاقسي الجمهور الناس كلها على أعصابهم الناس كل ستريس مسح أرضية الميدان الآن والثانية بحسابها
4: أكيد يا مادي مقابلة أعصاب متفاهم
5: سيزون كامل على السكوندات هذوما توا حسين
4: إذا مش مادي إذا مش سنوات معناتها
5: والله العظيم
4: في الهدف هذايا معناتها راهو جهد نتاع أولياء جهد نتاع لاعبين مسؤولين معناتها برشا فلوس تصرفوا على الانتدابات خصوصا لاعبين الأمريكيين بالنسبة للاعب الأمريكي مارسيلوس باش يرجع اللعب برمية جانبية لصالح النادي الصفاقسي رمية جانبية لصالح النادي الصفاقسي يخرج بها النادي الصفاقسي الكرة ممتاز رامي الترابلسي يمشي على فخري تفك الكرة لا ترجع يمشي مادي الغربي مادي الغربي قدامه محاصرة لصيقة يمشي له الكونغولي كارون باش يعطيه يمشي رامي الترابلسي يمشي لل 24 ثانية
5: 50 ثانية
4: مازال رامي الترابلسي باش يسدد
5: 45 ثانية
4: لا زيا والكورة لصالح النادي الصفاقسي، مازالت كورة لصالح النادي الصفاقسي. ويقول أشرف بدي مقابلة صعيبة زاد على الحكام كلوز جيم هذه
5: 33 ثانية
4: 45 نتيجة متعادلة
5: 33 ثانية.
4: رامي الطرابلسي يمشي، رامي الطرابلسي لا يخسر، رامي الطرابلسي الكرة، الكرة باش ترجع كرة بين سنين. لا يقول الحكم لصالح نادي الصفاقسي باش ترجع الكرة. لعب بالنار رامي الطرابلسي
5: 24 ثانية 23 ثانية.
4: إذا كان يبقى التعادل مادي يمشي والوقت إضافي
5: برونغاسيون بالطبيعة
4: يمشيوا للإكسترا تايم
5: 23 ثانية
4: وقت مستقطع ياخذوا المدرب
5: أي نهاية لهذه المقابلة المجنونة على جميع المستويات. نذكر أنه بالنسبة للقاء الترجي التونسي نجم المتلوي النتيجة المؤقتة 3 أهداف مقابل 0 للترجي أمام نجم المتلوي. نتبعوا المخالفة الان للترجي التونسي، ربما نعطيكم مسحة اخرى للتصويب وكرة خارج الميدان من ياسين مرياح. تبقى نتيجة اسبقية الترجي التونسي 3-0، كرة كانت من جلاسي منذ لحظات حمزة جلاسي. اذن 63 دقيقة لعب في المتلوي، الترجي ياخذ الاسبقية من نجم المتلوي 3 اهداف مقابل 0. عودة من جديد لقاعة محمد العقيد بصفاقس إيتشكوك على جميع المستويات. تفضل يا حسام.
4: وهو كذلك يا مهدي جيت مع نهاية التايم اوت اللي خذاه مدرب النادي البنزرتي أحمد التركي 24 ثانية.
5: نأكد لك أنه جمهور يدو على قلبه وملاعبي يدو على قلبهم الثانية بحسابها
4: الكل
5: سيزون كامل في 3 دقيقة.
4: يلزم نتصور انا عزيز خلف قال لهم 24 ثانية معناتها المدة متاع الهجمة 24 ثانية اللي مازال ويلزم الهجمة توفى في الثانية الأخيرة متاع 24 ثانية ما يعطيوش النادي البنزرتي فرصة باش يعكسوا الهجوم، يلزم ياخذوا وقتهم في الهجوم 24 ثانية بأبليكاسيون كبيرة. يمشي رامي الطرابلسي يعطيه الكرة ممتاز بروينة يحاول باش يعمل مراوغة، يحاول باش يراوغ، يحاول باش يدخل يمشي تسديدة لا ما تدخلش بالانتقاد ممتاز ديالو ديالو ممتاز 11 ثانية مازالو 47-45 مع زليل لصالح النادي الصفاقسي ولا تلقاها يا مهدي 47-45
5: 9 ثواني لنهاية المقابلة
4: 11 ثانية و5 أجزاء بالمئة يا مهدي
5: 9
4: 47-45 مع زليل لصالح النادي الصفاقسي ممتاز
5: 47-45 ولعت على مدارج محمد على قاعة محمد على عقيد بصفاقس
4: ممتاز ديالو
5: ما الجمهور توا
4: قد يكون الالتقاط الالتقاط يساوي الصعود للبرو آ للرابطة المحترفين
5: قد يكون تاريخي هذه تاريخية تعرفها
4: أكيد
5: هذه تاريخية
4: وياك يا مادي
5: تاريخية نعم
4: نقعد نتذكر اليوم يوم 17 ماي 2026 صفحة أخرى تتكتب إن شاء الله في تاريخ قاعة محمد
5: يعني نرى في الناس في الجمهور ستريس هل يكون يوم تاريخي بالنسبة لكرة السلة التونسية هنا في صفاقس هل يفعلها نادي صفاقسي 11 ثانية
4: توا شنو اللي صار النادي البنزرتي عنده حلين يختار 24 ثانية يرجع من الميدان متاعه ولا 14 ثانية يرجع من نص ميدان متاع النادي الصفاقسي اختار
5: 47-45
4: الناس كلهم
5: 47-45
4: وصلي اكيد الكرة تسديدة ضايعة يخلها النادي الصفاقسي يوقف الكونو وياخذ زوز رميات حرة النادي الصفاقسي
5: 47-45 3 ثواني
4: مازالوا 4
5: ثواني 3 ثواني نهاية إيتش كوكية اليوم بالنسبة للسيد سيس.
4: هلا كونغولي، هلا كونغولي يا مادي.
5: اي
4: عمل ربون، عمل ربون اوفنسيف جاب بيه نقطتين، وعمل ربون ديفنسيف جاب بيه عفوة وعزوز رميات حرة من أجل مع أربعة وينهي بيه التشويق إن شاء الله. لاعب الكونغولي
5: هاك عندك يا الغالية، الغالية يا أقوى جمعية. ها
4: تسديدة أولى، رمية حرة داع إين أوت، إين أوت الحظ تدخل وتخرج، إين أوت إن شاء الله. هذه إين ما فماش أوت إن شاء الله، رمية الحرة الثانية إن شاء الله إين ديالو. هيا ديالو
5: أربعة ثواني
4: ممتازة. إين
5: 48 45 45، مازال أربعة ثواني
4: ياخذ عزيز خلف وقت مستقطر يكمل الأربع
5: ثواني. نهاية لهذه المقابلة المجنونة،
4: نقول لك بوسيسيون.
5: أي نهاية لهذه المقابلة التاريخية. ذكرني عصام الشوالي في بونتو الروج أمام تي بي مازامبي، هذه تاريخية، هذه تاريخية، هذه تاريخية، والسي سي اس يقترب لدخول لتاريخ كرة السلة التونسية.
4: يا مادي
5: نعم،
4: التعليمات نتاع المدرب نتاع النادي البنزرتي أكيد الكرة مشتوفة عند اللاعب الأمريكي وسلي، وسلي هو اللاعب اللي سدد من ثلاثة نقاط
5: أكيد،
4: لأن النادي البنزرتي ما يجم يرجع في اللقاء إلا بتسديدة من ثلاثة
5: نقاط، وكل شيء وارد بالطبيعة.
4: أكيد النادي السويقسي يعرف الشيء هذايا، هذاك علاش مش يعملوا محاصرة لصيقة على اللاعب.
5: هذا جمهور الكحلة والبيضة نتبع فيه في قاعة محمد العقيد بيسفيقس. 48 45، نواصلوا مع اللقاء. كبار صغار نسار جيل ومهات الملاعبية أبائهم جو كبير في قاعة محمد العقيد بيسفيقس. النادي سفيقسي يقترب من دخول التاريخ، النادي السفيقسي يقترب من تدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل باسكيت التونسي. هذه أربعة ثواني أخيرة لك التعليق حسام.
4: يا ربي يا علي، أربعة ثواني مازالوا إن شاء الله النادي السفيقسي يكون ثابت في الدفاع. أربعة ثواني برشا في الباسكيت، أربعة ثواني يلزم يبعد النادي السفيقسي على تسديدة النادي البنزرتي من ثلاث نقاط. الناس كل واقفين الكرة كما قلت.
5: نكملوا الأربع ثواني في انتظار الموجز مع زميلي منجي عكيشة.
4: محاصرة لثيقة، تسديدة من بعيد وضايعة وينتهي اللقاء.
5: مبروك للنادي السفيقسي،
4: مبروك للنادي السفيقسي،
5: مبروك للسي اس اس، مبروك للنادي السفيقسي. النادي السفيقسي يحقق المنشود، النادي السفيقسي يحقق المطلوب. برافو للكحلة والبيضة ملعبية طلعوا الجمهور. برافو للسيسيس، مبروك مبروك للنادي السفيقسي. أكيد فرحة كبيرة، فرحة هستيرية.
4: تشعل الفلام يا مادي، عندك الصورة يا مادي،
5: واشتعلت الفلام،
4: الفلام عند ياسين، عند مادي الغربي.
5: اي
4: مادي الغربي
5: اشتعلت هنا على أرضية قاعة الرايد البجاوي بي.

0: امبيونس غير عادي الان على ارضيه قاعه محمد العقيد بصفاقس. فرحه كبيره لاسود نادي صفاقسي في الباسكيت, جو كبير وبين الجمهور وبين الملاعبيه, قصه حب رائعه جدا على جميع المستويات. نعم
1: مادي كوش عادل الثلاثي مدرب المنتخب الوطني بعدين اتفرج على المقابله, كيفاش تعلق كوش اليوم على المقابله, كيفاش شفت اليوم المقابله؟
2: مباراه متوسطه متاع برشا اعصاب, برشا اعصاب في الملاعبيه, معناها برشا اعصاب على اعصابهم, لكن معناها يا في با بوكو دو ريوسيت والكل. الكلوب فاكسيان كانت رابحه بسكور كبير, رجع الماتش عند السيابيرا وانصر تماما بون في الاخر سوران تير ربحت صفاقس لي دوز ايكيب سوفال. بالنسبه لي انا هذه كانت تنجم تطلع وهذه كانت تنجم تطلع, يعطيهم الصحه الزوز اللي وصلوا للفاينل فور, ان شاء الله حظ اوفر للنادي هذه البنزرتي.
1: صحه كوتش,
0: نشوف الناصر نجاح, نشوف في برشا اسماء
2: على خدمه العام كامل.
0: جو كبير, امبيونس غير عادي. ها
1: مادي تخلي لي بعض الدقائق
0: بعد شوي نرجع معاك. مونجي موجز الخمسة, مش نبدأ روتار خمسة دقائق. إذا النادي الصفاقسي يكتب التاريخ, النادي الصفاقسي يدخل التاريخ, النادي الصفاقسي يصنع التاريخ. مبروك للكحلة والبيضة, مبروك للنادي الصفاقسي, مبروك لأسود النادي الرياضي الصفاقسي. أجواء كبيرة, فرحة هستيرية, كرنفالية الآن على قاعة محمد العقيد بصفاقس. مونجي حاضر, مونجي يلا نمشي مباشرة الأخبار.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله. اختتم اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعالية الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية. سجلت مشاريع تهية الفضاءات الخضراء والمتنفسات العائلية ببلديتي فايض بن نور وسوق جديد من ولاية سيدي بوزيد تقدما ب 80%, حيث ستكون جاهزة في جويليا القادم. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي عن حجز 1825 كيلوغراما و 153.5 لترا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان وفق ما أبلغته الهيئة في بلاغها اليوم. في العالم طالبت حركة حماس الوسطاء والجهات الضامنة الاتفاق وقف اطلاق النار بإلزام الكيان الصهيوني بتحمل مسؤولياته إثر استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات اليوم في دير البلح وخان يونس. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية واعتقدوا أنها إيرانية وأصابت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باركة النووية. تلتقون الأخبار إن شاء الله متجددة في تمام 6 من هذا المساء ضمن نشرة أنباء المساء, ونعود إلى الفضاء الرياضي مع الزميل مهدي قاسم وفرحة النادي الرياضي الصفاقسي. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
5: عشرة ديمة ديمة.
6: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا, فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها, وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة, تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية, دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين, تلقاوها في المباشر أو مسجلة, كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية, إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إن شاء الله.

توجيه للجميع. عودة الحسام يظهر لي يحط لي قصة عمري، قصة عمري لأنه الأمبيونس كبير. حسام أي حسام، قصة جديدة تنسج للكحلة والبيضة، تنسج للسي اس اس على أرضية قاعة محمد العقيد بصفاقس. حسام عودة من جديد في هذه الأجواء، أجواء عالمية الآن، عماد العذاب وامبيونس خيالي الآن في قاعة محمد العقيد بصفاقس. أجواء عالمية. حاضر ولا كان حاضر حسام؟ يلا أعطينا قصة عمرية، أعطيني قصة عمري، هات لي قصة عمري. أجواء عالمية الآن للنادي الصفاقسي المتوج والصاعد للرابطة الأولى للخصم الوطني لكرة السلة. أجواء خيالية، أجواء الفرحة، أجواء الاعتزاز بهذا التتويج، بهذا النصر الخاص للكحلة والبيضة، الخاص للنادي الصفاقسي بإيقاع رائع، بإيقاع مميز. مبروك للسي اس اس، مبروك للكحلة والبيضة. يا عيني يا عيني، هذه الأجيال وهذه الأيام اللي تتعدى، وهذا الشعار بتاع الكحلة والبيضة. يا عيني يا عيني، هذا هو الحب، وهذا هو العشق، وهذا هو الغرام. كلمة لجديد ولد الجمعية، ونحب بعضنا نفس العقلية. نعم يا عيني والله، يا عيني، الله الله.

0: هذه الأجواء وهذه صور. ما نعرفش كان نرجع لحسام. حسام قاد محمد العقيد، يا حسام وينك يا حسام؟ فرحة كبيرة وأجواء إيتش كوكية في قاعد محمد العقيد، فرحة كبيرة لملعبيت سيسيس، ملعبيت الكحلة والبيضة بهذا التتويج، بالصعود على منصة التتويج بتتويج تاريخي يبقى في ذاكرة الباسكيت في صفاقس، في ذاكرة الباسكيت في تونس كاملة. هذا جمهور سيسيس، وهذه الإيقاعات في المباشر كل سواء على مواجهة دعات صفاقس أو على الوطنية الثانية مباشرة من قاعة محمد العقيد بصفاقس. بالطبيعة اون باراليل حسرة كبيرة بالنسبة للنادي البنزرتي وللإطار الفني لفريق السيابي.
1: نادي
0: نسمع فيك حسين.
1: نادي
0: نسمع فيك يا حسين. نسمع فيك
1: مبروك تتويج النادي الصفاقسي، بعد لقب الكأس للبنات، تتويج بالنسبة للولاد، صعود أول مرة للبرو آ منذ سنوات.
2: الحمد لله يا ربي هذا راه جاي بعد خدمة الناس الكل. نعرفوا احنا 2012 فما برشا ناس خدمت عليه، اليوم الحمد لله الحلم الرجوع للبرو آ خم، ويا ان شاء الله قدر النادي هذا الصفاقسي باش يلعب ديما على القاب.
1: شكرا سي مادي رئيس النادي.
0: عندك جو عالمي، جو كبير.
1: اكيد اكيد يا مادي. نحاول نشوف فاخر فاخر. مبروك فاخر، مبروك فاخر. نحاول نلوج على الكوتش عزيز خلف يوسف يوسف يوسف يوسف سبيس، يوسف سبيس رئيس الفرع. اكيد يوسف تتويج متاع موسم صعيب، موسم فيه تضحيات. يوسف
3: والله العظيم صحيح ماتش قاعده صعيب برشا بعد موسم تعبنا فيه وضحينا فيه، والولاد نشكرهم برشا على المجهودات اللي قاموا بها طيله الموسم. نشكر كل فرد عاوني حتى بالليم ولا بوقفه ولا بكلمه باهيه. نشكر العباد الكل بالطبيعه، ما ننساوش رؤساء الفروع القبال شدة سي اس اس واللي امنت بالسكسيون هذه واللي حاب يوصلوها. الحمد لله احنا كملنا الامانه وصلنا لبلاصتها تبعيه، وان شاء الله نقعدوا ديما في البرو آ، وان شاء الله نشرفوا الكره تسلف النادي الصفاقسي.
1: شكرا يوسف بسبيس ولد البيرا بسبيس رئيس فرع فرحة مضافة. الصوت وصلت لك
0: يوصل يوصل يوصل، الصوت والفرحة واصلة، كل شيء واصل، كل شيء واصل. ها عزيز قاعد شيخ مع الملعبية عام الجو عزيز اي
1: عام الجو عزيز خلف عماد عماد عماد عماد عماد اليوم بك ولد النادي الصفاقسي. عماد اللي كتب تاريخ النادي الصفاقسي اليوم في القناة اللي فيها تاريخ النادي الصفاقسي.
4: الحمد لله نعمنا بهذا الطلوع. نشكر الملاعبية الكل والجمهور. تبقى هذه ثمرة عمل من 2011 بدا السي ناصر نجاح أول بذرة وخذي زمان 8 سنين. الحمد لله بعد 2018 و2020 خذوا المشعل الأولاد وتوا وصلنا للبرو آ. الحمد لله الحمد لله، عمل خدمناه كبير برشا باش وصلنا للنتيجة. برافو للكل للجميع.
1: مواصل مهدي في الانترفيو عزيز غلف قاعد يعمل في تصريح للصفحة متاع النادي الصفاقسي. رامي رامي رامي طرابلسي اللي كان من اللاعبين من اللاعبين المؤثرين في طوال الموسم. فرحة كبيرة قاعدين يعملوا في الشو، الجمهور اللاعبين فرحة فرحة كبيرة. كما قلنا أثناء التعليق نادي البنية التحتية الضعيفة
0: كانت محمد على عقيد
1: حيامي الطرابلسي من اللاعبين الكبار للأمانة بالحق كبار رغم كما يقولوا في التسديدة اللي وعمل بقيت اليوم كنتي ككبير كنتي رصين بارابور الاخرين نحكي كرويين اكيد
5: اول حاجه الحمد لله اللي صار التتويش وصار الصعود من الدور نصف النهائي المسؤوليه نتاعي ككابتن الدوبل وشرتو في صفاقس قدام جمهورنا حاجه معناتها الجو هذا ما يتعاودش ومش يتعاود حتى مره خاطر الاحساس اللي حسيناه في البارتي هذه ما كانش سهل ريسبونسابيلتي كبيره الحمد لله صفاقس بالمسؤولين بالجوارات
0: نعم.
5: بالمحبين بالجمهور بكل شيء الحمد لله حققنا الصعود وهذا اللي خططنا له من اول عام الحمد لله
0: يعطيك الصحة حسين باهي حسين عندك دقيقتين مازال وباش نكمل بقية الضيوف هاي
1: مازال عزيز خلف مادي حاول ناخذ عزيز خلف في ياخذ في تصريح يعطي في تصريح صفحة النادي الصفاقسي أكيد عزيز خلف عنده إضافة كبيرة يعرف من أين تؤكل الكتف لأنه كان في البرو كان يدرب في النجم الساحلي يكمل مع النجم الساحلي وعمل إنجاز كبير مع النجم الساحلي ومن بعد التحق بفريقه التحق بالنادي الصفاقسي وكمل معاه وللأمانة معناتها عاشوا الناس الكل عاشوا ظروف صعيبة بعد خاصة هزيمة مقابلة الذهاب يوم الأحد الفارق هنا في القاعة هذه الحمد لله معناتها رجعوا من بنزرت بانتصار الثواني الأخيرة وتوجوه اليوم بانتصار ثمين وصعود وكيما نعاود ونقول 17 ماي 2026 وصفحة تكتب عزيز خلف كوش عزيز أكيد فرحة مضافة فرحة كبيرة بالنسبة لك أنت الالتحاق متاعك لترى مش ومارش لترى قريب يوصل للترمينيز أخذته وكملته خاصة لمومو معناتها فيبل متاع خسارة لحد الفارط هنا كيفاش مشيتوا البنزرت في كلمتين كيفاش تلخص الوضعية هذه
6: سهلة برشا مش باش نطول عليك الكلام خسرنا الجيم 1 في صفاقس سيتي 3 بوان ديكار جو كونسيدير ان بوان ديكار خاطر في الاخر سيتي فوت نورمالمون ما تصيرش عملنا لي زاجوستمون نيسيسير تكنيكو تكتيك سور لو بلان ديفونسيف اوفونسيف افيك ان بون ديسكور سور لو بلان مونتال كينا البنزرت وقفت الرجال اون ايتي ا لا اوتور ربحنا غاديك روحنا بان اسوندون بسيكولوجيك لاسوندون بسيكولوجيك عطاني ان ران بتاع بلوس 15 ولا بلوس 14 في الكارتون الاول في صالتي قدام جمهوري الحمد لله استحفظنا عليه لين خلطنا للي حاجتنا به انا فرحان برشا لخاطر ثم برشا ايموسيون ثم برشا عباد دايره بيا نحبهم متاكد انا امي تسمع كلمه اللي حتصفاقس نوجه لها تحيه نقول لها يا امي انت ربي يبارك لك وبلا بيك رانا ما نسويو حتى شيء الله يخليك ونشكر اي واحد امن بيا ما جيتش للسي اس اس على خاطرني صفاقسي ما جيتش للسي اس اس على خاطر اسمي عزيز خلف جيت للسي اس اس على خاطرني في البالماريس الصغير نتاعي كنت قادر اني طلعت المهديه طلعت الملعب الرياضي الصفاقسي والحمد لله ودربت لا الملعب الرياضي الصفاقسي بعد المهديه واليوم النادي الرياضي الصفاقسي جمعيه المدينه لا بريسيون كانت شويه كبيره الحمد لله هنا اسيوري سكونا اسيوري هنا تي على اوتور دي زاتونت نتاع العباد اللي يمنوا بينا الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكونوا فرحنا الناس
0: برافو عزيز ويعطيك الصحه حسين شكرا لك حسين برافو عليك مليار مبروك للكحلة والبيضة نعم حسين
1: نتذكروا اللحظة هذه
0: أكيد
1: قلت لك مش نقعد ونتذكر 17 ماي 2026 في قاعة عقيد أنا وياك أنت في استوديو أنا بسالة
0: أكيد
1: دي مومو هيستوريك يا مادي
0: أكيد دي مومو هيستوريك ولحظات تبقى في البال وتبقى في الذاكرة ودوانها النادي الصفاقسي برافو عليك يعطيك الصحة حسين قبعة كنت معنا مباشرة من قاعة محمد على عقيد بصفاقس 22 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية هتمشيو اللي نجاح آخر نجاح المايسترو عز الدين الشافعي اللي خلد بامتياز كبير برشا مع اتصال تونس بصفاقس علامة النجاح الدائم لأنه المدرب الوحيد حسب أرقام سيد أحمد بوصيق ريفيرونس الجامعة التونسية للكرة الطائرة المدرب الوحيد اللي حافظ على الاستمرارية أولا مع جمعيته واللي قاد على الدوام دائما باب النجاح. سي عز الدين اهلا وسهلا ومرحبا كوتش.
7: مرحبا بك مهدي وشكرا على الاستضافه وعلى التقديم هذايا.
0: هو يلزمني نقول لك ما اروعك بصوت شيرين تو يقولها لك بعد شويه حمدي لحوي اللي خرج لنا ما اروعك شيرين، لانه بالحق الامس كانت اللحظات صعبه جدا في لقاء، كان لقاء من طينة خاصة من نوع خاص ونجاح ثلاثة أشواط مقابل شوط. الماتش وين كان البارح؟
7: في المساكن كان مهدي، تعرف أنت صحيح هو كان ماتش صعب شوية، لكن كنشوفه مش كان المباراة تعامل موسم كامل تعدى معنا صعب شوية سنة، وظروف اللي عشناها معناتها اكسبسيونال سنة. صحيح بارك الله فيك كما قلت قدمت وقلت أني لمدة 10 سنوات بالفريق، تقريب الموسم هذا يعتبر من أصعب المواسم، برشا لعدة اعتبارات، برشا حوايج صارت، عديد من الأحداث صارت، ما احناش باش نقفوا على الأطلال باش نحكوا فيها، لأنه الانتصار والفوز والنجاح يمحي كل الـ الـ الـ الـ الأزمات اللي صارت ويمحي كل المواقف الخائبة اللي مرينا بها. اليوم احنا حافظنا على الفريق في القسم الوطني، وهذا واجب عليه كما قلت انا في سيفتي ابن جمعية وفي سيفتي معناتها لاعب قديم في النادي، وهذا معناتها لازم يصير. بالنسبة للاعبين نشكرهم على اللي قدموه سنة وعلى كل تضحياتهم، كيف الإدارة اللي هي تختصر في شخص تقريبا فقط اللي هو رئيس نادي الشاب الجديد جاسر الغربي، اللي سنة معناها وقف وقفة حازمة للفريق، وتعرف بكل صراحة انعدام الدعم وانعدام التشجيع هذايا كان عائق كبير. السيد هذايا جاسر كفل بالفريق من على حسابه الخاص لحد الآن مع صفر دعم، هو اللي مديده، هو اللي وقف في الفريق وخلى قدامه هدف، وأنه خلي الفريق نحطوه في المكان نتاعو في القسم الوطني، وضحى معي وتعبنا من بعضنا ليه، والحمد لله وصلنا للهدف. كان كما قلت لك ما كانش سهل، مباراة تامس نرجع مباراة تامس فيها زاد برشا أعصاب، ديستانس كنا فايزين في الشوط الأول والشوط الثاني، ثم وقع هكا شوية استرخاء شوية للأسماء رجع لنا بالشوط الثالث، لكن الشوط الرابع اللي كان حماسي يعني بصفة كبيرة عرفنا كيفاش نجاريوه، والحمد لله بأقل أخطاء وتحكمنا في أعصابنا وختمنا على الجانب الذهني برشا اللاعبين على مستوى المونتاج، خليناهم في المباراة لآخر لحظة وفزنا والحمد لله بقينا بالفريق في القسم الوطني، وهذا هي تقريبا الواجب اللي لازم نقوم به قمنا به، وإن شاء الله الجاي خير للفريق، نتمنى له كل النجاح ونتمنى له كل خير فريق الأم اللي تعبت فيه ومدير مزيتي، ونتمنى الله كل تتلف حوله.
0: تسمع في الكلام هذايا ليلك انت يا عزدين، يا عزدين ما أروعك، شكون قال لك ما أروعك؟ الحمد لله. عزدين موسم صعب لأنه فلوس ما فماش، جاسر الغربي أصغر رئيس جمعية عاطي ما عنده، ملاعبية رغم قلة الإمكانيات المادية لكن عندهم رجلة على أرضية ميدان، فما قليب فما حاجة ما تلقاها كان في جمعية تيسالي تونس بيسفيكس. هذية فما دموع تأثر عزدين. ايه تفضل يا عزدين. ايه
7: فما موقف شفته امس الرئيس النادي هذا الشاب اللي بعد مباراة
0: محلاها دموع الفرح، راهي دموع رجال غالية برشا.
7: ايه تلفت بعد المباراة يبكي، هذا انسان بالرسم يحب الفريق وحب الاولاد وحبني انا كمدرب، قال لي انا خدمت معك عميق، قال لي كاني خدمت معك 20 سنة، قال لي ما شفتش إنسان يحب جمعيته كيف كنت وخليتني نحب الجمعية. كان تأثر كبير أمس هذايا مع تقريب حتى ملعبية زادا نشكرهم اللي ضحوا برشا سنة، رغم اللي كنت أنا صيب شوية معهم برشا، وتقريب أنت تعرف مهدي أنا كاركتيري ديما ترو ديسيبليني
0: صيب صيب صيب
7: وذاك السبب وذاك سر النجاح. الحمد لله انا نخدم بطريقه معينه وجابت لي نجاح ما نرجعش في تاريخي. لكن اللاعبين نشكرهم مره اخرى كما قلت لك، كانوا صبروا برشا وضحاوا برشا. الحمد لله معناتها نقول حاجه سنه زاده راهو اضطر انتدابات مع النشر كريتمو، لعبنا باللاعبين الموجودين بالعكس خرجوا من عدد اللاعبين خرجوا ونقص الفريق من العديد مراكز تقريبا تلعب الفريق يكاد يكون اعرج. بدلنا غيرنا حاولنا نلقاو الحلول باي طريقه، الحمد لله مشيت معنا وربي وفقنا التوفيق عز وجل. لانه اللي يشوف الفريق يقول هذا صعيب باش يمنع الفريق صعيب باش يبقى، لكن بالعمل وبالروح اللي شفتها في
0: بالروح النضاليه يا عز الدين
7: الحمد لله احنا وقينا على الفريق في القدس الوطني ان شاء الله اخر غسله ينتعش، خاصه احنا ننتمي لمؤسسه كبيره
0: صحيح
7: شرف
0: يا عز الدين. تو انت ولد اتصال تونس والريس وقع تعب شويه في الكوميونيكاسيون في ليه طبعنا
7: يمكن المكان اللي انا فيه
0: ما بدل شويه المكان للمكان ولا الزمان مش يبعدنا عليك ويبعدك علينا. لكن حبيت انا بالحق في كلمات موسم التحدي سنه موسم صعيب في بنيته تحتيه موسم صعيب في مواد الماليه، لكن موسم ورالك بالحق القوه الصحيحه للجمعيه.
7: أكيد وراء القوة الصحيحة الجماعية وطلعت على برشا مواقف متاع زيد بعنتها باش ما احناش باش احنا توا فرحانين ما احناش باش اللومه كما قلت لك، أما برشا مواقف اللي أنا ما كنتش توقعها نشوفها شفتها. هو الفريق يبقى في القسم الوطني راه شرف للجهة. بالمناسبة احنا نحكيو على الجهة، نحب نهني النادي الساخت على صعود فريق كرة السلة.
0: تبعت الماتش ولا ايه؟
7: تبعته
0: شخولك في ماتش شخولك
7: كله سيسبنس والحمد لله الاخر لحظة شفت انت 3 بوان معناتها كانوا ديسيزيف، وشفت انت اللاعب الاجنبي كيعطى الإضافة، وهذا راهو يعطيك فكرة كونه كل فريق لازمه تطعيم ولازمه معناتها إضافة. كيف كرة القدم نحب نهني صديقي وخويا ودحومتي يسري بن كحل على صعود القسم الوطني فريق ساقيت زيت
0: سعيد داير
7: بلتو. دونك بالنسبة لجهة الساقس هذه كلها نجاحات تشرف وتخلينا معناتها نفرحوا لبعضنا. ما نحبش ان ندخل في الديتاين تاع حسابات وانه فريق فلان يطلع وفريق فلاني لا، بالعكس اللي يحب الرياضة اللي يحب يسير ويكون مسؤول بيتم معنى الكلمة يجب يحط في مخه عقليته انه فرق الساقس وجهة الساقس ولا حتى ككل كفرق تونسية راهو النجاح نفرحوا به ونشجع الناس على النجاحات، مش نحاولوا باش نخنقوا الناس ونفكوا اللاعبية وندوروا اللاعبية. هذا فلاش صغير ما نحبش نحكي فيه برشا، برمي الجلسات اللي لقيتها السنة، برمي الفراغات اللي صارت لي في الفريق بفعل فاعل، وتم تحويل وجهة اللاعبين وتم معتها
0: مالو رزمان كي نحكيه على صور بالحق من حبوهش في الكورة متاعنا. لكن في المجمل حطني قل لك بطاقة حب بطاقة ورد للكوتش عز الدين شافعي، تبارك الله عليك عز الدين، يرحم الوالد ويرحم الوالدة، يخلي لك أغلى ما عندك. وبالحق شابوبا كنت بطل السنة 10 سنين من العشق للنادي هذايا للدار الكبيرة هذايا جمعية اتصالات تونس بصفاقس، ومحليه الإنسان كي يتحدى يلقى البحر غارق ويعوم ويواصل ويواصل ويواصل، ورغم ربما النو خرجت اليوم بطل. شكون لك برافو عليك، تحيتي ليك عز الدين، تحيه لرئيس النادي وتحيه للملاعبيه وشابو با للكيب كامل يا عز الدين.
7: عايشك في مهدي بارك الله فيك، ودمت متألق انا انت جالك كيف
0: يعيش
7: ودمت بتاعت الشخص اللي ديما صدر رحب للكل الرياضيين وكل عشاق رياضة الشخص.
0: هاي سي نسمعك اغنية، تحب اغنية تسمعها اليوم وانت شيخة ولا نهدي لك اغنية شيخ صابر بيعي؟
7: انا نعرف ذوقك
0: مهدي عدي لي اغنية شيخ، هو هنا العشيق قاعد شيخ عامل جو اليوم
7: هو بالمناسبه اليوم راني وحدي هكا حليت وقعدت نسمع فيها حبيت نهبطها بال حكايه بعد ما حبيت
0: يا سيدي انا مش نهدي لك اغنيه شيخ انا شيخ وعامل كيف عزين الشيف عي اليوم الشيخ وعامل كيف والمدام راضي عليك والصغار شيخين بيك والوالدين ها
8: انا الشيخ
0: والله راضي عليك بالعلوش حتى العلوش راضي عليك يا اخي تحب اكثر من هكا ربي معك يا عزين ربي معك ها صح عليك يا عزين يا عشيري الغالي صح عليك

0: انا الشيخ وعامل كيف وجمهور سيس اليوم الشيخ عامل كيف بالباسكيت، عامل كيف بالباسكيت بنات، عامل كيف بنتائج فرع كرة قدم، وعامل كيف برشا حاجات، لكن مش عامل كيف بصبر لموشي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم اللي قررته ما تشيخ حد. قبلك شوية كان معانا بطبيعة مباشرة من الكويت وسام الشعري، استياء الإعلام الكويتي من تصرف صبري لموشي، قالوا له يا كابتن صبري يا ولدي أعزل لاعب وأفضل لاعب فيك يا تونس اللي هو علي معلول غايب عن قائمة المنتخب، نمشي القرقنة وسيسير قاعد شيخ وليد خليف وخي الغالي بإشرافه على نادي عريق في كرة الحديدية. أهلا وسهلا بك يا وليد.
1: أهلا وسهلا في مادي قاسم.
0: وينك يا وخي، في العطاية ولا وين في قرقنة؟
1: في العطاية إن شاء الله.
0: في العطاية، وين في العطاية؟ أعطيني تحديدا وين. أي
1: حمص سيدي مسعود
0: يا وخي، صح عليك. جو قرقنة سمح لومبيونس، شنو الطقس تياب ولا نو؟
1: اليوم والله الطقس كان صباح ريح برشا مسريح، ديما تقطع شي قد شوية مسيح.
0: أنا حاسس بأنه الجمعية طقسها تياب في النتائج نو في الأمور المادية، قولي صحيح ولا غلط؟
1: صحيح جدا.
0: صحيح جدا. نبدأ نحكيه على الجمعية، هي جمعية الكرة الحديدية.
1: هي جمعية الكرة الحديدية في عماد البناني.
0: اي
1: بعد في عماد البناني خذيتها هنا خمس طلب من الأولاد وحبوني يكون موجود. خذيتها الله غالب الجمعية تبدل قوانين الجمعيات وكسرت شوية، وجمعية عمرت بظروف مادية الا خلوها في عجز، صار فيها عجز كان على الاقباض الماليه ولا على الرنا قاسين نعاني وفيه مثل الحال ان شاء الله حد الدو بدت من الرنا.
0: بيعطيني على مستوى النتائج، شنو نتائجكم السنه يا وليد؟
1: السنه ما زالت الدوره على اولها، معناتها البطوله اللعب مازال على اوله. كما نقولوا احنا خذينا كاس تونس ان شاء الله، بطوله تونس وعمنا ولا خذينا المرتبه الثانيه على الفاقس، وزدنا تأهلنا بالمرتبة الثالثة على الفنلندر ليج.
0: هي قرقنا ديما منبع الأبطال في الكرة الحديدية، وتبارك الله المشاركات متاعها ديما متميزة وتألق عربي وإفريقي ودولي، صحيح ولا لوسيكا؟
1: صحيح، احنا مش لوسيكا، احنا شباب العطايا.
0: لا لا، نحكي لك على قرقنا عموما، تبارك الله عليها.
1: عموما هو البيتوك في الشيخ كله قرقنا.
0: يا وخي تو تقولي شباب العطايا، يا وخي مش تحيي خشمك من وجهك.
1: لا نحكي على الشباب
0: العطايا. اي احكي احكي.
1: احنا بدنا نقول لك مش اوسيكا
0: على حكايه. اي عالبالي عالبالي. المفيد انه قرقنا بوابه للابطال على مستوى الكره الحديديه.
1: بالطبع.
0: به نحكيو على الفريق العطايا، علاش الامور الماديه ماهيش هيك الكل؟
1: والله هو الكره الحديديه الكل امورها مش هيك الكل، لانه حتى تشوف انت فما تقصير اعلامي، العباد مش حاسه ان فما لعب تاع بيتونك، كان الجوارات تحكي، الجوارات تعب، الجوارات تتنقل، الجوارات تصرف، التغطية الإعلامية صغيرة تحسها مش موجودة، مش تشوف في التلفزة حتى نهار لعبة تاع بيتونك تتعدي، اليوم فرحت سمعتك تعدي في كرة السلة، علاش ما تعديش في غدوة بيتونك؟
0: صحيح، هو القناة الرياضية التونسية وهذا مكسب للرياضة التونسية، ونحب نقول على مجد عتفقس انه ان شاء الله مثال الاسبوع هذايا، البارح تعديت باسكيت بنات سيسيس، اليوم باسكيت وليد مقاعد محمد علي عقيد، اجواء الملاعب فروسية بيانتو في صفاقس، ويوم الثلاثاء القادم ان شاء الله مش يتم تدشين استوديو البث المباشر من وحدة الانتاج التلفزي الموجود في مقر اذاعة صفاقس، وبارتي من نهار ثلاث مش يولي استوديوات يومية تبث مباشرة عبر التلفزة الوطنية الاولى والثانية وقناتها الرياضية، وهذا اكيد مش يكون فخر كبير لعاصمة الجنوب صفاقس والاذاعة صفاقس والوحدة الانتاج التلفزي بصفاقس.
1: حاجة ممتازة.
0: بيه انت الله يبارك لك صوتك، نحب اليوم نوصله للناس ابروبو نحكيه على واقع كرة الحديدية، لشكون توجه الكلام متاعك اليوم بدرجة اولى؟
1: والله الكلام النجم ذا بينا سيد مندوب الشباب والرياضة وثاني السيد دولي صفاقس، ماذا بينا حن سيد المندوب ذا يخلي حصة الكرة الحديدية يقرأ حسابها النازل الرياضة وفهم فعندها جمهورها وعندها عبادها وعندها المهبل متاعها كما نقوله بالكرة، عندها عباد مغرومة صدقني. أنا اللي خلاني نخو الكرة الحديدية لأنه في كل مرة أقول يزي جمعية تابة أمور مش مادية مش مادية، لكن تلقى عباد مهبلة بالكرة الحديدية يحبوا يسافروا يحبوا يغامروا على جيبهم يصرفوا يتنقلوا برشا حاجة استمالي، ماذا بي حتى المجتمع المدني يعمل لفتة زي فما كرة حديدية. معناتها جميع الاطراف تلف حول الجمعيه
0: شاء الله
1: وشوفوا راه مش الكره الرياضه مش كانها كره احنا الرياضه في تونس راهو كره قدم.
0: لا كره قدم احنا عندنا الفار في الكوره ما هوش ناصف. ما نعرفش عندكم فار في الكره الحديديه ولا؟
1: طبعا.
0: اما الفار فيه كونفيرمي ولا ما فيهش كونفيرمي يا فرج؟
1: لا فيهش كونفيرمي.
0: يا وخي ربي يفرج عليكم ان شاء الله. ان شاء الله الكره الحديديه تلقى الناس اللي دعمها ماديا، ان شاء الله الكره الحديديه تلقى اليه النجاح، وان شاء الله الكره الحديديه تلقى كل مؤشرات الاقناع والامتاع والابداع ان شاء الله.
1: شكرا سي بهدي قاسم.
0: ايوا خي كي نعدي لك هدايا سمحه هذا.
1: او شيء كبير.
0: هدايا اسمع يعرف يسمع. اسمع وتبدا لك الشركات تورش، كي تورش الشركات هذاك مرحبا. ان شاء الله زينه يا وليد، وان شاء الله بالنجاح والتالق ان شاء الله.
1: يعيشك سي مهدي.
0: الله يخليك. الضيف الثاني في قرقنا، الله اعلم وين موجود في قرقنا. نحكي على الكوتش المبدع خالد اللويتي اللي صنع أثناء مسيرة الإقناع لنادي محيط قرقنا. وين جيت يا أخي خالد؟ وينك وينك يا أخي؟
2: أنا يا أخي تو في سيدي يوسف.
0: في سيدي يوسف. يا سيدي مالا حطني أقول لك هالكلمتين، نسمع هالكلمتين. أنت جاي من الجزيرة. سلم

0: خيا.
1: مرحبا سي خالد الويتي مدرب نادي محيط قرقنا، المدرب اللي صنع سنة قصة نجاح مثيرة جدا نادي محيط قرقنا. برشا ناس انساوا الحكاية، لكن يلزم نقولوا انه انتداب وتوجيه الدعوة لخالد الويتي كان في وقت صعب جدا نادي محيط قرقنا، نتائج كانت مميزة ونتائج انقذت المحيط اللي كان على باب قوسين او ادنى من نزول لرابطة الهوات. المحيط قا الرئيس في الفلوكة، قا الرئيس في السفينة، وقا الانسان اللي يعشق البحر، ود البحر وقتاش تعرف القيمة متاعه، تعرف قيمته في النوم. وبالطبيعة كان طقس نو على مستوى الرابطة الثانية، الرياح كانت شرش، الرياح كانت واري، لكن هو عرف باش يعوم ويخرج محيط قرقنا ويمضي أقوى انتصار حسب رأيي كان على هلال الشابة، ثم على أمل حمام سوسة، واصل مشوار على أمل في منزة بورقيبة، رجعت عادل مع نادي حمام لنف وكان بالإمكان الانتصار، واختم الموسم بملاحظة مشرف جدا أمام كرم الهدية. مش هكا سي خالد؟
2: عاشق خويا مهدي، اهلا بك وبكامل مستمعي اذاعه فاقس. مشكور على المقدمه اللي نفتخر بها. عاشق بارك الله فيك. كما قلت انت، احنا ما كي كلمني سحسن رئيس نادي محيط قرقنا ما نجبتش نقول لا، خاطرك تعرف انت احنا البحار نحبوا التحدي.
1: يا عيني
2: ديريكت ركبت البابور، وانا ساعتها بالحق كنت في قرقنا، ديريكت ركبت البابور وجيت دخلت ديريكت تراو مارش وبديت نخدم على روحي في ممكن اصعب ماتش في في البطوله، كان ضد هلال الشاب اللي كونكورون ديريكت متاعنا.
1: مش اصعب ماتش، اقوى ماتش شفت فيه المحيط، شفت فيه هيجان المحيط، وشفت فيه الريمونتادا الجزيرية، لأنه الهلال خذا الأسبقية لكن المحيط كان ما كانش هلال، محيط كمل الهلال إلى قمر، مش هكا؟
2: هكا صحيح صحيح. كانت بداية ما تخلناش بالباهي في الماتش، نتذكر هذا، كان نتذكر سيناريو ما نصفلكش، وانت ريتني ساعتها في الملعب وشفت كيفاش الأولاد وكيفاش صارت الحكايات وكل في الترا. الحمد لله معناتها كما قلت انت ركبنا الموجة وانطلقنا وربحنا، وكانت كما قلت لك من اصعب الماتشات ضد هلال الشاب اللي به هو بدات الرحله باش الانقاذ. انا ديما الاولاد نقول لهم، نقول لهمش انقاذ، نقول لهم تحسين الترتيب، خاطر محيط قرقنا كيب كبير من نجم يلعب كان في مراتب مشرفه، انا ديما نقول للاولاد هكا. والحمد لله معناتها كانوا في المستوى وانا نعرفهم برشا الاولاد، فيهم الالعب على العطل وعمله، كما في محيط قرقنا، كما في القصرين، كما البرشاني، وكما مش قاش نسمي برشا وقصاره، فهم برشا اولاد وناس دورت في ليبيا، ناس معناتها عندها ملاعبيه، عندها تاريخ. دونك كركبت السفينه انا وجيت للمغامره هذيك، نرى مغامره ما
1: صحيح.
2: ما كنتش خايف برشا، معناتها ما نكذبش عليك ما كنتش خايف برشا، جيست الماتش الاولاني اللي هو نورمالمون بدايه، وكما انا حسيت كان البدايه بدات باهيه، وكنت تشوف كمان النهايه كمانها سعيده
1: والحمد لله.
2: الحمد لله
1: النهايه سعيده، وذكرتني في حلويه السعاده في الرمله قرق، ما غير ما نزيد لك شويه
2: حلويه
1: او كنت تفهم انت ختمت لي بنت الملفي نتاع قرق. لا
2: بنت الملفي، بنت الحوت الشرافي، وبنت كل شيء. الشرافي شرافي قرقنا غلبت شرافي الشابه،
1: السعوديه
2: مال الشابه.
1: باهي انا نرجع لك السنه، الجمهور محيط كان دعم كبير برشا للوسيكاي، يظهر لي اللود عاد كبير مش يخرج تو. ها
2: لا مازال شويه،
1: مازال السته اللود السته. ها
2: سته واربعه.
1: باهي اللي حسيته انه تبارك الله المحيط من اسبوع لاسبوع خذ الريتم نتاعو اكسيليري، ماتش الشاب بعد ماتش الشاب زاد كانت ريمونتادا كبيره برشا امام امل حمام سوسه اللي نهنيوها بالمناسبه الصعود نتاعو للرابطه الاولى. المحيط اللي هزم عن جداره واستحقاق امل حمام سوسه، قدم مقابله بطوليه من افضل المقابلات هنا في الموسم لوسيكا، سيرتو الشوط الاول سي خالد امام امل حمام سوسه، سي فري ولا
2: صحيح؟ قبل ما تشوفت اللي مرينا بهم، انا كي نرجع توا بالتالي ونغضر الكوادري كيفاش تجاوزنا الماتشات الصعاب، ماتشات كلهم ماتشات كوب، ماتش حمام سوسة هو كان الماتش بتاع المنعة كما نقولوا احنا.
1: صحيح.
2: اللي اللي اللي ممكن فم برشا من المتفائلين ويقولكش نقولك ما نربحش يعني على قليلة ممكن نقطة ولا في الباركور الخايب شوية اللي عملته محيط قرقنة. دونك انا ما ريتهاش مفاجاه يعني ربحنا ما خاطر فرجنا برشا وحللنا برشا الماتش هذا نتاع نتاع حمام سوسه ونعرف انا الاولاد اللي عندي شنو ينجموا يعملوا غير الغارب شويه ظروف والامور تعرف انت حتى الامور الماديه تاثر على الامور المعنويه وبرشا مشاكل في رمضان صارت ومشاكل تو تبع فينا فهمت
1: سيرتو التوقف التمارين معناه هذا الكل قلق حتى فيزيك مول اللاعبين نتاع لوسيكا
2: قلق صحيح قلق برشا انا ديجا مع الموعد البدني سي يعني عروس نشكره ونقدم تحيه للاطار الفني اللي خدم معايا سي احمد مرزوقي وسي عبد الجبار محمد علي
1: محمد علي عبد الجبار
2: عاونوني برشا برشا برشا في في
1: او يسلم عليك يسلم عليك الدكتور محمد البعتي
2: سي محمد سلم عليه برشا سي محمد ذاك قيمه ثابته من غيره هو في الماتش ما نجم نعمل حتى شيء فهمت
1: شوف كي نقولوا سي محمد البعتي سي محمد عبد القادر البعتي حتى هو ولد انسان عطى الكثير لوسيكا نحكي على سي عبد القادر البعتي
2: الله يرحمه الله يرحمه حاصل كيما قلت لك الماتشات الصعيبه والماتش اللي في في في باش نضمنوا البقاء في الرابطه المحترفه الثانيه دونك الشعور هذاك ومتاع الجمهور اللي تشوف فيه وتنقل وناس برشا تعرفني ومعلقة أمال كبيرة عليا وعلى الأولاد دونك فرحة كانت كبيرة ما توصفش ما نجمش نوصفها لك فهمتي وانت زادة معانا لاحظتها الحكاية ذي والحمد لله يا ربي ما سبعة ماتشوات كانوا بدمهم بالحق كل ماتش عبارة عنا ما ماتش كوب الناس كل تستنى في كيفاش المعاقة دلوقتي كيفاش الجمعية مش تولي ممكن اخر كما نقولوا احنا كرتوشه للفريق مع مدرب اخر جديد في في في الجولات الاخيره صعيبه برشا واكثر متفائلين كي يغدر الكالندري ويقول لك مش نلعب ضد الولا ضدها حمام ضد طاوين ضد حمام سوسه ضد حمام لانف الناس كل كانت خايفه راه
1: هي الكالندري الكالندري كانت تخوف بشكل كبير لانه يعني محيط قرقنا كما قلت حتى طاوين هو في نهاية المطاف ثلاثة فرق جو في المرتبة الأولى نحكي على حمام سوسة حمام لمف وتحت تطوين سيكون تاين بوان ثلاثة فرق هذوما تعادل لوسيكا مع تطوين ربح حمام سوسة تعادل مع حمام لمف وعنق الإبداع مع ثلاثة هذوما اللي مثلوا ربما ثلاثة أندية اللي عنقت الإبداع في الرابطة المحترفة الثانية
2: صحيح والله يا خويا مهدي انا من الاول او من اول كونتاكت في في ممكن هذا اتفاق زاده قلت لهم محيط قرقنا مش يكون رقم صعب بالخصم على اللي يلعبوا على على المراتب الاولى وبالحق الاولاد ما خيبونيش وكنا بالحق رقم صعب احنا بدايه كانت راهو في المرتبه 11 في اخر بعد سبع ماتشات ولينا في المرتبه الخامسه نشاركوها مع سبورتينغ بن عروس ما احسنش من من من هكا ترتيب للعريق محيط قرقنا معناتها الحمد لله هو هذا كل كما قلت لك تضافر برشا جهود معناتها والولاد بريمو الولاد كانوا عند حسن ظن معناتها كانوا بيان ابليكي بيان ديسيبليني قدموا كل شيء للمحيط قرقنا وان شاء الله معناتها نجازوهم خير خاطر يستناو فلوسهم الاولاد
1: عندك عندك ما. عندك تحيه توصلك من براوي مقني قال لك يا ريس البابور سير بيلا
2: قدم له تحيه سي براوي بارك الله فيه ماكم الناس من الناس اللي برا متران ديما تدعمني فم برشا اولاد برا في كل بعد كل ماتش يجوني برشا اتصالات وبرشا ناس معناتها دعمتني وشجعتني على المهمه الصعيبه اللي تحملتها والحمد لله الحمد لله انت كنت عند حسن الظن
1: لا وعندك برشا تحيه توصلك يا حمدي محروس من العيل بشار حضر هنا كذا بالسهر عندك تحيه من المختار ذويب تحيه من برشا من جمهور نادي محيط قرقنا فيصل خليف الحارس السابق للمحيط يقول يا خويا مهدي وجهنا التحيه وفيصل ان شاء الله باللطف عليك لانه مريض بالقلب نتاعو ان شاء الله لاباس يقول لك تحيه ليك يا كوتش خالد وراك نورت المحيط شفت محلاها فما حاجه ما تتباعش بالفلوس اسمها المحبه والقدر والاعتراف بالجميل ها
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نقدم لهم هم التحية برشا, وكما قلت لك برشا من قدماء محيط قرقنا كلموني ودعموني وعاونوني معنويا, عاونوني برشا الأولاد.
1: أو عندك تحية يسري بن كحلة قال لك يا وخي مبروك.
2: سيطري من الكواليس من الكواليس. أول واحد كلمته مدرب ساعة نلعب ضد الشباب, كلمته قد يسري عملت انت يا ماتش ميكال الاخراني ضده وكيفاش عاوني في الماتش هذاك, عاوني بالقدام, نقدم له تحية كبيرة وإن شاء الله مبروك صعود وإن شاء الله ديما متعلق وديما منور الجزيرة.
1: يسمع كاظم قال لك يا وخي محروس من عين البشر وأولها مع عيوني. كاظم تحب الأغنية, تحب كاظم ولا ولا
2: حبوا حبوا البحر يحبوا الأغنية.
1: إيه أما اسمع الأغنية هذه ديما تبقى ديما جو طبل وزكرة, هذاك هو الدنيا ما فيها خاطر وقت الطبل يبدأ يضرب وراك في مدارج ملعب في مرسى اثنين ملعبيه ولا وينحلو هكا ولا
2: صحيح لا صحيح صحيح صحيح
1: من أعماق القلب. اسمع كاظم شو يقول لك, اسمع كاظم زيد سمعوا بالباهي يا حمدي كاظم.
0: عيونك الحلوة بحر لفرصة
1: أو كبحر عارفك في سيد يوسف شفت يا خيا
0: غربوني بكل العمر من
1: يا كاظم
3: بكل شي حرموني
1: لو بيدي. اسمع شو مش يقول لك كاظم.
0: لو بيدي ضمك القفص لو بيدي لو بيدي
1: الله الله
0: لو بيدي أضمك بالقفص.
1: تسمع ولا سي خالد؟
2: نسمع
1: ما اسمعش مش يقول لك عالبلو بيقرقني حاب يقول لك الكلمتين هذو ما اسمع.
0: جزيرة ما يمرها الشخص
1: جزيرة اوكي جزيرة كذا ما عارفه قرق دي هكا هو حسيلو كل الحب وتقدير لك سي خالد الويتي بالحق. حبينا اليوم تكريم سبيسيال ليك, حبينا نقولوا لك برافو عليك يعطيك الصحة اللي عملته مع المحيط سنة هو إنجاز يحسب ويبقى في ذاكرة عشاق نادي محيط قرقنا. برافو لك سي خالد, كل الحب وتقدير للمدرب الناجح والمتألق خالد الويت.
2: يعيشك المهدي بارك الله فيك ونشكركم برشا على المكالمة هذه.
1: الله يخليك
2: ففرحت برشا وبارك الله فيكم وإن شاء الله ديما المحيط في العالم.
1: شكرا لك, تستاهل الخير الكل. في البلاتو ينضم لي زميلي وعشير اقرب حذية لهنا يا حسام, حسام قوبعة حسام يظهر لي يوم تاريخي اليوم الكرة السلة التونسية ويوم تاريخي للكحلة والبيضة.
4: أكيد يا مادي قلت لك 17 مايو
1: رجعنا غنية سي سي سي سي حمدي
4: 17 مايو 2026
1: قصة عمري
4: أكيد مش تكتب صفحة أخرى من تاريخ قاعة تعقيد. قاعة تعقيد من الشباب اللي يتعدى من قدام قاعة تعقيد ما يعرفهاش يقول لك شنو هي البنية هذه وهي وكان الحيطان تدل
1: شو جو قدام قاعة تعقيد سيدي منصور شيخة
4: شيء كبير شيء كبير شيء كبير
1: كريه بومبيونس جمهور
4: أمبيونس كبير بالحق
1: أهدي الأمبيونس ولا مازال
4: مازال الأفراح مازالت معناتها متواصلة أكيد الليفامين تاع الملاعبية رجعنا بالحق الجمهور الصحيح.
1: اسمع اسمع اسمع قصة عمري قصة نعشقها وسنين يا حسام وين نطبعها وهذو مجموعة الباسكيت لأنه اليوم ماتش اللي قلبه ضعيف ما يتفرش
4: أكيد خاصة في الثواني الأخيرة واللاعب الكونغولي للأمانة يا مادي لاعب الكونغولي يعمل مقابلة عمره
1: واليوم ديجا الماتش تلفزي ودخل طي التاريخ وبرافو للتلفزة التونسية على التغطية
4: وهذه البلوس اللي تعمل فيه القناة الرياضية إن شاء الله تكون أن بلوس وكسب للرياضيين تعطي الإكيليب للرياضات الكل
1: للرياضات. البارح كنا وديجا عدينا للانترفيو اليوم كنت مش يكون في قاعة عقيد لومبيش وبطبيعة الراديو نكون معاكم. الأجواء كانت سمحة الأجواء كانت رائعة وعيشناكم اليوم لحظة بلحظة كواليس وأجواء إقناع السيسيس
4: لو يا مهدي هي بالقليل النادي الصفاقسي وفرق الصفاقس قاعدين يعملوا في العجب قاعدين يعملوا في الإكسبلور.
1: أما ملا سبورة لا مع
4: ملا قاعة تعقيد للأمانة كتشوف قاعة تعقيد ما تحسن منها حتى شيء من الثمانينات معناتها للأمانة بصراحة معناتها بنية تحتية في حاجة للتحسينات للأمانة.
1: مش مش أقول أنا تو نحكي على سبورة اللامعة متاع البارح اللي توقفت, نحكي على قاعة عقيد اللي أمورها مهلهلة طيبة,
4: نحكي على قاعة الشيحية اللي
1: نحكي على قاعة الشيحية مغير تابلو. يا سيت يا سيت تو مش بدأوا نحكيه أو يا أخويا نخدم على رويحنا. دو السيد المسؤولين على البنية التحتية يا أخويا، هذه صفاقس، هذه صفاقس تحب تطير، هذه صفاقس تحب تعانق الإبداع. هذو مبنيت سيس على باب دوبلي في الباسكيت، بنيت الولاد ومساعدوا لربطة الأولى.
4: الولاد مش يلعبوا مع النادي الفريقي، مش يلعبوا مع المستير،
1: وين مشين؟
4: مش يلعبوا مع
1: تابلو، تابلو ما فماش في قاعة الريد البجاوي، أرضية تحشم تبكي في قاعة محمد علي عقيد. سيكال دوين وين مشين؟ احنا ببنية تحتية قاعدة كلها تتعب.
4: كتشوف انت كرة القدم سقيت الدير مع انت فرقت المحترفة الأولى،
1: سقيت الدير الراي بكي.
4: كتشوف يا رقم تاعنا اللي فرقت المحترفة الثانية زاد كيف كيف الفولي زاد معنا تتلاثة في رق اللي فوق بعضهم في قاعة الرايد البجاوي. تشوف نقطة استفهام القاعة الجديدة هذيك متاع الحديقة، القاعة اثنين هذيك اللي مسكرة توا فيها تحقيق، فيها برشا ديفوات،
1: فما صالة فيها برشا مشاكل. شوف بمحبة كبيرة فمش مدينة رياضية، على الأقل نحلوا عينينا على قاعة تعقيد، نحلوا عينينا ونتلهيوا قاعة رايد البجاوي، نحلوا عينينا على قاعة الشاحية، نتلهيوا للرلوي بالسيكالدي، نتلهيوا للساقية ضيفة الرابطة الأولى. يا ولدي صفاقس اللي ما تحققش ربما في مجالات أخرى تحقق رياضية. صفاقس نتائجها ماشية القدام وترناتها ماشية بتويل. وين مشين؟
4: مثابرة وبرشا يتسألوا يقول لك علاش صفاقسية ممتازين في الدراسة، واحنا على اكزامبل متاع الدراسة او الفرق متاع صفاقس قاعدين يجيبوا في نتائج، وتلهونا بالبنية التحتية وتشوفوا النتائج بالعبق
1: ان شاء الله. بمحبة كبيرة برشا السيد المسؤولين اللي يسمعوا فينا، نتلهيوا بالصفاقس في بنيتها التحتية فقط، اما البنية الفوقية راهي جاية النتائج بإذن الله. الامور لاباس، نتلهيوا شوية بترنات متاعنا. ميرسي برافو عليك.
4: مش نقعدوا نتذكروا هنا وياك يا مهدي المومو هذا،
1: رجع لي مية موري موجوده ولا
4: 2026 17
1: نقول
4: لك يا مهدي تذكر ان انا حتى ذاك انت في استوديو وانا في لندن
1: وعملنا جو،
4: عملنا جو
1: خديش عندي تقريبا فوق الاربع سنين ما خدمتش نهار حد عشيه. الحمد لله يا رب،
4: الحمد لله.
1: نهار اللي خدمنا جيت التتويجات، وين المية موري يا عيني؟ والله العظيم هذه الاغنيه اللي تفرهد الصفاقسيه، اللي تنعشهم، اللي تنسيهم في الغلام تاع الوش العيد ورحمة والديك، تنسيهم في الحفر تاع الكيسات، تنسيهم في الطيب المهيري وهيك الفيراج المحلول، تنسيهم في مدينة رياضية ما فماش، تنسيهم في المترو، تنسيهم. الغنية هذية هي اللي تشيخ صفاقسية، هي اللي تشيخ عشاق الكحلة والبيضة، هي اللي تحطهم منعوشين، هي اللي تحطهم زاهين.
4: الله نقعدوا ديما فرحانين.
1: مش نرجع لهيك البروفيرب نتاع المصف السلامي يذكر بالخير،
4: العيد الكبير،
1: العيد الصغير والعيد الكبير والسيسيس، ان شاء الله ديما زاهين،
4: ان
1: شاء الله ديما شيخين. اما بجاه ربي البنية التحتية في صفاقس في حاجة الى التفاف مختلف اطراف. هذا حسين قبعة ومهدي قاسم يقول لكم عشت رياضة على وجه دعس. سلام.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. في هذه النشرة اليوم اختتام فعالية الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بسوريا. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في فوريا. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وفي العالم 7 شهداء في غزة، والاحتلال يعترف بإصابة أكثر من 100 جندي خلال أسبوع واحد من القتال في لبنان. ونقاش أمريكي إسرائيلي حول استئناف الحرب ضد إيران.

0: هذه النشرة نبدأها من سباق حيث اختتمت اليوم بقصر المعارض فعالية الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026. ومثل الصالون فرصة لدعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المتدخلين. تقييم للدورة ومدى تحقيق الأهداف المبرمجة سلفا مع رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد.
1: الدورة هذه شهدت إقبال قياسي مقارنة بالدورات الفارطة، كيف العارضين عربون عن حسن انتظاراتهم، القاوها أن العارضين عملوا برشا علاقات شراكة أو عقود مع برشا متداخلين في الشأن الفلاحي سواء مستثمرين أو بها في مشاريع أو فلاحين، خاصة ركزوا على الزيارات اللي كنا نظمناها من فلاحين من كامل تراب الجمهورية. عربون زادة عن حسن انتظاراتهم أن القاو طريق العرض تتماشى مع الآلات وتتماشى مع التكنولوجيا وتتماشى مع الخدمات اللي يجب يوفروها في القطاع الفلاحي. إن شاء الله الدورة هذه نكون رضينا الزائرين والعارضين، إن شاء الله في الدورات القادمة نبنيه على الحاجات الباهية اللي وصلنا لها في الدورة 15 ونحاولوا نتجاوزوا بعض النقائص في التنظيم أو في تقسيم الباو. دعوة

0: التبرع بها لفائدة الجمعية على عائلات التي ترعى أطفالا يتم.
1: حملة أضاحي الأحية، حاولنا أن نكونوا إلى جانب العائلات اللي متسجلين في الجمعية واللي هما متكونين من أساسا أيتام، قرابة 1900 يتيم مكفول في الجمعية، وكذلك بعض العائلات الأخرى اللي محتاجة لزادة كيف الجمعية حاول تخدم معهم في الموسم هذا. عندنا تجربة عملناها تتمثل في توزيع لحوم بقري على العائلات باش نمسوا أكثر ما يمكن من العائلات دينا فيها أمس. إن شاء الله نواصلوا من هنا اليوم العيد، وكذلك عندنا مجموعة من الخرفان اللي أهل القرية تبرعوا بهم مش نحاولوا نوزعهم على خصوصا العائلات اللي فيهم أطفال أيتام، ونمسوا أكثر ما يمكن من العائلات. بارك الله فيهم الداعمين اللي عندهم ثقة في الجمعية.
0: أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لا وجود في حد هذا التاريخ أي حالة إصابة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعلى الهيئات الصحية الدولية المختصة. تربويا، جرت اليوم في مختلف ولايات البلاد المناظرة الوطنية للحصول على شهادة الكفاءة في التدريس في التعليم الثانوي المعروفة بالكباس. اليوم أيضا يغلق باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة منتصف الليل. ووفق بلاغ سابق لوزارة التربية، يهم الترسيم على الأطفال المولودين بين غرة جانفي 2020 و 31 مارس 2021 ومواليد سنة 2019 الذين تخلفوا عن التسجيل لأي سبب من الأسباب. تربويا أيضا، تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى 2 من جوان المقبل. في الشأن النيابي، وفي تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا في 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. فوزي الدعاس رئيس اللجنة متحدثا عن أبرز التنقيحات المقترحة.
2: ثم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة مالية، كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لبحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
0: في العالم، استشهد 7 فلسطينيين في غارات صهيونية منذ صباح اليوم على دير البلح وخان يونس، في وقت طالبت حركة حماس الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتهم. هاجم طيران الاحتلال الصهيوني اليوم قرى بالنبطية ومرجع عيون جنوب لبنان. في المقابل، دوت سفارة

0: الانذار في شوميرا ومستوطنة عدة شمالي الأراضي المحتلة إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان. كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 105 من جنوده في معارك جنوبي لبنان خلال الأسبوع الأخير. وفي انتهاكات صهيونية أخرى لأراض عربية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه أنه مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، شمل عملية إنزال وإنشاء موقعين عسكريين سريين استخدم ضد إيران. وكان موقع عسكري سري إسرائيلي اكتشف صدفة من قبل راع محلي قبل مقتله. كما تعرضت بعثة استطلاع عراقية أرسلت إلى الموقع لإطلاق نار أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين. بخصوص إيران، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ناقش هاتفيا إمكانية استئناف القتال في إيران. في الأثناء قالت وسائل إعلام إيرانية أن واشنطن اشترطت عدم دفع تعويضات أمريكية ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وحصر البنية التحتية النووية في مجموعة بمنشأة واحدة كي توقع اتفاقا مع طهران. وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية ويعتقد أنها إيرانية، وقد أصابت أحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة النووي. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة. المواد القادمة مع الأخبار في الثامنة، دمتم بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف. كافح الفساد خليها تنضاف.

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق سني بيصلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
4: لمة الأحباب. إن شاء الله الأحباب الكل ملمومين، كل عائلة تسمع فيها يا ربي يدوم فرحكم ويدوم خيركم ويدوم استعدادكم للعيد وتويجي العيد ونعيدوا وسماحة مفتي الجمهورية أكيد أنتم تتبعوا، يقول أنه النهار لحد اليوم 17 مايو 2026 ميلادي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء عليه يقول سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود، يقول بناء عليه فإن يوم الاثنين غدوة يعني 18 مايو 2026 هو مفتتح شهر ذي الحجة 1427 هجرية، وبالتالي عيد الأضحى المبارك إن شاء الله مبروك علينا وعليكم وعن نسر الكل يكون بمشيئة الله يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجرية، يوافق 27 مايو 2026. إن شاء الله الأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا الكل، كل بو كل أم، ربي يخليكم نورت الدار ونورت الحياة ويخلي صغيراتنا ولمة الأحباب دي معشيد كل حد متجه للعائلات، لأنه في زحمة الامتحانات والاستعداد للامتحانات، إلا أنه ديما ثم سويعة ونص ربما عشيت لحد، ولو أنه اللي تيد ما خلى شيء 7 على 7 الناس تقرأ، أما ديما لمة عائلة حتى نهار تحد العشية شوية، زيارة البول كبير، زيارة الجد، زيارة الأم، ما فيها باس. اليوم على الفيسبوك، على الباج الفيسبوك تدخل وتشوف الببليكاسيون تاع برنامجنا والفرحة اللي عاشتها الدار عائلتك هلا يمات، وإلا الفرحة اللي باش تعيشها الأيامات الجاي. صحيح ثم العيد، ولكن ثم فرحة أخرى، ثم ربما بداية مشروع ثم نجاح، ولا سفرة، ولا قبول في امتحان، ولا في مناظرة، ولا بداية شغل جديد، ولا بنية جديدة، وإلا حتى أبسط شيء فرحة العائلة. نستناكم على باج الفيسبوك إذا عتصفاقس الباج الرسمية، وإلا على 70 164 280، نعود الرقم 70 164 280. علوش العيد، واش نحول علوش العيد بعد شوية، الأخبار، التونسيين، وآخر منشورات معهد الإحصاء التونسي سنة 2000 والسنوات القادمة، احنا قداش توا وسنة 2000 قداش عندنا من تونسي باش يكون. خبر يفرح العائلات، الإتاحة بعصابات مجموعات في المخدرات في فيها حتى اللي في صفاقس، وتشدوا الفرحة اللي تستناها عائلتك. 70 164 280. يوسف جراجة الأمير الصغرون المزيان الحلو اليوم يحتفل بعيد ميلاده 13، تبارك الله، كبر يوسف المجتهد هذاك، علاش خوه ريان المجتهد زاد هو الآخر يقول له يا يوسف يا خويا الباهي إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. يحييه بوه يامن، أم منى جراجة، مماته فضيلة جراد، جده محمد بن عبد الله، وجدته زاد مماته حبيبة بن عبد الله، يحييه الكل يوسف جراجة المتميز. يكلمني يوسف شقال خلي هم يهنيني، أنا باش نهدي البويا يامن وأمي منى وفضيلة، جدتي فضيلة ومحمد وحبيبة، عم علي شوف لي غناية تتحدث على البو والأم، ثم غنية تعجبني الفوزي بن جمرة على الأم، وغنية جديدة الرؤوف ماهر بابا سيد الناس.

يا أمي هذا كوكتيل مزيان اختار يوسف جراجا بيجمع بين رؤوف ماهر سيد الكل يا بابا وأمي فوزي بن قمرة. تنطلق غدوة 18 ماي امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي السنة الدراسية بتبت الحالة 2025-26 وتتواصل حتى لنهار 23 ماي. الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية باش تكون من 22 ماي ل 2 جوان. ربي نجح وليداتنا وبناتنا وربي يكون في عون الأباء والأمهات. الحقيقة تعب كبير برشا وما فيها باس نذكروا بمواعيد الدورة الرئيسية للبكالوريا 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان والنتائج نهار 23 جوان، المراقبة 30 و29 جوان و1 و2 جويليا والنتائج نهار 12 جويليا، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 18 و 19 و 20 جوان والنتائج 6 جويليا، والدخول للمدارس الإعدادية المناظرة أيام 22 و 23 و 24 جوان والنتائج يوم 10 جويليا بقدرة رب العالمين. قدرة رب العالمين اللي سل عتقس كلمني توا لسعد يقول لي أخي مش عوايدك تبدأ بالتقس، هي صحيح الليلة 19 في صفاقس غدوة 20 درجة ثماش حاجة تلاحظ بالنسبة لخريطة المعهد الوطني للرصد الجوي ثماش مطر الليلة اللي نشوف فيه حتى غدوة الاثنين نمشوا للصباح ما ثماش أمطار لكن ربي إن شاء الله ثم سحب على الشمال الكل وصولا من تونس وصولا للقصرين بقية المدن ثم بين السحاب وبين الشمس وربي إن شاء الله يحن علينا. عودتكم في لمة الأحباب لأنه هذا رب طلب من أباء وأمهات يسمعوا فيها ثم أصوات ما نقولوش قديمة ولكن أصوات عشرتهم في مرحلة من مراحل العمر. ثم اللي طلبني في عماد عبد الحليم، ثم اللي طلبني في طلال مداح. عماد عبد الحليم لقيته الغنية وهذه هو نعرفوه مهما خذتني المدن غنيته معروفة وأغاني أخرى ولكن هذه زادت تعجبني. يريد الله ربي يريد كل خير إن شاء الله.

0: طلال باش يمشي. والسيدة فاضلة الحقيقة كلمتني وكلمني أحمد بروينة زميلنا المجتهد بين الرياضة وبين الثقافة وبين ناس عقارب بالصفحة المتميزة. قال لي راهو ثم النشاط أول الأسبوع في عقارب بمناسبة شهر التراث باش يكون فيه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، حاجة مزيانة فيها حرف وفيها صويعات تحرير وفيها حوجات مزيانة تتوافق تماما مع شهر التراث. هذاك علاش كلمنا السيدة الفاضلة سعيدة الحاجي، هي رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعقارب. من خلالها نحيي كل نساء عقارب، كل رجال عقارب، كل العائلات اللي يسمعوا فينا، واحنا برنامجنا للعائلات. سيدة سعيدة مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا سعدي،
0: ربي يوفقكم وباهي يعني لما باهية وتحفيز النساء وخاصة الحرفيات حلو برشا. شنو اللي باش تعملوه؟
1: احنا عندنا دار المرأة تعجب النساء.
0: هاي به به ان شاء الله ديما تعجب النساء وبالمبدعات ان شاء الله يا رب. هاي للتش باش
1: وقتحنا حتى العنصر الرجالي، دخلنا حتى العنصر الرجالي، نعلموا في الصنعة، نعلموا اللغة الألمانية.
0: هاي توا هذه دار المرأة هكا.
1: اي دار المرأة 56
0: عقارب. شنو اللي فيها بالضبط؟ هاي
1: هو فيها تكوين، ولا تحكي عن نشاط ولا تحكي على دار المرأة؟
0: احكي لي شوية على دار المرأة.
1: دار المرأة لم حال سبق اني حكيت مع مدام نارين هاك نهار عملنا في فيديو
0: ما يسالش
1: فيها التكوين المهني، فيها عديد الاختصاصات.
0: اي
1: فيها مثلا نادي الحلويات، نادي الفطيري، نادي الحنة والحرقوس، نادي الصالة، ستيليست موديليست، فيها نادي، فيها تعلم مدى الحياة.
0: هاي
1: بخلاف الأنشطة الأخرى اللي نقدمه فيها اللي متوافقة، يعني احنا ما اقتصرناش كان على التكوين المهني، يعني عندنا عديد الأنشطة الأخرى اللي نخدمه فيها، في عديد المناسبات وفي أغلب المجالات، المجال الثقافي، المجال الصحي، المجال الاجتماعي.
0: به حلو. شنو النهار الثلاث ايش عندنا؟
1: نهار الثلاث عندنا الاحتفال بشهر التراث. الاحتفال هذا معناته يتمثل في جحفة، في العرس التقليدي، في مثل بيت شعر، يتمثل في عارضات لباس تقليدي، قاعات العرس، معرض الطبخ.
0: هاي اللي شاركوا
1: في التقليدي هذا، انا مش نحكي لك على العرس التقليدي، هو جحفة في جراتها طباء واحد.
0: هي.
1: بس هي. نحكي لك عليه من البداية، يعني من التعارف، للجبهية، للكسوة، للحنة، للفتون.
0: اي حلو
1: برنامج سمح.
0: به هو نهار الثلاث لربع متاع العشي
1: على الساعة الرابعة. اي نعم
0: على الساعة الرابعة، معناتها بيشاركوا فيه من مناطق عقارب الكل.
1: اي العمادات الكل مشاركين فيه، باعتبار ان التكوين يشمل كل العمادات.
0: اي
1: معناتها العمادات الكل باش تكون مشاركة في النشاط هذا.
0: اي بالتوفيق ان شاء الله. شنو تقول للعائلات؟ شنو الحرفيات؟ شنو تقول لهم بالضبط؟
1: الحرفيات نقول لهم راهو الصنعه راهي ولات تلز.
0: اي
1: راهي اياتها ناس سلمت في وظيفتها العموميه والتحقت بالصناعه والتحقت بالمهن الحره. نقول لهم مرحبا بكم في شهر التراث، نحن رانا دار المراه الانساء عقارب الكل. وتبيع
0: الشغلية
1: كانت
0: بس تغطي إن شاء الله. هو ولو أنه شهر التراث ينتهي غدوة، ولكن
1: نعرف ينتهي ما هذا هو الظروف.
0: أي هذه هي هذه. لا لا يعطيكم الصحة. السيدة
1: النائبة الجهوية اللي عندها ياسر التزامات وكل، إن شاء الله نلقاه فيها صباح، أنا وخرنا نهار ياسر تنزيل برنامجها، هي ما شاء الله ناشطة ياسر، تتحرك ياسر وعندها دوكا سكيت، إن شاء الله نلقاه فيها صباح وتجينا وتجينا هي وناظم إن شاء الله.
0: شكرا لك، يفضلك سيدة سعيدة الحاجي، ربي يفضلك. ونهار الثلاث العائلات مدعوة باش هو النشاط أمام دار المرأة، في وسط دار المرأة ولا في الشارع ولا وين؟
1: الجحفة والطبال برا،
0: وعندي
1: من قدام عندي فضاء كبير قدام دار المرأة، هذا اللي ديما نحتفظ فيه.
0: حلو شكرا لك، يفضلك.
1: أنا حسيت أنا نأكد عليك باش تجيك.
0: وشاور حمدي عاد يخدم معي وأحمد بروينة إذا كان وافقوا لي نجي نجي.
1: احمد برونا راه هو الضغط غير خد عليك.
0: شكرا لك. الا سعيده في الامان. صوفيا صادق تتحدث عن التراث وتغني لكم

كوكتيل من التراث، ولكن لكل مقام مقال. و17 دقيقة الأذان لصلاة المغرب، إن شاء الله حين بخير ويعطينا ربي أحسن الجزاء. الخبر عمره 13 مايو، احنا اليوم 17 مايو، يعني عمره 4 أيام، ولكن أكيد في الأربع أيام هذوما راه متزادوا. وزير الحج والعمرة السعودي يقول أن لحد 13 مايو وصلوا 860 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. الله لا يحرم كل واحد يسمع فيه، إن شاء الله ربي يحقق له حلمة الحج والعمرة يا رب. يقول أنه من 860 ألف ثم 820 ألف جاءوا عبر المنافذ الجوية يعني بالطيارات، وأكثر من 240 ألف استفادوا من مبادرة طريق مكة، و 35 ألف حاج وصلوا عبر المنافذ البرية، فيما تجاوز عدد القادمين بحرا 4000 حج. سبحان الله، يعني على البحر وعبر البر وعبر الجو. ويقول وزير الحج السعودي أنه من المنتظر أن يبدأ موسم الحج لعام 2026 أواخر مايو، يستمر 6 أيام، تتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. وفي موسم الحج الماضي قال الوزير، ما فيها بس نعرفه المعلومة، 2025 عام الأول بلغ عدد الحجاج 2,673,230 حاج من داخل المملكة ومن خارجها، مقارنة بأكثر من 1,833,000 حاج في موسم 2024. أنت تسمع فيها، إن شاء الله تمشي البيت رب حتى عمره يا رب. في الوقت وسيدي حمد حمدي لحو القال اخترتكم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حلو. أسالة والغناية والجو والكل كله مزيان، واللي أكثر زينة وأكثر يعني فرحة، فرحة البكالوريا إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي كتب الخير، كل واحد عزم وتوكل على ربي، ربي نجح، قدرة ربي العالمين، هذا هو هذا الصحيح. معكم لننجح فقرة اللي استحدثها إذاعة صفاق ستيلة الأيام هذه كل حقيقة. عايشة بيار والأساتذة نجحوا أيما نجاح في استقطاب برشا جمهور، برشا عائلات تسمع، برشا صغيراتنا وأصدقائنا اللي باش يعدوا الامتحانات، وحتى الطريقة اللي اعتمدوها خفيفة قريبة للروح، قريبة للي يحب الشباب، شباب النجاح وشباب البكالوريا. ومعاكم لنجح
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
2: معاكم لنجاح،
3: معاكم لنجاح، الباك قربت،
2: الباك قربت،
3: نراجعوا،
2: ننظموا وقتنا،
3: نشجعوا بعضنا
2: خطوة بخطوة
3: لتحقيق الحلم.
2: معاكم لنجاح،
3: اليوم نبداو
2: وغدوة ننجحوا،
3: غدوة ننجحوا.
4: نلتقي في عدد جديد من برنامجكم اليومي معاكم للنجاح، طبعا خصيصا لتلامذة البكالوريا. واليوم في الحقيقة باش نواصلوا مع العلوم الحياة والأرض، باش نحكيوا شوية آليات وتقنيات خاصة تناول المواضيع لحظة الامتحان ويوم الامتحان. ويسعدنا تكون معنا الأستاذة حنان مقطوف زكري، مرحبا بك مدام.
5: مرحبا، أهلا وسهلا، إن شاء الله اليوم تحصل المنفع، وإن شاء الله on va essayer de donner le maximum، ونتحاول باش نسهلوا التلميذ كيف ياخذوا الإكزاما، comment ils doivent répondre وكيفاش تولي الأمور سهلة بالنسبة ليلو،
4: خاطر نعرف ربما تصير لحظة تشويش، تصير لحظة خوف، رهبة نهار الامتحان بالحق، معناتها مش تلقى الحالة النفسية الكل. كيفاش ربما يتناول التلميذ نهار الامتحان موضوع علوم الحياة والأرض؟
5: voilà. Donc le jour J, ça y est, بعد الريفيزيون تاعهم باش يروحوا face à l'épreuve des SVT. لهنا أول حاجة pour réussir l'examen, il faut gérer le temps. Donc, en بالنسبة للquatrième science, la durée de l'épreuve c'est 3 heures. Mm-hmm. C'est noté sur 20. Donc, Michel Karouh face à deux parties. La partie loula, il y a restitution des connaissances et sur 8 points. La deuxième partie, mobilisation des connaissances, au bâton de trop le film, les détails, 12 points. Donc, de ce fait, voilà, c'est 20 points. Manette, une heure, donc ça va être à peu près une heure de restitution. Il y a qui n'a pas beaucoup, c'est à 12 دقيقة. Ou deuxième partie, c'est à 48 دقيقة.
4: Ça me fait في مخ ونهار الامتحان الحسبة هذه.
5: لا ماشي يعمل هكا الحسبة، اما هو لا première partie فيها QCM il va cocher. Donc احنا مش نقولوا à peu près ثلث الوقت للريستيتيوشن 8 نقاط والثلثين معناتها 2 heures للبارتي موبيليزاسيون
4: 12 نقطة.
5: هذا الكاتريام سيونس، كاتريام مات عندهم 1 heure et demie et donc باش يكون 10 points restitution, 10 points mobilisation. Donc, on a hissé bien, non seulement le temps de restitution, non seulement le mobilisation, mais tout de même, la partie restitution, elle est facile, on a fait un QCM. Donc, on a fait un peu. Voilà. Voilà. Et puis, au Haja, donc, tu nous dis, mais il y a le temps qui fait que tu as fait la partie Lula, Khatar, il est
4: cher. Khatin, c'est un peu plus de la partie Lula, Belhak.
5: Voilà. Une fois, ça y est.
4: وبدينا
5: نبدا وقت مشي يلقى روحه يبدا منظم يلفو ميو البارتي الاولى سي لا ريستيتيوشن عند الكاتريام سيونس كيما الكاتريام مات مشي يلقى روحهم عندهم كيو سي ام دونك كيسيون اشوا مولتيبل يقرا الكونسيني نتاعو يقول لك il y a une ou généralement اما ديما يثبت une ou deux réponses exactes et toute erreur annule l'item تو هو يقول لك une ou deux erreurs exactes une ou deux réponses exactes وانت تكوشي 3 كاز معناتها سيء معناتها انت 0.5
4: مش حاضر معناتها لازم يركز اكثر
5: لازم يركز ولا نوت توت ايرور انوليتيم دونك كيل سونس معناتها لهنا لو كان يقرا روحو التلميذ حطك خوا ماهيش في بقعتها مش ياخذ 0 على 0.5 مي بار كونتر كان ينسى تنقص خوا ياخذ نصف النوت
4: اي دونك انسخير
5: انسخير سي اون دوت اون نو كوش با
4: وي
5: فوالا دونك جوست هنا بيتر رمارك الكاتريام سيونس سي 0.5 كيو سي ام كاتريام مات 1 بوان Donc tout de même c'est assez lourd hatta le 4e mat. Mais une fois qu'on a le QCM,
4: j'ai trop le
5: tada
4: la restitution.
5: Mais on a fait le deuxième partie de la restitution croc. Elle y a fait des questions ouvertes courtes. Elle y huma ma fihich il va pas cocher, même chaque il va faire un exercice si je m'y connais à la arme كامل. معناتها مثلا نعطيك ان اكزومبل يمشي للكاتريام ماتو سيونس يجم يعطيه مثلا هرمون قراها في الدرس الاولاني ويعطيه ميدياتور شيميك وما يفهموني جماعه سيونس نورو ترانسميتور قراها في الاخر دي سوبس دي ميدياتور شيميك ويسالوا هذا وقتاش استعمله شكون صنعوا شكون لا سيلول كي سكريتي سا دونك دوكو يلقى روحو يلقى فير ان بتي رابيل من الدرس الاولاني بيتيتر وسط العام بيتيتر اخر العام اي لهنا بيتيتر الى سيرتان زيليف كي فون بانيكي وعادش بي معرفناش
6: ويدخلوا بعضهم
5: وعادش بي نسينا سي با لا فان دو موند اون فا با فير ان بلوكاج
6: يدخل في حاله نفسيه ربما صعيبه
5: الى لا
6: انا يتشوش شويه معناتها
5: اي يتشوش سا سي مي اون دو جيري لو ستريس ا لا فان جو رات اون كيستيون جو نرات با تو ليكزامان
6: تو ليكزامان وي
5: لوجيك معناتها دونك اون فوا الى تيرمي الكروك وقتها مشى لقى روحه فاس ا لا دوزيام بارتي اللي هي لا موبيليزاسيون دي كونيسونس واللي هي سيغتان زيليف يخافوا شويه من البارتي الثانيه مو ما فهميش علاش ما فهميش علاش انا جو فوا دونك لو كان نشير دو لا دوزيام بارتي بور لا كاتريام سيونس مش يلقى روحو يلقى فاس ا دو زيكزيرسيس او ميم تخوا بارفوا جي تخوا زيكزيرسيس في البارتي الثانيه كاتريام مات حتى هي زوز دونك اول نصيحه فوالا اول نصيحه متزم ان فاتوا ان دو با سو في لونغور دو ليكزيرسيس مثلا نعطيك اكزامبل جينيتيك ساعات نصف صفحه يعطيك ليكزيرسيس والريبونس تلقاها ساعات دوبل في كامله معناتها مش توف تلقى ليكزيرسيس قصير سي كوم شي خذ لي اقل وقت نو جينيتيك حط له احنا البارتي الثانيه في 4 سيونس
6: في برشا ديموكلي وكل لازم يتعامل معاها معناتها
5: دونك انت مش تقسم وقتك جينيتيك تعطيها ساعه لوتر اكزيرسيس تعطيها ساعه ومن هنا ندخل لوتر اكزيرسيس اللي هو عاده ما محطوط على سيستيم دو لي سيستيم دو ريغولاسيون يا هرمونال يا اما ريغولاسيون نيرفوز يا اما ايمونيتي هنا سا فا فير لا ديفيرونس انتر لي زيليف مش في الكونيسونس راهو ساعات مانيش حافظ بار كور
6: التركيز اكثر
5: فوالا اي كومون جو في بروندر لو سوجي او كيفاش جو في ريبوندر انا هنا مش نعطي جو في غيدي لي زيليف ان بو كيف تجيك الكيستيون اول حاجه نعملها جو في سولينيي لي مو كلي اي لي فيرب داكسيون نعطيك ان اكزومبل تري بانال تو يقول لك اناليزي اون فيو دو ديدوير Je souligne analyser, c'est que je serai noté à l'analyse. Déduction, je serai noté à déduction. Indiquitatine directement la déduction, c'est que tu n'auras pas la note complète. C'est logique.
6: Ou tu m'attends maintenant que l'analyse.
5: Voilà. Ou l'analyse ne fait pas appel à mes connaissances du cours. Le qu'en fait, mais je m'en étais le mot.
6: Analyse, tahlil, fait l'achat. Il y a une
5: Voilà. Par exemple, exploiter. En vue de d'expliquer je vais exploiter un satara et je vais expliquer on sait qu'est-ce que je vais expliquer
6: donc ils m'imaisent dans le clair ils يفهموا اكثر معناتها المصطلحات المطروحه
5: voilà
6: question
5: voilà
6: فماش ساعات يقول لك الاناليز والانتربريتاسيون ما فرقش بيناتهم
5: اي فوالا
6: شنو المطلوب مني معناتها بالحق في الاس بي تي
5: فوالا دونك انا مش نقف على لي فيرب داكسيون لي جيو اي كومون ديفيرونسي كومون جو دو ريبوندر نبداو باول فيرب داكسيون اللي هو اناليزي Analyser ne fait pas appel à mes connaissances du cours. Ah, le premier, je trouve le document que je vais analyser. C'est le primo. Est-ce que Andy Courbe, est-ce que expérience, qu'est-ce que je vais analyser? Je dois faire une lecture globale, globale du document. Deuxièmement, je trouve les paramètres étudiés. مثلا نعطيك كان في كورب عندي لاكس دي زابسيس مثلا نقولوا فيها دي كونسونطراسيون فيها طون ولاكس دي زوردوني فيها دي كونسونطراسيون جو دو ميتر اون ريلاسيون سي دو بارامتر اي جو كان عندي دي فالور نحطهم لي فالور سينيفيكاتيف وديما في الباك لي كيستيون يوجهك اناليزي اون فيو دو ديدوير كذا دونك tu es guidé tu es orienté allez tu vas analyser تعمل l'analyse une lecture simple et bien sûr tu mets en relation les paramètres ou بعد تعمل استنتاج نتاعك وجوست انا عندي ملاحظه ديما تلامذة يقولوا لي مدام كيف يجينا في الاكزامان شنو الفرق ما بين exploiter et analyser ولا هنا كي نسالهم انا شنو الفرق ما بين exploiter و analyser فما تلامذة malheureusement عندهم فكره غلطه يقول لك exploiter هي analyse sans valeur Mais non, jamais de la vie. Mais oui, ça, que tu as fait l'exploitation, tu as les valeurs. Tu es noté ou tu n'es pas noté. Le plus, tu as fait les valeurs. Mais je m'en ai exploité. Exploité, je m'en ai fait un article document. Tu vas tirer l'information, le document, le document, pour que tu aies pas souhaité. Je m'en ai fait un exemple très simple. Voilà. Qui fait qu'on a un article calendrier chez une femme. On a exploité le document afin de déterminer la date de l'ovulation. Lorsque je vais exploiter, mais je n'ai pas de calendrier كامل. هما يعرفوا لي راهو اخر نهار في السيكل. Bi huwa je peux déterminer la date de l'ovulation. C'est pas la peine que NNG fait le copie, نكتب le premier jour du cycle c'est كذا. Juste ناخد l'information اللي تهمني من document باش نجاوب عليها على الكيستيون.
6: Tout à fait.
5: Donc, هذه l'exploitation. هذه la différence ma bien exploitation ou l'analyse. Donc rapidement. Ou ça يمشي نفس الraisonnement de جماعة الكاتريام مات ولا الكاتريام سيونس. Deuxième verbe, troisième verbe d'action اللي هو vraiment ça demande les connaissances. لهنا le verbe expliquer. Lorsque je vais expliquer un mécanisme, un phénomène, راهو تزم فما un raisonnement logique, فما un fil conducteur. زملك تربط les éléments comme il faut. معناتها مش نلقى روحي التلميذ مش يكتب لي باراغراف مش يفسر لي كيفاش مثلا من تجربة علاش مثلا ليزيون تاع تيسيو انترستيسيال علاش فما ستيريليتي. يبدا لي من ليليمون نيميرو 1 لو تيسيو كيس كيل كونتيان دي سيلول لي سيلول شنو الهرمون. معناتها فما un fil conducteur حتى يوصل لاخر. لهنا
6: التمشي اللوجيك احنا نسميوه.
5: فوالا لهنا في ليكسبليكاسيون il doit mettre les termes scientifiques. ما تقوليش لا سيلول تصنع هرمون سميه لي شكون هي الهرمون انا قريت لك. دونك tu seras noté على لي تيرم سيانتيفيك. دونك هنا التلميذ ماهوش فاهم il ne maîtrise pas son cours
6: رامي
5: جيجيوب على السؤال. باغ كونتر analyser ou exploiter يجم ياخذ نوت
6: يدخل شوية في ثقافته نقولوا احنا
5: يدخل ولا ميثود
6: ديال المعرفة العلمية معناتها اي المعرفة العلمية
5: فوالا ولا هنا عندي جوست ملاحظة هامة جدا تلامذتي ديما يقولوا لي مدام بالله فرق لنا ما بين اكسبليكي تو كور اكسبليكي شيما على بوي اكسبليكي باغ ان شيما لهنا عندي دي ريماركس مي نقولهم جو في با راتي لوكازيون اي لي تخوا تيب دو كيستيون جي نبدا لك بالسهلة اكسبليكي افيك باغ ان شيما هنا يا تلميذ معناتها راك مش تصور مش تحط لي جونت ومش تحط التيتر اي سا دو اتر ان شيما تري كلير كيما قال زميلي في الحصه اللي فات و سا دو اتر فريمون افيك لي ليجوند بديتاي اي لهنا سي بار ان شيما كي تحط لي تيكست ولا باراغراف tu auras zéro c'est un schéma par contre كيف يقول لك expliquer tout court باراغراف يجي يقولوا لي مدام احنا ما نجموش نكتبوا احنا ما حليش بهي الفرنسي احنا اون في دي زيرور نجمشي كيف يقول لي اكسبليكي مالغري تو نصور نقول لك
6: مش مطلوب منك
5: شو انا بوغ ايتر اونيت صور اوكي اما جو بو با تو غارونتير لا نوت كومبليت
6: لازمك تكتب
5: خاطر فما حوايج في الكتيبه ما نجمش نعوضهم في الشيما دونك اون بو با غارونتير
6: ومطلوب منك تكتب تو كور معناتها
5: لكن سا ريست تو ميم اون سوليسيون il vaut mieux نخذ نوت خير ما نخذ صفر ملي خا كان يعرف با ا ريديجي
6: يجمو ينتيوها
5: اي كيف يكون اكسبليكي اما سو كي اي سور
6: مش غارونتي اما
5: لا نوت كومبليت ني با غارونتي اون نوت سي غارونتي
6: بي نو فما نوت
5: اي او كان جيتهم اكسبليكي شيما ا لابوي الوغ لا سي ان باراغراف او شيما
6: او
5: غادير بما اي كل شيء مع بعض
6: يعطيك الصحة برسك عطيتنا أكثر التقنية تخليني نقول في التناول الامتحان معناتها
5: وأكد
6: عليهم خاصة إذا ما عرفتوش حاجة ما توقفوش عندها
5: ولا.
6: ما توقفوش كملوا القضية
5: كملوا فوالا وزيد نأكد على حاجة بون ميزال هما لي فيرب داكسيون نحب نقول كلمتين ايدونتيفي وبريسيزي راهو تلزم جوستيفيكاسيون سي اكزيجي كومباري ريسومبلونس وديفيرونس ويثبتوا كيس كيل فون كومباري هذا أن نو با ديسكوتي ونحب زادة نوجه لي زيليف ملاحظة هامة راهو كيف تكتب في ورقة الاكزامان il doit être présentable numéroter les pages mais surtout حط الرقم نتاع السؤال فما تلمذا يكتبوا اللي يحط لا 1 لا 2 لا petit a لا petit b et donc انا مش انا الكوريكتور هو اللي مشي يفرز شنو هو فين الحدود نتاع السؤال
6: صحيح
5: دونك فوالا غروسو مودو عطيتك اون ايدي كيفاش لازم له ياخذ الاكزامان il doit gérer son stress au cours de l'examen دخلنا بعضنا ما فيها بي سايبو ستيلو نرتاحوا شويه et on reprend
6: ان شاء الله ديما نقولوا كلام ساهل ما في التطبيق
5: لا لا بس
6: ان شاء الله ان شاء الله يكون هكا وتكون الحاله هذه بتحقق معناتها في الامتحان نحب نشكرك استاذه حنان مقطوف ذكري
5: استاذه
6: علوم الحياه والارض يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق
5: لكل تلامذتنا يعيشك ميرسي
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و 2
7: معاكم لنجاح
8: معاكم لنجاح الباك قربت
7: الباك قربت
8: نراجعوا
7: ننظموا وقتنا
8: نشجعوا بعضنا
7: خطوة بخطوة
8: لتحقيق الحلم
7: معاكم لنجاح
8: اليوم نبداو
7: وغدوة ننجحوا
8: غدوة ننجحوا
9: عشرة دايما.
10: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

يهم العائلات، لأنه من النجاحات الأمنية هذا يتم من العائلات. ما لشنو ربي خلينا أعوان الأمن وجيشنا وحرسين البلاد والأمن ووحدات أمنية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية بحيث تضم ولاية ريانة، تمكنت الخبر تنشر اليوم من إلقاء القبض على 5 أشخاص تتراوح عمرهم بين 18 و39 سنة، قاتلين بالجهة، وحجز 5 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، و3 قطع من مخدر القنب الهندي ودرجتين ناريتين. هذايا في أريانا. في دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطني بن عروس، معززة بالتدخلات السريعة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة المدينة الجديدة، وإلقاء القبض على 6 أشخاص تتراوح عمرهم بين 34 و44 سنة، كبار يعني في السن، وهذا هو الغريب معناتها. قاتلين بالجهة، بالإضافة إلى 4 عناصر مفتش عنهم في قضايا حق عام. أيضا تمكنت وحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس مدعومة بوحدات التدخلات السريعة من إلقاء القبض على 3 أشخاص تتراوح عمرهم بين 27 و42 سنة من متساكني الجهة، ينشطون في ترويج المخدرات حسب مصدر أمني مطلع. وأسفرت العملية على حجز 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض، وإلى جانب قطع متفاوت الأحجام من مخدر القنب الهندي، وسيارة ومبلغ مالي يناهز 65,000 دينار. تحية شكر لأعواننا. هذا هو اللي يطمن العائلات، ما لشنو يطمنوا على صغيراتهم، يطمنوا على وليداتهم، وربي سمعنا علم الخير، وثم كان الخير. نعود ونرجع نقول غدوة انطلاقة الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وتتواصل حتى 23 ماي بالنجاح لصغيراتنا، وربي يفرح كل بو وكل أم. حمدي الأحول وعلي المرزوقي يقول لكم مش الليلة هذية، ليليكم الكل وأيامكم وكل زينة، وربي يبارك فيكم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا إلى محليا متموجا، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 10 درجات و 23 درجة. ختمت اليوم بقصر المعرض بصفاقس فعاليات الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية، والذي مثل فرصة لدعم الاستثمار والتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية ومواكبة أحدث التقنيات والتجارب في مجالات الإنتاج والتثمين والتسبيح. تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية 23 من ماي امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بينما تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 من ماي إلى 2 من جوان المقبل. دعا المعهد الوطني للتكوينات البيئية المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. في العالم، ذكر موقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. قال قائد الشرطة الإيرانية أنه تم اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد في 28 من فيفري وحتى الآن. أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ اليوم عدة عمليات استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود الاحتلال في كل من البياضة ورشاف، إضافة إلى مرضى ذي مدفعية في العديسة جنوب لبنان. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام التاسعة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا من ماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث.
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
1: من التراث.
4: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. كان يا ما كان في هاك الزمان اللي فيه البركة واليدين اللي تتلف في الحرير، كانت تونس العاصمة والمدن الكبيرة. كيف تدخل لسواكة تشم ريحة العرعار وتسمع ضربات القادوم ورنة المنشار، تحكي قصة صنعة وتاريخ. صنعة الخشب في تونس يا جماعة مش مجرد نجارة وتفصيل، لا، هي فن وعلم توارثوه الآباء على الأجداد. والمؤرخين يقولوا اللي مهنة النجارة كانت من أقوى المهن وأهمها،

0: كان يعرف وقتاش يقص الشجر وكيفاش يشيح الخشب في الظل باش ما يتشققش، ومن بعد تبدأ الخدمة. طورت الصنعة بمرور الزمان ودخلت علينا لمسات الأندلسيين اللي جابوا معاهم فن النقش، وزادونا العثمانيين فن الزواق بالألوان الزاهية، وولينا نشوفوا صندوق العجب اللي كانت العروسة تهز فيه جهازها. كانت كل جهة في تونس عندها صبغتها. في مدينة تونس النجارة تخصصوا في الموبيليا الرقيقة والمنقوشة، وفي صفاقس الصنعة ارتبطت بخشب الزيتون الصلب والقوي اللي يصبر على الدهر، وفي تستور والمنستير نلقاو أثر الفن الأندلسي في البيبان والشبابيك. النجار القديم كان فنان، ما يستعملش المسامير برشا، كان يستعمل التعشيق، خشب يدخل في خشب يشد بعضه وما يسيبش، وهذا هو السر اللي خلى الموبيليا متاع جدودنا قاعدة لليوم في المتاحف. دين عم يا سادة، الدنيا تبدلت والماكينات خذات بلاصة ليدين، أما تبقى القطعة اللي مخدومة باليد فيها روح وفيها بركة. والنجار التونسي القديم كان ديما يقول اخدم الصنعة بيدك ولا تمد يدك للغير.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يا قاصد شوري الهادي، ان شاء الله حجه مبروره توصل لتراب جدادي وترجع في حفظ المولى. سميت بسم الله داري يعلم في الكون، دايم حي لي سينام، قادر قوي جبار، شان معظم عدال يرفق باللي يرضي مظام ويعين، من عامل عليه ويرحم والشد في المولى عثر وقام. مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الشعر الشعبي، تتواصل رحلات المحفل وتواصل عم سالم في الإبداع متاعه وفي النقش متاعه. الرحلة متاع اليوم نواكب من خلالها رحلة حجيجنا الميمين إلى البقاع المقدسة، نقول له إن شاء الله حاج مبرور وذنب مغفور.

0: بيت الله.
1: للتذكير رحلة اليوم نوكم من خلالها رحلة الحجيج الميمين للبقاع المقدسة، هو في الحقيقة احنا بالشعر الشعبي هو غرض هذا، غرض الشعراء الشعبيين كتبوا فيه، كتبوا فيه في القسيم وفي الملزومة. وسالم الدلنسي ديما حاضر. عم سالم، الغرض هذا غرض كبير برشا بتاع الكفر، مرحبا بك.
2: مرحبا سي محمد بالسادة المستمعين. هو المكفر بصفة عامة غرض لكن يتفرع،
1: هو الغرض يجي ديما في الطالع متاع السهرة أو في الطالع الأمسية، خاصة في السهرات في البداية
2: لأن من التقاليد كونك تبدأ بالصلوات، حتى في وسائل الإعلام لذاعة مثلا هاي. كيف تحل لذاعة باكر
1: بالقرآن وبالمدن،
2: يعني كل أشياء معنى ثم تقاليد هي نابعة من الأصول الأولى، علاش تبقى في كل وقت وفي كل مطرحة في كل، يعني لأن هذا كيفاش يجي، كيف تجي تاكل بسم الله تجي تخدم حاجة جي. هذا كالأصل
1: يعطيك الصحة.
2: تقاليد بتاعنا أصلها صحيح، لكن بمرور الزمن وبالتغيرات وبالظروف العامة ما نخصوهاش، الظروف العامة يعني تتغير برشا أشياء.
1: لكن عم سالم كما قلت أنت، الغرض هذا غرض كبير برشا ويجي في البداية، وإحنا ديما حتى في حياتنا وفي عشتنا اليومية وفي كذا وفي معاملتنا البسملة وتسمي بسم الله وتقول كذا، الأديب كيف يبدأ بالسهرة يبدأ بالغرض متاع المكفر وبعد يتواصل في الأغراض
2: بطبيعة الحال. هو ما هو هذا كيسموه المكفر ولا
1: تعاطي ربي يسموه،
2: وبعدها يجي يدخل العرس يعني ثم ترتيب معينة
1: وتكتبت فيه في القسمة وملزيم،
2: هو قسمة وملزيم كما يقول علي بن حمد رحمة الله عليه، علي بن حمد لديب
1: ايش يقول
2: هو نعتبره المعلم بتاعي في برشا جزئيات،
1: ظهر بتأثر به برشا
2: توتي نحكي لها بالضبط. عادي يقول صلي وسلم على النبي سيد السادات، ديما صلي على النبي في كل أوقات صلي وسلم على النبي سيد المخلوق، ديما صلي على النبي ما تكون قلوب، قلبي شوق ليه دمع العين تفوق، شاهي نزوره ونوصله قبل الممات، شاهي نزور نبينا قبل العمر يفوت، بجاه البكمة والشجر اللي منبوت، بجاه كتاب الله والخط المنقوط، لا تحرمنا يا إله عالي الدرجات،
1: الله لا تحرمنا ولا تحرم كل،
2: لا تحرمنا يا إلهي يا معبود، شاهي نزوره ونوصله النال المقصود، نغسل ذنبي قبل ما ندخل للحود، نمشي ونرقى نطوف لجبل العرفان نزور الهادي المنزلة في عز المكان، نتعذر له ونطلب نحب الغفران، والشباك نصافحه وبزوز يديات ونصافح شباك مول النور وقد هذه هون يسي محمد غلطة يا أما من حفظ الأولين وإلا سهم الشعر
1: كيفاش؟
2: ما هو كيف ما نشكره وننقده ونزور الهادي المنزلة في عز مكان، نتعذر له ونطلبه، أش نحب؟ نحب الغفران والشباك نصافحه بزوز ديت، لا يغفل لا ينام على دائم لبد، ما يغفل وما ينام على دائم لبد إلا الله سبحانه وتعالى. الرسل لهم بشر، يعني ثم برشا جزئيات سي محمد أنا حبيت نقولها، ربما ثم ناس أكثر مني كما يقولون الناس لولا عنطرة وهبال يفهموا.
1: فهمتك
2: يقول لك يمشي هكاك، لا كل حاجة نذكرها ونقولها
1: بالطبيعة. احنا مش وجهك، هذه القوة متاع القول سبحان الله سبحانه وتعالى، لكن القوة المعرفية متاع سالم الدلنسي بميدان الشعر الشعبي، كونك تشرح الكلمات وترجع لمعانيها وتبحث عليهم.
2: ما هو يقول محمد الصاير ساسي في ملزومة رحمه الله سمي عاشا،
1: واللي ما يفهمش معاني
2: أرجع. يقول واللي ما يفهمش معاني في مدة ما عاش،
1: عايش في الدنيا
2: حيواني كأنه ما ثمش، يعني الإنسان يزمع كيف تجيب يديك حاجة
1: تحللها وتفهمها،
2: تحللها وراء مشكلة الكلام راه أي حاجة أي بضاعة أي كذا قلب بارا شوف.
1: فهمتك،
2: على شذي هكا وعلى شذي هكا هذاك يعمل لي ضفة.
1: عم سلمي كانت تقبل الناس تتكلم بالإيحاءات وبالمعاني، مش لازم يشرح لك تفهمها. أنا والله بالمناسبة رحم على روح عم جيلاني من منطقة حقونا،
2: الله يرحم
1: عم الجيلاني، يحكي لي حكاية كيفاش الإيحاءات، كان كيجيه الضيف يقعد هو مقبله بالدار وما يتحركش والمرأة متاعها أمك الصالحة الله يرحمها كانت تذب قدام قدام الباب تفهم بالإشارات نتاع هو
2: اش لازم يصير
1: اش لازم. كان الصباح من يعطي إشارة باش يعمل عصيدة ولا يعملوا الحشاك المبسوط
2: حتى نوعية المعاملة
1: أيه. وكان في فطور عشايا يقول لهم برا وذبحوا يا برا جيب الحمد حياته وإبه. اليوم بعدنا على الشيء هذا
2: هو ثم والله برشا طرايف
1: أيه.
2: ما نستحضرهاش الكل يقولوا لولين من ضمن هالكلام هذا باش انت ذكرت المعاني والإحاحات يعني الإحاحات الرجل هو صاحبه ياكله في الحليب والتمر الشوهت لحيته منه بنتها تذب كما قلت
1: تمشي قدام وجهه
2: تقضي في حوايج وكذا لاحظت الشيء ذاك باباها ما حسش دخلت اش قال لك مستعجله يا بابا قالت له ثم خيل شهب طب وزرعنا رام
1: خيل شهب
2: دخلوا طبوا زرعنا دخلوا للزرع
1: حبت تكسد الحليف اللي حتى باباها
2: قال استني شوي تمشي لمسيدك ويعمل له مكة وعمل لي ده على وجهه نحك يعني هذه أشياء ربما سي محمد هذا بكاء على الأطلال لأن ما عادش وضح ووري وفهم
1: ويا باب الله
2: واتبع ما شاء الله توصل للي حاجتك به
1: بهته وإحنا سمعنا المعلم متاعك خلنا نسمع التلميذ ايش قال في الباب هذا في باب المكفر التلميذ هو سالم الدلسي تلميذ لديب
2: والله يا انا باش قصايد مطوله
1: اي
2: كبيره قليله شويه الحق
1: اي
2: لكن اكثر الشعر بتاعي والله حتى توجد شعر نقول احنا حفالي لازم نعمل فيها كل بسمله وكل اشياء سواء كان في البدايه او في الخاتمه
1: هذا شيء اعطينا شويه من هذا
2: كيما نقول انا في والله مفارقه سي محمد
1: كيفاش
2: هي قصيده انا عام 82 انا صغير
1: 18 و26 حتى هي توبتت في من قال الغني
2: عاد على الكبر والصغر وقتها انا صغير ننقص
1: ايش قلت فيها
2: عاد فيها برشا اشياء كيف يسمعها وسمعها الناس ويسخن يسخن يعني انا كاتبها من علي بن حميد ولا من فلان ولا فلتان بعد اكتشفوا كون القصيده اللي وانا صغير
1: اش قلت فيها اش قلت فيها
2: لكن احنا ديما نستانسوا بك الشعر الاول بتاعنا ونقول صغري تعدى فات ناكر فيا والكبر لاحق جاي ولا بيا
1: لطف عليك يا مسلم
2: الصغر انكرني
1: اي
2: العشره انساها خاني وغدرني لحب يفزع لي ولا ينصرني ناكر نكر فطبيعة الزمنية والكبر يا سي محمد ماشي شدني وغصرني ومازلت على المنعان مضبية كبر يقرب تلاقي ديما خاطر متشرب مانيش جاي الماينة نتهرب حتى طلع الشيب قلت رضية والصغر ناديت اضحك متغرب قال لي لزم الكبر صفي النية صغر انساني ياسر بعد على شبح مي معياني ناديت صوتي باح ما ناداني جيت نلحق ما نجم ورجليا وجه الله
1: أيه.
2: والكبر على كل الخلط قساني طيح زروسي طبع سنية الكبر عكسني فقل عليا حركتي حبسني كمل حنين المسلم باش حسسني قال لي ارتاح من كل مشي وجاية والصغر تو حسيت به انقصني على الخد سالت دمعتي مجرية صغرت مادة خلى عليا الوحش من غرادة أباي يولي نهار كيف العادة
1: حبش
2: فلزم حلف يمين عدتو لي أي. والكبر دك وكر دارني من زادة ريتو الدنيا فانية الغرية
1: دنيا فانية غرية
2: دنيا غرورة
1: أي.
2: بعد الطرب على العبد تعمل دورة تعكس مسير الصغر يطفى نورة تعجل تبدل حالته غصبية واللي تبحى تلاح يذهب شورة النفس لي عزها معصية نفس غريرة تتبيحها ما في حتى خيرة اني مجربة من كل شور وشيرة يفني الصواب يلز عالدونية مكتوب ربي نزل في تسطيرة وبيديه قدرة على العباد قوية حكم المولى واجب علينا الكل ننطعولة ساعة كل ما يريد العبد لسيتولة ساعات ما يحصلش منه وقية ساعات الشيء اللي نويه العبد واللي برمجه في مخه ما يحصلش منه وقية عشان هي الوقية ولدي ثم طبعا نستعرف الكبار
1: هذه ما يميزين قبل بتاع الحشيشة
2: اي نعم اللوقية هي 30 جرام سموها نصق بل اللوقية على فكرة سي محمد بالله نعطوها البسطة هي التراث احنا في شهر التراث روحة التي تراث
1: تراث ما
2: قال صاحب الكلام
1: ايه؟
2: الغني
1: اش قال؟
2: يمن الحشيشة كونية لاجت كل جنود
1: ايه؟
2: حفظها عرب وبلدية ونصارى ويهود
1: ايه؟
2: حفظها من كل دويلة ومن كل شباهة وقبيلة
1: ايه؟
2: ما جابش تاهي للعيلة ضربتها بعمود مشي هارب يكسف وذانا كيف جمال الشنود يعني جاي بصورة كيفاش الرجل المراقبل يتعاركوا
1: والعالة كيفاش
2: عاد قال اي كثير نقارة هو وياها
1: ايه؟
2: ولا مشاو البابا الشايب سي محمود قال له يا عمي نخطاها وتولي العنود ما يغضبط على الطي قال له يا عمي نخطاها بطلطب هي الرضاعة ما يحكم عليهم قال له من ثم روحوا وياها وقال لهم بيعوا قعود جمل واعطيني شكارا عباها حشيشة وسكر كرود سكر كل حاجة
1: كرد
2: بكري ما نلحقناش عليها
1: يحكوا عليه
2: عبا ظهر ابو دمدومة وجاب لها القضية متومة وجاب لها حشيشة مبرومة كف شوك القنفود بتي غلي سهر نومة صبح العالة رقود راحت يعني يا سي محمد تراثنا غني برشا أشياء
1: تقولت أبسر نحب نحييك عملت بينا رحلة دخل رحلة
2: تماو
1: كفار وشي فكاهة
2: ناس بكري عندهم كلمة يقولها في الكلام ولا في قسمة اللحم ولا في نال عيد اللحم غالي في الأشياء ولا حتى في الحديث يقول له لحمة وعظمة أنت تعرف هذه
1: لحمة وعظمة
2: يقول له الحمة وعظيمة
1: أي بالطبيعة
2: يعني باش تتوازن
1: باش تتوازن
2: احنا باش تتوازن الحصة بتاعنا والسامع نعطوه باقة باقة متنوعة شوية هكا وشوية هكا
1: شوية هكا وشوية
2: يعني باش تمشي الأحوال
1: مادام هي أنت حبيت شوية هكا وشوية هكا خلينا نمشي نسمع ملزومة اللي مدب وسافر ركب الزيار ونرجع لسلمة دلنسي
2: مرحبا.

0: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: صلوا عليه وسلم قد سهل يتكلم بين مدلس ومطلب والصب متاعه كند كيف المخلول الحين عشقي.

0: محمد بن حليمة وكل اسمه محمد يا ربي ترفق بينا لعيب بك يتمرمي دا
1: صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله المجد
0: صلي عليه وثبت قدر يا حري هبت قد مطار اللي صبت قد يذكر ويشرد ري القلوب تعبت ناي على قلبي مبرد
1: صلوا على محمد صلوا على محمد.

0: خيال ونقلب نذكر اسمه مسير خايف نبكي ونريد.
1: صلوا على محمد حبيب الله الانفدا.
0: يا ناس التسخوا فيا صلوا الباب الطيا نيلة نيلة بتحيا تقدري وتومد نذكر اسمه بالنية ريطف النار ترمد.
1: صلوا على محمد حبيب الله لمجده.
0: صلوا غزين التاج سيدنا النور لعيش كالبرك الفوق براش سيد لما محمد ويذكر اسمه فاس يا جال عليش يسند.
1: صلوا على محمد حبيب الله لمجده.
0: صلوا عليه في الساعة سيدنا النور وشاشا قد ما حرقت الأصبع قد الطير ويمرد ونصلى في الأشباح وجبد السبحي.

0: اليمن حمر على اسم البشر حليل اليمن بشر لو سمى نهار مدلك اذكر الله اكبر واهرب الرب عني
1: صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد حبيب الله لمجده
0: ارب الرب الستار واطلب من اصطفار لو هو خلق النار كشيل الذهو يحرق ربي من نزل القران تم الشيء المد

0: ليها النبي ومن عاشق فيه والماشي تبى فيه تياهرة ومعلق من اللي يمن بيه إن شاء الله في الجنة يخلي ده. صلوا على محمد، صلوا على محمد.
1: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي،
2: ما زالت رحلتنا متواصلة للتذكير. الرحلة اليوم نواكب من خلالها رحلة حجيجنا الميمين إلى البقاع المقدسة. والشعر الشعبي هو شعر غني ثري، يعيش المحطات الكل، المناسبات الكل، الدينية والوطنية، الفصول، العرس، الأحباب، الأصحاب، هي أغراض متعددة، أغراض وأوزان. وإحنا إذا كان نحكي على الشيء هذا مش من عدم، إذا كان عم سلم الدلنسي ديما نستشهد بكلامه وبرايا، مش هكاك. عم سلم كان عاش فترات، عاش مع كبارات كما يحكي هو على عائلة تديب بحكم القرب متاعهم، لكن حتى في الصولات متاع عم سالم والجولات متاعه في ربوع تونس الحبيبة من خلال مكبت اللي التظاهرات متاع الشعر الشعبي، سواء في مهرجان دوز ولا في العراس اللي كان يمشي مرافق للخيان. من هنا كيف نقول عم سالم اش قال الغني، ولا عم سالم هذيك شنية معناها، ولا شنية مقصدها، يعطيني بالحجة وبالدليل وبالبرهان واش قال سالم الدنسي.
3: هو اسم محمد الشعر الشعبي
2: أي.
3: في الغرض المكفر ما قلنا فيه فروع
2: أي.
3: ومن ضمن هذه الفروع ثم جهات تختص بلون معين،
2: الذكر مثلا
3: اللي هو الذكر ونقوله المدح
2: كما كنا نسمع فيها
3: أي فيها أنواع
2: أي.
3: ثم اللي يوظف الرسول صلى الله عليه وسلم
2: أي.
3: كمعين، يعني هو اللي يجيب له الفلوس، هو اللي يعمل له اللي، يعني هذيك تقاليد وهذيك الأفكار التعطيم. وثم اللي يستعين بولي صالح مشهور
2: يتك عليك
3: سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي عبد السلام، ولا كذا، يعني
2: كما النوبات، نوبة سيدي منصور ونوبة سيدي عقار
3: بالضبط. وحتى في الميزان هو شعر بالعامية، لكن الميزان بتاعه مخالف للشعر اللي غنيه لديب.
2: كيفاش؟
3: في الميزان يعملوا له موازين خاصة، لأن الإيقاعات بتاعه والطريقة بتاع الغناء بتاعه خاصة به،
2: مش
3: ما تنجمش تجي الذكر ولا مدح وتغنيها ملزومة.
2: أيوة
3: تزرع قسيم ينجموا طول ما شاء الله الشباب أبدع وعمل برشة إيقاعات جديدة، لكن تجي تضلع، ينجم يعملوه لكن يجي يضلع حتى السمع يحس بحاجة ما هيش.
2: من عم سلم الملازيم كما ضحضح موسع برور،
3: هذيك ملزومة،
2: ملزومة ولا هذا سلو سمع على
3: هذيك ملزومة. احنا ناخذوا النموذج من هالمدح اللي نحكي عليه
2: اللي كما قلت ما يجيش ملزومة
3: بالضبط. عاد يقول هو سيد ما يماثل سيد العنترة والزعامة، جهل ذن من حي ومديد روح، وقدرة نامة أعلى من الشيخ بوزيد وما يزيد يوم القيامة. يقول صيته متعلي هاو طول اللي كنا نقول نسمع فيه ينجم يجي عروبي هاو يرجع طو. صيته متعلي قد ما الله لقطاب يعزل ويولي أرى الصور، يعني بعفسة رجلة ينجم يولي ويعزل ويعمل كل شيء، يعني على مضى يعظمه في القدرة بتاعه وهو اعتقاد. هي جاية بيك يا سيدة سيدي، عاد يقول عاقل على جلول مولى الهمة، بطوابعه يحكم على الوليان، يحكم على الولي الكل. سيدي عبد القادر الجيلاني هو يقصد، هو اللي يحكم في الأولياء الصالحين الكل، هو معنى المعلم بتاعهم. يعني ثم اعتقاد سي محمد احنا نعمل الاشياء هذه على ساعة نسمع واحد يقول كلام نتعجب، نقول هذيك تقاليد تعلمها من اهله ومن جدوده ترسخت في مخها هذيك هي. يعني يقول شريف النسب من نسل سيد لما وبه يندهو من مصر للسودان، يعني في يذكر بعض البلدان، من الغرب لقصة لجبل ورغمة، وكل من ينادي به ما يهان، يعني اللي ناديه يفزع على يجي، مشهور في سنين الرخاء والزمة والناس توزع ليه معيز وظان يزول له عادي.
2: فهمتك
3: يعني فهمت أكل يسموها
2: الزردة.
3: الزردة الزردة يا نعم.
2: إيه والله على كلمة الزردة عم سلم ثم بعض التظاهرات.
3: ولين هي؟
2: التظاهرات لا ثم تظاهرات كما الزردة متاع سيرة ليل.
3: يا سي محمد راهي برشا مهرجانات تو حاليا مهرجان وطنية ودولية واحد وكذا راهي أصلها زردة.
2: كيما توا
3: لا سيد عقارب شنو هو؟ أصلها زردة.
2: وسيدي منصور.
3: وبدات تتطور سيدي منصور.
2: ولا يوصل لي.
3: وسيد علي بن عون. سيدي غيره وسيدي غيره غير برشا. ثم ما عدا مهرجان دوز هذاك عيد الجمل.
2: عيد الجمل
3: مالا كانوا يتجمعوا راهو في اول الدنيا يتجمعوا المرازيق ويجيبوا البل بتاعهم يعاركوهم.
2: هذا نعم سلم
3: هذاك عيد الجمل في جانفي هذيك.
2: هذا خاصيه كما قلت انت مهرجان دوز ولا مهرجان تطوي يقول مهرجان القصور.
3: القصور
2: يعني القصور الصحراوي
3: لان ثم القصور الصحراويه.
2: فهمتك فهمتك. مي هي هنا اجتهاد من اهالي المنطقه
3: هي خصوصيات يعملوها باش يتكزوا عليها
2: كيما ممكن ما نعرفش بيه تواصل مهرجان الورد بتعطينا ما
3: تعرف ولا انا ديما نتكلم الكلام هذا. هو الورد كان في تينا ومشهوره به وكانت تمشي كرارت وكماين واحد ولا يسمعوا فيها ولحقوا ولا حدهم يفهموا وكذلك البثر من عين فلاتي لاوي يعني كانت خصوصيات
2: يقول لك بثر بتاعين فلات
3: لكن للأسف بحكم المناخ وبحكم كذا ما عادتش تنجم تبني عليها.
2: فهمتك.
3: لما نذكرها اللوخيان في تينا إن شاء الله بعض يكون في الاستماع ولا الكل راهو ما عاد عندنا خصوصية في تينا نجم نكبشوا فيها ونعمل بها مهرجان إلا الأدب الشعبي لأن الأدب الشعبي نجم نحلف ما ثماش بيت ما فيهاش كنا مغروم ويفهم ما ثماش دار.
2: فهمتك فهمتك.
3: لازم تعمل خصوصية
2: والله
3: وتبني عليه الشيء
2: والله تبني حتى على سامحوني أهالي في تينا نحب نعتذر إذا كان ما كلامي ما قبلش ولا حاجة حتى كي نرجع على عائلة الديب يعتبر العائلة الديب وعائلة الجبار هم العائلة الرئيسية في تينا من الدعوة لعلي لما لا لما لا
3: لما لا
2: على كل احنا ديما اشارات إيحات عم سلم
3: إيحات احنا على كل حال لا للتاريخ
2: تاريخ
3: لأنه مش يجي يوم وطرف الحبل يفلت والرجوع يصعب وبرشا أشياء تتغير للتاريخ وعلى الأقل واحد رطح ضميره وتكلم
2: وسجل يا تاريخ عظيم وبالترسيم وقول لي ادرسي على اللي فات قديم ديما ترجع بيها للتاريخ
3: احكي يا تاريخ وهات بكل ثبات على الماضي خبرها الجيل على جدودي في عين فلات وعلى العادات والطينة منذ وقت طويل
2: منذ وقت طويل. قلت لكم شي عم سلم وانت شبيه يمشي معك منها احنا شببنا هالطينة ها موش مش يخرج قالوا كان عاد نجبد على السفينة وعلى البحر وعلى الدنيا هذا كيقول
3: هو سي محمد ما هو اللي عبد كيف اشياء عاشه وصغير بهاها ودونها بالباهي ودون بتاعها لان ما ثمش شيء يسمح برشا مطلق ما ثمش شيء خايب مطلق
2: بالطبيعة
3: فيه كما قلنا لحمة وعظمة لحياة كاملة عاد الانسان ديما يحن لك الاشياء اللي بدا بها.
2: فهمتك.
3: هي ما تمشي على راحه وما عادش يستعملها وما عادش في حاجه لها وتولي زايده لكن راهو يتفكرها. والله ياك الايام تقابلت انا واحد كانوا جيراننا في عين فلات في طينا يذكروا بالخير سيبو غريو.
2: ايوه.
3: عاد حكيت له هو صغير قرأ معانا واحد بدنا نحكوا على كيفاش وكيفاش والله اسم محمد بكى كيف ذكرت له كيفاش نمشوا نحو الغلة وكيفاش نعملوا وكيفاش هكا أكل العيشة البسيطة وكيفاش يمشوا ويهزوا للدار اللي فارحة ديما جاه الناس باش
2: يرحوا
3: لأن ما كانتش كوشة في طينة ترعي كانت واحدة في شارع البيئة تاع الرقيع يا حصر يعني ثم حاجات
2: اليوم كي قلت احنا عشناها واليوم ولا نحبوا شبابنا يرجع لهم والله كانت اللي يقولوا احنا البرمه والنحاسه اللي كانت تتقصدر سمحوا في المعلومه وكان طيبوا فيها اليوم مشينا لك
3: احنا حذانا سليم العيادي سليم العيادي نسموه سليم القصدار يسكن غاد ما عادش على الطو عنده جنان ودار وكذا وما انت سليم القصدار
2: منطقة يعني كانت بين منطقة كانت في صحيح بتاع يقول لك الجزدرية ولا الناس اللي قصدروا كان يعملوا يديروا
3: هي تقاليد
2: التقاليد
3: ولا التقاليد
2: على كل هي مسلمة احنا،
3: لكن ثم أشياء العبد ما ضبيه ما ينساش،
2: ما ينساش
3: حتى ما تلزمش دي منقول هني هذي
2: حتى احنا ما يلزمناش ننصر روحنا، واحنا اليوم في الرحلة رانا قاعدين نوقفوا في رحلة الحجيج البقاع المقدسة، ومشينا هكا شوية ومشينا هكا وعادات والتقاليد، وكيما يقول عم سالم يحب الدردشة كذا بدردشة حلوة وسمحة والمواطن يحب يسمعها. خلينا نوصلوا الرحلة متاعنا ونرجعوا حتى معك انت ديما كيما قلت شوي هكا وشوي هكا.
4: ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوش شارق الانوار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوش شارق الانوار المنيا في ركب الحجاج المنيا في ركب الحجاج طبلة سمهاش تسمع عند الهس حروش شاق النضاش نتمنى شابك هوديش نسرع همليش أشقر مثل الغاوي المواش يرتع لمراش مدل المحذي في الخلاش ليه ومحتاج ديما يقطف في العسلوش واسع لنهيج عليه نرفع زادي حراش ليتي قهرش والهفوة يقفز مخلوش نعزم سراش مع ركب القاصد لبجيش ولغي معجيش يظهر في لسنة ديموش شحيلي وهش كان الهوشي بنفويش لري اللواج معهوش السحرة مدلوش نقطع لدهش والرتب مرحل سجيش سحرة وفجيش تبتعها السيقان العوج لبط الفراج يوصل نقدي مولتاج نورة والعج محمد سمح الأبشار نمهي لو زاري نجيني من صاد النار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوز الجارق الأنوار المنيا في ركب الشياق المنيا في ركب الشياق طبلة نقنق هشو وقت الفجر مشوق عملوا شوق كل تراكب حماق خراوي لطباق في حري النار نقنق عزموا لرفاق خشوا في صحرا ورقراق هشل يغمد تشبح كان الغيم مروق شيلي حراق سراب ينقل على الشفاق بلا ينطق يظهر كان عجاج مطوق والهوش فراق نعامة وحبارة وسدساق لري البوسق تسمع كان الذيب يعوق تسمع لخناق بمحبة سيد الأخلاق رب العشاق قاصد مكة ليها منوق لبط الخلاق منجوم الجمع العياد دمعي دفاق قدي شد الحزنين مشوق نوصل دقق نصلي في الكعبة ونمراق إن شاء الله نعتق نتهنى ما نشوف غيار تسأل أقدار يسأل الهادي المختار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار المنيا في ركب المعروف المنيا في ركب المعروف والطبل الجفوف تسمع في حسن الداف والركب الصفوف نتمنى مهري معلوف ديما متلوف لا يعرف سما وهياف عرفه مردوف وجنادة في مثل دفوف لا هو مكسوف ارتي للراعة ولا التاف ربن الرعوف خشينا في مرور الخوف موحش وكسوف روق غيمة على الأشراف الريح زفوف والهوش جلايب مهدوف هدي بيسوف تسمع في تغريد الباف ورجال وقوف والركب مرحل مكحوف جملي متحوف مسرع في الخطوة لفاف يختم مصروف ويقطع في الأرض تروف وابني هوقوف ويخفق ذم في لساف نبتع هجروف في محبة بوق البسحوف بالكعب انتوف وانتم من برد اليشهار يلي حضار نشرب من زمزم يضمار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوزل شارق الأنوار المنيا في ركب الينعات المنيا في ركب الينعات طبلة ينهات تسمع في حسة بالصوت ركب خلاعات نتمنى عابر كريات شاحب يقنط في جر الذودة مقنوط سريع الخطوات ربا وشناب وصيفات يربك سوات مدين دراعة مصموت يغلم وفات خش الصحراء والسطات يا حلوي بيت كل يوم الحادي حيفوت غير حوازات روق على الرابع جيات شابة وغوات كان سرابي بان خيوت دعم شفارات وصوت ثم قدي مكة بالذات جرينا الأشواط تممنا فرض المشروط زلنا السادات وتحدينا العرافات صلوا ركعات ورختي بالظاهر منعوت اللي سمت تممنا كان حشات نزلنا درجات كل حد ينادي بالصوت رجعنا بالثبات رجعنا الشيطان بحسوات سبعة سبعات يا ساقي تنقل الأشعار اللي هالظاهر صلوا على النور بهار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوزل شارق للوهر المنيا في للهاق رحيل المنيا ركب الشاق رحيل من عقب اللي تسمع في طبلة جلجال والركب حفيل كليته على الظهر عطيل قلت عشراوي لحداش الرحلة بالأميال والرب وكيل وصلنا بفضل الجليل ذكر وتهليل شابكنا النورة شعال رجعنا مراحيل ركب السجل بالتاويل نسوى ورجيل قدي شد شد المرحال رجال مهاوي حوادش على البل مخاويل عول تعويل غلط الجدة فوق شمال وصل التبديل ركبوا في بابوري هيل خشوا في النيل تازوها رحلة تطوال صرب التاويل في البحر الغارق وطويل موج الهاميل يظهر فوق البحر شبال وصلب التسهيل لازم اختروا تعديل تونس تعجيل ضرب المدفع والدبال جبت التمثيل نيراوي من بحر الهيل نادي بشبيل والد من بحر الكنار موجة فوار صلوا على طيب الأذكار المنيا في ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق للوار المنيا
1: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي
5: المحفل مع محمد دباش وسالم الدنسي

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: المحفل مع محمد دباش وسالم الدنسي،
2: رحلة في أعماق الفن الشعبي.
3: كانت رحلة ممتعة، وكبنا من خلالها الرحلة متاع الحجيج ميمين للبقاع المقدسة، وكان معنا عم سالم فكر الرحلات متاع والصولات متاع عم سالم من الشرق للغرب. عم سالم، كيفاش تختم رحلة؟
4: الفاء، حرف الفاء
3: ديما ترجع.
4: احنا جبناها قبل نعودوه، الحاجة الباهية ما يسالش.
3: لا نعودها. اش تقول فيها؟
4: في حرف الثاء، الثاء ثم علم مبثوث، الله في الكون بث، العلم الكل بث ربي سبحانه وتعالى. كل من وصل حصل بحوث على زيادة الخير حثة. إنسان مجتهد ويلوج ويبحث ويعمل، شجع وعاونة، لأن زيادة الخير ما فيها ندامة. وكل من رغب رزق موروث طلوع ابو خرج الورثة. ما لا عمل البرامج عمل وطا الحظ وتتبرشى معطيات طلوع ابو خرج الورثة. السير هذا طول الحياة يعيش ملوث، راه يعيش مفجوع حتى عنده وحصل
3: ما يشبعش
4: وحصلك الخير وكل الورثة وكل الكسب. لا، ما هو مفجوع من داخل. مفجوع من على خاطر ثم حاجة غلطة. طول الحياة يعيش ملوث ويجي العقبة كالرثة مهما صار. نوصيك ما كيفاش اش نعمل باش نتفاهم،
3: هات عطيني التوصيه نتاعك.
4: نوصيك ما تديرش خبوث، ما تديرش الخبث يعني بصفه عامه، ما يجوكش الذر الخبثه.
3: اسمعوا النصيحه نتاعكم سلم،
4: ما تديرش خبوث. راه تنجم تدير الخبوث وما يارك حد كان ربي،
3: فهمتك،
4: والعبد ما تركش وما تفهمكش وتعداها عليهم، لكن ثم نتاج تكشف. نوصيك ما تديرش خبوث، ما يجوكش الذر الخبثه. الذر يجيبهم ربي في الصواب، وين يمشي يلقوا الثنايا مفتوحة، راه ما تقول سلكتها وما راح حس بي أحد، يعني ثم انتيش. وكي قابلك حق مغذوث تكلم وطلع ضويتة. كي قابلك حق مغذوث تكلم وما تسكتش، لأن لك تعرف السكت على الحق شنو، فهمتني ولا لا؟ يعني الإنسان يلزم يكون صاحب حق، صاحب الحق ما يسكتش على حاجة فيها البطل، يعبر ويتكلم وراه ما يصوش نتيجة، ما يسالش، يعني خدم دوره والسجلة اللي هو خدم دوره. لكن هالمبالاة رأينا نشاهد فيها، شاهدوا فيها الناس كل هالمبالاة في برشا قضايا وفي برشا أشياء. ناس قبل ما يسكتوش على الحق، حتى ما خطيرة، ما يحس بروحه رزين، ما ثم حاجة غلطة، ما ما ما يلزم يعمل الحاجة هذيك، يعني تواكل مبالاة ولا كذا يضر بالحياة العامة وبالمجتمع. وإن شاء الله الناس تولي عندها كل النزعة بتاع أكل انتماء، النزعة بتاع الانتماء. هذا كاش نقول
3: كانت رحلة ممتعة، وكبنا من خلالها الرحلة متاع الحجيج إلى البقاع المقدسة. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. لكم تحية محمد دباش، سالم الدنسي، والأخت منجية الشعري. شوق

0: المحفل
1: التاسعة ليلا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الطقس الليلة بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق وتهب الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يغلق باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 اليوم على الساعة منتصف الليل، ويتعين على الأولياء تسجيل أبنائهم قبل انقضاء الأجل. تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية 23 من مايو الحالي امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بينما تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 من مايو إلى 2 من جوان المقبل. دعا المعهد الوطني للتكوينات البيئية المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظا على البيئة ودعما للاقتصاد الوطني. في العالم، قالت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الصهيوني وقع على تعديل يسمح بإعدام أسرى الضفة الغربية المحتلة. وصل الاحتلال الصهيوني غاراته وقصفه المدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. ذكر موقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ونظيرها الصيني متفقان على منع إيران من حيازة سلاح نووي. أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بإصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبية لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود صهاينة أصيبوا في معارك جنوبية لبنان خلال أسبوع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: 10 ديما.

يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
2: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
4: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من مسارات إبداعية صارت هنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب الباحثة والدكتورة الأكاديمية دكتورة كوثر الرافعي، كتاب مصادر الإسلام والمسيحية، الصادر هذه الأيام، وتم حفل التوقيع في معرض كتاب دولي بتونس مؤخرا. سنتحدث عن في هذا الكتاب عن مستشرق السويدي تور أندريك والإسلام، القرآن والديانات الكبرى، والمنهج المقارن في مقارنة النص القرآني. ضيوف سارتنا هذا المساء في مسارات إبداعية، كما ذكرت، الدكتورة والباحثة الأكاديمية كوثر الرافعي، الدكتورة منجية النفزي سواحي، الدكتور صاحبي بن منصور، الأستاذ الناقد ياسين ليانجي، الأستاذ الناقد جميل فتحي الهمامي. الفريق العامل معنا هذا المساء في مسارات إبداعية على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي حمدي الأحول، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70-168-280. أمام المصدح فيصل القاسمي، أجمل هدية نهديها لكم ذكرى محمد وحياتي عندك.

0: مرحبا مجددا. انطلق المشوار في مسارات إبداعية صارت بنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. كما ذكرت نحتفي هذا المساء بكتاب الدكتورة كوثر الرافعي مصادر الإسلام والمسيحية. ورحب بضيوفي في الاستوديو. رحب بياسين اليانجي، مساء الخير ومرحبا وأهلا وسهلا.
1: مرحبا سي فيصل، مرحبا في إطلالة جديدة. نرجو أن نحقق الإفادة للسادة المستمعين، نرجو أن نوفي الأثر الذي نتداول هذه الليلة حقه من البسط ومن الإلمام، ونرجو سهرة رائقة وماتعة لجميع المستمعين.
0: نعم، كذلك أرحب بصديق البرنامج الأستاذ جميل فتحي الأمامي. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ فيصل، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، والشكر الموصول لضيوفك الكرام وكافة المستمعين ذا سفاقس أينما كانوا، والتحية الأكبر لتلاميذتي اللي يتبعوا في تون. نحب نقول لهم أكبر تحية وربي ينجحكم إن شاء الله الناس كل.
0: نتمنى النجاح لكل الطلبة وكل التلاميذ، وخاصة غدا بتنطلق امتحانات الثلاثية الأخيرة
2: الأسبوع المغلق. نرجو الجميع إن شاء الله ربي ينجحهم، وما زلنا في انتظار إن شاء الله البكالوريا، ربي ينجح الجميع ويفرح كل عائلة إن شاء الله.
0: بالتوفيق للجميع. ورحب بالمحتفى بهذا المساء دكتورة كوثر الرافعي وكتاب مصادر الإسلام والمسيحية. مساء الخير أستاذة كوثر، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير أستاذ فيصل، مرحبا بك. نشكرك على الدعوة اللي قدمتها هذه في برنامجك مسارات إبداعية، والأكيد أنه برنامج أصيل بهذا التوجه الفكري النبيل اللي أنت تمشي فيه. أرحب أيضا بضيوفك الأساتذة الأجلاء، وإن شاء الله نكونوا في مستوى رهانات البرنامج والمستمعين اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الباحثة والأكاديمية الدكتورة الأستاذة المعروفة أستاذة منجية السويحي، هذا المساء من مدينة جابس. مساء الخير دكتورة منجية.
4: مساء النور، شكرا على الدعوة أولا، ربي يفضلك في هالحوارات الراقية جدا، ونسلم عليك وعلى ضيوفك الكل، وتحية إكبار للأستاذة كوثر على هذا المؤلف.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الباحث والأكاديمي المعروف الأستاذ الدكتور وصديق البرنامج دكتور صاحبي بن منصور. مساء الخير دكتور صاحبي.
5: مساء الخيرات والمسرات، إن شاء الله سهرة معرفية رائقة، وبارك الله فيكم على هذا المنجز، يعني هذا البرنامج الإذاعي الذي يحول مناقشة كتاب من فضاءات مغلقة بدور الثقافة ودور الشباب وبالفضاءات الجمعياتية إلى فضاءات مفتوحة، حيث يتم نقل المعرفة والأفكار إلى المواطن حيثما وجد، في سيارته أو في منزله أو في محله، يعني في كل مكان.
0: كيف نبدأ معك دكتور صاحبي بن منصور، كيف وجدت هذا الكتاب كقراءة أولى مصادر الإسلام والمسيحية في عند في كتاب تورا أندري؟
5: أنا ننظر للمسألة بمفهوم أوسع، يعني أنه رسالة الكاتب في القديم، يعني كان الإنسان العربي الإنسان المسلم يحمل عقل كوني، يعني كان العربي أو المسلم يشعر أنه يسود ويسيطر على العالم ويحكم في العالم به، يعني هذه العقلية هي التي دفعته إلى أن يدرس الآخر، معناها الأمم الأخرى والثقافات الأخرى والحضارات الأخرى والتقاليد والتراث الفكري للشعوب الأخرى. هذا معناها التوجه انتقل، يعني احنا للأسف الشديد انسحبنا من هذا المعترك من هذا المجال، وحمل المشعل عوضا عنا الأوروبي، وبذلك الأوروبي هو درس كل البشر وتعمق في معرفة كل بقاع الكرة الأرضية، وصار من منطلق تلك المعرفة يحكم في العالم. إذن احنا في هذا الزمان من الأهمية بمكان أن يلتفت الباحثون، يعني بشكل وظيفي، ليس المعرفة من أجل المعرفة، لا، المعرفة من أجل ربطها بالواقع، ومن أجل يعني أنه العقل هذا يصبح عقل منفتح يتعامل مع الكرة الأرضية يعني وكأنها يعني قرية. وهذا هو يتنزل الكتاب هذا، معناها في هذا المعنى باعتبار أنه يسلط الضوء وهو كتاب مميز. هذا كتاب للأستاذة كوثر رافي الذي يحمل عنوان مصادر السلم المسيحية، يعني هو عمل فكري جاد يسعى إلى تناول جذور المصادر التي يستند إليها كل من الإسلام والمسيحية، يعني من خلال قراءة معرفية تبرز بشكل مباشر أو بغير مباشر نقاط الالتقاء والاختلاف بين الديانتين، يعني في إطار من الحوار والبحث الموضوعي. وهذا الكتاب يتنزل في إطار مناقشة قضايا دينية وفكرية ذات أهمية كبيرة، باعتبار أنه يتناول من خلال شخصية مستشرق سويدي يعني النصوص المؤسسة والخلفيات التاريخية وأثر الرسالات السماوية في تشكيل القيم الإنسانية والحضارية. وأنها الكاتبة قد حرصت على تقديم طرح هادئ ومتوازن يدعو إلى الفهم المتبادل واحترام الخصوصيات الدينية بعيدا عن التعصب والأحكام المسبقة. يعني حتى أفكار المستشرقين قد يعني فيها الجانب الصائب وفيها الجوانب التي فيها بين ظفرين يعني تحامل أو فيها انطلاق من قناعات دينية يعني عقائدية. لذلك المستشرق خاطر احنا اكيد باش نتوقفوا عند مسألة الاستشراق يعني من خلال هذا الكتاب، لأنه البعض مع الاستشراق والبعض الآخر ضده باعتبار أنه يعتبر امتداد للممارسة الاستعمارية الغربية. على كل احنا
0: خاصة أنه تور أندري عنده كتاب عن آخر الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، له كتاب في ذلك. نعم، أسأل ياسين اليانجي قراءة أولى عن هذا الكتاب أستاذ ياسين.
1: شكرا سي فيصل. الحقيقة نحن ليلة نتعامل مع بحث أكاديمي للبحث كوثر الرافعي، والبحث الأكاديمي في النهاية هو مشروط بشروط واضحة. البحث الأكاديمي يتطلب أولا صرامة المنهج، يعني لا مكان للخلل في المنهج باعتباره بحثا يكون مراقبا من لجنة التأطير أولا، ويكون أيضا محمولا على مشروع يجب الوصول إليه، وهذا المشروع الذي يجب الوصول إليه يقتضي دقة الخطوات. ثانيا في البحث الأكاديمي أيضا مطلوب إلى الباحثة دقة المعلومة، ولعل العودة إلى المصدر الأول كتاب تور أندري ثم ما وكبه أيضا من مراجع وما بحثت فيه وما نقرت عنه من مراجع توفرت ولم تتوفر، يبرز هذا الجهد في تفكيك الآليات التي اشتغل عليها تور أندري وما قادها بعد ذلك في الخلاصات إلى ترجيح المواقف في كل فصل. فخاتمة كل فصل تقريبا تقدم لنا فكرة مبدئية عن الموقف الجزئي قبل أن يتبلور كله في خاتمة البحث. ثانيا خطورة الموضوع ورهينيته، مصادر الإسلام والمسيحية يستوجبها جهدا استثنائيا، لأننا نتعامل مع رهان في ظاهره قطيعة ولكن في باطنه تواصل. إذا كنا نجمع الإسلام والمسيحية بواو المساواة، أو هل هي واو الاختلاف، هل هي واو التتابع الزمني أو التعاقب الزمني، أو الوجود في الفضاء الحضاري في الجزيرة العربية خاصة وفي المشرق العربي باعتبارهما وباعتبار هذا الفضاء هو منبع الأديان، هذا الموضوع يستثار من جديد في كل مرحلة تعيش فيها الإنسانية أزمة أخلاقية. وغير بعيد عن الذكر أن الإنسانية تعود في كل لحظة إلى اللحظة الكانتية باعتبارها تستعيد الجانب القيمي. فنحن لا نتعامل من الإسلام والمسيحية باعتبارهما نصين دينيين أو لنقول، إنما باعتبارهما نصين تشريعيين يحيطان بإجماع أو بحياة الإنسانية في مقاربة مقارنية من حيث المصدر ومن حيث الإفاضة ومن حيث الانتشار والتأثير حتى في معاش الناس. لن ندخل في مسألة المعاد لأنها مسألة أخروية. ثم يتبلور أيضا رهان الخصوصية، لأن الدين هو ضرب، هو يعني مبدأ من مبادئ الهوية، فالمسألة الهوية تحدد من خلال الدين باعتباره معطى يقدم لنا هويتنا أو هوية الآخر المختلف عنا، ولعلنا في النهاية سندرك أن الذي نظنه مختلفا قد نجد معه نقاط التقاء أكثر من نقاط الاختلاف. النقطة الثالثة التي شدتني في الكتاب هو استئناف القراءات للحركة الاستشراقية. يعني الحركة الاستشراقية للأسف أنها موسومة بمواكبة الحركة الاستعمارية. هذا أفق، لنقل هو أفق معادي أو محاذر حتى لا نتهم الآخر، إنما هو أفق محاذر. لكن كثير من المستشرقين لهم أياد بيضاء على التراث الإسلامي. هذه الأيادي لا يهمنا إن كانت تتهجر في أيديولوجية معينة، لأن القراءة الموضوعية يمكن أن
0: أهم شيء
1: أن تخدم تغربل ما هو أيديولوجي مما هو معرفي. فالقراءة الواثقة والقراءة الوزنة يمكن في النهاية أن تخرج بخلاصات وتمكننا من أفق معرفي ومن مجال بحثي ومن خطوات معرفية تجعل أن الاستشراق في ذاته سواء أكان مناصرا أم معاديا، ولنا أسماء عديدة يعني لا يمكن نتحدث مثلا عن توروندري مثل فرانسيس بيكو مثلا أوغست بونت وغير ذلك، يعني هؤلاء المناظرين والفلاسفة والمستشرقين فيهم من حمل هم العالم العربي وتبنيه وعبر عنه، وفيهم أيضا من رفض وأنكر
0: متحامل
1: ومتحامل وشر حتى لحركات استعمارية. يعني في النهاية خرج بآراء تشرع وتبرر الحركة الاستعمارية للحاق بالركب الحضاري، وهذا مؤسف جدا. لكن في النهاية لنا عقول نستطيع أن نميز بها الخبيثة من الطيب. فما بقي ما يخدم الإنسانية نقبله ونؤكد عليه، وما يعني يضر الإنسانية يمكن أن نرده، ويمكن أن يعني نجعل فيه يعني قولا آخر ومبحثا آخر ويكون مجال بحث أيضا آخر. على هذا التصور أعتقد أن هذا الأثر جاء في وقته بقدر كبير، واكب الحاضر بقدر أكبر، وأيضا حافظ على تاريخية المباحث، لأن البناء المعرفي هو في النهاية بناء تراكمي، فلا نظر في المستقبل إلا حين ننظر أو حين نستخلص العبر من الماضي.
0: فعلا أستاذ ياسين ينجي، قبل أن نستمع إلى الأستاذة مجية السويحي نستمع إلى الشاب والأستاذ والكاتب والباحث والشاعر جميل فتحي الهمامي. قرأت كل أولى لهذا الكتاب
2: في الحقيقة أستاذ فيصل، عندما سمعت العنوان أول مرة مصادر يعني الإسلام والمسيحية أول ما ذهب ذهني إلى أنه عمل بيبليوغرافي للأمانة، لكن عندما تطلعت على الأثر فوجئت أنه عمل أكاديمي بامتياز يستجيب لكل الشروط والمقومات العلمية التي تضبط العمل الأكاديمي، وعلى رأسها طبعا الموضوعية، خاصة وأن الصديق ياسين اليانجي منذ قليل أشار إلى أهم شروط العمل الأكاديمي. لو قارناه مثلا بكتاب موريس بوكاي مثلا بيبل ليفانجيل إلو كوران، يعني الإنجيل التوراة والقرآن، سنرى أن موريس بوكاي هنا قد استكان إلى العاطفة الشيء الكثير وكتب الكتاب بعد دخوله إلى الإسلام، فكان الكتاب أشبه بسيرة ذاتية في انتقال من دين إلى دين. ولكن الأستاذة يعني الرافعي في كتابها مصادر الإسلام والمسيحية قد ألغت العاطفة والذاتية وتحدثت بكل موضوعية عن الإسلام والمسيحية. وما شدني خاصة في هذا الأثر هو يعني الواو التي جاءت بين الإسلام والمسيحية، ولنا أن نسأل حقيقة هل هي واو المعية، بمعنى أن الإسلام مع المسيحية في نقاط اشتراك أو نقاط اختلاف، أو أنها واو المقابلة، هل أن الإسلام يقابل المسيحية؟ لمن يقرأ الأثر سيجد أن هاتين الواوين موجودتين فعلا، هي واو المعية وواو المقابلة. وأهم أيضا ما شدني في هذا الأثر يعني تقريبا كما أشار الأستاذ ياسين ياجي منذ قليل، خاتمة كل فصل وكأننا بالكاتبة تنتقل من الحديث على تورونتري إلى الحديث لتورونتري، يعني من إلى، وكأنها تحدثت عنه ثم تتحدث إليه. هذا الطرح حقيقة يشبه كثيرا العمل الذي يسم كل أثر حساس وحساس للغاية، وخاصة ونحن نتحدث في عبارة الدموث الآن وهنا، وما حدث في غزة وما يحدث الآن في إيران والشرق الأوسط بصفة عامة. عندما يقف الإنسان أمام الإنسان بآلته وترسانته العسكرية ليقتل ويذبح ويحرق إلى آخره، فتطعن الإنسانية في مقتل. فنطرح السؤال التالي: هل فعلا هذه الحروب التي تحركها محركات دينية؟ ورأينا أكثر من رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا والكيان الصهيوني يستعمل عبارات دينية مباشرة واضحة وصريحة في التبرير وتسويغ هذه الحروب، وهكذا ببساطة يعني الآلاف وربما على مر التاريخ الملايين الذين يقتلون تحت عباءة الدين. اليوم للأسف الشديد أقول هذا بشيء من الأسف الكبير جدا في العراق سنة 2003، أستاذ فيصل تعرف هذا، يعني السني والشيعي يعني تذبيح تحت مسميات عديدة، يا لثأرات الحسين إلى آخره. فالسؤال المطروح هنا حقيقة: هل أن الدين ينطلق من منظومة أخلاقية أم أن الأخلاق تنطلق من منظومة دينية؟ لأن الأخلاق اليوم حقيقة في انحدار كبير وفي أدنى مستويات، وكم نحن بحاجة إلى ثورة أخلاقية حقيقية تعيد للإنسانية مكانتها وتعيد للإنسان مكانته. فنطرح السؤال التالي انطلاقا من سؤال الذي تمثله عنوان هذا الأثر: مصادر الإسلام والمسيحية. هذه المصادر إلى أين تقود؟ هل تقود إلى مزيد من الاتفاق أم تقود إلى مزيد من الاختلاف؟ إن كانت تقود إلى مزيد من الاتفاق فذلك هو ما نراه جميعنا على اختلاف ألواننا وأشكالنا وديداننا وعرقنا إلى آخره، وإن كانت تقود إلى الاختلاف فالاختلاف لا يفسد للود قضية ولا يجب أن يفسد للود قضية. وأختم ربما بأجمل ما قاله طبعا كارل ماركس في حديثي عن الدين، عندما قال: أنا لم آتي لنقد الدين، فقد فعلها قبل فورباخ، ولكن أنا جئت لنقد التدين. وهنا فرق بين الدين والتدين. توظيف الدين عندما يوظف الدين لقتل الإنسان، عندما يوظف الدين لسرقة الإنسان، عندما يوظف الدين لافتكاك يعني حرمات الإنسان، عندها لا يمكن اعتبار هذا الدين دينا، وإنما يعتبر تدينا وقراءة خاطئة للدين. مشكور حقيقة الأستاذ كوثر رافي على هذا الأثر الكتاب الذي مس بعمق الراهن والواقع، فكل الشكر وتهنئة لها مرة أخرى.
0: كل الشكر جميل على هذا التقديم وعلى هذه المداخلة الجميلة جدا. أسأل الدكتورة منجية النفزي السواحي أسئلة كثيرة وأنت تثار وأنت تقرئين هذا الكتاب، هذا الإصدار الأخير والبحث الأكاديمي للدكتورة كوثر الرافعي. دكتورة منجية،
4: أولا نعود نشكركم على هذه الحصة. الحقيقة الكتاب الأستاذة كوثر الرافعي كما قال سيليانجي وكما قال سي جميل هو كتاب أكاديمي، ونعلم نحن أن الكتابة الأكاديمية ليست سهلة وليست في مقدور الجميع. نلاحظ دقة في نقل المعلومة، موضوعية كبيرة، نتائج الحقيقة يعني حسب رأي الأستاذة قد أوافقها وقد أختلف معها، لكن العمل عمل يعني رائع جدا، عمل تمكنت فيه الكاتبة نجم نقول من يعني لم تقع في الإشكال الذي وقع فيه نصر حمد أبو زيد، من ناحية يقول الكتاب معنا نتيجة التاريخ ونتيجة الكتابات، ومن ناحية أخرى يقول الوحي إلى غير ذلك. يعني هي كانت ذكية جدا وكانت عندها آليات نجمت يعني تخرج بها بكتاب رائع جدا. كذلك ميزة
0: واختيارها لتور أندري اختيار جيد جدا.
4: اختيار جيد جدا، يكفي فخرا لتور أندري كونه لما تكلم عن الإسلام والمسيحية تعامل مع المصادر الإسلامية، لم يتعامل مع مصادر أخرى يعني من الداخل، وهذا عبارة على ميزة لي. كذلك هنا الكاتبة يعني ما لم تخضع للعاطفة ولم تخشى من طرح هذا الموضوع. مثلا عندها تو في ذكرت في لما تحدثت تقول بالعبارة هذه: نبحث في النص الديني وهو القرآن بالنظر في مصادره وفي الوقائع المرجعية والتاريخية التي أنتجته. الكلام هذا فيه وما فيه، بالنسبة للقرآن عندي أنا وحي، معناتها وحي من الله سبحانه وتعالى، وقت تقول نتائج تاريخية، لكن بعد ذلك نجد أن الصفاء الروحي موجود في الكتاب، ومع العلم كون الصفاء الروحي والعاطفة راهي ماهيش خروج عن الكتابة. ونرجع السياسيين يانجي لما يتكلم على موريس بلكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن، يعني هذا الكتاب لا فيه عاطفة ولا فيه بحث علمي. موريس بلكاي كان جراح، أكبر جراح، وعمل دراسة على العلم في التوراة والقرآن والإنجيل، وبين فيه كون النص الوحيد اللي ما فيهش أخطاء علمية هو القرآن الكريم، في حين هناك عدة أخطاء علمية في التوراة وفي الإنجيل. إذن أين العاطفة هنا؟ لابد الإنسان، الحقيقة أنا نشكرها برشا، وهي أنا تصفح أولي، أما إن شاء الله باش نجلس جلسة مع هذا الكتاب، جلسة الروح للروح. وأنا يعني مرأة نحب مرأة كما هكا تكتب وتخرج ويجتمع الناس حولها ويكتبوا فيه. كذلك مع الناس راهو احنا أنا كي نرجع للقرآن، مع الناس إشكال ما بين النصارى ذكرت 14 مرة في القرآن
0: فعلا، نعم،
4: والكرهم القرآن بصفات رائعة جدا. اليهودية ذكرت كذلك، يسميهم أهل الكتاب، يسميهم أهل الكتاب. وتعرفوا اللي ما فماش حتى اسم امرأة ذكرة في القرآن إلا مريم،
0: وهناك سورة الأنبياء،
4: هناك سورة الأنبياء. يعني القرآن ما عندوش مشكل مع المسيحية ولا مع اليهودية. بالنسبة للاستشراق نحب نذكر كلمة، راهم الاستشراق المستشرقين لما أحد الحضور بارك الله فيه، كونوا راهم مثلا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، المعجم المفهرس للقرآن الكريم، دائرة المعارف الإسلامية، هذه راهي منتجات استشراقية ونحن نستفيد منها. بلاشير لما تعود لبلاشير وتعود إلى قراءته لتاريخ المصحف، كان أكثر ناس موضوعية في تحديد تاريخ المصحف. يقول كونه كتابة تاريخ المصحف بدأت في المدينة، في حين عنا جماعة من بلاد جلدتنا يعني أكثر من المستشرقين، قال لك المصحف هذا ما تكتبش كم عام كان سنة 65 للهجرة مع عبد الملك بن مروان، يحب يسوي الكتابة هذه بكتابة التوراة والإنجيل. يعني المستشرقين فيهم مجموعة رائعة جدا، وخدمة الحضارة والثقافة الإسلامية بموضوعية. بطبيعة الحال فيها مجموعة أخرى استعمارية إنكارية، هذه معناتها احنا هذيك هي الحضارة كما قال سي صحبي، المسلم والعربي في البداية كان إنسان كوني وصل لدرجة الكوسموس اللي يحترم فيها الإنسان مهما كان مسيحي يهودي بوذي زرادشتي، واللي يحترم فيها الحيوان واللي يحترم فيها الحجرة والشجرة. لكن مع الأسف نحن اليوم أين وهم أين.
0: نعم دكتورة كوثر رافعي، اختيارك لهذا الموضوع، تعليق عما قاله الأساتذة الأجلاء في هذه البداية في سارة مسارة إبداعية.
6: أستاذ فيصل شكرا، والله كنت أستمع إليهم في الحقيقة ببهجة كبيرة جدا، لأن أن يوضع نصك للقراءة فتجد فيه قراءات والقراءة قراءات، فهذا ما يبهج النفس. ولكن وكأني وقعت في الحقيقة بين أمرين، بين هذه البهجة، بهجة القراءات بتنوعها وجديتها، وبهجة الوجع لما يرتبط هذا الموضوع المطروح بما يجري في الواقع وما يحيط بنا. إذن بين هذه البهجة وهذا الوجع نحاول جميعا أن نلطف ربما أوجاعنا، وأن نزيد من بهجتنا بالفكر، ونزيد من بهجتنا مثل هذه الطروحات الجادة. وفي الحقيقة أشكر الأساتذة على هذه الملاحظات الجدية، لست أدري ربما من باب التدقيق في البداية أقول بالعنوان الكامل، هو مصادر الإسلام والمسيحية في كتاب توروندري لزوريجين دي الإسلام إلي كريستيانيسم.
0: هذا العنوان كتب في الصفحة الثالثة من الكتاب. لماذا لم يكتب في الصفحة الأولى؟
6: ربما
0: هي
6: مختصر، وكأنه مختصر
0: ذكاء من الناشر أم ماذا؟
6: نعم فيها باب، فيها ربما مدخل تشويقي، وفيها نوع من اختصار العبارة ربما
0: من القارئ يتفاجأ أن العنوان غير العنوان في الصفحة الثالثة.
6: أكيد
0: مصادر الإسلام والمسيحية في كتاب بتور أندري.
6: نعم، وفي البدء أقول أيضا أن هذا الأمر الجاد أيضا شاركت فيه دار النشر التي أظهرته إلى
0: تحية لدار الأمير النشر.
6: تحية لدار النشر وكامل الفريق العامل بهذه الدار الفتية أنشئنا، وهذه الدار الجادة في سعيها في نشر الكتاب وحتى في الحظوة بالكاتبين، ولها دور أيضا في هذا الإخراج الأنيق وفي
0: أكيد طبعا كانت أنيقة جدا.
6: نعم، تعاملت مع الحقيقة مع الكتاب بجدية قصوى، وكانت تتفهم نشأنا متطلبات الكاتب وشروطه أيضا. فأجدد شكري لهذه الدار. بالنسبة إذن الملاحظات أعود عليها ربما لسؤال نقطة بنقطة أو نحكي بصفة عامة.
0: بصفة عامة وسنعود إليها. نعم. نقطة بنقطة خلال السهرة. نعم
6: نعم، إذن نحاول أن نبسط أيضا لغة النص ولغة الكتاب حتى يتفهمنا، حتى يتفهموننا إذا أو يتفهمنا المستمع لأنه شريك معنا في هذه السهرة أنشئنا. أقول في الحقيقة المجموعة الأساتذة إذا تفطنوا إلى جدية الطرح، وهذا أقولها بصدق بأن كل عمل أو كل بحث إذا أو مشروع بحث تتحكم فيه بعض الدوافع، تتحكم فيه بعض الخيارات، وتتحكم فيه بعض المنطلقات، ويستند إلى مناهج معينة. ربما أضغ الكتاب في أنزل الكتاب في إطاره، فأقول هو في الحقيقة يتنزل في إطارات متنوعة وتحكمت فيه مداخل أيضا متنوعة. أولا النقطة تفطن إليها أستاذنا صحبي في علاقة الذات بالآخر، نحن والآخر. إذن الأمر هنا علاقة، هذه العلاقة التقابلية وهذه العلاقة أحيانا المتماهية، إذن هي علاقة متنوعة وأحيانا أيضا تبادلية. علاقة الذات بالآخر طرحت في الماضي وتطرح آنيا في الحاضر وستظل مطروحة. إذا لأن الإنسان والأمة بصفة عامة، لما نقول شرق وغرب نقول عرب وغرب أيضا، لا تعيش الفرقة أو الأمة بمعزل عن الشق الآخر أو عن الطرف الآخر، فهناك حياة أو هناك علاقة حيوية على مستويات عديدة، اقتصاديا، اجتماعيا، دينيا، عقديا أقصد، فكريا. النقطة الثانية أيضا تفطن إليها أستاذ صحبي في مسألة أن الفكر حلقات، وربما قال جملة موجعة لما قال وكأننا نحن العرب انسحبنا، وأشاطره وافقه في هذه الجملة. في الحقيقة انسحبنا بقلة، وكأننا عشنا في مرحلة مطولة في سبات فكري. فمثلا أين نحن مما أنتجه أو مما وجدناه في التراث الإسلامي، مما وجدناه من علمائنا القدامى، من مفسرين، من فقهاء، من مؤرخين، من كتاب سير، من مترجمين أيضا. إذن فالعرب كانت لهم يد وكان لهم حضور فكري وإبداعي على جميع المستويات. نجد العالم هو نفسه الفقيه، العالم هو نفسه النحوي، العالم هو نفسه رياضي، العالم هو نفسه مفسر وللقرآن، يعني متعدد ومتشعب في الاختصاص، معنى ذلك عظماء بالفعل. عظماء بالفعل. ولما نتحدث عن الاستشراق أيضا تطرقت له المجموعة، الاستشراق وجدوا هذه الأرضية، لم ينطلقوا من العدم، وجدوا هذه الأرضية ما يسمى بالتراث الإسلامي، واشتغلوا على هذه الأرضية اشتغالا دقيقا لأنهم قراء جديين أو قراء جادين، وربما أسعفهم التاريخ أيضا وأسعفتهم الحروب والغزوات، ليس الغزوات ولكن ربما الحروب منذ الحروب الصليبية مثلا، أسعفتهم بأن ظفروا بما كان لدينا، أقول ما كان لدينا لأنه لم يعد لدينا الآن، أصبح لديهم من مخطوطات، من نقوش، من تراث، من كتب نادرة لا نجدها إلا في مكتباتهم وفي متاحفهم
0: للأسف الشديد.
6: نعم، لذلك قلت إذا، ولكن ربما ظهرت النافعة، لماذا؟
0: نعم.
6: قد لا يشاطرني فيها الرأي بعض المستمعين أو حتى
0: الأساتذة.
6: نعم. رب ظهرة النافعة، أقول ما كنا نفعل بهذا التراث، ما كنا نفعل بهذه المخطوطات وهذه النقوش النادرة التي قد لا نقدر حتى على فك بعض طلامسها أو بعض اللبس فيها، ولكن لأنهم
0: يوجد تضر ربما. نعم.
6: نعم، لأنهم قراء جيدين، إذن هم قراء وجيدون في هذا المجال، يدققون، يمحصون، قاموا بالفهرسة، قاموا بالترجمة، قاموا بالتدقيق، قاموا بالتحقيق. إذن جهد جبار جدا. لما نقول حركة الاستشراق الكلاسيكي مثلا، نقول أن هناك موضوع جبار جدا، قام على النص القرآني، قام في السيرة المحمدية، قام على الكتب التاريخية، قام أيضا على كتب السير، قام على كتاب علوم القرآن مثلا، البرهان والإتقان، البرهان للزركشي والإتقان. يعني هناك تغطية فكرية وجهد جبار جدا قامت به هذه الحركة الاستشراقية، فلذلك قلت ربما ظهرت النافعة. ولكن فيما بعد انظر حركة التاريخ وهذا هذه التراكم الفكري. إذا بعد أن تمكنوا من هذه السيطرة في على الموروث، السيطرة أقصد السيطرة الفكرية،
0: نعم.
6: إذا وقدموا قراءاتهم وقدموا أيضا دراساتهم، فيما بعد نحن إذا كانها عادت إلينا، ولكن عادت إلينا بالدقة ربما المفقودة، بالدقة. نعم. التي كنا نفتقدها، ولكن قدموها على الأقل مثل ما قالت تقريبا الأستاذة منجية. هناك وبقية الأساتذة أيضا اتفقوا في هذه النقطة، أن في الاستشراق هناك إنشئنا كل مستشرق له دوافعه،
0: له حساباته. نعم،
6: هناك من له مثلا دافع استعماري.
0: نعم، سأعود إليك دكتورة كوثر الرافعي، نحب نأخذ كلمة من دكتور صاحبي بن منصور لأنه بشي غدرنا الساعة الأولى. أستاذ صاحبي، هذا الكتاب جاء في وقته والعالم يعيش أزمة أخلاقية، يعيش حرب غير متوازنة، وأعتقد أن الكتاب يحفز لنفهم الواقع الذي نعيشه على المستوى الكوني.
7: يعني هي احنا طبعا نعيش في جيل جديدة من الحروب.
0: نعم.
7: يعني الحروب
0: أصبحت حروب وحروب متنوعة ومختلفة. نعم.
7: يعني هي أجيال، يعني احنا يعرفوا الايفون وغيره كالهواتف، يعني أجيال جديدة. دونك ثم أجيال جديدة من الحروب، احنا ثم الأجيال الحروب التقليدية، واحنا طول اليوم معناها الفترة الأخيرة يعني جيل جديد من الحروب على الأرض الواقع. يعني الحروب فيها الصواريخ والفرد الصوتية وفيها المسيرات، واليوم معناها القوى العظمى وجدت أزمة يعني في مواجهة تلك المخاطر. يعني كانت تصور روحها تمتلك أسباب القوة، فأصبحت اليوم عارية من تلك الأسباب، يعني صارت عرضة لاستهدافات بأبخس الأثمان، يعني مسيرات وصواريخ أحيانا معناها لي درون وغيرها يعني لا تكلف كثيرا على كل، ولكن تلحق أضرار كبرى. احنا نتحدث اليوم على الحروب الكيميائية، وقبلها تحدثنا على الحروب الحضارية، يعني حروب هي تستهدف العقل به. والحروب هذه زاد أيضا هنالك حروب معناها عقائدية، نقول عقائدية أو عقائدية. إذن الكتاب هذا راهو يلمس هذا الجانب من الحروب، لأنه كما قلت يعني في البداية هي متعلقة معناها بأمة، اللي أقصد أو أمم معناها الغربية التي كانت تتحفز للاحتلال العالم والسيطرة عليه واستحواذ على خيراته. إذن هذا لابد أن يسبق باكتشافات جغرافية و إنشأنا يعني فتوحات ثقافية. على كل جرت العادة أنه عندما الإنسان يقرأ رواية أو مجموعة قصصية تسحبه إلى داخل عواليمها، لكن لما الإنسان يدرس أو يقرأ يطالع دراسة علمية فهي تدفعه إلى عوالم أخرى خارج ذلك النص، يعني من خلال قراءاته و مطالعاته وثقافته الخاصة. خاطر هناك ثقافة عامة وثقافة خاصة تتشكل الإنسان حسب ما يطالعه. إذن تلك العوالم قد تناقض ذلك النص، قد تتقاطع معه، قد تتكامل معه، قد تتفاعل معه إلى غير ذلك. وأنا تفاعلت الحقيقة مع هذا الكتاب المهم للأستاذة كوثر، وهذا راهو حتى الاختيار العنوان فيه نوع من الذكاء التجاري للناشر
0: فعلا. نعم،
7: لأنه أنا نتحدث لما نتحدث على مصادر الإسلام والمسيحية، الأهل الاختصاص في الجامعة مثلا، في الجامعة هنالك من يؤلف مقال علمي محكم أو كتاب أو حتى رسالة جامعية يركز فيها على جمع المصادر والمراجع. مثلا مدينة الساق، أنا أؤلف مقالا معناها في مصادر والمراجع كل ما ذكر عبر العصور حول مدينة الساق وبكل اللغات، يعني أن الباحث يرجع إلى ذلك العمل. على كل بالنسبة للكتاب أنا أرى هذا أهميته صحيح، معناها من خلال شخصية مستشرق سويدي، وإحنا نحترم، أنا شخصيا نحترم الشعب السويدي والثقافة السويدية إلى غير ذلك، هم يحتضنوا في المفكرين والمبدعين العرب والمسلمين في بلادهم، ولكن يعني الطرح أو المقاربات لهذا المستشرق هي كانت محل أخذ ورد إن شئنا. على كل أنا اللي يهمني هو أنه هذا الكتاب يركز على نشأة النص، لأن كل نص راه وثمرة بيئته، هو وليد المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي نشأ فيه. وهذا يدفعنا، أنا نفسي يدفعني مثلا القرآن يعني كمصدر أول ورئيسي للإسلام، يعني كان يتحدى قارئه، يعني تصور أن الكتاب يتحدى القارئ متاعه، معناها من قبيل قول الله تعالى وكنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة للمثله، يعني يتحداهم في يمكن أشهر خمسة آيات. في هذا المعنى تحدي القارئ، يتحدى معنى أن يأتوا بكتاب كامل مثله، أن يأتوا بصورة بعشر صورة.
0: أستاذ صاحبي ممكن تبقى معنا بعد العشرة ربع ساعة لتختم الكلمة بتاعك، لأنه الوقت اقتربنا من الساعة نشرة الساعة العاشرة. ابقوا معنا.
7: نعم. واضح أنا إن شاء الله هو التفاعل مع
0: ابقى معنا وسنهديك أغنية رائعة جدا الآن. ابقى معنا لسارة متواصلة في تقديم كتاب مصادر الإسلام والمسيحية. اخترنا لكم أغنية من مسلسل شهير جدا على هامش السيرة، إخراج أحمد طنطاوي، أغنية اشتهرت منذ السبعينات من القرن الماضي لرسول الإنسانية محمد رسول الله بصوت اسمي الخير.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكثير بالزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. في العالم، فلسطين تستنكر مصادقة الحكومة الصهيونية على قرار بالاستيلاء على عقارات فلسطينية ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك. اجتماع مرتقب لترامب خلال اليومين القادمين مع فريق الأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. نستهل النشرة بشأن الجهوي، فقد انطلقت خلال الأسبوع الحالي أشغال تهيئة حي شاكر بمعتمدية صفاقس الغربية بكلفة تتجاوز 2 مليون دينار، وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وتشرف بلدية صفاقس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني على البرنامج الذي يشمل التدخل لتهيئة 8 أحياء شعبية بالمنطقة البلدية لبلدية صفاقس، ويقطن حوالي 20,000 ساكن، والأشغال بلغت أو قدرت تكلفتها ب 67 مليون دينار فاصلة 4، علما أنه تم الانتهاء بعد من أشغال تهيئة كل من حي مركز قدور وحي بورقيبة المدرجة في إطار البرنامج ذاته. جهويا أيضا، اختتمت اليوم بقصر المعارض بصفاقس فعاليات الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية 2026، تقييم للدورة ومدى تحقيق الأهداف المبرمجة مع رئيس المصلحة التجارية والعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله.
7: الدورة هذه شهدت إقبال قياسي مقارنة بالدورات الفارطة، كيف العارضين عربون عن حسن انتظاراتهم، القاوها أن العارضين عملوا برشا علاقات شراكة أو إمضاء عقود مع برشا متداخلين في الشأن الفلاحي، سواء من مستثمرين أو بها في مشاريع أو فلاحين. خاصة ركزوا على الزيارات اللي كنا نظمناها من فلاحين من كامل تراب الجمهورية، عربون زادة عن حسن انتظاراتهم أن القاو طريقة العرض تتماشى مع الآلات وتتماشى مع التكنولوجيا وتتماشى مع الخدمات اللي يجب يوفروها في القطاع الفلاحي. إن شاء الله الدورة هذه نكون رضينا الزائرين والعارضين إن شاء الله في الدورات القادمة نبنيه على الحاجات الباهية اللي وصلنا لها في الدورة 15 ونحاولوا نتجاوزوا بعض النقائص في التنظيم أو في تقسيم الباو. دعوة موجهة لكل الشركات اللي تحب تحجز مكانها على بكري تتصل بإدارة المعرض منذ سنة 2027 الحجز 2028.
6: تربويا، يغلق باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 على الساعة منتصف الليل، ويتعين على الأولياء تسجيل أبنائهم قبل انقضاء الآجال. ووفق بلاغ سابق لوزارة التربية يهم ترسيم الأطفال المولودين بين غرة جانفي 2020 والحادي والثلاثين من مارس 2021 ومواليد سنة 2019 الذين تخلفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب. تربويا أيضا، تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الحالي، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الحالي إلى 2 من جوان المقبل. في الشأن الصحي، تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. وقالت الوزارة في بلاغ أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالاتها التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. هذا ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعن الهيئات الصحية الدولية المختصة.

0: ثم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، جديد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة مالية، كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لباحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
1: في أخبار العالم، قالت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الصهيوني وقع على تعديل يسمح بإعدام أسرى الضفة الغربية. استنكرت فلسطين اليوم مصادقة الحكومة الصهيونية على قرار بالاستيلاء على عقارات فلسطينية ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة في القدس، وقالت أن القرار يمثل تطهيرا عرقيا. في الأثناء، واصل الاحتلال الصهيوني غاراته وقصفه المدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء وجرح عدد من الفلسطينيين. في الملف الإيراني، ذكر موقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات مع فريق الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. أفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجال المملكة الجوي قادمة من أجواء العراق صباح اليوم، وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد وستتخذ الإجراءات العملياتية للرد على أي محاولة اعتداء. أقر الجيش الصهيوني اليوم بإصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبية لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود صهاينة أصيبوا في معارك جنوبية لبنان خلال أسبوع. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 شخصا في حصيلة غير نهائية للغارات الصهيونية على جنوب لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية. في العالم، فلسطين تستنكر مصادقة الحكومة الصهيونية على قرار بالاستيلاء على عقارات فلسطينية ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية

مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: إبداعية. عدنا لمواصلة المشوار في مسارات إبداعية وتقديم كتاب الدكتورة والباحثة كوثر الرافعي مصادر الإسلام والمسيحية. بعد هذا النغم الجميل والنادى لعبد الحليم حافظ بتلوموني لي حفل حي وأغنية من فيلم قدمه في الخمسينيات من القرن الماضي، نعود إلى كتاب مصادر الإسلام والمسيحية للباحثة كوثر الرافعي. أعود مجددا أرحب بضيوفنا الكرام. نحب ناخذ تعليق صغير من الدكتورة كوثر عما قاله قبل الساعة العاشرة الدكتور صحبي بن منصور، قبل ناخذ الكلمة الأخيرة له.
1: الكلمة عندي.
0: نعم.
1: أوكي. بس حبيت نشكر السيد الصحبي قبل ما يغادرنا. الحقيقة القراءة متاعه وإن كانت على عجل ولكن أدى تقريبا جزء كبير من المطلوب.
0: وهو الباحث وهو صاحب الإصدارات العديدة وهو يجتهد دائما في الكتابات قام من القامات العلمية تميز بها الجامعة التونسية. نعم،
1: سابقا التقينا معك في هذا البرنامج مسارات إبداعية، إذن كانت لي معه فرصة سابقة. أشكره على جدية هذا الحضور وأدعوه إلى أن يقرأ الكتاب ربما بدقة إن تمكن له، وأكيد ستتاح له الفرصة أكثر وسيجد فيه بعض المعرفة ربما التي ستنير ربما حتى بعض النقاط التي لم تتضح بعده. هذا الكتاب أقول له
0: كذلك هناك صدفة جميلة في هذا في هذه السارة مع الأستاذ ياسين اليانجي، لقاء بعد 20 سنة اشتغلت معا.
1: هذه اللي حبيت نقوله للسياسين
0: والطريف دكتورة كوثر.
1: جميل في العمل.
0: نعم دكتورة، والطريف الأمر دكتور كوثر أنه الأستاذ ياسين اليانجي نسي الأمر معناته. نسي الأمر
2: علامة الهرم والشيب.
0: نعم لازلت شباب أستاذ.
1: المهم أن يكون قد نسي فلن يتناسى. نعرف
0: فهو نسي فقط معناته.
2: ولا زملاء الكل ذكرتهم سميت بالاسم.
0: نعم
1: قرينا مع بعضنا في ليسي السوداني.
2: نعم أيام طيبة جدا
1: وأهل في 2005
0: وكانت البدايات معناتها في التدريس وفي عالم التدريس.
1: ثم نعم. قولة شهيرة ديما نتفقوا فيها، قولة شهيرة تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.
0: نعم فعلا
1: القولة ديما نضحكوا فيها لأنك نجبدوها هكا في موضوع معين نضحكوا فيها هكا شوية. حسيل وانتم صدفة هي رائعة جدا، أكيد الملتقيات هذه راهي كلها منفعة الحقيقة.
0: نعم لأنه اختيار الضيوف يتم عن دراسة وعن اهتمام، ولكن أحيانا تكون هناك صدفة جميلة وفقط تكون المداخلات علمية جيدة جدا تتماشى مع البحث والكتاب. نعم
1: أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مشكور أستاذ صحبي مجددا، وإن شاء الله لينا مع بعضنا لقاءات أخرى.
0: لك الكلمة دكتور صحبي بن منصور.
3: معناه هو مثل هذه اللقاءات هي تحرك معناه أفكار ومشاعر في لدينا، وأنا لما نتحدث هذا هو معناه العلم والمطالعة، يعني أنه هذا الكتاب من أهميته يدفعني إلى نحو عوالم فكرية كما قلت شكلتها مطالعاتي السابقة كما جعلني أحلق يعني في آفاق.
0: نعم ومعك في هذه الملاحظة دكتور صاحبي الدكتور أرسلان بفرحات، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون معنا، أنه معك في اختيار هذا الكتاب. ووجه تحية لكل ضيوف البرنامج ولك ولكل المدخلين في هذا الكتاب، واعتبر أنه الموضوع معقد جدا لكنه مهم جدا جدا، وسعيدا وفي الاستماع إلينا الآن عبر أمواج ذات فاكس.
3: أنا قلت أنه يحرك فيها معناها أفكار متباينة، وبدءا من لقب الدكتورة الرافعي، يعني احنا ذكرنا تعرف أنه
0: مصطفى الرافعي وما أدرك
3: صدق الرافعي وطاحسين ومعباس محمود العقاد ذلك الجيل الذي درسناه وتأثرنا به. على كل لأنه الأجيال الجديدة هذه ما تعرفهمش.
0: نعم.
3: على كل أنا لهنا لما نتحدث على فن المصادر والمراجع حول موضوع ما أو قضية ما أو مدينة ما أو شخصية ما، يعني قد يبدو للوهلة الأولى أنه فن المصادر والمراجع هو معناه عمل أكاديمي جاف، ولكن عنده قيمته. أنا نتذكر مثلا حبنا دائما انطلاق من هذا الكتاب نقدم معلومات للسادة متابعي أمواج إذاعة صاغس، خاصة أنه من شرائح معرفية وثقافية مختلفة. إذن مثلا عنا في حضارتنا عن ابن النديم، ابن النديم هذا وراق يعني بلغة اليوم ما تبعاجي، إذن يلقى خلل في الفترة هذه وينسخ الكتب ويتاجر فيها. يعني هنالك الكثير من الكتب التي اندثرت، وهنالك الكثير من الشخصيات التي تنوسيت. إذن ألف موسوعة كاملة هي الفهرست، يعني جمع فيها كل كتب، يعني مثلا نقول الطب يستحضر فيها كل الكتب، يعني العربية والهندية واليونانية والفارسية غير ذلك. أيضا ظهرت شخصية عالم موسوعي هو حاجي خليفة، هذا المؤرخ العثماني توفي سنة 1067 للهجرة، معناها كتبه كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، 20 سنة يألف في هذا الكتاب وجمع فيها 14500، يعني عنوان كتاب. على كل هذا معناها كده عنوان الكتاب للدكتورة الرافي أثار فيه هذا هذه الأفكار. على كل كذلك يعني الجانب الآخر هو يعني انطلق راه من نفس المنهج هذا الكتاب، ونبين لك كيف ذلك. مثلا شخصية توروندري هذا هو رجل دين مسيحي، نعتبره أنا سجين المنظومة الكنسية التي عاش فيها، لأنه ابن الكنيسة ولده رجل معناها دين مسيحي. هنالك نظرة من الخارج الإسلام، احنا نتعامل مع الإسلام على اعتبار أنه بديهيات، يعني ثقافة ورثناها وأمنا بها يعني عقيدة، لكن هو الإسلام كيف نظر إليه؟ من خلال الإمبراطورية مثلا البيزنطية، يعني قوة عظمى في تلك الفترة. لن نتحدث على الإمبراطورية الفارسية، لكن الإمبراطورية البيزنطية، يعني كيف نظروا إلى هذا ظهور الدين الإسلامي وشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم نظروا إلى الإسلام
0: وخصصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التور أندري كتاب بأصله، معناته كتب كتاب عن آخر الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الذي ألفه ليس من عنده، ليس من بنية أفكاره، وإنما هو عبر عن أفكار موجودة في المصادر المسيحية.
0: نعم، وكان مستشرق معناته ومحايد وغير مسلم هو كذلك للتحديد ذلك معناته.
3: يعني لم يكن محايدا، نكون صرحاء مع بعضنا البعض. طيب يعني هو كيف نظر الإسلام في أوله، الإسلام المبكر أو الفترة التأسيسية للإسلام، يعني تم اعتبار أنه الإسلام هو فرقة مسيحية منحرفة. هذه الفرقة المنوفذية تسمى ذات الطبيعة الواحدة، لأن هم يعتبروا أنه التثليث، يعني الفكرة الذي تاع التثليث، يعني أنه التوحيد يعتبروها بدعة، يعتبروها ضلالة باستلاحنا. وكذلك يعني هنالك من يذهب إلى أن الإسلام هو اقتباس واقتبس أفكاره من اليهودية. وأنا لهنا نستحضر لكن في العصر الفاطمي أنا درسته فما ما يسمى بالجنيزة، الجنيزة تصغير جنازة.
0: نعم.
3: اليهود اللي اشتهروا بتحريف الكتاب، كتب على كتاب التوراة،
0: هي كل الكتب السماوية محرفة أستاذ صاحبي.
3: نعم.
0: إلا القرآن الكريم. نعم.
3: كانوا يعملوا، كانوا يعملوا رسائل هكا ويدفنوها، يعني بعد مئات السنوات تظهر وكأنها معطيات تاريخية
0: جديدة. نعم.
3: واللي احنا كان نشوف منذ سنوات تم عزل وزيرة السياحة الأردنية، علاش؟ لأنه اكتشفت أن بعض السياح الإسرائيليين يذهبون إلى المناطق الأثرية في الأردن ويقومون بحفائر معناه في مساحات عميقة في الأرض، ويقومون بدفن بعض الوثائق المزيفة يعني حتى تظهر بعد مئات السنوات وكان حقائق تاريخية. هذه القوة نتاع العقلية الإنسان اليهودي.
0: نعم وهي من يعني قبيل الإسرائيليين. نعم
3: وتم عزل هذه الوزيرة وقضيتها مشهورة جدا ويمكن الرجوع إليها. على كل في نفس الوقت يعني احنا مثلا قيس الروم هرقل عظيم الروم هذا يعني استدعى وقت اللي وصلت رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم استدعى التجار اللي كانوا موجودين وقتها من بينهم أبو سفيان.
0: نعم
3: وسألوا موجهلوا أسألة مشهورة معنا قصة مشهورة وأجاب يعني أنه هل يغدر هذا الرجل محمد هل
0: وهذا المشهد موجود في فيلم الرسالة الشهير. نعم
3: وكان معنا أبو سفيان حتى ليطرح حتى ليؤثر عنه الكذب سواء لدى هرقل عظيم الروم أو لدى العرب يعني وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما هو جدير به من وصف منتشر في قريش.
0: نعم
3: ولهنا نشير كمعلومة تاريخية الأسرة الهرقلية يعني هرقل ينتمي إلى أسرة هرقلية حكمت بيزنطة حكمت الإمبراطورية هذه اللي كانت تسمى الرومانية اللي كانت العاصمة متاعها روما. فاللي انتقلت البيزنطة بسبب الثورات والفتن والاضطرابات يعني تم اللجوء إلى حاكم قرطاج وهو هرقل يعني أنه للأسرة التي حكمت الإمبراطورية البيزنطية العظيمة هذه يعني هي أسرة تونسية يعني من قرطاج. على كل لهنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كبعث رسالة لهرقل عظيم الروم ولهنا نتحدث على الجانب الدبلوماسي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانت عنده يعني اتصل يعني رسالة كلفة بإبلاغ رسالة الإسلام وهي باعتبارها رسالة لكل البشر. إذن قام بمجموعة بكتابة مجموعة من الرسائل الدبلوماسية وجهها لحكام ذلك الزمن من بينها رسالة موجهة إلى هرقل العظيم الروم يقول فيها فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هذا منهم يعني نسبة إلى أريوس. أريوس هو رجل دين نصراني في البلاد إفريقية يعني إفريقية حتى نتحدث على طرابلس كانت ليبيا كانت تابعة البلاد الإفريقية التونسية باصطلاح حسن حسني عبد الوهاب. أريوس هذا يعني كان من التوحيديين يعني يؤمن أن الله هو واحد أحد وأن عيسى هو مسيح وهو عبد يعني هو سمحني نبي عبد. إذن تم في الاجتماعات اللي تم في القسطنطينية يعني تم الاعتداء عليه من طرف راهب آخر. الراهب هذا يحتفل به اليوم في أوروبا سانتا كلوس وتم نفي أريوس إلى ألمانيا يعني من ونشر الفكر التوحيدي. وبعد ظهرت القبائل اللي تأثرت الوندال اللي ذهبوا إلى إسبانيا والبرتغال بالسلاح اليوم شبه جزيرة الإيبيرية يعني الولايات أصبحت الأندلس لاحقا وثم معناها جاءوا حتى لتونس إفريقية تحديدا إلى عنابة حشتهم بشخص هو القديس أغسطس أغسطان لأنه هذا كان يضطهد في التوحيديين وكانوا معناها احتلوا تونس وأطردوا البيزنطيين. على كل حبيت نقول أنه الأفكار هذيك التوحيدية هي التي ستمهد لاستقبال العرب باعتبارهم يحملون تلك الراية راية التوحيد. إذن هذه بعض الأفكار التي معناها أثارها
0: كل الشكر دكتور
3: كوثر رافعي.
0: نعم كل الشكر دكتور صاحبي المنصور وحيل الكلمة للدكتورة منجية السويحي. أستاذة منجية حول هذا الكتاب وما قاله الأستاذ الدكتور صاحبي بن منصور حول هذا الكتاب أهمية هذا الكتاب ما طرحته في هذا الكتاب مهم جدا خاصة ونحن نعيش أزمة إنسانية هناك حرب في الخليج هناك حرب نجم نقوله خفية دينية غير مباشرة ضد الإسلام.
4: هي الحرب معلنة الحقيقة
0: ومعلنة. نعم
4: معلنة وأصبحت الآن جهارنا.
0: ولاحظنا ذلك من خلال القمة الأخيرة مع تقمة بين الصين وأمريكا.
4: يعني اليوم العدو الكبير عندهم هو الإسلام، وهما يعني ليه علاش أنا هم يقرؤون التاريخ، يقرؤون التاريخ من القديم إلى الآن. نعم. وإحنا نكون موضوعيين زد، راهو الأديان فيها نصوص، فيها نصوص تدعو إلى الحرب، تدعو إلى القتل. ولذلك يكون الكتاب اللي كتبته الأستاذة ركز على تفاعل الثقافات وحوار الأديان وتأثر الأديان بعضها ببعض، وهذا لا ينكره القرآن ولا ينكره الإسلام.
0: واختارت نموذج جيد جدا من المستشرقين. نعم.
4: يعطيها الصحة. احنا لو كان نرجع للخلافة العباسية أيام جعفر أبو جعفر المنصور ومن ولاده ولهم المأمون وغيرهم، هذم كانوا يولون على الجامعات، على المستشفيات، على مراكز البحث، يولون مجموعة من اليهود ومن النصارى الذين هم يعني لهم كفاءة علمية. ويقول المأمون، يقول فتحت بجيش من العلماء من المسيحيين ومن النصارى ومن المسلمين لم نستطع أن نفتحه بالجيوش المسلحة. شوف القلم وشوف الكلمة وشوف الحوار. نذكر هنا حادثة وقعت أيام أبو جعفر المنصور، طبيب كان مسيحي مريض، يا أخي زاروا أبو جعفر المنصور قال له أنت الآن مريض، أعلن أشهد لا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وستدخل الجنة. شنو قال له الطبيب؟ قال له لا، أنا نحب نموت مسيحي وأدخل النار مع أهلي. يعني الطبيب بتاع خليفة، مش رئيس دولة ولا ولا والي ولا. اليوم اللي توفى الطبيب هذا أبو جعفر المنصور عمل له جنازة ما صارتش، وقال يدفن بين أهله. لو كان نرجعوا احنا لزواج المسلم من المسيحية وشروط ذلك الزواج، أن تحافظ المرأة على دينها. نعم. على عقيدتها، أن تزور البيعة أو الكنيسة من حقها باش تمشي تشوف رجال الدين نتاعو تبقى. احنا اليوم في حاجة كبيرة، إذا كان نحبوا هالموجة نتاع الحرب وهالموجة نتاع القتل وهالموجة نتاع المكيال بمكيالين، كان شفته أخيرا شنو وقع في غزة، بركلا تعرفوا كلكم شنو وقع.
0: نعم. ولا زال يحصل الآن،
4: ولا زال يحصل الآن، لكن رأيتم وقت إيران تضرب في تل أبيب، شفتوا يعني هما استعملوا سلاح واستعملوا الدين الإسلامي. يعني خارجين عيدة خصير وغيره وخارجين علينا ويقولوا هذا دينكم والدين ما يسمحش بذلك، وكيفاش تقبل الأطفال. يعني أصبحنا احنا، خليني عندي مثال تقولوا من حبوا برشا، تقول احنا اليوم ولينا كالكورة بين الذكورة. ليش؟ لأن ما نقراوش، ولأن ما نستوعبوش، ولأن ما نلقاوش، يا إما نلقاو كتابات فيها تهجم، فيها تهجم على الخلفاء، فيها تهجم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نلقاو كتابات تقسي الآخر، نحن فقط موجودون. وتتذكروا في الفترة الفترات اللي مرت بينا كيفاش ذهب مشاو الكنيسة ويضربوا في المقيمة في تونس، في تونس قال لك شنو هذاك كافر، من قال لك هو كافر؟ يعني احنا اليوم في حاجة إلى إحياء الحوار بين الأديان، إحياء الثقافات، إحياء أو نراهي الثقافة الدفن الأخرى، مش تقصيها، مش تلغيها. إذا كان موصلناش للمجال هدايا ما احناش مش نجم ونعيش مع بعضنا. والنقد لابد أن يتسلط على المتدين الملتحص بالدين لا على الدين،
0: خاصة لهم جانب تطرف،
4: خاصة لهم هذوم، خلينا نقولوها هذوم المتطرفين، هذوم اللي يقصوا غيرهم، هم راهم موجودين في كل الأديان. أستاذ أنا عندي كتابي الأنسنة والحوار والتعايش في الإسلام، طرحت فيه هذه الأشياء. راهو مثلا تكلمت على المسيحيين في أيام بعض الدول كيفاش كان عندهم شارع، كيفاش كانوا يركبوش، ما يخلوهمش يركبوا كما توحنا، ما يخلوهمش يركب كهرباء، يلزموا يركبوا البغلة، ما يركبش الحصان، كيفاش عندهم حويد. هذايا من طرف بعض الحكام المسلمين. واليوم احنا قاعدين نشوف الاحفاد ينتقمون للاجداد. يعني موجود هذا. معناتها احنا اذا كان نحب نعالجه يلزمنا كتابات جديده، والكتابات هذه تاخذ حقها في القراءه وتاخذ حقها في كيفكم انتم معناتها تجمعوا الناس على الكتاب هذا والحوار هذا. انا والله معناتها متشوقه برشا باش نزيد نسني الركبه ونقرا الكتاب هذا قراءه يعني متمعنة
0: مستفيده، معناتها مستفيدة
4: وممتعة. قديش نحتاجه اليوم؟ رغم فماش عداوة بين الإسلام والمسيحية والإسلام كأديان، إنما العداوة راهي في من يلبس ذلك الدين ويعتبر نفسه أو أنا أو لا أحد. بقية كلها كفار والبقية كلها ولا، وإحنا تول المشكلة.
0: والجميل أستاذة منجي أنه هذا الكتاب عرض مؤخرا في معرض تونس الدولي للكتاب، وكذلك حاليا الآن في وعرض كذلك في المغرب، وبدأت النسخة الطبعة الأولى تنفذ. معناتها دليل ظاهرة، معناتها تنبى بخير. معناتها يعني هناك من يريد أن يقرأ الورق ويبحث في هذه الدراسات وهذه الكتابات.
4: أنا في أيام المعرض الدولي بتاع تونس ما كانش عندي الحظ، ما كنتش موجودة، ما وصلتش باش
0: نعم
4: ما وصلتش. معناتها المهم اليوم يلزمنا ناس تقرأ وناس واعية وناس تكتب. أكثر حاجة أخرى اللي أنا لاحظتها في الكتاب، راهو الكتابة الأكاديمية ما نجمش أي واحد يقرأها ويفهمها. لو كان نرجع لتفسير الشيخ ابن عاشور، معناتها تلقاها هذا الخاصة تبارك الله عليها الأستاذة كوثر، عندها القلم اللي هو أكاديمي لكن ما هوش صعب في الفهم، والكتاب يأخذك. أنا عندي طبيعة هكا، إذا كان الكتاب مثلا بديت نقرأ ما نجمش نقص عليه، أعرف راهو الكتاب هذاك يسحرك يشدك، والسحر هذاك جاي من عند الكاتب أو الكاتب
0: بما يحمله من معلومات دقيقة جدا، من كتابات، من
4: يعني
0: من مصادر مهمة جدا. عم القرآن الكريم نعم.
4: تقول أنا هني عندي تخصص أكثر من 20 سنة أو 30 سنة ونلقى جديد في هذا الكتاب.
0: نعم أستاذ ياسين، هذا الكتاب وهذا البحث وهذا الحوار الحضارات جديد ومتجدد.
2: شكرا سي
0: فيصل. منذ الثمانينات ونحن نتحدث عن ذلك
2: الحقيقة،
0: وقبل ذلك نعم.
2: الكتاب يأتي في سياق أكبر، ولماذا نعود إلى الكتابات المقارنية؟ هذا الكتاب يعني ما علاقته بالكتابات، أو لماذا اختيرت الكتابة المقارنية؟ الحقيقة أن الكتابة المقارنية فيها شروط عسيرة جدا، منها مثلا ضرورة الانفتاح وقبول الانفتاح، لأنك تقارن بين عنصرين في هذا الكتاب، مثلا بين الإسلام والمسيحية، بين دينين يمثلان هوية مستقلة إذا أخذناها كمكون من مكونات الهوية. لكن في النهاية رجع الصدى بين الدينين يمكن من نظرة توحيدية للإنسان.
0: نعم.
2: ليست توحيدية في المسيحية وتوحيدية في الإسلام، هذه مباحث خاصة بالعقيدة، بجوهر العقيدة.
0: نعم.
2: مقولات عقدية مخصوصة وتميز كل دين عن آخر، باعتبار أن الدينين توحيديان. لكن النظرة التوحيدية هو أن الكتابة المقارنية أيضا تستثيرنا إلى رصد نقاط الائتلاف والاختلاف، وأعتقد أن نقاط الائتلاف أكثر من نقاط الاختلاف، لأن النص الديني في المطلق هو عقيدة أو جوهر تشريعي، لكن المعاملة الإنسانية هي معاملة منفتحة بالسفر، بالترجمة، بالحروب أحيانا للأسف كما ذكر المتدخلون منذ بداية السهرة. ولكن في النهاية أن تستنبط من النص الديني وأن تقرأ النص الديني ب زاوية نظر عقدية ذلك شأن خاص، لكن حين تقرأه بزاوية نظر تاريخية وزاوية نظر اجتماعية
0: وعقلية
2: وحتى اقتصادية أيضا اقتصادية، فأنت تخضع النص الديني إلى المقاربة الإنسانية الراقية، وتحاول أن تستنبط منه ما ينفع الإنسانية وما ينفع الناس الذي يبقى، أما ما أنت ليس فلا يذهب، أما زبد فيذهب جفاء على حد الآية،
0: أما ما ينفع الناس فيبقى
2: وما ينفع الناس فيبقى. إذن هذا الشروط الأولى. المبحث الثاني ولا النقطة الثانية الدراسة المقارنية وتاريخ مقارن تاريخ الأديان وتاريخ الأديان المقارن كمادة يعني كمادة وكشهادة علمية أيضا مبحث خطير لأنها تحاول أن ترصد فيما هو عقدي أيضا ما يمكن أن يميز حضارة عن حضارة أخرى. فالحضارة الناشئة بين أكناف الأديان وأكناف النص العقدي لها ميزات وتحاول أن تبحث عن مساحة من الحرية أولا في الحركة الداخلي وأن تضع لنفسها وأن ترسم لنفسها حدودا. تأتي الدراسات المقارنية لكي تشسر الهوة بين ما يحاول المنتسبون إلى دين أو إلى عقيدة أن يحيطوا فيه أنفسهم بسياج يحمي إلى أن يفتح هذا السياج وأن تصنع النوافذ وأن تتولد النوافذ لكي نجد أفقا تواصليا إنسانيا. لكن بنظرة أخرى أو بنظرة نقدية نتساءل مع الأسف وبكثير من المرارة، هل نحن في دراساتنا المقارنية وجهدنا الأكاديمي وفيه انفتاح كما قالت الدكتورة منجية قبل قليل عن خبر أبي جعفر المنصور، وأنا يمكن حتى أن نستحضر بعض الأقوال لأستاذنا الجليل عبد المجيد الشرفي حين تحدث عن التنوع الحضاري في الخلافة العباسية والحوارات التي كانت تجري بين أبي علي الصابي وابن إسحاق الطبيب، وحين نقول الصابي يعني الذي يدين بالكواكب يعني يعبد الكواكب. تخيلوا في فضاء الحضارة العربية الإسلامية ما زال في البصرة في ذلك الوقت في القرنين الثاني والثالث للهجرة من يدين بالكواكب ومن يدين بالمجوسية ومن يدين باليهودية ويكون طبيبا لديار الإسلام أيضا للخلفاء المسلمين. وهذا كله هو يجعل أننا منذ لحظاتنا التنويرية السابقة منذ عقلانيتنا ولنا عقلانية مخصوصة نقبل أن نتحاور بأصوات قبل الانفتاح. لكن السؤال المر أو المرير، هل أن الآخر الذي نحاول أن نستقبله وأن نتفاعل معه إيجابيا
0: يتفاعل معنا
2: بنفس القدر؟ في الحقيقة هذا سؤال حضاري مؤرق. إذا كان الآخر في الدراسات الأكاديمية قد ينصفنا شيئا ما، فإنه لم يطور هذه الدراسات إلى أن تنصفنا في المعاملات. وهنا أستحضر أن تعجبني يعني قولة وحكمة لا أدري ماذا، حين يقال عندنا الدين معاملة.
0: نعم، وهو مقولة شهيرة.
2: لأن الدين عبادة، الدين عبادة في المساجد في المنازل في التقوى والورع، هذا متفق فيه. لكن حين تخرج إلى المعاملة فإنني أرى الدين فيك. وقبل قليل تحدث سي جميل أن ماركس لا ينقض الدين إنما ينقض التدين. هذا ما مقصود أن الدين معاملة، فيجب أن نكون أوفياء لجوهر الدين في حسن المعاملة، وبالمقابل يجب على الآخر أذن أن يحترم هذا الوفاء منا وأن يحترم أننا نتقاطع في النهاية حول المعاش المشترك. ابن المقفع يقول، وهو من هو تحدث عن صلاح المعاش والمعاد وأسبق المعاش على المعاد، فالرهان ليس أخرويا بامتياز، الرهان دنيوي، ثم إذا صلح الدنيوي سيصلح الأخروي بالضرورة
0: كما اهتم به ابن خلدون.
2: يمكن أن يكون هناك انفصام. وهنا عطفنا لقولك يمكن أن نتحدث عن مدنية الأديان. إذا كان ابن خلدون تحدث عن مدنية المناشط الإنسانية والإنسان
0: مؤسس على المجتمع، نعم،
2: إنسان مدني بالطبع في حاجة الإنسان إلى غيره وعدم اكتفاء بذاته، هنا الدراسات المقارنية تسمح بما نسميه أو بما أطلق عليه أنا مدنية الأديان. كيف أن الأديان تترافد وكيف أن الأديان حتى وإن تختلف فهي تحافظ على جوهر ميناء التواصل السمح كما يعني نسميه في الإسلام. فالدين في جوهره لا ينفي آخر، والدين في جوهره يبشر بآخر في بعض الأحيان، أراد أم لم يرد، صرح أم لمح. وإذا انتهت الأديان فهناك حتى التبشير بالمصلحين والتبشير بالعلماء، والعلماء يقومون بهذا الدور والمصلحون يقومون بهذا الدور. وهنا لا يقف الأمر على الانتماء إلى هوية دينية واحدة، إنما يمكن أن نخوض فيما هو مشترك وفيما هو إنساني. وهنا يكون هذا الحديث أيضا عن أن الخصوصية باب إلى الكونية. إيجاد الباب أو طرق الباب لدراسة مقارنة تستوجب التحرر من كل الأحكام المسبقة ورفع الأحكام الجاهزة وضع جانبا، لأن في كل مرة تتجدد القراءة المقارنة تتجدد في أفق حضاري. ممكن أن الدين في مصدره أو من أين صدر في لحظة تاريخية ما نسميه الزمني السينكرونيك، لكن حين نتحول من الزمني إلى التاريخي الدياكرونيك، هنا نحتاج إلى الدراسة المقارنية باعتبارها دراسة متجددة مع السياق الحضاري الذي تنشأ فيه. فدراسة الأربعينات ليست دراسة الألفينات، ودراسة العصر الحديث والحروب الحديثة ليست الدراسة التي رافقت مثلا بشائر الاستقلال في الخمسينات والستينات في دول العالم العربي. يعني هنا منظور الرؤية يختلف في تقبل وفي تفاعل هذه الدراسات، وخاصة في استقراء نتائجها المستقبلية. على فكرة الدراسات المقارنية هي أيضا باب من الدراسات الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية فيها نبوءات المستقبل وتخطيط المستقبل، والدراسات المقارنية فيها استعادة الأصول والأسس والقواعد التي جعلت الحاضر على هذا الشكل، ويمكن على ضوئها استقراء المستقبل وتوقعه. وعلى هذا النحو يمكن أن نشكر يعني وثمن من جديد جهد الزميلة والأستاذة والباحثة وزميلة العمل كما استحضرت كوثر على هذا الجهد، وعلى خاصة إنصافنا بمعرفة ما لا نعرف عن المسيحية.
0: نعم.
2: نحن قد نحكم المعرفة حول الإسلام، ولكننا نكاد نقول في ضبابية في معرفة المسيحية من مصادر ومن مصادرها، لأن معرفة الشيء من مصدره هو أدعى إلى الصدق وإلى الموضوعية من أن يكون الخطاب حول المعرفة، لأن الخطاب حول المعرفة قد يتلبس بالمواقف، بينما أن يكون الخطاب نابعا من المعرفة والمعرفة من مصادرها. نحن رجال وهم رجال، ويمكن أن نبني موقفا مؤلفا وواضحا حول مصادر المسيحية وتقاطعها مع مصادر الإسلام.
0: نعم، حول هذا الكتاب مصادر الإسلام والمسيحية أستاذ جميل فتح الأمامي، نرى أن الإسلام هو تحدث عن كل الأديان، تحدث عن التوراة، عن الإنجيل، عن صحف إبراهيم، صحف إدريس، وجمع هذه الأديان، لكن الكتب السماوية لم تتحدث عن الإسلام ككل، لكن الإسلام جامع هذه الأديان، وهذه المحاولة وهذا الكتاب وهذه الدراسة مهمة جدا، وهذا البحث. ونحن نعيش زمن الذكاء الصناعي الذي ممكن يتفاعل تفاعل كبيرا مع هذه الأطروحات.
5: على الرغم أستاذ فيصل ما أشرت إليه من أن العالم اليوم يعيش ثورة تكنولوجية رهيبة جدا وصلت ربما إلى الجيل الثامن أو التاسع، ولكن مع ذلك ما زال اليوم صناع القرار في هذا العالم يميلون ويستكينون إلى النبوءات والقراءات الميتافيزيقية. ولعل الصورة التي أخذ أحد الباباراتزي لباراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق وهو يسير في يده كتاب، وعندما قرب صورة الكتاب ظهر العنوان التالي: العالم ما بعد أمريكا، وهو كتاب يجمع ما بين الديلكتيكية العلمية والجدلية العلمية وما بين النبوءة الميتافيزيقية حول الإبوكاليبس وحرب نهاية العالم إلى آخره. فبالتالي مهما بلغ الإنسان من تطور فإنه يبقى مجدودا دائما إلى تلك الرؤى التي تفسر بداية ونهاية العالم. وفي إجابة على سؤالك حول أن الإسلام تحدث عن جميع الأديان بينما الأديان الأخرى تحدث عن الإسلام، هذا طبيعي جدا نظرا لمسألة
0: وخاصة الكتب محرفة فاجر بحليف كبير جدا معنا.
5: بالضبط لأن الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام هو يتميز بثلاثة خصال لم توجد من قبله، وهنا ليس من باب الشوفينية الدينية وإنما من باب إعطاء لكل ذي حق حقه، بمعنى أن الرسول محمد يتميز بثلاثة خصال لم يتميز بأحد قبله. الخصلة الأولى هو الكونية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي أنه للعرب ولغير العرب، هذه المرحلة الأولى الكونية. المرحلة الثانية الخاتمية، وما من نبي بعد محمد، يعني هو خاتم الأنبياء. إذن الكونية ثم الخاتمية، والأهم بعد ذلك على مستوى استمرارية الرسالة المدنية. النبي محمد أول نبي أسس لمفهوم نواة الدولة المدنية من منظور ديني، عندما قال وعاهد اليهود والنصارى سواء في صلح الحديبية أو في غير ذلك أن لكم دينكم ولي دين، أنني ما جئت فارضا عليكم هذا الدين، نحو قوله تعالى وما أنت عليهم بمسيطر وما عليك إلا البلاغ، أي أنك يا رسول الله على ما أنت عليه من مكانة لم ترسل لاستعمال القوة ولا لاستعمال العنف ولا لفرض منظورك الديني على الآخر. وهنا حتى في جدالية العلاقة الفلسفية بين الإنية والغيرية، كل ما هو أنا أنا وكل ما ليس أنا هو الآخر، قال له الله لا يحق لك أن تستعمل القوة لفرض هذا الدين على غيرك. وفي ربط بهذا الكتاب أنه محور هذه السهرة، وهي سهرة رائعة
0: وقد أكد جدا. تور أندري على ذلك. نعم
5: بالضبط، وكأنك قرأت فكرتي الآن دكتور فيصل. بالضبط تور أندري هذا ما قاله، قال أن الإسلام لم يأتي من فراغ، وهذه القولة تضعنا أمام الهدف مباشرة، كما يقول يعني سهيل إدريس في معرض حديثي عن القصة القصيرة، هي كالرصاصة تتجه إلى هدفها مباشرة. تور أندري تتجه إلى هذا مباشرة، قال الإسلام يولد من فراغ. إذن السؤال مطرح، مما ولد الإسلام؟ ولد من منظومة متشابكة ومعقدة بين ما هو اجتماعي وبين ما هو سياسي وحتى اقتصادي وصولا إلى الثقافي. لأن مفهوم الإسلام هنا قد جمع بين المجتمع الذكوري القديم، هذا في الباب الاجتماعي مثلا، عندما كان المجتمع ينظر إلى المرأة باعتبار أنها كائن دوني، جاء الإسلام ليعدل هذه الأوتار ويقول لا، يقول لا، المرأة هي رديف الرجل. وبالعكس عندما فعل عمر بن الخطاب، عندما وضع أول خطة لمقتصد في العالم العربي والإسلامي، ربما الشفاء بنت عبد الله كانت أول امرأة تشغل شغلة مقتصد في أسواق مكة. ربطنا الآن بين الإسلام والمسيحية في معرض حديثي عن هذا الكتاب. مثلا هناك صورتين باختصار حتى الأحتكار الكلمة. الصورة الأولى مثلا التي أوردها يعني الطبري أو ابن عساكر ويعني حتى ابن تيمية في كتابه الشهير، يعني الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، أوصولا إلى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، أن أصلا اليزيد بن معاوية عندما أراد محاربة الحسين صبت رسول الله، من الذي عرض عليه فكرة تغيير حسين بن عمان من العراق؟ هو السرجون. ومن هو السرجون؟ هو رجل دين مسيحي يعتبر الذراع اليمنى لليزيد بن معاوية، وهو معلمه عندما كان عند ميسون بنت بحدة أمه، فأقرأه تلك أبيات الشهيرة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، فقال له انصب نهارك في نار العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، فإذا للجنة الليل بالدجى واكتحلت بالموت عين بالنوم عين الرقيب، فباشر ليلك كما تشاء، إن النهار إن الليل نهار القريب. بمعنى قال له يا يزيد لا تظهر بمظهر هذا التخلع وهذا المجون أمام الناس، انصب نهارك في طلب العلا، يعني كن أمام الناس يعني طالبا للعلم، واصبر على هجر الحبيب القريب، لا تبكي على أحد، فإذا جن الليل بالدجى، والدجى هو شدة الظلمة، فإذا جن واكتحلت بالنوم عين الرقيب، يعني من كان يراقبه اكتحلت عينه بالنوم، فباشر ليلك كما تشاء، افعل ما تشاء في الليل، إن الليل نهار القريب. وقال له إن كان معاوية حيا فأشارك فاستشرت به أخذت به، قال أخذت، قال فعزل حسين بن وعين عبيد الله بن زياد بن أبي سيأتيك برأس الحسين. هنا رأينا التداخل الإسلامي الديني في فض مسألة سياسية، هي خروج الحسين على اليزيد، وكيف أن فكرة الأصل في عملية قطع الطريق أمام الحسين لم تكن من اليزيد مباشرة من الرأس مباشرة، بل كانت من السرجون يعني مستشاره الخاص وهو رجل مسيحي. في المقابل كان هناك في مجالس هارون الرشيد والأمين والمأمون مجالس يجلس فيها المسيحيون واليهود والصابئة، وكانوا يقرؤون عليه الشعر ويستقرئونه، فيقول لهم أحسنتم ويجزي لهم العطاء ويمد لهم في العطاء. فبالتالي هذه العلاقة التي كانت بين أخذ ورد بين شد وجذب ليست هي علاقة الدين بالدين، وإنما علاقة المتدين بالمتدين. ولهذا الدكتور العظيم عبد الوهاب المسيري في كتابه الإيديولوجيا الصهيونية يقول أن الإسرائيلي قد نجح اليوم في أن يغير مفهوم العربي الغائب إلى العربي الميت، أي أن العربي قد غاب تماما على المشهد لينتقل فيما بعد ذلك إلى العربي الميت تماما، في إشارة إلى عدم قدرته على الكلام. ولهذا التوظيف الديني هنا كما أشار يعني عديد الفلاسفة من نيتش إلى يعني روجي غارودي إلى غيرهم، وخاصة يعني يعني أذكر هنا علي حرب وخاصة أقول لأني أخذت من الغرب ومن الشرق حتى تكتمل الصورة. طبعا أختم بالفيلسوف الإيراني الذي أحبه جدا على المستوى الشخصي علي شريعتي في كتابه الاستحمار عندما قال قولة رهيبة جدا الدكتور فيصل أستاذ فيصل وصديقي ياسين شخصيا أقول أكتبه ربما في مداخل كل المدن. قال إذا اشتعل في بيتك حريق ودعاك جارك إلى الصلاة فاعلم أنها دعوة خائن لأن الأولى في تلك اللحظة إطفاء الحريق أما الصلاة فيمكن قضاؤها.
0: فعلا
5: هذا هو ما

0: يتواصل المشوار في مسارات إبداعية وحول كتاب مصادر الإسلام والمسيحية للكاتبة والباحثة الدكتورة كوثر الرافعي. الكثير تحدثوا كثيرا، لكن صاحبة الكتاب لم تتحدث كثيرا. دكتورة كوثر، تعليق عما قيل لحد الآن من الأساتذة جميل فتحي الأمامي، سين اليانجي، دكتورة منجية السويحي، وقبل ذلك كان معنا الدكتور صاحبي بن منصور.
1: أكيد نفس الملاحظة، تحدثت المجموعة أكثر مما تحدثت أنا أكيد،
0: لكنك أخذتي حظك في الكتاب معناتها.
1: ولكن وجدت الكتاب في الحقيقة ينطق على ألسنتهم.
0: نعم.
1: وهذا ما شدني كثيرا، وهذا ما مثل ما قلت منذ حين أبهجني كثيرا. وربما استحضر عبارة شهيرة للتوحيدي يقول الكلام على الكلام صعب. نعم. إذن فالمواضيع التي طرحت ويطرحها الكتاب وطرحت على ألسنة الأساتذة زملاء إذن متشعبة متداخلة، تجذبنا أحيانا إلى الوراء إلى التاريخ، تجذبنا أيضا وتشدنا أيضا إلى الواقع، وربما حتى تسرح بنا قليلا إلى المستقبل وفي شيء من الخوف من هذا المستقبل. ولكن ما أريد قوله هو أن أعطي كل ذي حق حقه، أن الكتاب المصدر الذي اعتمدت عليه في الحقيقة هو الذي ربما بين الظفرين فجر هذه المواضيع، طرح هذه المواضيع طرحا دقيقا جدا ومفصلا، إلى درجة أنك تجد وجدت نفسي أبحث في كل المجالات، أدبيا بما فيه من نثر وشعر، دينيا بما فيه من نصوص دينية، النصوص الدينية في حد ذاتها تتفرع إلى نصوص مقدسة ونصوص أخرى قانونية وغير قانونية، إلى شرائع، إلى أديان، إلى السابق واللاحق، إلى اليهودية مثلا المتأخرة، إلى المسيحية المبكرة، الإسلام المبكر. يعني كتاب توروندري في الحقيقة كتاب على دقته وعلى تفصيلاته، كتاب مهم جدا ربما حتى زمنيا، رغم أنه يفصل بيننا تقريبا قرن، كتب في ألف الربع الأول من القرن العشرين، ترجم في النصف 1905 على يد جول روش إذن الفرنسي، ترجم في 1955، ونحن الآن كتبته في 2014 تقريبا، 2013-2014 أي تقريبا ما يزيد على
0: قبل الذكاء الصناعي، قبل أن يستفحل الذكاء الصناعي خاصة في السنتين الأخيرتين. نعم.
1: لا نحن مع الذكاء البشري في أبهى تجلياته.
0: نعم. وهو لأنه تقنية الذكاء الصناعي كذلك تقرب الشعوب، تجعل العالم في معناتها العالم في أقل من قرية صغيرة، لأنه الذكاء الصناعي يساعد على البحث بطريقة برقية بطريقة رهيبة جدا،
1: استجابة لمتطلبات العصر.
0: وأنا أقصد الاستعمالات الإيجابية الجيدة، ليس الاستعمالات الغير ذلك. نعم.
1: التوظيف
0: الصحي لهذه التقنية الحديثة جدا، وهي تساعد هذه البحوث وهذه الدراسات.
1: نعم. ونعود إلى العبارة، إلى الملاحظة اللي قالها أستاذ جميل أيضا، وتقريبا اشترك فيها جميع الأساتذة، هو لما نتحدث عن الدين، عن عقيدة الإنسان، إلى أي حد يمكن يتجلى هذا الدين في سلوك الإنسان، إلى أي مستوى يمكن أن تظهر علامات أو ملامح هذا الدين بسماحته، بإنسانيته، بجماليته، بالتزامه، بانضباطه، بقيمه. إذن الدين يختزل قيما كونية، ولذلك رغم أن هناك إسلام وهناك مسيحية وشرائع يهودية، ولكن هناك مشترك، شئنا أم أبينا هناك مشترك، هناك قيم تجمعنا، هناك أسلحة تفرقنا، وهناك أهداف وأغراض أخرى إذا كامنة تفرقنا وربما حتى تدمر، مدمرة بهذه التطور الذي نعيشه اليوم. ولكن تبقى داخل الإنسان هناك بذرات إنسانية، ينبغي أن نستعيد هذه البذرات. ينبغي أن نستعيد هذه التكوينات، هذه الجينات الإنسانية، وإلا يصبح لا معنى للدين.
0: نعم، وخاصة عندما نراه لدى الطرف الآخر المستشرق. نعم. الغربي لدى نراه هذه البذرات النيرة جدا، لكن للأسف لا نراها في العالم العربي الإسلامي، ونحن نتأخر بشكل كبير جدا.
1: نعم. الحقيقة أصبحت المعادلة صعبة. إذا نجد مثلا بين الذات والآخر، نجد مثلا ما يتجلى في سلوك الآخر، هناك قائم على التناقض، وما يتجلى في سلوك الذات أيضا قائم على التناقض الشديد أيضا. إذن فربما لدينا دين ولكن لم يتجلى في سلوكنا.
0: نعم.
1: ولديهم العلم الذي وظف مثلا في التدمير، ووظف على وجهيهم، شئنا النفعي وأيضا المدمر، ولكن يمكن أن نقول لو الدين أصبح سلوكا متجسدا، ربما أجيب على سؤال طرحه الأستاذ جميل، إذا الدين ينبغي أن يصنع هذه الأخلاق، والأخلاق أيضا تتشبث بهذا الدين. والحديث الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يلتقي أيضا مع شريعة عيسى، إذن لما يقول ما جئت لأنقذ بل لأكمل. وهنا إذن مثل هذه العبارات تؤكد أن الأديان وإن تعاقبت أو إن اتصل السابق
0: هي مكملة لبعضها. نعم
1: صحيح، إذن مكملة لبعضها وتلتقي في نقاط مشتركة، أن هناك قيم إنسانية وثوابت إنسانية ينبغي أن تتجدد فينا.
0: نعم.
1: جميعنا شرقا أم غربا، عربا أم يعني ذاتا مع الذات أو مع الآخر، إذن ينبغي أن يستعيد الإنسان إنسانيته، كل من جانبه، كل بطريقته. لا يمكن أن يتملص العربي من أن أيضا يلتزم ببعض مثلا بالدقة، بالضمير، بالحب الوطن، حب الإنسان، الصدق في العمل. إذا لدينا أيضا بعض السلوكيات المتدهورة ينبغي أن تتقوم،
0: والنص الديني واضح في ذلك كل وضوح.
1: نعم.
0: من خلال هذا الجانب الأخلاقي القيمي المجتمعي. نعم.
1: مثل ما لاحظ أستاذ ياسين، إذن الدين والمعاملة معنى ذلك ينبغي أن يتجلى في سلوكنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، وإلا لا مجال لظهور هذا الدين. وأقول مثلا متى ظهر الدين الإسلامي؟ إذن لما شئنا تشتتت المسيحية وبهذه الانقسامات، وهذا دخلها الضعف. ومتى ظهرت المسيحية؟ ظهرت على أنقاض يهودية أيضا مشتتة ومحرفة. إذن وهذا الشتات والتهجير الذي عاده إذن عاشه اليهود، إذن عاشوا على أمل الخلاص الموعود.
0: نعم، وكانت هناك جاهلية مفرطة. نعم. في الجزيرة. نعم. العربية. نعم.
1: ومرحلة الجاهلية ربما أبني عليها أستاذ فيصل، مرحلة الجاهلية ليس مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة.
0: نعم.
1: مرحلة الجاهلية تتكرر مع التاريخ طالما كلما جهل معها الإنسان، وعملية والجاهلية لما نقول جاهلة مع الإنسان، مثلا العربي لما يكون إذن لا يقرأ، لا يدقق، لا يجادل برقي، لا يناقش، لا يقارن، مثل ما قال السيد ياسين، وقد أدرك صعوبة المنهج المقارني. في الحقيقة منهج معقد، وربما أستحضر عبارة لأركون يقول بأن المنهج المقارني في الإنسانيات، في العلوم الإنسانية، يعادل، والعبارة له يعادل المنهج التجريبي في العلوم الصحيحة.
0: نعم.
1: أي أننا وضعنا العلوم الإنسانية على المحك العلمي، وهذه الصعوبة في الحقيقة عشتها بتفاصيلها، ولا ننسى أيضا أنني اشتغلت على كتاب بالفرنسية، باللغة الفرنسية، معنى ذلك واجهت كتابة
0: صعوبات جمة مع ترجمة
1: من كل الجهات,
0: تصحيح المصطلحات من عديد الأشياء.
1: ما تتصورش. نعم. والترجمة في حد ذاتها معضلة شاقة جدا, وشاقة حتى بيني وبين نفسي, إلى أي حد ينبغي أن أكون أمينة مع هذا الكتاب الذي ترجمته.
0: نعم. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا الآن, أذكر بخصوص فتح الهمامي, أذكر الدكتور أرسلان بفرحات, وشكر له على رسالة طويلة القيمة اللي بعثها, كذلك الكاتب أحمد العامري, كذلك الكاتب الروائي الذي احتفل يوم أمس بروايته نور دو الأستاذ محمد دمق, كذلك الإعلامي والصحفي عمر بالحاج علي, كذلك خطوي اليزيد الناقد المتميز الدكتور وحيد لجمي حلواني, ذلك الخبير الفلاحي والمختص الأستاذ فوزي الزياني, الشاعر المبدع الدكتور علي غربال, كذلك الدكتور مراد الشابي, الدكتور نور الدين مرزيقي, كذلك الأستاذ الشاعرة عايدة رباعي, كذلك الدكتور بلقاسم عبد بن عبد النبي, كذلك الأستاذ علي العامري, كذلك الأستاذ التاريخ حبيب الحمزة, المستمع الوفي لإذاعة صفاقس فكرية الغرياني, كذلك منير جبري الكاتب, الأستاذة سمية دحمان زميلتنا منجية الشعري تحية ليك, كذلك الإعلامية القديرة الأستاذة فتحية جلاد, كذلك الأستاذ فسوى رشيد رقيق, كذلك الأستاذ الشاعر المبدعة دليلة تجاني, عاطف قاسمي, منصف بن حمد, كذلك حمزة المرواني, كذلك لطيفة غضبان, وعديد وعديد اللي تتابعوا فينا الآن. أعتقد جميل يريد التدخل بعد مداخلة الأستاذة كوثر رفعي.
2: بالضبط صديق فيصل, تفاعل معك ومع الزميلة والأستاذة كوثر فيما يتعلق بمرحلة الجاهلية, وهنا أريد أن أبرق سريعا, والله هي من المرات الأخيرة التي أدعى فيها وأنا يعني ألبس عباءة المختص والباحث في الحضارة العربية, لأني دائما أدعى يعني خارج هذه العباءة. فعلا مرحلة الجاهلية ظلمت كثيرا حتى على مستوى إخضاعها لباروميتر الحفر الأركيولوجي. لماذا؟ لأن الجاهلية ارتبطت رأسا صديقي فيصل بالإسلام, ولهذا درست وهي في خاصرة الإسلام, ودرست وهي على هامش الإسلام, بمعنى أن الإسلام دائما ما مثل يعني الحاضرة بينما مثلت هي الهامش, مع أنه مرحلة الجاهلية هي مرحلة مهمة جدا في التاريخ, وحتى في السردية التاريخية عند العرب وغير العرب مثلت الجاهلية حقبة مهمة جدا جدا لاعتبارين رئيسيين. الاعتبار الأول هي أسبقيات على الإسلام من ناحية الزمنية وما عاشته من إرهاصات اقتصادية وسياسية, لأنه الجاهلية كانت تربط يعني علاقة القبائل فيما بينها, وظهرت حتى على المستوى الثقافي في الفترة الجاهلية عديد المعلقات التي بقيت خالدة إلى اليوم وتدرس في أعتى الجامعات, وصار في أصلا جدال حولها, هي 7 أو 10 معلقات لعل أشهرها, وقد تحدث في ذلك عديد المستشرقين من امرئ القيس إلى عنتر بن شداد إلى الزهير بن أبي سلمة إلى آخره, هذا على المستوى الثقافي. على المستوى السياسي مثلت يعني مثل قريش خاصرة حضارة كاملة هي الحضارة العربية, ومفهوم الجاهلية أصلا في ذهن المواطن البسيط اليوم, وربما يعني عديد المستمعين يسمعوا تقولوا كلمة الجاهلية, يرتبط رأسا ومباشرة بتصرفات خارجة عن المنطق الإنساني بلغة الآن وهنا من وقت بنات ومن, وهو على النقيض تماما. الجاهلية ليست لها علاقة بما يحصل في تلك الفترة, الجاهلية في مفهومها الاصطلاحي لغوي نتحدث عن معنى آخر, ولكن حتى أختصر الوقت ولا أحتكر الكلمة, الجاهلية بمفهومها الاصطلاحي هي الجهل بعبادة الله سبحانه وتعالى, سميت بالجاهلية. ثم سميت بالجاهلية لمنطق آخر لأن أصحابها في تلك الفترة كانوا يجهلون في فعالهم, فكانوا كرماء بجاهلية، وكانوا يغضبون بجاهلية، وكانوا يقتلون ثأرا بجاهلية، وكانوا يكرمون الضيف بجاهلية، وكانوا يغيرون بجاهلية. وبالتالي الجاهلية هنا أخذت تلك الصورة النمطية على كل تصرف يعني مبالغ فيه، فسميت بالجاهلية على نحو يعني ربما صديقي ياسين يصلح لي إذا كنت غالي، احنا زوز أسئلة عربية يعني وربما عقاب السهرة واحد بدأ يتعب، على ما أعتقد عمرو بن كلثوم عندما قال في معلقتي ألب بصحني كيف أصنحين ولا تبقي خمور أندرين، عندما قال وإذا بلغ الفطام لنا صبيا تخروا له الجبابرة ولا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بمعنى أننا نحن نزيد فوق جهلنا آخر. ولهذا لا تظلم أقول لأصدقائي ولتلميذتي ولكل من يسمعني الآن من مستمعين كرام أحيي مرة أخرى أنا مكانه، لا تظلم فترة الجاهل اقرأ عنها فهي فترة مهمة جدا.
0: أعود إلى الدكتورة والباحثة الأستاذة منجية النفزي بعد هذا المداخل القيمة للأستاذ، وهو يعتبر من الشباب المبشر في هذا الجيل الجديد،
2: من المبشرين العشر المبشرين الجلسة.
0: نعم تعليق دكتورة منجية.
1: أنا عجبني تدخلوا في مصطلح الجاهلية، لأنه المصطلح هذا أخذ مفهوم خاطئ جدا
0: فعلا. نعم
1: كل ما جاء قبل الإسلام هو خطأ وهو جهل وهو يعني ما فيش حضارة، هذا غير صحيح. يعني الفترة نعمل دراسة على الفترة،
0: وقد اهتم بها الدكتور تحسين في شعر جاهلي معناته، وقدم دراسة قيمة جدا تعتبر من المراجع المهمة جدا في تاريخ الأدب العربي. نعم
1: تعرف اللي في فترة ما قبل الإسلام، أنا نسميها ما قبل الإسلام، كان فما شكون ياخذ البنات لأنه قضية الوأد ما كانش منتشر برشا، أما من كان يريد أن يأيد ابنته هناك شخص يأخذ هذم البنات ويربيهم عنده ويصرف عليهم. كان كذلك في قضية الميراث حكموا بالمساواة في الميراث بين المرأة بين الأنثى وبين الذكر.
0: نعم كان هناك الحاتم الطائي الكريم،
1: كان هناك تحكيم للنساء في قضايا الشعر، يجوزوا شعراء والمرأة تحكم من هو أشعر من الآخر. يعني كانت فيها فترات رائعة جدا،
0: وكانت هناك نخوة عربية صحيحة،
1: نخوة عربية وكانت مناصرة وكانت نعم. مناصرة وكان يعني يا أخي هند بنت عتبة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال ولا تأتون ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، وقفت وقالت له أوتزن الحرة يا رسول الله، وقالت له احنا كبرنا اولادنا وانتم قتلتوهم في الحروبات، وغير يعني كانت الكلمه تقال. وكان يعني علاش نجيو احنا، لانه احنا عندنا نوع من الثقافه ان شاء الله تسمعها، النوع هذه يلزمني انا نقص من قيمه الاخر باش نظهر لي انا هو لا لا لا، كما قلنا قبل الثقافات تتواصل. وفتره الجاهليه هذه وتعرفوا لي معناها العبارة، معناها كانت قضية الجاهل هو وإذا مروا بالجاهل مروا كرامة. الجاهل هو ذلك الذي كما احنا نتنربط فيه أو يتخشش يقول لك هذاك خليه ما تكلموش. حصروها في فترة، فما فترة النور وفترة الظلام اللي هي فترة الجاهلية. يلزمنا اليوم نحاولوا نعملوا القراءات الموضوعية، القراءات النقدية، القراءات اللي مثل ما قامت به الأستاذة الدكتورة يعطيها الصحة كوثر ما شاء الله تبارك الله عليها في هذا الكتاب، وإن شاء الله تتواصل هذه. وهذه لمحات تنويرية أنا عجبتني برشا، لأني عندي قهرة كبيرة من كلمة الجاهلية.
0: نعم وخاصة نعيش هذه الأيام المباركة قريبا. نعم وغدا ينطلق شهر جديد ذو الحجة. نعم
1: ونعيش فترة أخرى اللي هي فترة المهاجرين غير الشرعيين في تونس واللي قاعد يقع هنا، وكيفاش مرات ندخلوا الدين وندخلوا نولي أخوي لا عنصرية
0: للأسف الشديد. نعم
1: ولا غير ذلك، احنا قاعدين نشوفه في كل يوم في مع اعتداء على الـ على الـ على الـ على الوطن التونسي، وهذا يراه امر مدروس،
0: يجب أن نتصدى له. نعم،
1: نتصدى له بكل معناتها، أنا أقول بكل قوة، بكل قوة. شكرا لكم على الدعوة، وإن شاء الله ليلتكم زينة.
0: نعم، كل شكر دكتورة منجية النفزي. نحب نعمل استراحة غنائية قصيرة جدا ونعود لنختم هذا اللقاء الممتع حول الكتاب والذي ترجمته الأستاذة الدكتورة كوثر الرافعي، مصادر الإسلام والمسيحية في كتاب تور أندري. ونعود بعد، وحشتني، لسعاد محمد، ولنختم هذا اللقاء الممتع في مسارة إبداعية.

0: الباب والشباك وأشياء أخرى، والمعطف المعلق كمسيح يخبرك أن الزمان كان هنا، مر على غفلة، لا لم يسترح. وهنا وضعت على الكف أناملي، علي أسابق الخطوة البعيدة كي أستريح. يا ابنة الريح، هي بأنك أني وبعض مني كم تبقى ليقرأ السؤال على معناه المجاز. هذا الصوت لي كم غنيت في حضرتك وقلت نشاز. تمنى هذا الوداع أن يراك كي يحمل زحام المعنى، يمر بين ثنايا العابرين، يسائل المشائين في اليم كفؤاد أم موسى إذ تلقيه في اليم، وتخاف عليه مما تبقى من زخات المطر. أنا المبدوء في عرف القيامة، أطرق كل باب علني أجدك هناك. قولي يا ابنة الخطيئة الأولى، أيقبلك النوم قبل شهق قته بساعة، أو هكذا تراءى للعابرين؟ أنا الآن أكتب ما تبقى على جسدي، أسائل كل من عرف المرايا، هي حكاية أخرى ترويها جد جدتنا التي خضبت شعرها بالحناء، تسائلون عن ارتعاشة الفقراء في الشتاء. هبوا يا أبناء الريح، كم تبقى لديكم لتكتبوا على شاهدي حكاية أخرى نبدأها معا وتنهيها جدة أخرى ما زالت هناك تسائل من كان هنا.
1: كل الشكر للأستاذ الناقد والشاعر المبدع جميل الفتحي الهمامي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار، نحب ناخذ كلمة أخيرة من الأستاذ ياسين اليانغي في هذه السهرة. تحدثنا عن هذا الكتاب المترجم عن تور أندري للباحثة والأكاديمية كوثر الرافعي.
2: شكرا سي فيصل. في الحقيقة أنا ديما في آخر القراءات لبعض الكتب أحاول أن أبحث عن المشترك، تفاعلا مع ما دونته الزميلة والباحثة كوثر الرافعي، لفتني يعني أمور متقاربة جدا. للإسلام مصادر تنطلق من الوثنية إلى الحنفية، والمسيحية ذاتها كانت مصدرا من مصادر الإسلام، والمسيحية انتهلت من الحنفية ذاتها، والمسيحية أيضا قطعت جسر التواصل، يعني عبرت جسر التواصل ليس بمعنى القطيعة إنما بمعنى العبور، بين الحضارة الإغريقية والحضارة المصرية في تأسيس الحضارة الهيلينسيتية أو الهيلينية حسب التسمية. المسيحية أيضا كما قلت قبل قليل وقبل لحظات من مصادر الإسلام، وفي علاقتها بالإسلام تنكشف الواو المضمنة في العنوان. أعتقد أن هذه الواو هي دليل التواشج والتقارب والتعالق أكثر ما هي دليل التتابع والتناوب أو دليل الاختلاف. على هذا النحو تصبح القراءة مبشرة، وإذا يمكن أن نقول عنها أنها قراءة تبشيرية بأفق من التلقي أرحب وأوسع، وبأفق من التسامح أفضل، يسمح بمعاندة التيار العنف والتعصب الذي يحاول أن يغمر كل شيء شاملا في هذه الحياة. نختم واختم كما قال محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: جميل جدا أستاذ ياسين اليانغي. نحب نشكر كل المشاركين في هذه الحصة، الدكتور صاحبي بن منصور، الدكتورة منجية النفزي، الأستاذ الناقد جميل فتحي الهمامي والشاعر المبدع، كذلك الأستاذ ياسين اليانغي، مهندس ومخرج هذه الحصة حمدي لحول، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية. أطرق لك الكلمة الأستاذة والباحثة كوثر الرافعي لتلخص لنا هذا اللقاء الممتع الذي امتد على ثلاثة ساعات، ونحن نقدم هذه الدراسة وهذا البحث الأكاديمي لك، وهو ما لكتاب تور أندري.
3: شكرا أستاذ فيصل، فعلا كانت سهرة رائعة جدا، نتمنى أن نكون حققنا فيها جانب كبير من الإفادة والاستفادة أيضا. كان في الحقيقة لقاء مثمرا، أكد أن الكتاب جدير بالقراءة، والزملاء الأساتذة في الحقيقة قد منحوا هذا الكتاب هذه القدوة، فأجدد شكري له.
1: هل هناك محور أو جانب مهم في هذا الكتاب لم نتحدث عنه أستاذ كوثر؟
3: ربما أريد أن أضيف نقطة، هو أن الكتاب قيل فيه بأنه قائم على جرأة معرفية، وهذه الجرأة ربما لم تأتي صدفة، ولكن اشتركت فيها عديد العوامل، وجاء هذا حتى في التقديم الذي تصدر الكتاب، وهو تقديم يسعدني جدا من أستاذنا سي حمادي المسعودي.
1: نحب نخصول تحية خاصة حمادي المسعودي،
3: لأنه حبيت نقول أنا
1: نكد عذيك لأنه تعاون معنا في الحصة السابقة حول المستشرقين.
3: صاحب هذا الكتاب إشرافا وتقديما، والتقديم نجده على الصفحة الأولى من الكتاب، وهذا أسعدني كثيرا.
1: هي ظروف صحية منعته على الحضور معنا.
3: نعم نتمنى له
1: الشفاء العاجل.
3: بصمته موجودة على هذا الكتاب، وكان سعيد جدا بنشره، وكان أحرص تقريبا، لا أبالغ إذا قلت اللي هو كان أحرص مني على نشر هذا الكتاب، لأنه آمن بما بجوهره وبما فيه، وخاصة بالحيادية وبربما الترقي المعرفي، لأن أن يكون الباحث موضوعيا المسألة في مجال مقارني، في الحقيقة المسألة هي صعبة جدا، أن يتنصل، ليس يتنصل، ولكن أن يكون نزيها وأمينا في التعامل مع المعرفة، هذا هو المطلوب. ولكن أريد أن أقول في ختام هذه المسامرة الرائقة المؤنسة، أقول ينبغي أن نقرأ، شعوب، نحن شعوب ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن نتجدد بالفكر، أن نجدد هذا الفكر، وينبغي أن نتقيد بما حتى بما جاء في نصنا المقدس في القرآن. فلما يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في الحقيقة آية
1: واضحة المعالم.
3: واضحة
1: دعوة إلى التدبر إلى أعمال العقل،
3: دعوة إلى التدبر العقلي، هذا هو التدبر العقلي، أن نتعقل النص. ومثل ما يقول القدامى، النص حمال أوجه،
1: فعلا
3: يقول في حمادي المسعودي النص حمال نصوص، وأقول في كلمة النص حمال، النص عليم، بل هو من بل هو علامة، معنى ذلك يعلمنا بدقائق التفاصيل وبما يمكن أن يمس عقيدتنا ويكون جوهرنا، وما يمكن أيضا أن ينظم حياتنا. والجميع حتى المستشرقين، إذن جميعهم تقريبا، لا أقول لا ألزم، ولكن أقول جلهم آمن أو أقر بأن محمد عليه السلام كان رجل دولة. نعم، وخاصة مع الإنجليزي مونتي كومريوات، وهذا المستشرق أقر بذلك في كتابيه محمد في المدينة ومحمد في مكة، قال بأن محمد كان رجل دولة سابق لي عصره ولأوانه، لم يكن رجلا دينيا فحسب، بل استطاع أن يبني دولة. فينبغي أن نقتدي بهذا المنهج أو بهذا النهج السوي، وأن تستقيم أمورنا. ثم آية أخرى تشدني أيضا في الكتاب، في كتاب القرآن، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أحوجنا في هذا العصر أستاذ فيصل أن نكون أكثر حكمة وأكثر تعقلا وأكثر تفكرا، وأن نتحلى بفكر تنويري مبني على التسامح وعلى إذن ربما كلمة أردت أن أقولها منذ حين حتى مع اتفاقا مع الأستاذة منجية، قبول الآخر ليس مزية ما دمنا
1: وهو أحقية للإسلام والمسلمين. نعم،
3: ما دمنا نشترك في الوجود في هذا الوجود على هذه البسيطة على هذه الأرض، فقبول الآخر ليس مزية إذن، ولكن كيف يستمر هذا الوجود؟ نحن هذا هو السؤال، ربما هذه هي المعضلة، كيف ينبغي أن يستمر هذا الوجود الإنساني على هذه الأرض؟
1: بهذه الكلمات اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لك دكتورة كوثر الرافعي،
3: شكرا لإذاعة السقف البهية على هذه الأنشطة الفكرية، وشكرا لك مجددا أستاذ فيصل وللأساتذة الأجلاء ولكل المستمعين. شكرا
1: كذلك، شكرا الدكتورة فتحي النبزي السواحي، دكتور صاحب بن منصور، الأستاذ جميل فتحي الهمامي أمتعنا بقصيدة في جزء الأخير من السهرة، كذلك الأستاذ الناقد وصديق البرنامج الأستاذ ياسين لانجي. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في سهرة أخرى مع آخر العناوين وآخر الإصدارات. أجمل ما نختم به كلمات أحمد شفيق كامل وألحان بي

0: حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
1: مسارات إبداعية
2: لكني سأحلم.
3: سهرة ثقافية
4: مع أهل الفكر والإبداع.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 23 من مايو الحالي امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بينما تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 من مايو إلى 2 من جوان المقبل. انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتدابي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا، وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في العالم، قالت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى بالجيش الصهيوني وقع على تعديل يسمح بإعدام أسرى الضفة الغربية. استنكرت فلسطين مصادقة الحكومة الصهيونية على قرار بالاستيلاء على عقارات فلسطينية ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة في القدس، وقالت إن القرار يمثل تطهيرا عرقيا. أعلنت هيئة الرقابة النووية في الإمارات مساء الأحد أنه لم يحدث تسرب للمواد المشعة جراء استهداف محيط محطة باراكا للطاقة النووية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة. في لبنان، ارتفع عدد الشهداء في غارة صهيونية على حي البساتين في مدينة بعلبك إلى 2. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

0: على موجات إذاعة صفاقس تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.
1: ساعة طرب،
0: ساعة طرب.